0: إنما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي التزم به حتى الآن، مشددا على أنه يراقب الانتهاكات ويرصدها ويحتفظ بحق الدفاع عن وطنه وشعبه. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.

مرحبا بمستمعينا الكرام من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من لقائنا في شد وحنين. احنا ختمنا الجزء الأول بصوت عليا ورجعنا مع فايز أحمد في مل على يمال. احنا الليلة مش نحكيه شوية على النهايات في العلاقات الإنسانية كيفاش يلزمها تكون. ما هو فما توا هكا عبارة تتكرر برشا اللي هي النهايات أخلاق. حتى الأخلاق رأي فيها وفيها معناها، وفما نهايات يلزمها تكون أخلاق وفما نهايات رأي يلزمها تكون حادة شوي على خطر كل حد ونوعية العلاقة اللي دخل فيها وبتبيعة يعني سلوك الطرف الآخر اللي وصل هالعلاقة هذية إلى نهاية إلى قطيعة. في نهاية الأمر وقت اللي نقوله نهاية نقوله قطيعة. النهايات في العلاقات الإنسانية ما تقاسش فقط بسبب الانفصال، لكن أيضا بالطريقة اللي احنا نغادروا بها. ممكن علاقة تنتهي معناها سواء كانت علاقة حب ولا علاقة صداقة ولا حتى شراكة في العمل، لكن يبقى السؤال شنو هو اللي قعد في قلب كل واحد منا بعد نهاية هالعلاقات هذه. النهاية الناضجة هي اللي ما تهينش الماضي، هي اللي ما تنكرش الجميل وما تحولش الذكريات إلى ساحة انتقام. هي نهاية فيها وضوح في عوض المراوغة، واحترام في عوض الإهانة، وصدق في عوض الوعود الكاذبة. مش شرط أنه تنتهي كل العلاقات بسلام كامل. بعض الجروح ممكن تكون عميقة وتخلي أثر كبير، بعض الخيبات تكون مؤلمة، لكن حتى في شدة الخلافات أو في أشدها يبقى الإنسان أكبر من أنه يجرح كرامة شخص شاركه يوما ما جزء من حياته. هذه المفروض الواحد يتفكرها، أنه هالأشخاص هذوما اللي انتهت بيناتهم العلاقات رو كان احنا نقوله كان بيناتهم ما وملح، كانت فما ضحكة، كانت فما ذكريات مشتركة، كان فما غناية مشتركة، ينجم يكون فما كتاب مشترك، فما فيلم مشترك، فما رحلة، فما مسرحية، فما كلمة قالت، فما شخص تعرفوا عليه مع بعضهم. فالواحد لازم يتفكر انه الأشخاص هذوما يوما ما كانوا جزء من حياتنا وشاركونا في بعض التفاصيل القريبة لأنفسنا واللي ممكن ما نحكيوهاش لحتى حد. فأجمل النهايات هي اللي تقول احنا ما عادش مناسبين لبعضنا، سواء كانت علاقة حب ولا علاقة صداقة وإلا كما قلنا علاقة في العمل، لكننا مناش باش نسيئوا لبعضنا ومناش باش نسيئوا للي كان بينا، على خاطر الاحترام بعد النهاية هو الدليل الحقيقي على قيمة العلاقة قبل النهاية. مش العبرة بأن تستمر كل العلاقات، لكن بأن تنتهي بطريقة ما تخليش واحد من الطرفين يندم على خاطر عرف الشخص ذاك يوما ما. النهاية الراقية مهيش ضعف راهي، هي آخر صور الاحترام وأجمل ما يمكن أنه نقدمه لناس ما عادوش جزء من طريقنا اللي باش نسلكوه، يا إما وحدنا يا إما مع ناس أخرين باش نتعرفوا عليهم في الأثناء. خليكم معنا أصدقائي المستمعين، احنا باش نمشيو لحكاية المنديل مع شهرزاد، وهي حكاية جميلة جدا. الغنية مش معروفة برشا لشهرزاد، لكنها واحدة من أجمل أغانيها. نسمع حكاية المنديل.

رجعنا أصدقائي المستمعين بعد ما سمعنا شهرزاد في حكاية منديل إلى بقية تفاصيل لقائنا في شادون وحنين، وإحنا كنا نحكي كيف تكون نهاية العلاقات الإنسانية. كما قلنا بكري ديما يقولوا النهاية أخلاق، لكن مش ديما المقولة هذه صحيحة، خطر فما ناس يعني كيف تخاصم توصل إلى مدى صعيب شوية حتى توصل تخلي أثر نفسي حاد، ربما بعض الواحد من الأطراف العلاقة يتأثر به. هي مش كل علاقة لازم تكمل، أما كل علاقة تستحق أنه وقت اللي تكمل تكون النهاية تليق بالناس اللي عاشوها. النهاية الحقيقية ما هيش في كلمة وداع مثلا، النهاية الحقيقية هي في الطريقة اللي نفرقوا بها بعضنا وقت اللي تنتهي العلاقات، سواء كانت علاقات صداقة أو علاقات زمالة أو علاقات شراكة في عمل ما أو علاقات محبة. نجم الحب يوفى، نجم الصداقة تذبل، وحتى أقوى العلاقات يجي عليها نهار وتوصل لآخر طريق. أما السؤال مش علاش انتهت، لكن السؤال ديما هو كيفاش انتهت. هل خرجنا من حياة بعضنا بكلمة طيبة، ولا خلينا جروح كانت نجم نتفاداوها؟ هل حفظنا على كرامة بعضنا، ولا حاولنا نهدم كل جميل صار بيناتنا؟ وهي الحقيقة أغلب العلاقات تنتهي بها الشميت الصغيرة اللي يعملها كل طرف باش كأنه ياخذ حقه من الطرف الآخر في علاقة انتهت، لكن هو يرى أنه يلزم ينهيها هو مش الطرف الآخر، وإلا يرى أنه هو تحمل فيها العلاقة هذيك أكثر من الطرف الآخر، فيخلق كثير من المواقف اللي يؤذي فيها الشخص، خصوصا وقت اللي تنتهي العلاقات الزواج ويكون بيناتهم أبناء هما اللي يكونوا هكا الرهينة اللي كل واحد يستعملها باش يؤذي الآخر. النهاية الراقية ما تعنيش انك ما تتألمش، ما تعنيش انك اخترت ما تزيدش وجيعة فوق الوجيعة، تعني انك فهمت اللي الانسان اللي كان نهار جزء من حياتك يستحق على الاقل احترام اللحظات اللي جمعتكم حتى لو ما عادش فيها مستقبل. فما ناس وقت اللي يفارقوا يحرقوا كل شيء وراه، وفما ناس يسكروا الباب بهدوء ويخليوا الذكريات في مكانها، لا يقعدوا يمجدوا فيها ولا يقعدوا يشوهوا فيها. هذوما غالبا هما الأكثر سلاما مع أنفسهم، خاطر احنا رصيدنا من الذكريات الجميلة هو اللي يعاوننا باش نعديو أزماتنا اللي باش نتعرضوا لها في حياتنا مستقبلا. يمكن أجمل نهاية لأي علاقة هي اللي تخليك تقول أنا تعلمت، تألمت، أما ما فقدتش إنسانيتي، ما فقدتش قلبي، ما فقدتش إحساسي، ما فقدتش أخلاقي. لأنه الأخلاق ما تظهرش وقت نحبوا بعضنا، الأخلاق الحقيقية تظهر وقت اللي نقرروا نمشيوا كل واحد في طريقه. إن شاء الله تكون النهايات شبه لقلوبكم وما تشبهش للغضب اللي ممكن يصاحب بعض النهايات، معناها تشبه للقلوب البيضة، للقلوب المليانة مليانة تسامح، للقلوب اللي مليانة قدرة على التجاوز، على خطرها قادرة إنها ترمم ذاتها وقادرة إنها تبدأ من جديد وتبني من جديد. خليكم مع سعاد محمد في وحش تاني.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز الأخبار للساعة الثانية بعد منتصف الليل. أكثر من 50,000 مترشح يجتازون بداية من اليوم دورة المراقبة لبكالوريا 2026. في إطار دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس، تونس العاصمة تحتضن اليوم المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني بهدف تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. حوالي 60% فقط من التونسيين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملون مع المؤسسات البنكية أو البريدية، في حين لا تتجاوز نسبة مستعمل وسائل الدفع غير النقدي 17% وفق دراسة لوزارة المالية. ووزارة المالية تؤكد أن إحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خياراً استراتيجياً لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وذلك خلال جلسة استماع بالبرلمان. في الشأن الدولي، سفير أمريكا بالأمم المتحدة يؤكد استمرار تحركات لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على هرمز، وطهران تكرر التأكيد أن المرور عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشدداً على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. السلطات في فنزويلا تكشف أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضرب البلاد الأربعاء الماضي إلى 1450 شخصاً وسط تضاؤل الأمال بالعثور على ناجين. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم باش نختموا هذا الموعد من لقائنا مشد وحنين أصدقائي المستمعين مع عبد الحليم حافظ في غناية موعود. والغناية يقول عليها محمد حمزة إنه عبد الحليم كان يستعد للبرايف متاع غناية مداح الأمر اللي كان محمد حمزة كتبها، لكن أصيب بنزيف وسافر للعلاج. وقت اللي رجع لقى إنه محمد حمزة بدأ يكتب في غناية موعود، فقرر إنه قرر عبد الحليم إنه محمد حمزة يستكمل كتابتها وتتلحن ويغنيها قبل مداح الأمر، على خاطر حسها تشبه له شوية هك. هي كما قلت من كلمات محمد حمزة من ألحان بليغ حمدي، وهذه من الغنيات القليلة اللي بليغ حمدي لحنها بطابع رومانسي يختلف على الطابع الشعبي اللي معروف عليه. غناها عبد الحليم أول مرة عام 71. اسمعوا استمتعوا تصبحوا على خير.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: الثالثة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. بحضور أكثر من 200 مشارك من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية وخبراء وصناع قرار رفيعي المستوى، تلتأم اليوم بالعاصمة النسخة الأحدث من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها الصحيفة الرقمية، وعنوانها هذه السنة تونس تنين المتوسط، حقيقة ممكنة أم طموح؟ حوار استراتيجي يحظى بدعم وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط، ويجمع صانع قرار ودبلوماسيين ومستثمرين وقادة رأي ووسائل إعلام. السجل الوطني للمؤسسات يذكر أنه بداية من الأول من جويليا المقبل سيتم اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100%، مؤكدا أن الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. في الشأن الدولي، مسؤولون أمريكيون يؤكدون قرار وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يعلنان في بيان أن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية أرضية لحزب الله جنوب لبنان. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يؤكد وجوب تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. شكراً على المتابعة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ مختار سقانجي آية بينات من سورة الأعراف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

الباب وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين

0: القلم. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ المختار سقانجي آية بينات من سورة الأعراف.
2: والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

0: نلتقي مجددا لنرش معا حديقتنا بعطر الكلمات. نلتقي لنمتع الفكر والوجدان بنسيج الشعر وبديع اللفظ. ومتى طلع هذا الإبداع من الورق سافر بالعين إلى دنيا الجمال والبهاء. لذلك أيها الأعزاء، تتوحد قلوبنا وتصفو وتتطهر، لأن صاحب الحضرة والسلطان الحب يقدم شروطه ليدخلها آمنا مطمئنا. من أجله نسهر، بسببه نتعذب، نعاني وأيضا نسعد ونفرح. هو المد والجزر، هو الأبيض والأسود، هو الصيف والشتاء، هو الليل والنهار، هو الدمعة والابتسامة، هو النقيض، الإعصار والصحو، هطول المطر وانتشار الشمس. ذلك هو الحب.
1: معروف عن الإنسان أنه ضد كل أنواع العبودية والقيود إلا قيود الحب، فهو يقبلها بل يطلبها ويحيطها بيديه ورجليه، يكبل بها كل جسمه، وهو بذلك سعيد مرتاح بل مفاخر يتباهى بهذه العبودية.
0: قال طاغور: العبودية في الحب مجد كالحرية، أوليس يسبر غور المحب بما يحتمل المحب من ذل وخضوع ونكال؟
1: وقال نيتشه: يمكنك أن تمنع الحب عند نشأته، ولكن إذا تأصل يستعبدك.
0: وقال جبران: الحب الذي لا يتجدد في كل يوم وليلة يتحول إلى شيء من قوة الاستمرار، وهذه لا تلبث أن تنقلب إلى عبودية.
1: ويضيف طاغور مجددا: إن الحرية والعبودية لا تتنافسان في الحب ولا تتعارضان، بل تتلاقيان على تفاهم وتآلف، لأن الحب يستعبد بقدر ما يحرر، ولأن حاجة النفس إلى العبودية ليست دون حاجتها إلى الحرية.

0: عيونك شوكة في القلب توجعني وأعبدها وأحميها من الريح وأغمدها وراء الليل والأوجاع أغمدها فيشعل جرحها ضوء المصابيح ويجعل حاضري غدها أعز علي من روحي وأنسى بعد حين في لقاء العين بالعين بأن مرة كنا وراء الباب اثنين.
1: الإمضاء محمود درويش. تبقى عيون الحبيبة ملهمة الشعراء على الدوام، وما قاله هؤلاء في جمال العيون وصفائها وسحرها كثير كثير. نحن تعرفنا على بعضه في موعد سابق، واليوم نقرأ معا مرة أخرى ورقة من شعر العيون. يقول بشار بن برد:
0: زودينا عبد قبل الفراق بتلاق، وكيف لي بالتلاقي؟ أنا والله أشتهي سحر عينيك وأخشى مصارع العشاق.
1: وقال أبو العتاهية:
0: إن المحب إذا شطت منازله عن الحبيب بكى أو حن أو ذكر، والليل أطول من يوم الحساب على عين الشجي إذا ما نومه نفر.
1: أما تميم المعز فهو يقول:
0: أباح لمقلة السهر وجار علي واقتدر، غزال لو جرى نفسي عليه ذاب وانفطر، ولكن عينه حسدت علي الغنج والحور، ومن أود به قمر فكيف يعاتب القمر؟

الشعراء العشاق. نتصفح معا بعض أوراق الشاعر الكبير معروف الرصافي المولود سنة 1877 والمتوفى سنة 1945، شاعر العراق في عصره، من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق. نسبته إلى الرصافة وهي مدينة بالعراق. اشتغل بالصحافة والتعليم وله دواوين وكتب ومحاضرات في الأدب العربي.

0: يقول معروف الرصافي:
1: رقت بوصف جمالك الأقوال، ورأتك فافتتنت بك العذال، وهب الإله بك الجمال تجملا، حتى كأنك للجمال جمال. كل العيون إذا برزت شواخص كيما تراك، وغضهن محال. كم قد سفرت ففي القلوب توله لما رأوك، وفي العقول خيال. ربطوا الأكف على ضلوع تحتها بين النواظر، والقلوب جدال. لو كنت في أيام يوسف لم تكن بجمال يوسف تضرب الأمثال.

0: وهذا جواب على كتاب، لكنه جواب بالشعر، حيث يقول معروف الرصافي:
1: قسما بالإله عز وجل، إن قلبي عن حبكم ما تخلى، لا ولا عن هواك لي من سلو، طردت مهجتي السلو فولى، أنكر العاذلون ثابت حبي، وكفى شاهدا بدمعي عدلة، ما عسى أن يضر إنكار شيء، وهو كالشمس في العيان تجلى، عذلوني فما سمعت، فقالوا: أنت سال عن حبهم؟ قلت: كلا.
0: ومن قصيدة له بعنوان شوق نقتطف آخر حبات العنقود:
1: شوقي إليك قريب لا ينائيني، والصبر عنك بعيد لا يدانيني، يا راحلا وفؤادي في حقيبته رهنا لديه، ولكن غير مضمون، تركتني في شجوني للورى مثلا، يميتني الوجد والأشواق تحييني، أقف الملاح لكي أسلو هواك بهم، فيرجع الحسن منهم فيك فيغريني.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحملي.
1: ها هو عقبة يتعمق داخلية بلاد البربر، يبتعد عن مقر إمارته في تونس، وهذا يكفي إن أحسن استغلاله لتحقيق الكثير، سيما وأرضنا هذه معبر لا بد منه للعودة. فستدبر هذا.
2: ولكنه سيتركها غدا إلى أقصى المغرب.
1: نعم، إنما لا بد أن يعود بعد ذلك إلى تونس مرورا بهنا.
2: سنرى.
3: عن إذنكما.
2: إلى أن تشبعي من الذهاب والمجيء نكون متنا جوعا.
3: ما جئت لأستخبر في هذا.
2: أتسمع يا كسيلة؟
1: جيد.
2: هذه حياة صاحبك مع هذه المخرفة، نقار في نقار.
3: لأنه يا زين الشباب وحده يروق مزاجك. دعنا من هذا.
2: حسنا، هاتي وحذاري من الأسوأ.
3: جئت أطلب السيدة كسيلة من قبل ابنتنا كاهنتنا الصغيرة.
1: أنا يا أم دهية؟
3: لا غيرك، ذهبت أستمنحها البركة للذبيحة، وما أن تشممت أظلافها حتى أمرتني بالرجوع ليحضر من ستقدم إليه.
1: أنا؟
3: وعرفتك باسمك، هي تنتظر.
1: ولكني لم أرها قط.
3: ومع ذلك فهي تعرفك.
2: ألم أقل لك يا كسيلة؟
1: نعم صحيح.
2: ألم أقل لك إن أرواح الأسلاف قد سكنت ابنتي؟ لا مزاح في هذا، هيا.
1: نعم في الحال.
3: الحق بالمغارة أسفل البيت، هي هناك.

0: هوداءات، ها قد جاء من أدمدم به منقذا للبربر. جاء الذي أنا أدمدم به للبربر صداما للآتين بأخبار محمد من عند جبال أوريس. سيسكت الأصداء المنبعثة من جبال مكة. جاء كسيلة ليستلم إكليله المرصع بالغضب والنقمة.
1: لبيك كاهنة زناتة.
0: هلم عندي مأدبتك الأحق بأن تدعى إليها. اقرب، تتقدمك يداك حتى تمس أظافرك أنفي.
1: هو كذلك.
0: هو أنت، رائحتك من ذبيحتك وذبيحتك من ريح أيامك، وكل هذا لا يخطئ. مرحبا بك أيها الموعود، مرحبا، اجلس.
1: أمر الكاهنة.
0: اجلس متكتف اليدين بعد أن تربط عمامتك إلى عنقك.
1: إلى عنقي؟
0: أجل، عنوان مهمة أنت مقلدها، أو حبل يلوى عليه إن خنت. لا تخف، لا ترهبك حقائقك يا عم كسيلة، فهي من النوع الذي لا بد أن يقال، والتي سيمر وقت طويل قبل أن يسكت عنها.
1: لست أفهم بحق الأرواح، خبريني.
0: أما الخبر فنعم، ولكن الفهم لا لزوم له. أقصى ما تسمع يا كسيلة هو أن الزمن يدق بطبولك، يدمدم بما أنت على أعتابه، وإنه لخطير.
1: ولكن كيف؟
0: هذا من الحجب، قلت لن تفهم لأنك لم تخلق للتدبر، لأنك عاصفة في زمن الزوابع، هذا زمن الإسلام، عاصفة هولها ساحق ولا قيراط بصيرة. فوطن النفس على ما سمعت ولا تطلب سواه.
1: عاصفة
0: على عقبة.
1: عاصفة
0: وعلى دين عقبة. اجعل هذا نصب عينيك ولا يخالط قلبك برم مما أرادته الأرواح، بل احمد لها ما أرادت، فقد جعلتك غير ذي نظير في خليقة البربر.
1: متى يا ابنة ينفاق؟
0: لكل شيء أوان، سترى. أما الآن فإلى ذبيحتك.
2: هنا سننتظر أيها السيد مزدلي. أسمعني ما تريد إبلاغه بعد أن أشاور بشأنك، وإن

0: صدرت عن كتب منه حيث لقيت الرجل الذي اصطحبت.
1: لقيته لوحده؟
0: كان في نفر من حرس، وكان معه رجلان من ذوي الشأن.
1: من ذوي الشأن؟ تعني ماذا؟
0: ممن لهم قيادة الرأي والسيف. واسترعى انتباهي منهما رجل هو الأكبر سنا. أوصى المبعوث فأبلغ التوصية. رجل في نحو 60، ممتلئ الجسد، تسربله حلة من الوقار الصارم. رجل ما كلم أحدا إلا تملكته الهيبة.
1: أظنك سمعتهم يخاطبونه بعقبة.
0: لم أتفطن لهذا.
1: شكرا، اتركني الآن لوحدي.
0: عن إذنك.
1: اجي بك.
0: نعم.
1: أظنك راجعا لإناس ضيفك.
0: هو كذلك؟
1: لا لا لا، اترك الآن هذا. أهم منه أن تخطر صاحب الإسطبل بتوقع خروجنا أن يكون جاهزا عند الطلب.
0: أمرك.
1: إلى القمص يوليان، عظيم إغماره. أما بعد، فأنا عبد الله عقبة بن نافع، عامل وقائد عساكر خليفة رسول الله. أدعوك ومن هم إلى نظرك إلى الإسلام دين الله الحق، فإنه أولى لك في آخرتك بعد دنياك. لقد بلغني أن فيكم أهل كتاب، وإني بعد أن استخرت الله معذر لك أجل رجوع مبعوث إليك. فإن قبلت بالإسلام فرائده وسننه، حقنا عليك دمك ودم من تبعك، ووفرنا مالك وأرضك. أما إن اخترت الأخرى فالسيف بيننا وبينك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد قال كتاب ربنا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فبادر إلى إجابة الحق محاسنا إسوة بمن دعاك إليه، واعلم أن وراء هذا الدين من العرب والعجم ومن البربر بني عمومتك ما لا قبل لك به. والسلام. خديم دين الله عقبة بن نافع. صح الخبر يا بقيش، وما عاد لك أن تستهين به يا يوليان. صح الخبر. أيها المسيح، كن معنا، ادفع عن سبتة وطنجة مكاره الزمن. أحقا في قرننا السابع من تاريخنا المسيحي هذا، ما يزال من له دين عزيز على القلب، دين يعف لوجهه عما لدى الغير من بلاد ومال؟ أحقا؟ إن كان ما يزال في الدنيا شيء كهذا، فهي مقبلة على عهد ذهبي. من يدري؟
2: إلى هذا الحد أخذت تضعف ذاكرتك؟ أدخل بقيش. ثم
3: كما سمعت يا سيدي، القليل القليل هو ما أستطيع تذكره.
2: غريب.
3: وقد كنت أنوي أن أتصل بالأسقف، فإن له من شفافية الروح ما قد يساعدني على فهم ما رأيت.
1: خيرا يا سيدي.
2: هي الأخت إيزوبيا كانت تحدثني عن حلم راودها الليلة، وبالأصح أزعجها.
1: عادة مزعجة حكاية المنامات المزعجة.
3: ليس في كل الأحوال يا سيد بقيش.
1: أوه وهذا فقط مراعاة لمزاج سيد الكونت.
2: لا لا يا حبيبي.

0: عجيب الذي أوردته الأخت الراهبة مما يجدر سماعه على أي حال. حدثتني بشيء يدخل في مهمتي ومهمتك، بل ويهم كل فرد فرد في غماره، شيء لم أفهمه بالقدر الكافي حقا، ومع ذلك بقي في نفسي منه الكثير. يا أخت، هل تفضلت بإعادته؟ بل افعلي، فإنه بعد ذلك قد لا يخلو من تشويق لبقيش.
1: هو وما تشاء يا سيدي، ولو أن هناك ما هو أجدر بالسبق.
0: يتم هذا بسرعة بسرعة. نعم أخت،
2: هو كما سمعت حلم راودني ليلة أمس.
3: كنتم مع الحلقة العاشرة من مسلسل عقبة بن نافع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الرابعة فجرا هنا في تونس، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. بداية من اليوم الاثنين، يشرع أكثر من خمسين ألف تلميذ في اجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وذلك إلى غاية الثاني من جويلية. بمشاركة تلاميذ المرحلة الثانوية من أكثر من 20 دولة، تتواصل بالحمامات أشغال الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبراني إلى غاية الثاني من جويلية المقبل. التظاهرة تهدف إلى التعريف بمجال الأمن السيبراني وكيفية حماية المواقع وتكوين جيل جديد في هذا المجال، وفق رئيسة الأولمبياد العالمي للأمن السيبراني درساف البنا. اليوم الاثنين آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح، ودفع الأداء عن بعد وإداء التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. في الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة في الأيام الأخيرة مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا، ورئيس منظمة الصحة العالمية يحذر من أن الحرارة الشديدة قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات الإضافية في جميع أنحاء أوروبا. في فنزويلا، ووسط تضاؤل الأمال بالعثور على ناجين، ارتفاع حصيلات ضحايا الزلزالين المدمرين الأخيرين إلى قرابة 1500 شخص. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: بعد مدة غربة رجع للأرض اللي استقبلت، كبرت، ربت، لعبت، قرات. رجع دز الباب ودخل، سمع صوت من داخل، صوت غاطت بغبرة سنين. قال له شكون؟ قال نا دادة. بتات الحركة ورزنت من الخيال، ظهر ضاربة فيه شمس من تالي داخل من شباك بتزليز. خزرت له قالت له والله كبرت.
1: والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد، مسرع ميتة وكيف. عاد اللي عجز في بلاده غير اللي عجز ضيف. ألكوك النسوان، شفتك مرة في التلفزيون ومرة وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عبد الرحمن. أمال أنا على كده مت بقالي 100 حول. والله خايفة يا وليد القعدة للطول. مات الشيخ محمود وماتت فاطمة بجنديل واتباع كرمة بغبان، وأنا لسه حية وباين لسه ححية كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن. وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا أخوي وبنات، أمال كنت بتعمل ايه طيلة العمر اللي فات؟ دلوقت ما فقت وجايبهم دلوقت تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحة من ريحتك على الأرض يونسوا بعض. ماشي يا عبد الرحمن، أهو عشنا وطلنا منك بصة وشمة. دلوق بس ما فكرت في يامنا وقلت يا عم حبيبي انت يا عبد الرحمن. والله حبيبي وتتحب، على قد ما سرقاك الغربة لكن ليك قلب، مش زي ولاد الكلب اللي نسيونا زمان. حلوة مرتك وعويلاتك ولا شبهنا؟ سميتهم ايه؟ قالوا لي آية ونور. ما عرفت يجيب لك حتة واد؟ ولا أقول لك يعني اللي جبناهم نفعونا في الدنيا بإيه؟ غيرش الإنسان مغرور، ولسه يامنا حتعيش وحتلبس لما جايب لي قطيفة وكستور. كنت اديتهمني فلوس أشتري للركبة دهان، أباي ما مجلع قوي يا عبد الرحمن. طب ده أنا ليا 6 سنين مزروعة في ظهر الباب، لم طلوا علي أحبة ولا أغراب. خليهم ينفعوا أعملهم أكفان، كرمش وشي. فاكر يامنا وفاكر الوش، اوعى تصدق هالدنيا غش في غش. إذا جاك الموت يا ولادي موت على طول، اللي اتخطفوا فضلوا أحباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب. واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا وهم لسه حيين، حتى سلام عليكم مش بتعدي من برا العتاب. أول ما يجيك الموت افتح، أول ما ينادى عليك اجلح، انت الكسبان اوعى تحسب حساب. بلا ود بلا بيت، ده زمن يوم ما يزدك كده. سيبها لهم بالحال والمال وانفد، اوعى تبص وراك. الورث تراب وحيطان الأيام طين، وعيالك بيك مش بيك عايشين. يوه يا عبد الرحمن مشوار طولان، واللي يطولوا يوم عن يومه يا حبيبي حمار. الدوعة وزهل لوجيحة الركبة مش لطوالة العمر، اوعى تصدق ألوانها صفر وحمر. مش كنت جميلة يا واد؟ مش كنت وكنت وجدع خاف من الرجال؟ لكن فين شفتوني؟ كنت عيال بناتي رضية ونجية ماتوا وراحوا وأنا اللي قعدت. طيب يا زمان اوعى تعيش يوم واحد بعد عيالك، اوعى يا عبد الرحمن. في الدنيا وجع وهموم أشكال والوان الناس ما بتعرفهاش، أوعرهم لو حتعيش بعد عيالك مكموم. ساعتها بس حتعرف إيه هو الموت. أول ما يجي لك نط لسه بتحكي لهم بحر حكاية فاطمة وحراج القط. أباي ما كنت شق وعفريت من دون كل الولادات، كنت مخالف براوي، وكنت مخبي في عينيك السحراوي تملى حاجة زي الحداية تخوي على الحاجة وتطير من صغرك بضوافر وعرة ومناجير. بس ما كنتش كده، وقدين استنيت في الدنيا لما شعرك شاه. قدم البيت اتهدد قبله بيوت وبيوت، وأصيل هو مستنيني لما أموت. حتيجي العيد الجاي، وإذا جيت حجين الجاي وحتشرب مع يامنا الشاي حاجي يا عم وجيت للقيت يامنا ولا البيت.
0: جرت له بمشي رزينة معبية محبة، قالت له وينك يا ذو الدارك حل العين، نزها ليه وشم ريحتها، قالها الدنيا يا داد نهدت.

بعت لها زوج ماحر موت. يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعدي حدايا واحكيهم لي بيك.

ياسين ارسلها تحية ومضى فيها بشي دمات، بعتها الكامل مسعود برية قراها بوطار وآلات. الله يرحمك. الصلاة على نورين يا سيد الخلق ويا سادات.

شدته من يده دخلته البيت الزليز ثلاثة بيوت في بيت الكبيرة متصدرة فلوس وبيت من هنا على اليمين بيت نومها وعلي صار المكتبة مكتبة جده الحاج محمد إمام خمس قد شعيه يقرأ في الكتب بالسرقة وكل ما يدخل يخزر لي بشتر عين عارفني بعملتي.

قعد كلا شرب التاي حكا حط راسه في حجرها ورقد. الغربة صعيبة والقلب يحل الحيوت للطريق للروايح، سمانة ما تشبه لحتى سما، شمسنا تقول ما تشرق كان علينا، دافية وساعات تحرق وعنا نسمة تهز عروش القلب، أصواتنا ما تشبه لحتى أصوات كلا قديم كش.

هبطت الشمس ترتاح. قال الداديه باش نخرج نعمل دورة في الحومة. ضحكت وقالت له ماكش باش تعرف حتى حد، الحيوت ما تبدلوش، ما الوجوه مش هي، وليدي تمشيش تحس بالغربة أكثر من اللي عايشها. خزر لها، حط يده في مكاتبه وسكر الباب وراه وخرج. الذكريات مع أول تصويرة دزت في راسه. حتى الغناء رجع به للتسعينات ولا بداية الألفينيات، يمشي وكل مرة يضرب حجرة بساقه، تعدى النهج الكل ما عرف حد وما عرفه حتى حد. قعد في القهوة، قهوة الحومة، الريحة هي بيدها والراديو مازال يزن بصوت الوطنية.

0: ملي وصل له راسه لوطه ما يحبش يهز راسه ويرى الشباك، كانت تستناه غادي حتى يروح، يدخل الدار وتسمع صوته ينادي، عمره ما ناداها يا امي، ديما يعيط لها باسمها تركية، تضحك على خاطر تعرف اللي من بعد باش يقول لها البيت اللي تحبه، يبوسها من جبينها ويداها ويخزر لها في عينيها ويقول لها اسمك على الاتراك يا تركية، اسطنبول للاتراك وانتي ليا. تضحك وجهها يا حمار وتحط محرمتها على فمها، محلاها أمي ومحلى حشمتها.
1: الكل نائم وعينها ساهرة، وجودها حياة، حياة لكل من في البيت، تروح وتجيء وتبذل من نفسها في صمت ونكران ذات، نكاد لا نحس بوجودها إلا حين نفتقدها. فإلى هذا القلب المليء حبا وحنانا، إلى الأم اعترافا بفضلها، إلى كل أم.

instituto.

ددت شي أخت أمي خالتي معناها ربيتنا من اللي كنا صغار مرا محليها اختارتنا في عود الدنيا وما فيها تحبنا كيني صغارها مرا زين وعين تلبس ديما مراو الفضيلة والفوتة والبلوزة وتدور في الدرب قبقاب وكي تخرج ترمي سفساري حرير مرا فيينة وظرافة ورطابة ريحتها مسك وضحكتها تهز عروش القلب وكانت مغرومة فريد تحبه وديما تغنيله لا وتحب زادة محرم فؤاد واسمهان ما عندك ما تقول فيها ما يادة عادة ذيك حكاية أخرى أما أكثر واحد تحب وتعشق وتموت على غنيته هو فريد

في الحومة حب بنت الجيران في آخر الحي، وكان ديما يغني لو شباكك على شباكك اللي كان باش يعمل حاجة. هو اسمها نجات، ما يعرف عليها حتى شيء غير إنها عرست وغادرت البلاد.

حبها كما ولاد الحومة الكل، على خاطرها الأجمل، أكثر واحدة أنيقة قراية، والأهم من هذا الكل بنت مدير المدرسة. وشكون ما يحبش بنت سيدي المدير؟

سهلة، امتحان تتعدى بيه في ظروف الكل، والمهم انك تبقى حي. رجع من الغربة واستقر في دارهم القديمة وين المحبة والدفاع، باش يبدا من نول وجديد، اما المرة هذه بنفسية اخرى وبعقلية اخرى. ليلتكم زينة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة للنظر في 5 مشاريع قوانين، بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الأفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا بمشاركة واسعة لممثلين عن مؤسساتها والدول الأعضاء والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر 2025. البنك دعا الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى المبادرة بإيداع مطالبهم قبل موفى 31 من ديسمبر المقبل، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة بمختلف فروع البنك. في أخبار العالم، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول اليوم أن الاتفاق الإطاري الذي وقعته بلاده مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة لن يمضي ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده. موقع أكسيوس الإخباري يفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. وختاماً، رئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع أمس وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم. لفظة إشراقية. الإشراقية مذهب يقول بظهور الأنوار العقلية وفيضانها على النفوس عند تجردها. والإشراقية نظرية نادت بها جماعة من الفلاسفة أكدوا فيها إيمانهم بالإشراق الداخلي. والحكمة الإشراقية هي حكمة إلهية لأنها تنشد معرفة الله والحقائق الربانية، وذلك بتعميق الحياة الداخلية حتى تستحيل النفس إلى مرآة تنعكس عليها الحقائق الخالدة. والإشراقية فنياً مذهب فني قوامه الاعتقاد بأن كل أثر من الآثار ينبثق أصلاً عن إلهام أو وحي خارجي يفيض على الفنان الفكرة والأخيلة والتعبير عنها. هذه لفظة إشراقية، وكل فجر ويوم الجميع بألف إشراقة أمل وجمال وحب للحياة.

من أحلى الكلام حول الصيف ما خطه قلم أحد أدبائنا، معتبراً إياه رفيقاً له، هشاً بشوشاً طلق المحيا، يتلقاه كل سنة في موعد بعينه منشرح الصدر واسع الآمال. فإذا بالصدر يتسع ويمتلئ طاقة، وإذا بالنفس تنصرف سارحة، ترتاد مراعي مديدة من الوهم الطري اللذيذ. ويقال إن طبع الصيف طبع الشباب الذي هو باكورة الحياة. وقال أحدهم إنه يبدأ صيفه شاباً غامر الفتوة متدفق العزيمة متهور الإحساس، ويختمه كهلاً رصيناً واقعياً خبر الدنيا وقاس حدود نفسه ووقف عندها راضيا. وإذا كانت أيام صيف أيام حرارة، فإن لياليه هي ليالي أنس يسبح معها الفكر في أجواء الخيال. وكل صيف والجميع بألف أمل وبألف جمال وبألف حب للحياة.

مهما يكن حب الأبناء للوالدين، فهو لا يبلغ حب الوالدين لهم مدى وعمقا. ولا عجب، فمن حكمة الطبيعة أن جعلت العناية أعظم العناية مصروفة إلى النشأ، لأنهم خلق دائم وتجدد مستمر. الحب عطاء من الذات، نغم تائه في النفس يبحث عن جواب. المحبة الحق نفي للضعف والميوعة. ما يدركه كل إنسان ذكي هو أن الوقت يمر بسرعة، وبناء على هذا الإدراك فهذا الإنسان الذكي يحاول أن يصوغ الخطط الأفضل لتأمين النتائج المرجوة في الوقت المتاح دونما تأخير أو تقديم للحظات الإنجاز. والمتفق عليه هو أن الوقت من ذهب كما يقال.

فصل الصيف هو موسم الراحة، لكن الراحة ليست سكوناً بل هي حركة ونشاط أيضاً، ذلك أن النبض الذي يخفق في العروق هو الحياة. كل شيء في الوجود له نبض فهو حي، ولأن الحياة حركة فإن لكل شيء نبضاً يتحرك، للماء والشجر والمعادن، وللريح والشمس والقمر، وللصخر والتراب.

تبدو صورة الوطن كالفجر، فيقول الشاعر: بلدي أحبك صورة بزغت كالفجر، تهزج بي وتبتسم في وجه أمي، أنت مختبئ وبعين أختي أنت مرتسم، وإخوتي والأصدقاء وفي صور الطفولة أنت مزدحم. بلدي أحبك لا ليرفعني حبي، ولكن تغلب الشيم. ليست المحبة أن تذوب وتفنى في الغير إنكاراً للذات وخيانة، فذلك ضرب من الانتحار. إنما المحبة أن تستمد ممن تحبهم وتهب لهم حياة مضاعفة وقدرة مستجدة على الخلق والتسامي. الإمضاء البشير المجدوب.

عيون حلوين غالي وغليل جرحونا بنظرة وفاتونا حيين.

الفضيلة هي استعداد ثابت للإقدام على أعمال صالحة. وهنالك ما يسمى بالفضائل الأساسية وما يسمى أيضاً بالفضائل الإلهية. بخصوص الأولى أي الفضائل الأساسية فهي الفطنة والقناعة والعدالة، أما الفضائل الإلهية فهي الرجاء والإيمان والمحبة. والفضيلة هي الاستعداد الدائم لفعل الخير بعناد وبالتضحية نحو الآخرين، وبذل الجهد للتغلب على الضعف البشري والأنانية والميول والأهواء الضارة. يختلف مضمون الفضيلة باختلاف مفهوم الخير، فالرواقيون يرون أن قوامها النزوع إلى الأفعال الصالحة، ومعظم أصحاب النظريات الأخلاقية يرون أن الفضيلة والسعادة شيء واحد، منطلقين من التسليم بأن السعادة هي تعبير محسوس عن وجود المناقب الخلقية. أما في مجالات أخرى فإن الفضيلة تعني ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

0: صباح الخير.
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد حتى الطير لو بالحقل شافك كلمة صباح الخير.
0: صباح الخير
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الإيمان نورا في القلوب وسلوكا في الجوارح ومنهجا في الحياة، ولم يجعله كلمات تقال ولا شعارات ترفع. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جسد الإيمان خلقا وسلوكا قبل أن يكون قولا أو مظهرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل الإيمان شعارات ترفع أم سلوك يرى ويعاش؟ أيها الإخوة والأخوات، الإيمان في التصور الإسلامي ليس فكرة ذهنية ولا بطاقة هوية ولا مجرد انتماء ثقافي، بل هو حقيقة مركبة من اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولهذا جاء القرآن حاسما في هذه القضية، حيث قرن الإيمان

0: حذرا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة والأخوات، إذا أردنا أن نختبر الإيمان الحقيقي فلا ننظر فقط إلى كم نصلي أو كيف نلبس أو ماذا نعلن، بل ننظر إلى سلوكنا اليومي. الإيمان في الصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فمن يكذب في المعاملة والبيع والشراء والعمل والإدارة ثم يرفع شعار الإيمان فقد اختل الميزان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. والإيمان يظهر في الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تأمنك الناس على دمائهم وأموالهم، فالموظف الذي يتهاون والعامل الذي يغش والتاجر الذي يخدع لا يمكن أن يدعي كمال الإيمان مهما كثرت شعاراته. الإيمان يظهر في احترام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. تأملوا جيدا، لم يقل من صلاته ولا من مظهره، بل من أذاه. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: ما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبه لنفسه. أيها المستمعون الأفاضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن داعية شعارات، بل داعية قدوة. حين مرت جنازة يهودي فقام لها، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ وحين قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، جعل معيار الخيرية في السلوك داخل البيت لا أمام الناس فقط. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وقال سفيان الثوري رحمه الله: كانوا يرون أن العمل جزء من الإيمان. أيها المستمعون الأفاضل، دعونا نقرب الصورة بأمثلة من واقعنا. ما قيمة الإيمان إذا كنا نرمي الأوساخ في الشارع؟ ما قيمة الشعارات إذا كنا لا نحترم الوقت ولا القانون؟ ما قيمة الصلاة إذا كنا نظلم الناس في حقوقهم؟ قال تعالى: ويل للمطففين، وهم الذين ينقصون الناس حقوقهم، لا الذين تركوا الصلاة فقط. أيها المستمعون الكرام، الإيمان جاء ليصلح الفرد والأسرة والمجتمع. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يبدأ من السلوك لا من اللافتات. أيها المستمعون الكرام، الإيمان الذي لا يرى في الصدق ولا يرى في الأمانة ولا يرى في الأخلاق هو إيمان ناقص الأثر، ضعيف الشهادة. نسأل الله عز وجل أن يجعل إيماننا نورا في قلوبنا، واستقامة في سلوكنا، ورحمة في تعاملنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بوخريس.
2: موجز الأنباء.

0: من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا اليوم بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويلية المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من جويلية. جلسة تمهيدية اليوم بالبرلمان للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا بمشاركة واسعة لممثلين عن مؤسساتها والدول الأعضاء والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. السجل الوطني للمؤسسات يذكر بأنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من الأول من جويلية، داعيا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن، وذلك للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. تحت شعار ذاكرة تعيش، مهرجان الحمامات الدولي يحتفي بدورته 60 من 11 من جويلية إلى 13 من أوت المقبلين من خلال برنامج يضم 32 عرضا بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر، وذلك بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. في أخبار العالم، طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن اليوم غارات على قرى النبطية وبلدة في قضاء بنت جبيل، بينما قام جيش الاحتلال بعملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر يصف الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه إملاءات، مؤكداً أنه لن ينفذ. مسؤول أمريكي كبير يفيد أمس بأن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على وقف تبادل الهجمات واستئناف المحادثات حول مضيق هرمز غدا الثلاثاء في الدوحة. وختاما، فنزويلا تعلن تسجيل 1450 قتيلا وأكثر من 3150 جريحا، إضافة إلى فقدان 50,000 شخص ونزوح حوالي 13,000 آخرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح الخير لكم الكل وين ما كنتوا. 6.7 دقائق على موجتنا، بداية يومكم طيبة، بداية أسبوعكم موفقة. مرحبا بكم في يوم سعيد، صبحية التوينسة الكل، هذه إذاعة التوينسة الكل، الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم الاثنين 29 جوان 2026، 14 محرم 1448. توا 6.7 دقائق على بركة الله، ننطلقوا ونفيقوا مع بعضنا، نفيقوا ونفيقوكم في صبحيات تتواصل للتسعة متاع الصباح. أمنها اليوم في الإخراج الإذاعي حمزة صفار، معنا في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، ومعنا في الإخراج الرقمي فاروق الزيراي نبيل عبيد. قلكم الناس الكل يومكم أسعد الأيام إن شاء الله.

صاحبته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حال

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: لقنا يبدا 6 متاع الصباح كل يوم ونواصلوا معكم حتى للتسعة. ان شاء الله نهاركم طيب ونهاركم مبروك. 6:16 دقيقة على موجاتنا. الشمس شرقت في بلادنا اليوم 5:05 وغروبها يكون 7:43 دقيقة. نعطيكم أوقات الصلاة كالعادة. صلاة الصبح كانت فيما 3:11 دقيقة، الظهر نص نهار ونص، العصر 4:14 دقيقة، صلاة المغرب اليوم 7:45 دقيقة، وصلاة العشاء 9:35 دقيقة. ربي يتقبل منكم جميعا. شنو أمنياتكم هذا الصباح؟ كل واحد يقوم وفي قلبه حكاية وفي قلبه حاجة ما يعلم بها كان ربي. أمنيتنا لكم أنه تتحقق أمانيكم، وأنه البيبان تتحل في وجوهكم، وأنه ثنيتكم تكون مسهلة مهما كانت وجهتكم، وأنه ربي يستجاب لكل دعواتكم، وخاصة ربي ينجح الأبطال اللي اليوم ينطلقوا في دورة الأبطال، دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026. نلخص أمنيتنا ديما في دعوة إن شاء الله تكون مقبولة ومستجابة. هذه دعية خير من فريق البرنامج لكل مستمع ولكل مستمع.
2: دعي وتخير.
3: إن شاء الله ربي يفتح لك أبواب الخير، إن شاء الله ربي يعمر دارك بالخير والهنا بجاه الحبيب المصطفى. ربي يعطيك ما تتمنى، وربي يوسع لك رزقك، وربي ينور حياتك ويزيد دربك ويقلل مرضك، وربي إن شاء الله يا ربي يرزقك من حيث لا تحتسب.
2: دعي وتخير.

0: قد لبيت.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: وعلى موجات الإذاعة الوطنية سمعنا صوت عدنان الشويشي. وصلنا لستة واربعة. مرحبا بكم مستمعينا، نهاركم زين مستمعاتنا. اليوم كيفاش مش يكون الطقس في بلادنا؟ قبل بلادنا كي نعملوا إطلال على العالم، نلقاو القارة الأوروبية تعيش موجة حرق قياسية واستثنائية، وهنا نفهموا شنو معناها التغيرات المناخية. تشوفوا صور في ألمانيا، في فرنسا، في إسبانيا، أيضا في بريطانيا. مثلا في ألمانيا وصلت درجات الحرارة 41 درجة، واعتبروها من أعلى درجات، وما زالوا ينتظروا ارتفاع خلال هذا الأسبوع في درجات الحرارة، حتى أنه السلطات قررت أنها ترش الناس بالماء في الشارع. بالنسبة لبريطانيا يقع الحديث مؤخرا على إلغاء قانون يمنع النوم في الشوارع، بما أنه العديد من الأوروبيين اختاروا أنهم يرقدوا يباتوا على البحر وإلا في الساحات العمومية وفي الحدائق. نحن في تونس والحمد لله طقسنا أجواء صيفية سخون صحيح، لكن درجة حرارة نجم ونتحملها تتراوح اليوم بين 35 و 39 درجة مئوية، تكون مغيمة جزئيا العشية مع ظهور بعض الخلايا الرعدية مصحوبة بأمطار. وين بالضبط؟ 7:30 نعرفوا التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. استمتعوا بصيفكم، استمتعوا بنهاركم، أبدأوا أسبوعكم كما يلزم، انطلاقة نشيطة كلها موجات إيجابية ونشاط وحيوية.

نهاركم فل الناس الكل، مرحبا بكم. نهاركم فرحة، صحة، بركة، رزق، قسم. نهاركم راحة بال، نهاركم طمأنينة، نهاركم مبروك. مرحبا بكم في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، 6:28 دقيقة توا على موجاتنا. أيا وينكم يا أبطال؟ أي أبطال انتوما اللي مش تعديه اليوم دورة الأبطال، دورة المراقبة في امتحان البكالوريا، الدورة هذية اللي انطلقتها اليوم واللي عدد منكم توا يحضروا في رواحهم. أكثر من 50,000 مترشح، وتحديدا 50,236 مترشح. قليب برشا كوراج، برشا تفاؤل زيدة، نسبقوا الخير ونلقى. وأكيد الاختبارات تنطلق اليوم، تتواصل اليوم وغدوة، وغرة جويلية و2 جويلية 2026، ويتم الإعلان على النتائج يوم 12 جويلية 2026. ما تنسيوش تقولونا عاد وقت النجاح، مش هكيك نفرحوا معاكم كما مش نعيشوا معاكم أجواء دورة المراقبة. دورة المراقبة تبدأ 8 متاع الصباح، الامتحانات اليوم في مختلف الشعب، وأنا متأكدة للناس اللي تسمع فينا توا وهي تحضر في رويحة مش تقصد ربي مش تعدي الدورة هذية، مش سلكوها لباس، هو كان نجاح مؤجل. ونهار 12 جويلية إن شاء الله تتحقق أمنية النجاح لكل عائلة تونسية اللي تعثروا وقعدوا للعام الجاي، أكيد يعملوا هكا شوية مراجعة. ومرة أخرى بالتوفيق والنجاح ليكم. راهو ما هيش نهاية العالم كي واحد يتعثر في خطوة من خطواته، كي واحد ينوي على حاجة وما تجيش كيما يحب هو، ربي ما كتبها لوش وقتها، يكتب له ما خير أكيد، لأنه ديما جاي خير. هذه قناعتنا نحن هنية، والفايدة ما تسلموش، ديما نقول هالكلمة هذية. فما عبيد تاحو كنترول ويقول لك لا فك عليه، وهذه مش فقط في الباك راهو، حتى في الفاكولتي، حتى في الجامعات نفس الشيء. فيقول لك لا خلي العام الجاي، ليه ما تخليش؟ علاش؟ نجم تكون قريب برشا للنجاح، ما تسلمش. ربي نجحكم الناس الكل. 6:30 يا ستي حمزة، شنو نسمعوا؟ نسمع صوت فريد لاطرش وياك، بما أن نحن ديما معاكم، وبما أنه الإذاعة التونسية ديما وين أنت وين هي.

0: تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: وياك وياك الدنيا حلوة وياك، أي وياكم انتوما، معكم انتوما وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، هنا في تونس ولا خارجها، كل من حط ريحه على موجاتنا، كل من اختار يفيق معانا، ان شاء الله يا ربي نهارك كله فرحة وسعادة. 6:36 دقيقة على موجاتنا. نحن فرحانين بتتويج زيت الزيتون التونسي مرة أخرى. تتصدر تونس المشهد بزيت الزيتون باكتساحها للمسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، صارت في ميامي، حدث عالمي بارز. نسخة أخرى شاركوا فيها العديد من الدول. بلادنا زيت زيتون متاعنا جاب 55 ميدالية، 38 ذهبية للجودة والبقية ما بين الفضية والبرونزية، تفوقت على 14 دولة. لنواصل بذلك الريادة متاعنا وتتويج الزيوت العالية الجودة التونسية في السوق الأمريكية. هذه أبرز نتائج مسابقة أوزيوك في ميامي 2026. المركز الأول فازت به تونس، عدد الميداليات 55 الكل في الكل، 38 ذهبية، 3 فضيات في فئة الجودة و10 ميداليات في فئة الصحة، وهذه ما نجم كان يفرحنا. شملت المنافسة تقييم حوالي 150 عينة من زيت الزيتون، جاءوا من 14 دولة مختلفة. تم تنظيم الحدث عبر الانترنت بواسطة المجموعة السويدية جيوك، هي اللي نظمت، ومن بعد التذوق وعمليات الاختبار لكل أنواع الزيوت المشاركة، كان زيت الزيتون التونسي البكري الممتاز هو في الصدارة المرتبة الأولى. فألف مبروك لتونس من ناحية الطعم، الرائحة، الخصائص الصحية، الجودة الكيميائية، المكونات متاعو. عشرات الدول جاءوا من أوروبا، من أمريكا، ومن الشرق الأوسط، ومن شمال أفريقيا. وبلادنا من الدول المتميزة في زيت الزيتون، وفي السنوات الأخيرة حصدنا العديد من الجوائز في هذا الإطار، وإن شاء الله ديما هكية. فبالتالي ألف مبروك لمجموعة الماركات التونسية اللي شاركت وفازت، والعلامة ديما تبقى ميدن تونيزيا، العلامة التونسية والعلامة التونسي. 6:38 دقيقة على موجاتنا، نسمع أغنية أخرى ومن بعد نرجع ونعطيكم فكرة على مختلف فقراتنا اليوم من توا للتسعة متاع الصباح.

تابعونا خاطر نحن معكم لتسعة متاع الصباح 46 دقيقة على موجاتنا. الأحداث الوطنية والمستجدات تلقاوها معنا سواء في نشرة الأخبار وإلا في منوعاتنا. اليوم تونس العاصمة تحتضن مؤتمر صحفي الخاص بإطلاق أول جائزة وطنية كبرى للنجاعة الطاقية في المؤسسات. تفاصيل أكثر حول المبادرة نتعرفوا عليها مع بعضنا. إذا تابعونا تستمتعوا بفيروز في كوكتيل نختموا به الساعة هذية، ومن بعد السبعة تجي نشرة أخبار مفصلة فيها أخبارنا الوطنية وفيها أيضا المستجدات في العالم. بعد النشرة نرجع مش نعمل قراءة لآخر مؤشرات أصدرها البنك المركزي التونسي، نحكي على الاحتياطي من العملة الأجنبية. ثم سبعة ونص عنا نشرة جوية مفصلة، بعدها نمشي للبحر مع بعضنا ونحكي على الحريقة. الحريقة ما تتمسش وما تتباسش، خاصة شنو الحكاية. بعد السبعة ونص ناخذوا كل التفاصيل عن الرياضة وأخبارها في الثمانية غير درجين. بعد موجز الثمانية يجيوا بحذينا ضيوفنا. اليوم مش نتحدثوا على الغابات في تونس، يكون معنا مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ونتحدثوا زيدا على مخرجات منتدى تونس للاستثمار. تعرفوا الحدث الاقتصادي هذي اللي عشته بلادنا نهار الخميس ونهار الجمعة، أي بي كبنا. ثم كانت اللقاءات وكانت الجلسات، شنو المخرجات؟ هذا سؤالنا للمنسقة العامة للمنتدى، مديرة التعاون الدولي في وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، اللي مش تكون بحذينا في الأستوديو في حدود 8:30 وبرشا أغاني حطهمنا اليوم أمين الشبلي ورانيا بوتورية كالعادة في رئاسة التحرير، والفريق يكمل معكم للتسعة. خليكم توا مع صوتها، صوت فيروز. إيه وصلنا النشط أخبار السبعة.

0: الدكتور حكيم.
1: لمجة الصغير ننصحوا بها كان في العشية على خاطر كلنا نعرفوا اللي صغار يتحركوا وينشطوا برشا في وقتها. ماذا بينا تكون لمجة صحية فيها حليب وإلا مشتقاته مع قطع خبز ولا كعبة غلة. اللمجة هذه ما يزمهاش تتعطى مخر باش الصغير ينجم يتعشى في وقته ويرقد بكري.
0: الدكتور حكيم.
2: صيف 2026،
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب جغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
4: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
5: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
3: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
4: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
5: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
3: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
5: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية.
6: من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق،
5: أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
3: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
5: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب،
3: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
5: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: موجة بريحة البلاد.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
8: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. أكثر من 50,000 مترشح يجتازون بداية من اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. الإعلان اليوم عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية.

0: تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح؟ موضوع حوار استراتيجي اليوم بالعاصمة بحضور أكثر من 200 مشارك. وفي العالم طهران وواشنطن تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات حول مضيق هرمز غدا في الدوحة. تنطلق اليوم الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من الشهر الجاري والأول والثاني من جويليا، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا المقبل. ويذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. على صعيد آخر، تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية بالعاصمة. وصوت الناخبون المسجلون بدائرة الكبارية أمس لاختيار ممثلهم الجديد بالبرلمان من بين 5 مترشحين بعد شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح لمباركي. المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني:
1: تم تجميع النتائج في محضر ويتم المصادقة عليه إن شاء الله يوم الاثنين من طرف مجلس الهيئة بعد مراجعته ومراجعة المخالفات إن وجدت والنظر في مدى تأثيرها على النتائج. هذا إن شاء الله يتم في مجلس الهيئة على الساعة 10 صباحا. نسبة الإقبال كانت نسبة تدريجيا من الساعة 9 إلى الساعة منتصف النهار تقريبا ارتفعت شوية في أغلب المراكز بعد الظهر، وخاصة الساعة الأخيرة قبل غلق مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع ارتفع نسبيا في أغلب المراكز تقريبا شهد إقبال كثيف.
0: وافقت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة قطاع الطاقة في تونس وحوكمته. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا إطلاق أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي بميناء أجيم بجزيرة جربة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس على مستوى منطقة البحر المتوسط، وذلك بالشراكة مع الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ويمثل هذا المشروع خطوة نوعية في اتجاه إزالة الكربون من قطاع الصيد الحرفي وتعزيز التحول نحو الطاقات النظيفة، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية ومجابهة التغيرات المناخية. أعلنت وزارة البيئة إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان السنة الحالية، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة الثالث من جويليا المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. ويشمل التمويل بالخصوص تنظيم برامج للتحسيس والتوعية البيئية وتنظيم دورات تكوينية وورشات تطبيقية في مجالات فرز النفايات وتثمين النفايات العضوية وإنتاج السماد العضوي. في شأن آخر، وبحضور أكثر من 200 مشارك من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، تلتئم اليوم بالعاصمة النسخة الجديدة من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها الصحيفة الرقمية يونيفير نيوز تحت عنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح؟ ويحظى هذا الحوار الاستراتيجي بدعم وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط. منظم التظاهرة مصطفى مشات يتحدث للأخبار.
2: تظاهرة تجمع مختصين وخبراء ويتعلق بتونس تنين المتوسط حقيقة أم طموح، مقارنات مع دول عرفت تحولات عميقة وهامة في ظرف زمني يكاد يكون وجيز. الحوار الاستراتيجي يضم تقريبا 12 مداخلة وشهادات حية، معناتها تطرح مسائل الموقع الاستراتيجي لتونس. الجلسة الحوارية الأولى تهم الدبلوماسية الاقتصادية، وتهم الجلسة الحوارية الثانية الاقتصاد الحديث، الجلسة الثالثة يكون حقيقة ممكنة أم طموح. واخترنا أن نجمع في هذا الحوار بين شخصيات مثل تجارب ناجحة وبين هياكل تونسية تعني بالاقتصاد وتوقع تونس الاقتصادي في العالم.
0: متقدما على 32 فريقا من 17 دولة، توج فريق ديسكفري 2 التابع لنادي كلوب جونيور ديسكفري بمنوبة بالمرتبة الأولى عالميا في المسابقة الدولية للروبوتيك التي أقيمت في إسبانيا. مؤسسة نادي جونيور ديسكفري بمنوبة ومديرته أمل الفرشيشي.
3: المشكل اللي طرحوه سناء قال لك نحبوا ننقذوا التناجب في البيئة، يعني مشكل بيئي، لازمنا نعملوا دي روبو يصب جارديو الماكلة متاع الحيوانات اللي في الشتاء ما تلقاش ماكلتها، ومن بعد عنا دي سوفتوير نحطهم عند الحيوانات هذيك باش هي تعرف انهي الماكلة الصحيحة اللي تمشي لها باش نقلصوا خطر الانقراض نتاعها. الأساق بالنسبة للصغير هو انه يتعلم التكنولوجيات الحديثة الكل، الذكاء الاصطناعي يتعلم يخدم به، ويتعلم يخدم في كونديسيون تاع ستريس، يتعلم يخدم اونيكيب، يشوف عالم اخر، يتعلم اللغات، واهم حاجه انه يعرف الموقع نتاعه في العالم، يعرف اللي احنا كتوانسه نسون كابابل ان نفكوا بلاصتنا، خاطر ما شاء الله العقول نتاع اولادنا ممتازه جدا.
0: في بلاغ له امس ذكر السجل الوطني للمؤسسات انه سيعتمد الخدمات الرقميه بنسبه 100% ابتداء من الاول من جويليا المقبل، داعيا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في آخر التطورات في الملف الإيراني، أفاد موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤولين كبار بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الأنشطة القتالية في الوقت الحالي، على أن يلتقي وفدان من البلدين غدا الثلاثاء في الدوحة لمناقشة الترتيبات المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز واستكمال المباحثات الفنية. وبحسب تقارير إعلامية فأن الاجتماع كان مقررا عقده في سويسرا لمناقشة الملف النووي الإيراني قبل أن تدفع التطورات الأخيرة إلى نقله إلى العاصمة القطرية، مع تركيز جدول أعماله على أمن الملاحة وآليات تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين. جاء ذلك بعدما أعلن المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتس استمرار المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران، وقال أن المناقشات جارية لا سيما على المستوى الفني بشأن وصول المفتشين وخفض مستويات تخصيب اليورانيوم وجوانب أخرى تهدف إلى ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. على الجبهة اللبنانية، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على قرى نبطية وبلدات في قضاء بنت جبيل، بينما قام جيش الاحتلال بعملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام. في الأثناء، أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال على جنوب لبنان، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين والاتفاق الإطاري الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أكثر من 50,000 مترشح يجتازون بداية من اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. الأعلان اليوم عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس. تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح؟ موضوع حوار استراتيجي اليوم بالعاصمة بحضور أكثر من 200 مشارك. وفي العالم، طهران وواشنطن تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات بشأن مضيق هرمز غدا الثلاثاء بالدوحة. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: نهاركم زين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 7:21 دقيقة بعد سمعنا صوت الشادلي الحاجي غنى يجينا الصيف والشط وجبايب وبعد غياب يتلاقوا الحبايب. إن شاء الله صيفكم صيف لما صيف مع العائلة صيف كما تحبوه انتوما. الناس اللي مازالت ما بديتش هكا تحس في الصيف مازالت ما عمتش مازالت تخدم شوي صبر شوي صبر وبعدها تبدأ الكونجيات هكا ولا حمزة هكا هذا هو 7:22 دقيقة نمشيو لفقرة الخبير وخبيرنا اليوم هو أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي واليوم نحكيو مدام قلنا صيف زاد عودة مواطنين بالخارج اللي إن شاء الله يعديو عطلة طيبة اليوم نحكيو على احتياطي بلادنا من العملة الأجنبية المؤشرات اللي قدمها البنك المركزي التونسي.
3: الخبير
2: الخبير خبيرنا هو سي محمد النخيلي كما قلنا وهذا موضوعنا نقول له يومك سعيد ومرحبا بك أهلا وسهلا.
4: صباح الخير نبيلة وصباح الخير للسادة المستمعين الكل. اليوم موضوعنا اللي مش نقوله بالتحليل هي المؤشرات المالية الصادرة عن البنك المركزي واللي تحمل أرقام إيجابية تعكس استقرار في الاحتياطي من العملة الصعبة. المؤشر الأولاني اللي لاحظوه في النشرية الصادرة عن البنك المركزي هو قفزة نوعية في احتياطي النقد الأجنبي، حيث تشير الأرقام إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ بتاريخ 25 جوان الجاري حوالي 25 مليار و220 مليون دينار، وهذا ما يغطي حوالي 120 يوم من التوريد. وتعتبر النتيجة هذه هي الأفضل منذ سنوات طويلة، خاصة وقت نقارنوها بنفس الفترة من السنة المنقضية حيث كان الاحتياطي لا يتجاوز 23 مليار و188 مليون دينار، أي ما يغطي 100 يوم توريد فقط، معناتها بزيادة ب 20 يوم توريد. وهذه الزيادة ب 2 مليار دينار خلال عام واحد تمنح تونس هامش أمان كبير في تخطيط الوريدات وسداد الديون الخارجية، وترسل كذلك رسالة طمأنة للمانحين للمؤسسات المالية الدولية وللمستثمرين على حد السواء. المؤشر الثاني اللي لاحظوه هو انتعاش القطاع السياحي، حيث سجلت العائدات السياحية حتى موفى 20 جوان الجاري حوالي 3.116 مليار دينار بزيادة قدرها 134 مليون دينار مقارنة بالسنة المنقضية، وهذا النمو يؤكد أن الموسم السياحي قوي اللي تشهده بلادنا حاليا ويعكس تحسن الصورة السياحية لتونس كوجهة، ويعزز القطاع السياحي قطاع حيوي يساهم بشكل مباشر في تغذية الاحتياطي من العملة الصعبة. المؤشر الثالث هو تحويلات التونسيين بالخارج، وديما تونس تلقى أولادها وأبنائنا معتها في المهجر، حيث واصلت تحويلات متاحهم منحها التصاعدي لين بلغت 4.208 مليار دينار حتى 20 جوان، أي بزيادة تجاوزت 194 مليون دينار مقارنة بالسنة المنقضية اللي بلغت فيها معدل التحويلات 4.013 مليار دينار. وهذه الزيادة تعكس ثقة أبنائنا في القنوات الرسمية للتحويل، وأيضا دعم استراتيجي للميزان التجاري للميزان الخارجي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الخارج. ديما نلقاو أبنائنا في المهجر في الموعد، وزاد كيف كيف نوعية التحويلات هذه تغيرت ولات فيها صبغة استثمارية ما عادش كان موجهة للاستهلاك العائلي. ورغم هالأرقام هذه اللي تمنح تونس تغطية مريحة 120 يوم، إلا أنه زاد من ناحية أخرى فما بعض التحديات يبقى أنه في تحويل هذه السيولة إلى استثمارات ومعتها للتقليل من عجز الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي، وذا زاد كيف كيف اللي بشراوه مع ضيوفك إن شاء الله نبيلة، خاصة في مخرجات المتدام بتاع الاستثمار، ومش نحلو قيمة معتها قيمة زيادة الاستثمارات وتطلعات معناها نية الاستثمار في تونس، وإن شاء الله معناها نتمنى الرخاء والازدهار لبلادنا العزيزة.
2: أكيد نتمنى الرخاء والازدهار لتونس. شكرا لك محمد النخيلي، في حدود 8:30 يكونوا بحضنا ضيوفنا من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ويكون الحديث على مخرجات منتدى تونس للاستثمار.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد. أحوال الطقس.
3: 7:32 دقيقة على موجتنا، خليكم ديما على الموجة، موجة إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. مع بعضنا نستقبل سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
4: صباح الخير نبيلة، وصباح الخير كيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
3: نهارك أسعد الأيام، بداية أسبوع طيبة، مرحبا بيك من عندك كل تفاصيل طقسنا هذا الصباح وفي ساعة القادمة، وأيضا ننتظر حسب ما قلتوا أنتم تغييرات على مستوى الطقس انطلاقا من غدوة، هكا ولا سي سليم؟
4: هو صحيح، هو بداية من اليوم، تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار، بينما بقية المناطق فيها سحب عابرة. الولايات المعنية بالأمطار هي القاصرين، سيدي بوزيد وقفصة، ماهيش تكون كمية كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. بالنسبة للريح باش تكون مقطع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر قليلة الاضطراب، بينما اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. اليوم إن شاء الله في نص العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بحوالي 4 درجات. بالنسبة للغدوة تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، تشمل مع بعض أثناء الليل بعض الجهات الشرقية، إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش غرق. بالنسبة للريح تقعد مقطع الشمالي بالشمال ومقطع الشرقي بالوسط، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة في معدل بقية المناطق. البحر زاد بشير ولي مضطرب بالشمال ومتموج بقية السواحل، بينما غدوة الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة بقية الجهات. إن شاء الله بداية من هالأربعة زاد كيف الحرارة تواصل في انخفاض، الأربعة والخميس في انخفاض، والبحر بشيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب محليا هائج نهار الخميس.
3: هذا هو ملع من عموش، إذا البحر هائج في الأثناء تسمتعوا اليوم درجات حرارة مرتفعة، وانطلاقا من غدوة تبدأ التغيرات من اليوم العشية كما قال سليم. مع شكرا ليك سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:34 دقيقة للي يسأل على الوقت، هذه غنية أخرى، غنية بنينة هكا للناس اللي توا تسوق في الثنية، وردة الجزائرية.
5: على عيني على عيني

0: نهاركم فل للناس الكل اللي يخدم واللي مرتاح، اللي في الثنية واللي في الدار، اللي في حانوته واللي في القهوة، اللي في تونس واللي خارجها، اللي في البحورات توا. نهاركم طيب، مرحبا بكم. باش نحكيو على البحر 37 دقيقة على موجتنا، باش نحكيو على كائن من أقدم الكائنات الموجودة على الأرض، موجود منذ ملايين السنين، قنديل البحر أو الحريقة أو الميديوس. شنو حكيته؟ ويقولوا اللي انتشر مبكرا على سواحلنا، هل هذا صحيح؟ هل هي ظاهرة؟ هل تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية؟ وإذا قربتنا الحريقة ولا لكعتنا الحريقة شنو يلزمنا نعمله؟ نحن مش ناخذ الإجابات ديما، نتصلوا بالمختصين. ومعانا الآن خبير في البيولوجيا البحرية، رئيس جمعية تونسي، هو اللي مش يجاوبنا، سي ياسين رمزي صغير. صباح النور، نهارك زين، مرحبا بيك.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بيك. نبدأ بقنديل البحر ولا الحريقة، قديش عندنا من نوع؟ كيفاش تعيش؟ قديش تعيش؟ هل أنها وقت اللي تظهر في المدة هذية ونحن تعودنا نشوفوها في سبتمبر تعتبر ظاهرة ولا عادي؟
1: به نحن نتقاسم الحيوانات والكائنات البحرية اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط، منهم الحريقة. نحن في تونس معناتها الانواع نتاع الحديقه قرابه 60 نوع، لكن اللي نشوفوهم واللي نحتكوا بهم في معناتها في على القريب، على خاطر اغلبيتهم الاخرين احجام نتاعهم صغيره برشا ما تتشافش، قرابه 10 انواع، وكل نوع عنده الفتره الزمنيه اللي يظهر فيها. فما حديقه نتاع الشتاء، فما حديقه نتاع الربيع، وفما حديقه نتاع الصيف.
0: مال اللي ظهر التوا هي نتاع الصيف؟
1: هذه كم تصيف اللي نشوفها كل أول صيف موجودة حاجتين، معناتها ما نجموش نقولوا قاعدة تكثر وإلا لا، هو صحيح معناتها في البحر الأبيض المتوسط قاعدين نشوفوا في ظواهر قاعدة تمشي وتتسارع وتمشي وتكثر، لكن معناتها باش نجموا نجاوبوا أنه قاعدة تكثر وإلا التوثيق أنه العباد ولا تتصور وتنشر وتوافي هو اللي زاد، معناتها لازم تكون متابعة. أما معناتها الأنواع اللي نشوفوا فيها في الوقت الحالي، خاصة الحديقة الزرقاء هذيك، معناتها هي الحديقة متاع اللي أول كل صيف نشوفوها
0: عادي، معناها فقط نحن السنة عملنا لها هكا، عملنا لها طاولة وكريسي، عملنا منها حكاية. ربما على خاطر كما قلت أنت الناس بدأت تصور، ربما زاد على خاطر العبيد تلعب ساعات كما الطفل اللي في تحدي مع صاحبه قال خنبوسوا الحريقة.
1: هذاك يظهر لي من الحاجات اللي ديما نقولوها، معناتها الحيوانات البرية اللي عايشة في الطبيعة معناتها لازمنا نحترموها. معناتها يظهر لي نحن كي نشوفوا خنزير بري ولا نشوفوا كلب في الشارع ما نمشيولوش ونحاولوا معناتها نحتكوا معاه، الخطر هذول كائنات حية اللي يهجم الغريزة نتاعهم يحسوا روحهم في خطر ولا يهجم، وإلا كيما صار معناتها هو اللي معناتها صحيح هي في قالب فدلكة والصيد لاباس عليه الحمد لله، ما راهي كانت تنجم تعطي عواقب ما أخطر، كان ينجم معناتها يصيب له حاجات اللي ما نحبوش نمشيوها. دونك هل الاحتكاك الزايد مع الكائنات الحية ما لازموش يصير بالطريقة هذيك، وديما نعاودوا نقولوا حتى ولو ميت على الشط ما نمسوهاش بيدينا، خاطر يجم فما أمراض تجم تنتقل، تجم تكون فما فيروسات، نوثقوا نصوروا نوصلوا المعلومة صحيح، أما راهو مش كل حاجة نمسوها بيدينا، مش كل حاجة معناتها فما حاجات اللي ما يجمع معقولة الحق.
0: ما نمسوهاش، ما نبوسوهاش، ما نخرجوهاش من البحر وما نقربوا لهاش. علاش اختيرة برشا لهالدرجة قنديل البحر؟
1: لا ما هيش اختيرة برشا، خاصة نحن نحكيه على ما تمسوهاش وما تخرجوهاش، هي النوع الأزرق هذاك، الخاطر النوع الأزرق هذاك ماهوش كيما أنواع الحديقة الأخرى، الحديقة الأخرى يبدأ عندها خيوط والخيوط نتاعها كي تمسنا هي تحرقنا، النوع نتاع الحديقة الزرقاء هذيك عندها مادة لزجة تسيبها في الماء، بعد كل ما هي تصطدم في حاجة وإلا تخرجها من الماء تشوف في مادة لزجة تبدأ هابطة منها وهابطة في الماء، المادة اللزجة هذيك سي كونسنتري نتاع الشيء اللي يحرق. دونك انت عن معناتها عن حسن نية تجي تخرجها تسيب المادة نتاعها الكل في الماء، يظهرلي برشا منا لاحظوها انه ساعات تدخل البحر كله يحرق ونبداو مانيش فاهمين شنو اللي يحرق فينا بالضبط. هو المادة اللزجة بحكم انه موجودة حاليا يجب نحن على حسن نية نحب نخرجوها باش المصطافين ما يتحرقهمش، لكن بالطريقة هذه البحر الكل باش يولي يحرق، وخاصة معنا صغيرات كثيرة. دونك برشا حاجات احسن حاجه نتفاديوهم. كي نشوفوا كائن ما نعرفش انا نشوف كلب موجود في الشارع ما نمشيلوش نبدا نضرب فيه بالحجر باش نبعده، نبعد عليه نتفاداه ونمشي على روحي. نفس الحاجه في البر، نفس الحاجه في البحر.
0: قد تعيش الحريقه الزرقاء ذيك؟
1: فما انواع، فما اللي راهم معناتها يعيشوا ايامات وبرشا منهم راهم حيوانات هلاميه، معناتها الطيارات البحريه ولا الحاله البحر هي اللي تحكم فيهم، معناتها ينجم يجينا طقس معناتها ريح وكل شيء تلقى جزء كبير منهم موجود. فما اللي العمر نتاعهم ما يتفاداش شهر بشهرين ويقوموا معناتها بالدوره الحياتيه نتاعهم.
0: في العاده في عمق قديش نلقاوها موجوده؟ هل عادي انها تقرب للشط معناها؟
1: النوع هذاك عادي، هذول من الانواع نتاع الحديقه اللي موجوده في القريب. في الاغلبيه الحالات تلقاهم ما بين 2 3 متر مع الرجل الاول، وتجم تلقاهم زاد حتى في الغابه، معناتها نحن نشوفوهم خاصه في الفتره الاولى. والجزء الكبير اللي يحتك مع المصطافين اللي خارجين يبداو في الشط، هما يبداو يا عضتهم سكرونا يا في حاله معناتها باش يموتوا قريب، دونك هذاك علاش هما يخرجوا اللي نلقاهم للشط. لكن معناتها سي فري انه يقلقوا، معناتها ماش حتى حد باش يقول وقت اللي نلقى البحر في حديقه نولي ما عادش نجم نعوم على راحتي نولي نحتاط اكسيتيرا. دونك في من اهم حاجات انه نعرفوها باش اموا كي نبداو محتاطين ونعرفوا كيفاش نتصرفوا معاهم.
0: فما حاجات تجلبها أكثر لينا مش تضربنا، ولا هي وقت اللي نحن نتحركوا في دفاع عن النفس تفرز السوائل اللي قلت عليها أنت ونولي نحسوا بالحريق وكعليه جاء اسمها الحريق؟
1: أي هما راهم ما يهجموش، عندهم حتى عندهم حتى غريزة فيهم أنه يقربوا الإنسان وألا يحتكوا بالإنسان وألا. هما كائنات يهزهم التيار، حتى العوم نتاعهم بطريقه بطيئه على الاخر، واغلبيه معناتها الاحتكاك اللي يصير ما بين الانسان والحديقه راهو الانسان هو اللي يمثل الحديقه مش الحديقه هي اللي جاته. معناتها في اغلبيه الحالات هذول الكائنات معناتها يهزهم التيار وتهزهم الموجه، ما عندهمش الغريزه. ما عندنا حتى كائن في البحر نتاعنا والحمد لله لا هو خطير لدرجه انه باش يوصلنا للوفاه ولا حاجه كما هكا، والا يهجم. حتى نحن في البحر المتوسط كما شفت القرش اللي طلع في منزل تميم ولا في أماكن أخرى، نحن أغلبيتهم كائنات معناتها يخافوا من الإنسان ولا يتفاداوا أنهم يكونوا مع كونتاكت مع الإنسان.
0: فقط الإنسان ما يجبدهمش، خليهم في الطبيعة متاعهم. وقت اللي لا قدر الله تضربنا الحريقة، أول الإسعافات شنو نعملوا إذا تعرضنا لسعة قنديل البحر؟ معايا سياسين؟ مع انقطع الخط. هذه النصيحة اللي بها الفايدة تو نعاودوا نتصلوا بيه في الأثناء. مرحبا يا كابتن لطفي خالد هاوني، يكون في بلاستي بعد 4 دقائق من الآن، مع هو ناخذ كل المستجدات الرياضية، ثم عنا موجز 8 بعد نكملوا مع مستمعينا ومستمعاتنا مع ضيوفنا. نعاودوا نتصلوا مرة أخرى بالخبير في البيولوجيا البحرية ورئيس جمعية تونسي، كنا نتحدثوا على الحريقة أو قناديل البحر في شواطئنا. يقول ما هيش ظاهرة لأنه فما أنواع وكل نوع يظهر في وقت معين. اللي قاعدين نشوفه فيه توا هو نوع من الأنواع، أكل حريقة الزرقاء ذيك قنديل البحر الأزرق، هو ما يهجمش الإنسان لكن وقت اللي مش يدافع يفرز سوائل تنجم تحرقنا، والإنسان هو اللي يمشي له فبالتالي يضربنا. نحن سؤالنا توا إذا ضربتنا حريقة شنو يلزمنا نعمله؟ معنا من جديد سياسين رمزي الصغير، تفضل سياسين.
1: صباح الخير.
0: من جديد مرحبا.
1: مرحبا. ذكرني في السؤال.
0: السؤال شنو نعمل إذا ضربتنا الحريقة؟
1: باهي، أول حاجة لازمنا نخرجوا من الماء، ما نقعدوش في المكان اللي ضربتنا فيه باش نتفاداو أنه معناتها الحالات هذيك تولي حالة متاع غرق ولا حاجة أخرى. الحاجة الثانية أنه كان من نوع اللي عندها خيوط الحريقة، أول حاجة نحيو الخيط هذاك متاع الحريقة، نحيوه مش بيدينا، نحيوه بأي حاجة اللي نجموا نقوها. كل حكين بالمل اللي نعملوه نحن توانسة موش به،
0: هما حاجتين يقول لك اعمل بالطماطم وحك برمل.
1: المل على ليميت باش تنحك الخيط، اما ما تحكهاش برشا اللي تولي انت تهبي الجلده نتاعك معناتها بالحكين نتاع المل. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه الطماطم نفس الحاجه باش نحيه والخيط نتاع الحريقه. في العادة نغسلوها بالماء، الماء البحر مش ماء الحلو، على خاطر الماء الحلو يجم يخليك السموم اللي موجودة في الخيط تخرج وتزيد تتحرق. الحاجة الأخرى معناتها أنت والشخص، فما أشخاص اليوم عندهم حساسية كبيرة معناتها كيما الأطفال الصغار وكل شيء، هذول هي فما معناتها دي كريم سبيسيال لحكايه الحريقه والالتهابات. هذول نجموا معناتها اللي عنده صغيرات ولا بيبي ولا حاجه يجم ياخذهم بالصيدليات ومن الفارماسي. كما نجموا معناتها كي نعرفوا احنا نحن عندنا حساسيه مفضله للحاجات هذولا راهم باهي زاد كي نستشيروا طبيب مختص ولا حاجه. اما هذه في الحالات الخطر ديما مش كل شخص عنده نفس الحساسيه للهذولا. ديما نعطي الاكزومبل نتاع النحله معناتها فما شخص اللي تلصق النحله يحط عليها شويه عسل ويقوم لاباس، وفما اللي معناتها ترسل من بعد في معناتها في مضاعفات اكبر. دونك لازمنا نعرفوا احنا ديما الحاجه الاولى نقولها نتفاداو انه يصير احتكاك. كيفاش نتفاداو؟ انه نحن نعرفوها. هذاك علاش باهي يجي برشا انه حتى الولي يوجه الولد ويقول له هذيك حديقه وهذيك لا وهذيك سايس اكسترا. ثاني حاجه لا قدر الله كان ضربتنا حديقه ويذولي توانسه الكل اللي معناتها نعوموا في البحر يمكن اموا مره في حياتنا ضربتنا الحديقه نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها.
0: هذا هو، يعطيك الصحة، شكرا لك ياسين رمزي صغير خبير في البيولوجيا البحرية ورئيس جمعية تونسية على هذه المعطيات. نمشي وتولى الرياضة وأخبارها لطفي خالد ونخلي له المجال. أبقوا معنا راجعين بعد موجز الثمانية، نكملوا معكم في يوم سعيد.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلجة وحدين هي منتريني دبلجة وحدين يا مديرين.
2: يوسف التميمي
5: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة عم كني.
2: لذاع الوطنية تونسية 100%. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
6: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في اطار الشراكه بين الاذاعه التونسيه والجامعه التونسيه لكره القدم المصغره. البدايه ستكون بالميني فوت. امبارح كان الموعد مع مباراه الدور النهائي لمسابقه كاس تونس لكره القدم المصغره في ملعب البحيره، والرياض الرياضي بسوس يتوج بلقب الاميره بلقب كاس تونس امام رواد ميني فوت بنتيجه 3 اهداف مقابل 0. شفنا مباراه حماسيه، وسام رجيبه كان سجل اولى اهداف المباراه بالنسبه للرياضه الرياضي بسوسه في الدقيقه 19، والثنائيه سجلها خالد يحيى في الدقيقه 48 والدقيقه 50. ألف مبروك لرياضة رياضي بسوسة، تتويج بالأميرة حظ أوفر لفريق رواد ميني فوت. مدرب الرياضة رياضي بسوسة السيد أسامة الزواغي يتحدث عن هذا التتويج.
7: والحمد لله يا ربي، الحمد لله من بعد تعب ومن بعد مجهود كبير هزينا الكوب هذا، من بعد بطولة 23 سنة كوب. الحمد لله إن شاء الله نكملوا البطولة ونزلوا كاكاتوبلي إن شاء الله.
6: كان هذا مدرب الرياضة الرياضي بسوسة أسامة الزواغي. في المقابل نسمعه صاحب الهدف الأول بالنسبة لفريق الرياض أسامة رجيبة، فرحان برشا بهذا التتويج.
8: هذا كل مفضل ربي الحمد لله، توجنا بعد تعب طويل عام صعيب برشا الحمد لله، جاء في الأخر وزينة تيتي الحمد لله، إن شاء الله دوبليه إن شاء الله دوبليه حريات إن شاء الله.
9: قاعدين تلعبوا على البطولة كذلك، أحكي لنا.
8: إن شاء الله مركزين على البطولة، مركزين على الدروات. جاء اليوم تيتر الأولين تيتر الثاني إن شاء الله في الثنية زادة حد جاء إن شاء الله نفرحوا الجمهور كله نفرحوا سوسة كاملة إن شاء الله.
6: كما كنت تسمع أسامة رجيبة فرحان برشا بتتويج بلقب الكأس، وعلى موعد يوم الأحد القادم بالنسبة لفريق الرياضة الرياضي بسوسة في نهائي البطولة مع فريق بني خيار ميني فوت. تنظيم كان ممتاز البارح لمباراة الدور النهائي، نجاح بحضور عديد الضيوف وكذلك عديد وسائل الإعلام اللي كانت موجودة، أبرزها الإذاعة التونسية اللي كنا نقلنا البارح المباراة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وهداف، صاحبة زميلي مهدي عبيد رياضة وهداف كان موجود، رفقي بوسطة كذلك كان موجود معنا، لبيبة الصغير السيد يوسف الحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة يتحدث عن هذه المباراة والأهداف المستقبلية بالنسبة للجامعة.
10: الحمد لله وصلنا للختام وحبينا كما حبينا الختام يكون مبروك للرياض الريالي، مبروك للرواد وإن شاء الله ديما مربوطين في الخير إن شاء الله. أكيد الرياض الريالي موجودة في دور نهائي الكأس وكذلك في دور البطولة الأسبوع القادم، هو في الحقيقة لطفي تقريب الجمعيات اللي وصلت معناها للفينال كوسوسوا في الكأس والبطولة هم اللي كانوا مردود بتاعهم منتظم طوال الموسم الرياضي 25-26، وعندي أنا كلهم توجيه الحقيقة، هذيك النتيجة لازم واحد منها مش يكون واحد، لكن عندي أنا كلهم بتوجيه إن شاء الله مبروك مرة أخرى وإن شاء الله ديما موفقين إن شاء الله.
9: وسيوس كل عامل إيجابي للمنتخب التونسي
10: أكيد كما شفتوا معناها برشا معناها لاعبين شفتوهم إن شاء الله الحمد لله كما دونك هذه إفرازات معناها الموسم برشا شوارد حق معناها أفلتهم الموسم الرياضي هذايا. هذا بالطبيعة ما يديه كان مش ينفع المنتخب الوطني اللي عنده تنظر واستحقاقات معناها دولية هام برشا خاصة كأس العالم في شهر أكتوبر القادم في تركيا.
6: كان هذا سيد يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة في حديث على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كذلك البارح كان الموعد مع نهائي كأس الجامعة للسيدات، انتهى بتتويج فتيات النجم الرياضي بيسليان على حساب نادي المروج بضربات الجزاء بعد التعادل 1-1 في المباراة. ألف مبروك للنجم الرياضي بيسليان، حظ أوفر لنادي المروج. يوم الأحد القادم سيكون الموعد مع نهائي البطولة بالنسبة لنهائي بطولة كرة القدم المصغرة بين رياض الرياضي بسوسة وفريق ابن خيار. كنكملوا مع صفحة الميني فوت إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. المنتخب الكندي أول المنتخبات المتأهلة للدور الثمن النهائي. البارح كانت مباراة واحدة، كندا مع جنوب أفريقيا، والزهر متاع جنوب أفريقيا أنها تكون موجودة مع المكسيك في المباراة الافتتاحية وأول مقابلات الدورة الثانية ضد شكون بلد المنظمة أيضا ضد المنتخب الكندي. عمل مباراة كبيرة جنوب أفريقيا البارح، الهدف كان قاتل في دقيقة 90+2 بالنسبة للمنتخب الكندي عن طريق ستيفن أوتاكيو. اليوم الموعد مع زوز مقابلات، 6 متاع العشية مواجهة منتظرة بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الياباني، والتسعة ونص متاع الليل مواجهة بين المنتخب الألماني والباراغواي. مباراة هذه من الزمن الجميل بالنسبة للمونديال. وغدوة مساعتين متاع الصباح مواجهة كذلك منتظرة بين المنتخب الهولندي والمنتخب المغربي. المنتخب الهولندي اللي كان موجود في المجموعة متاعنا أي وجه للمنتخب المغربي في هذه المباراة.

0: الأمور ولا بد. المنتخب البلجيكي شاهدناه بالسيف تعد، رغم أنه في الوديات كان فاز علينا بخماسي. المنتخب السنغالي من مباراة المباراة يرفع في الريتم، حماسية كذلك المباراة هذه بلجيكا السنغال. يوم الخميس مد الساعة متاع ليل الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك، 8 متاع ليل إسبانيا مع النمسا، ونصف الليل البرتغال مع كرواتيا. يوم الجمعة 3 جويليا 4 متاع الصباح المنتخب الجزائري في مواجهة مع المنتخب السويسري. 7 متاع العشية المنتخب المصري يواجه المنتخب الأسترالي. الجزائر مصر ممكن برشا علاش لا. 11 متاع الليل المنتخب الأرجنتيني يواجه منتخب الكافير. الكافير العمل في إسبانيا، يواجه الكافير أمام كتيبة ليونيل ميسي. يوم السبت 4 جويليا من ساعتين ونص كولومبيا مع المنتخب الغاني. كذلك قادر المنتخب الغاني في هذه المباراة أمام كولومبيا. كذلك السوزا بالإسعاف في الدور الأول، منتخب الغاني أمام كولومبيا ممكن برشا. هذا بالنسبة للمونديال. نكملوا بكرة السلة. فلاش سبور، البطولة العربية للشباب أقل من 18 سنة المقامة حاليا بصفاقس، تحديدا في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس. المنتخب الوطني التونسي فاز البارح على المنتخب الجزائري بنتيجة 68 مقابل 45. يوم السبت كان الموعد مع اليوم الأول للبطولة. المنتخب المغربي فاز على المنتخب الجزائري 66 مقابل 59. هكا كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
1: فلاش سبور إشهار صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: إشهار
3: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
2: إشهار.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة يشرعون بداية من اليوم في اجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، والتي تتواصل أيام 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويليا المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من جويليا. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبرية من ولاية تونس، بعد شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح لمباركي. تونس تحتضن اليوم المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى لنجاعة الطاقية، وذلك بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية المعنية بقطاع الطاقة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء. هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني تهدف إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. تواصل فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد العالمي للأمن السبراني بمدينة الحمامات حتى الثاني من جويليا، بمشاركة تلاميذ من المرحلة

0: مرحلة ثانوية يمثلون أكثر من 20 دولة. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، ويؤكد أنه لن ينسحب من الأراضي اللبنانية رغم توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان. واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات غدا في الدوحة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع مفاوضات مقبلة مع أمريكا بشأن أوكرانيا، ويقر بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لبلاده. وختاما، موجة الحر التاريخية تواصل اجتياح مناطق واسعة من أوروبا، مخلفة أكثر من 1300 وفاة منذ 21 من الشهر الجاري بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما سجلت عدة دول درجات حرارة قياسية وسط تحذيرات من تفاقم آثار التغير المناخي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارعها والساكسفون يغني على مسرحها، من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياد مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. هذه ساعتنا الثالثة 8:12 دقيقة على موجاتنا. انتم تسمعوا في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الساعة هذيا بكل سعادة نستقبل ضيوفنا ينورونا هنا في الاستوديو، استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، استوديو 5 الاستوديو المركزي للإذاعة الوطنية التونسية.
1: ضيف الماتينال،
0: ضيف الماتينال أو ضيوف الماتينال، لأنه ضيوف يجيب حذين. الضيف الأول هو سي صاحبي بالضيف، مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. صباح النور سي صاحبي.
2: صباح الخير وتحية ليك وتحية لجميع مستمعي الوطنية.
0: شنو حوالك؟
2: يعطيك الصحة الحمد لله.
0: مرحبا نورتنا. قبل كل شيء نحب نهني وكل العاملين في إدارة الغابات، لأنه احتفلنا البارح يظهر
2: 28 جوان هو الذكرى 144 لإحداث الإدارة العامة للغابات اللي هي كانت منذ سنة 1883.
0: كل عام والإدارة العامة للغابات وكل العاملين في الغابات بألف خير. معك أنت اليوم نرجع ومش نتحدث على هذه الثروة الوطنية، الثروة الغابية في بلادنا.
2: الثروة الوطنية الغابية هي موروث وطني اللي احنا من واجبنا باش نحافظوا عليه وباش نمروه للأجيال القادمة. تونس من بين الدول البحر الأبيض المتوسط اللي فيها كساء غابي عنده خصوصية. احنا نحكي وطوى على 8.7% نسبة الكساء الغابي من بلادنا، وعنا هدف أنه نوصل بها حتى 16% معناها في الاستراتيجية القادمة اللي هي 2026-2050. الحقيقة الكساء الغابي هذا ما وصلنا له إلا بمجهود كبير من طرف إدارة الغابات، لأنه احنا بعد الاستقلال مباشرة كنا في حدود 2% فقط، وبلغنا توا 8.7%. هذا مجهود كبير ومن واجبنا المحافظة عليه وتنميته والترفيع منه باش تكون بلادنا خضرة وباش هالموروث الطبيعي هذا يعطي الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرجوة منه.
0: كيفاش نجمو نوصل 16%؟ 16% هو الهدف نتاعنا.
2: هو الهدف نتاعنا من خلال أولا العناية وإعادة واستعادة المنظومات الغابية المدهورة، وزاد من خلال تشريك الخواص، لأنه نعرف أنه عدة مساحات من الأراضي المتدهورة اللي هي على ملك الخواص، واللي احنا يلزمنا نلقاو آليات باش ينخرطوا في الخواص هذوما في أنهم يثمنوا الأراضي متاعهم من خلال زراعة غابات ذات خصوصية، زراعة أصناف اللي عندها مردودية معناها اقتصادية وبيئية كيف كيف، باش نحافظوا على المساحات هذه ونرفعوا في نسبة الكساء الغابي متاعنا.
0: قلت في كلامك الأراضي المتدهورة، مش نفهموا أكثر شو معناها متدهورة؟
2: هو الحقيقة في مجال البيئة عن عوامل التدهور هي عوامل متعددة، فما عوامل بيئية، فما عوامل مناخية، وفما حتى عوامل معناها ممارسات اللي يمارسها الإنسان وتكون عندها عواقب وخيمة على المساحات هذه. وبالتالي احنا نعتبره أنه أي أرض تفقد الخصوبة متاحة وتصبح خالية من الكساء النباتي بصفة عامة كسوسوا فلاحي وإلا طبيعي، هي تعتبر أراضي متدهورة ويجب استصلاحها. احنا في الإدارة العامة للغابات فما مساحات شاسعة من الجبال ومن الهضاب والمناطق معناها اللي فقدت الكساء النباتي متاعها، وهذا فما أشغال بيولوجية تم ميكانيكية تم في الأول، ومن بعد بشوي بشوي نمشيوا للأشغال البيولوجية حتى أنه نرجعوا لها هك الكساء النباتي متاعها اللي بشي يحافظ على أديم التربة، بشي يحافظ على السدود متاعنا، وفي نفس الوقت بشي يساهم في الحد من الانبعاثات وذلك بتخزين الكربون والمساهمة في المجهود الدولي في حماية الكرة الأرضية من التغيرات المناخية.
0: كان معك سي صاحبي نشخص الوضع الحالي للثروة الغابية في تونس، شو نجمو نقولوا عليها؟
2: احنا توا الثروة الغابية نتاعنا شخصناها من خلال الوضع الحالي، شخصناها من خلال تشخيص الاستراتيجية الوطنية السابقة، لأنه كانت عندنا استراتيجية وطنية 2015-2024 كانت عندها أهداف، تمكننا من تحقيق مجموعة من الأهداف، وفما بعض النقاط اللي تعذر علينا أن نحققها، وهذاك علاش تمت مراجعة الاستراتيجية هذه والشروع في استراتيجية جديدة 2026-2050 فيها بلان داكسيون معناها مثال مخطط عملي لحد لسنة 2030 كله يرتكز على المحافظة واستعادة المنظومات الغابية اللي تدهورت إما بسبب الحرائق أو بسبب الأمراض، لأنه فما عدة أمراض تصيب الغابات، وكذلك إدماج متساكني الغابات وانخراط جميع الفاعلين في أنه نحافظ على الثروة الغابية هذه معناها من جميع الأطياف كسوسوا متساكني غابات، إدارة، مجتمع مدني، ومالكي الأراضي الخاصة اللي هما زاد عندهم مساهمة كبيرة نجم تكون في المحافظة على الثروة الغابية متاعنا.
0: يظهر لي كل واحد فينا مسؤول في الأخر.
2: هو الفصل الواحد من مجلة الغابات يقول أنه الثروة الغابية هذه ملك الجميع ومن واجب كل المواطن المحافظة عليها وتنميتها، وبالتالي إدارة العامة للغابات هي فاعل من بين فاعلين أخرين اللي من واجبهم زادة المحافظة على الثروة الغابية هذه.
0: الأقرب إلى الغابات هم العاملين فيها، لكن زادة اللي يعيشوا في محيطها، قرابة مليون ساكن يعتمدوا بشكل مباشر على الغابات متاعنا. وين تتوزع توزيعها الجغرافي؟ وأهم الغابات في تونس، وأنا هي اللي في حاجة لتدخل عاجل، وأنا هي اللي نجم نقوله متمنين عليها.
2: المساحات الغابية في تونس هي تتوزع في ولايات الشمال وشمال الغربي والوسط والوسط الغربي، هذه المناطق الغابية، لكن بقية المناطق من الجمهورية فيها مساحات رعوية حتى هي ما تقلش أهمية على المساحات الغابية، وخصوصية كل منطقة تقتضي معناها مجموعة من الإجراءات الخاصة بها، مثلا على غرار الغابات الساحلية اللي موجودة على الكثبان الرملية هذيك عندها خصوصية، والغابات الجبلية زادة كيف كيف عندها خصوصية أخرى، وإحنا الإدارة العامة للغابات معناها حسب الجهة وحسب المتطلبات فهي تطور أساليب العمل متاعها باش تنجم تتصدى لل ديما نقولوا عوامل التدهور اللي تتعرض لها المساحات الغابية هذه. وربما احنا تو في موسم الحرائق، واهم عامل من عوامل التدهور هي حرائق الغابات في الفترة هذه، واللي معناها تعرف تسخير لجميع المجهودات خصوصا لدار العامة للغابات ولا جميع الهياكل الاخرى المتدخلة معنا على غرار الحماية المدنية، التجهيز، مصالح الداخلية، كل هذوما يكونوا معناها مجندين للفترة هذه اللي باش تكون فيها مقاومة الحرائق هي الأولوية، وحماية ثروتنا الغابية وحماية حتى المزروعات، لأنه الإدارة العامة للغابات تساهم في حماية المزروعات وحماية المحاصيل الفلاحية من أنه تكون معناها ضحية لها الحرائق هذه.
0: كما كل عام يكون التحدي الأكبر والأول هو الحرائق، عنا الأرقام الأولية؟
2: مبدئيا احنا وصلنا ل 400 تدخل، المساحات هي في حدود 150 هكتار من الغابة الشعراء ومن المساحات الغابية. احنا في المعدلات السنوية ماناش بعاد برشا على اللي سجلناها العام الفايت والعام اللي قبله، وبالتالي لحد الآن يعني نطمنوا الناس الكل انه الأمور تحت السيطرة، وما فما حتى ما فماش حتى معناها أحداث اللي خارج عن المعتاد.
0: اما كل عام نسألوا على الأسباب.
2: الأسباب متنوعة، وإحنا نقولوا ديما أنه الأسباب ديما ترجع للعنصر البشري، إما معناها عن قصد ولا عن غير قصد. الحقيقة قاعدين نخدموا برشا على الجانب التوعوي والجانب التحسيسي باش هيك الممارسات السيئة ولا الممارسات الغير مسؤولة معناها يتفطن لها المواطن قبل ما تكون سبب في أنها تعمل كارثة. والحقيقة الغابة ما تشعلش وحدها، دونك ديما ثم عوامل اللي احنا نحاولوا باش نحصيوها ونحاولوا باش نتفاداوها، ونعولوا برشا على حرص المواطن وعلى الممارسات متاع الناس اللي موجوده قريبه من الفضاء الغابي، اما بحكم معناها المهام اللي يقوموا بها ولا بحكم التنزه وبحكم استعمال الفضاء الغابي كمكان ترفيه. هذوما كل الناس اللي نوجه لهم دعوه اليوم باش يكونوا حذرين اقصى ما يمكن، لانه ربما بعض التهاون وبعض الاستهتار ببعض الممارسات يتسبب في كوارث وخيمه كبيره برشا. واحنا معناها عندنا سلوغان قلناه ربما في اطار الحمله التحسيسيه اللي نقوموا بها، ان راو الغابه اللي تتحرق في ثواني ما نجم نرجعها الا في سنوات.
0: بالضبط. اليوم الجانب التشريعي ومجله الغابات والقوانين شنو تقول، وهل انه فما ضروره لاعاده النظر في التشريعات متاعنا لحمايه غاباتنا؟ فما قوانين جديده يلزم نسنوها، فما منعرفش توجه نحو تقنين أكثر للفضاء الغابي لحسن استغلاله اليوم، سواء من المتساكنين وإلا من العاملين أو من الناس اللي تمشي تكامبي في الغابة، شبابنا وإلا الكشافة التونسية اللي ديما في الفضاء الغابي سيدة فماشي هكا.
2: يعني هو الحقيقة الفضاء الغابي من الفضاءات اللي عرفت معناها إطار تشريعي وقانوني منظم لها منذ قديم زمان، لأنه الإدارة العامة للغابات أصبحت عندها مجلة غابات من عام 1966، ومجلة الغابات هذه هي تجميع لنصوص تم إحداثها منذ سنة 1883، منذ إحداثها كانت نصوص مفرقة، وفي سنة 66 تم تجميعها في شكل مجلة غابات، والمجلة هذه تراجعت عام 88 وتراجعت في عدة مناسبات أخرى، وبالتالي الإطار القانوني مش هو النقيصة.
0: آخر مرة تراجعت فيها وقت 88؟
2: 88 تم مراجعة المجلة، ولكن فما نصوص أخرين تم مراجعتهم حتى إلى غاية سنة 2009 و2010 في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، دونك مجلة الغابات شملتها بعض التنقيحات في فصولها. واحنا عندنا مشروع مراجعة توا تم الانتهاء منه على مستوى وزارة الفلاحة، وخط بشي تم تمريره لرئاسة الحكومة ومجلس النواب، معناها فيه ملائمة لبعض الفصول.
0: شنو العناوين الكبرى؟ الفصول الأهم بالنسبة.
2: العناوين الكبرى هو مزيد إدراج الفضاء الغابي في الدورة الاقتصادية الوطنية، وإدماج متساكني الغابات في المحافظة على الثروة هذه والاستفادة منها. هذا العنوان الكبير، معناها عندنا عدة شرائح هشة تستفاد من المجال الغابي، حبينا نيسروا لهم ونسهلوا لهم النفاذ لهالمنتوجات هذه والاستفادة منها اقتصاديا، باش تكون فما في المقابل حماية بيئية لهالمنظومات الغابية هذه.
0: أما هما الناس اللي تخدم في الغابات، توا مانيش نحكي على إدارة الغابات، أما متساكني المناطق الغابية بترخيص قاعدين يستفيدوا إلا قاعدين وحدهم
2: كي متساكنين المناطق الغابية من عام 66 أعطاهم المشرع حق الانتفاع، وحق الانتفاع هذا مجاني، يمنح لمتساكني الغابات للاستفادة من جميع المنتوجات الغابية اللي موجودة في الغابة، شريطة أنه ما يكونش عندها صبغة تجارية، لأنه لما يكون فيها صبغة تجارية تصبح فيما إجراءات أخرى. احنا تو في التنقيح الجديد، هك الصبغة التجارية هذيك باش نزيدوا نمنحوها المتساكنين الغابات بشروط معينة باش نحافظوا على نوعا ما على المنافسة، ولكن باش نعطيهم امتيازات باش يستفادوا من هالموارد الغابية هذه ويصبحوا هما عامل في المحافظة وعامل في التنمية الاقتصادية للمنطقة.
0: اللوجيك يقول اللي هما يمارسوا في أنشطة عندها صبغة تجارية، سينو كيفاش مش يخدموا؟
2: معناها
0: تمشي بيع الحطب صبغة تجارية،
2: هو الحطب القانون نعطاه الإمكانية استعمال الخشب لحاجياته المنزلية والحاجياته اليومية، وإحنا عملنا إحصائيات لقينا أنه 30% الغابة تساهم في 30% من المداخيل متاع العائلات اللي تعيش في الغابة، وبالتالي احنا باش نزيدوا نرفعوا فيها من خلال قلت الجملة من النصوص اللي راجعناها، واللي يولي يصبح متساكن الغابات اذا كان يتنظموا في هياكل معينة يصبح عندهم الحق والأولوية في انهم هم يمارسوا النشاط التجاري عوضا على الشركات اخرى.
0: بي قلت في كلامك وانت تتحدث سي صاحبي انه اليوم قاعدين تحاولوا تطوروا امكانيات العمل نتاعكم وسبل التدخل نتاعكم، هات نحكيوا شويه على الامكانيات المتاحه لاداره الغابات لحمايه الغابات اولا، وهل ان عندنا ما يكفي ل معناها مراقبه كل المساحه الغابيه في تونس؟
2: حوكمة التصرف في المجال الغابي تم بنيه على زوز أسس، الأساس الأولاني هو التنظيم المؤسساتي والأساس الثاني هو التنظيم التشريعي والقانوني. الحقيقة بالنسبة للتنظيم التشريعي والقانوني، المجال الغابات كما حكيت لك هي عريقة وعندها جوانبها الخاصة بها والإدارة خدمة على على إعادة مراجعتها. بالنسبة للتنظيم المؤسساتي معنا شوية نقائص على مستوى عدد أعوان الغابات، لأنه احنا توصلنا نسبة تأطير في حدود 40% من الحاجيات اللي يلزم تكون متوفرة، احنا حاليا في حدود 265 عون غابات يتصرفوا في اكثر من 1.2 مليون هكتار، وهذا يعطي معناها يعطي مساحات شاسعة نسبية لكل عون، تخلي انه المجهود يكون اكثر وانه التحديات تكون اكبر، وبالتالي الدعم على مستوى العنصر البشري يعتبر من الاولويات حاليا اللي قاعدين نشتغلوا عليه باش نحاولوا كيفاش نجموا ندعموا العنصر البشري على مستوى الإدارة العامة للغابات والمصالح الجهوية متاعنا. الحقيقة يعتبر هذه من التحديات الكبيرة اللي حتى الاستراتيجية اللي قاعدين نرسموا فيها توا باش تأكد عليها. وحنا زاد النقطة الثانية هو ملائمة التنظيم الإداري للإدارة العامة للغابات حاليا ومصالحها لمصالحها الجهوية مع المتطلبات بتاع المرحلة، لأنه حان الوقت أنه يلزم تكون فما إعادة تنظيم هيكلي ومؤسساتي للإدارة العامة للغابات باش تتمكن من أنها تتلاعب الدور متاعها على الوجه الأكمل، خاصة وأنها هي إدارة اللي عندها معناها فروع وعندها توزيع جغرافي كبير برشا على مستوى التراب الوطني، وبالتالي يلزم مراجعة التنظيم الهيكلي باش يتلائم مع المتطلبات ومع التحديات اللي يعرفها القطاع.
0: وهو شنو المتطلبات والتحديات اللي يعرفها القطاع حاليا وفي السنوات القادمة؟ زاد
2: حاليا وفي السنوات القادمة هو التواجد معناها ميداني يلزم يكون مكثف، لأنه عنا عدة مساحات اللي يلزم ندخلوا فيها ويلزم نحميوها، وعنا عدة مساحات مدهورة يلزم زادة نعاودوا نشجروها ونعاودوا نعملوا لها استصلاح، وبالتالي ما ينجمش يصير الأشغال هذه إلا بتواجد ميداني مكثف وبعدد كافي من الأعوان اللي يلزم يكونوا متوفرين حسب المقاييس معناها المعمول بها، لأنه المقاييس المعمول بها احنا في تونس يلزمنا نكونوا في حدود 1000 إطار غابي باش ينجموا يتصرفوا في المساحة الغابية هذه، في حين احنا توا حاليا في حدود 260، يعني ثم مجهود
0: نقص كبير
2: ومجهود كبير يلزم العمل عليه باش نوصلوا للمستوى المطلوب.
0: شكون عون الغابات؟ شقراش تكون خاصة إذا يسمعوا فينا شباب توا ربما؟
2: يا سؤال في محله. عون الغابات هو تقني، هو إطار مختص في مجال معين، مجال فيه خصوصية كبيرة، يعتني بمنظومات طبيعية، فيها حيوانات برية، فيها نباتات، فيها عدة عوامل، وفيها أيضا مجال عقاري كبير اللي هو على ذمة العون هذه. دونك تكوين ويزم يكون تكوين شامل فيه الجوانب القانونية، لأنه هو عون في جميع الحالات، هو عون محلف يحمل الضابطة العدلية، دونك يلزم يكون عنده تكوين قانوني، وهو في نفس الوقت يتعامل مع منظومات طبيعية، يلزم يكون عنده تكوين فني مختص في المجال هذا. الحقيقة احنا في تونس عندنا المدرسة، المعهد الوطني للغابات والمراعي بتبرقة، هذايا اللي أسس لجميع معناها المرحلة التكوينية في المجال الغابي. ومن بعد فما لينات اللي هي مؤسسة لينات، معناها احنا نسميها بالفرنسي، دونك هي المدرسة المختصة في الفلاحة في تونس، واللي عملت اختصاص غابات، ولكن أغلبية الاختصاصات تم إما في الخارج إما في المغرب وإلا في فرنسا باش نتحصلوا على مهندسي غابات. الاختصاص هذا اختصاص قاعد يعرف ندرة، لأنه مؤخرا عملنا دعوة للترشح لانتداب مهندسين في الغابات، والحقيقة ثم ندرة مقارنة بالحاجيات المطلوبة على مستوى القطاع هذا، لأنه اختصاص إذا كان ما يخدمش في المنظومات الغابية معناها اللي تابعة للدولة، فإنه يلقى إشكاليات في أنه يشتغل في المجال الخاص.
0: ما ينجمش يظهر لي في المجال الخاص.
2: موجودة بعض مكاتب الدراسات، ولكن الحاجيات متاعهم ضئيلة جدا مقارنة معناها عدد الخريجين.
0: قدام العام في الأخر يقرأ معناها؟
2: عام الغابات يقرأ 7 سنوات بعد الباك إذا كانت مهندس، وثلاثة سنوات بعد الباك إذا كان تقني.
0: رقم مرعب نحب نرجع عليه معاك. تونس خسرت 70,000 هكتار من الغابات بسبب الحرائق، صحيح الرقم ذي؟
2: هذه 70,000 هكتار خلال العشر سنوات الأخيرة. جملة الإحصائيات تتأكد على أن وصلنا 70,000 هكتار افيك دي بيك، لأنه فما سنة 2023 و22 عرفنا فيهم حرائق معناها خارجة عن السيطرة، وهي اللي رفعت في المساحات المحروقة. السنة الفارطة والسنة اللي قبلها دونك كنا في حدود 3,000-4,000 هكتار، وهذاك المعدل الوطني اللي معناها نعتبره رواحنا معناها في وضعية مريحة. إذا كان نقعد في حدود 3,000-4,000 هكتار، هذيك المساحات المعقولة واللي معناها قادرة الإدارة أنها تتحكم فيها، لكن في بعض الأحيان تكون فما ميجا فاير ذوما اللي هما معناها حرائق تخرج على السيطرة، إما لعوامل مناخية أو لصعوبة التضاريس، وبالتالي تولي فما مساحات هامة اللي تعكس بعد على الإحصائيات وتعطينا معناها الأرقام هذه اللي تكون مفزعة نوعا ما.
0: منصة يظهر لي تم الإعلان عليها مؤخرا لمتابعة الوضعية في الغابات متاعنا، كيفاش مش تخدم هذه عن بعد؟ مش تكون مرقمنة المعطيات؟
2: المنصة هي منصة إحصائية على أساس أنه فما التبادل بتاع المعطيات اللي قادت يتم تجميعها على مستوى الإدارة العامة للغابات، كانت تتم بطريقة معناها ورقية وطريقة معناها كلاسيكية. طورنا العملية هذه وأصبحت منصة رقمية، أنه أي حريق أي عملية تدخل تصير على المستوى الجهة إلا ويتم تضمينها بالمنصة هذه، والمنصة هذه فيها أكسي معناها الاطلاع عليها من طرف المسؤولين على المستوى المركزي ولا حتى سلطة الإشراف على مستوى وزارة الفلاحة، وعندهم اطلاع على الأرقام بصفة محينة وبصفة معناها حينية، عدد التدخلات، المساحات المحروقة، الوسائل المسخرة، هذه من كل المعطيات اللي توا أصبحت بصفة حينية نجم نطلع عليهم مباشرة من خلال التطبيق هذه.
0: نحن حكينا على الحرائق، لكن فما تحديات أخرى تواجهها الغابة على امتداد السنة بخلف الحرائق. شنو تنجم تكون وكيفاش انتم تستعدوا لهذه المواسم؟ لانه الصيف نحكيه ارتفاع درجه حراره وحرائق، في الشتاء ندخلوا في تحديات اخرى. نعم. معناها في كل موسم اداره الغابات مع كل الشركاء والمتدخلين في الغابه كيفاش يستعدوا؟
2: بالضبط، هو الفضاء الغابي هذا يتميز بعده مواسم. احنا ننتهيه من موسم الحرائق، ندخلوا في موسم التجير اللي يبدا في اول شهر اكتوبر ونوفمبر، ونبدا وقتها في حملات التجير والاستعداد لموسم التجير. بعدها بالضبط يبدا موسم الاستغلال بعض المنتوجات الغابيه، بعدها يبدا موسم الصيد البري، بعد يبدا موسم الاستعداد للحرائق معناها من جديد. وبالتالي هي معناها دوره تتضمن عدة مراحل فنية اللي الإدارة العامة للغابات لازم تكون، ومصالحها ديما نقول الجهوية، تكون على استعداد وفي حركية وفي ديناميكية مستمرة. معناها نخرج من موسم ندخل في موسم، فما عدة مواسم تتداخل مع بعضها، وهذا اللي يخلي معناها التحدي الكبير هو التحدي المؤسساتي والتنظيمي اللي ذكرته منذ قليل، واللي يخلي أنه الفاعلية متاع تدخل الإدارة مرتبط بالعنصر هذا. هذا هو دونك التحديات الكبيرة، هي تحديات ميدانية لأنه تعدد المواسم يعتبر تحدي، وكيف كيف زاد خصوصية الفضاء الغابي اللي هو فضاء مأهول، فضاء يتم استعماله من طرف عدة متدخلين أخرين، يخلي أنه التحديات تكون متنوعة وتكون معناها الإدارة في مواجهة معناها فاس أدي معناها عدة عوامل اللي يلزمها تسيطر عليها ويلزمها تحافظ على الثروة الغابية من أنه يتم معناها إتلافها وإلا استعمالها استعمال مفرط، لأنه نعرفه ديما الحاجيات بتاع الحاجيات ربما بتاع الأطراف الأخرى تكون أكثر من ما يمكن تلبيته من طرف الغابة، لأنه غابات المتوسطة هي غابات هشة، غابات حمائية موجودة باش عندها دور إيكولوجي أكثر منه اقتصادي، نحاولوا نستفادوا منها اقتصاديا، ولكن زادة ديما ناخذ بعين الاعتبار أنه ديمومتها أولى من أنه نستعملوها ربما استعمال مفرط.
0: أكثر الاستعمالات الإفراط في الاستعمال فيش يتمثل وقتش الموسم متاعه؟ أن هي غابة تحسها أنت أو حسب الدراسات متاعكم كانت الأكثر استهلاكا بطريقة معناها مفرطة وعشوائية.
2: الحقيقة الغابات اللي فيها توزع سكاني كبير على غرار غابات الشمال الغربي هي الغابات اللي فيها توزع سكاني كبير، يكون فيها إفراط في الاستعمال من خلال الرعي الجائر، من خلال استغلال الخشب، من خلال استغلال المنتوجات الغابية اللي موجودة فيها، وهنا نجم ندخل في الإفراط لأنه الحاجيات ديما تقعد كبيرة مقارنة بما يمكن تلبيته من طرف الغابة.
0: نحن نخدمه حسب استراتيجيات، فما استراتيجية من الاستراتيجيات نجم تيح كما في فترة الكوفيد 2014-2025، تو دخلنا في استراتيجية جديدة 2026-2050
2: مع برنامج عملي في 2030.
0: شنو التصور العام أو الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لغاباتنا في الفترة هذه؟
2: الأولوية والخطوط المرجعية الكبرى هي استعادة المنظومات المتدهورة، لأنه ثبت أنه فما عدة مساحات قاعدين نفقدوها من خلال الحرائق أو الأمراض اللي انتشرت بحكم التغيرات المناخية، والمساحات هذه بحكم كيف كيف الظروف الغير ملائمة في استعادتها يلزمها مجهود كبير للاستعادة، لأنه في معناها كانت قبل أنه إذا كان نفقدوا مساحة وبحكم العوامل تكون ملائمة دونك استعادتها تكون بسيطة وسهلة، توا فما تحديات كبيرة في استعادة المنظومات هذه، وبالتالي التحدي الكبير والخط المرجعي الكبير هو كيفية استعادة المنظومات الغابية اللي قاعدة تدهور والترفيع في الكساء الغابي في بلادنا، أخذا بعين الاعتبار جميع المتدخلين وجميع الحاجيات الأخرى معناها المستوجبة لتلبيتها من طرف القطاع.
0: مع شكون تخدم إدارة الغابات المتدخلين يعني؟ مع الحرس، مع الحماية المدنية، مع المتسكنين، مع
2: الإدارة العامة للغابات تخدم مع جميع الهياكل متاع الدولة، لأنه فضاء هو فضاء ممتد وفيه عدة أطراف، وكيف كيف زاد عنا متساكني الغابات وعنا المجتمع المدني اللي هما زاد قاعدين يساهموا في الدور اللي تقوم به الإدارة العامة للغابات من خلال التدخلات اللي تقوم بهم ولا الاستراتيجيات اللي ترسمها. ديما نرسموا استراتيجيات تاخذ معين الاعتبار طول زاكتور معناها الفاعلين الكل والتمويل زاد، ما ننساوش أنه فما شركاء ممولين إما وطنيين أو من الخارج اللي ديما زاد ناخذهم بعين الاعتبار عند أعداد الاستراتيجية باش نضمنوا تمويل الاستراتيجية وتنفيذها. إذا كان ما عندناش تمويلات بالتالي يصبح تنفيذها أمر معناها مستحيل.
0: قديش تتكلف العناية بغابة بالهكتار أو على مستوى الاستراتيجية؟ قدي نحطوا ميزانية للعناية بغاباتنا؟
2: بالأرقام يصعب ضبطها لأنه المساحات الغابية تختلف من منطقة إلى منطقة، فما مناطق اللي ربما 8000 دينار و 5000 دينار تنجم تكفي أنك تستعيد هكتار من الغابات، وفما مناطق اللي يلزمها أشغال خاصة ويلزمها عناية خاصة اللي تنجم تفوق حتى 50000 دينار و 60000 دينار باش تستعيد معناها هكتار من الهكتارات المتدهورة. والحقيقة الإحصائيات معناها متباينة لأنه طريقة العمل تختلف وتحديات مختلفة من منطقة إلى أخرى.
0: نخلي كلمة الختام ليك سي صاحبي بالضيف، مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. شنو ممكن ما قلناش أو شنو المساج اللي تحب توجهه لمستمعينا سواء من متسكني الغابات أو من المستفادين من الغابات وإلا من الناس اللي تمشي للغابة لأنه تلقى متعة هكا كي تعدي النهار في الغابة؟
2: الحقيقة كما بدينا الحوار متاعنا نقولوا أنه الثروة الغابية هي ملك الجميع، هي ملك المواطن التونسي وهي ثروة المواطن التونسي اللي من واجبه كما استفاد منها هو أنه يخليها للأجيال القادمة. الإدارة العامة للغابات هي عنصر من العناصر الهامة في الحماية والمحافظة على الثروة هذه، دونك من واجب كل طرف آخر أنه يقدم لنا الدعم وأنه يساهم معنا في أنه نحافظه على الثروة الغابية هذه. طوى احنا في موسم الحرائق ندعو الى الممارسات السليمه، ندعو لليقظه، ندعو للاعلام المبكر على اي معناها حريق يتم معاينته من طرف المواطن التونسي. كيف كيف زاده ندعو المواطن التونسي لانه اذا كان يستعمل الفضاء الغابي يكون معناها مسؤول ويكون معناها واعي بالممارسات اللي يقوم بها باش ما يكونش سبب في اندلاع حرائق اللي تكون وخيمه على بلادنا. نتقدم بالتحيه للاذاعه الوطنيه اللي الحقيقه في كل مناسبه الا وتكون معناها في داعمه للاداره العامه للغابات والاعوان الغابات، وتحيه لجميع الاعوان ومهندسي الغابات اللي الحقيقه في الذكرى 144 من احداث الاداره، عراقه كبيره ومعناها وتاريخ كبير في الاداره هذه اللي من واجبنا باش نحافظوا عليه ومن واجبنا باش نقدموه للناس وباش نكونوا معناها في المستوى المأمول ونحافظوا على هالثروة الوطنية التي أنيطت بعهدتنا، ومسؤولية كبيرة الحقيقة، وإحنا قاعدين في حدود المستطاع قائمين بالواجب وأكثر من الواجب.
0: ربي عاونكم، تحية من خلالك إلى كل أعوان إدارة الغابات، كل عام وانتم حين بألف خير. حماية غاباتنا هي مسؤولية مشتركة، ربي يحمي تونس وتبقى ديما خضرة بغاباتها وبكل المساحات الخضراء اللي فيها. وأيضا تحية لمتساكني الغابات، سيسوا على الغابة، سيسوا عليها واحدة واحدة، أكيد نشاطهم المهني يرتكز على الثروات الموجودة في الغابة، لكن كما قلت أنت يلزم مزيد من التقنين ومزيد من الوعي زيادة باش تبقى غابتنا ديما خضراء. 38 دقيقة على موجاتنا، بقوا معنا، مازلت عندنا ضيفة أخرى نحكيه على مخرجات منتدى تونس للاستثمار 2026.

0: والله يجمع شملنا خلي نفح بالنور.
1: صيف 2026 الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
3: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
1: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
2: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
3: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
2: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
1: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلم مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
2: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
1: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
2: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
1: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد.
4: إشهار
5: سيف سنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
4: إشهار

0: نهاركم فل للناس الكل. 8:49 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نحن عشنا على امتداد يومي 25 و26 جوان 2026 على وقع الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار، لقاءات مكثفة بين مسؤولين حكوميين، مستثمرين، مؤسسات مالية، شركاء اقتصاديين من تونس ومن الخارج. اختتمت الدورة 22 للمنتدى هذه اللي كان شعارها تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة. اليوم حبينا نسألوا أبرز نتائج المنتدى، شنو صار فيه بالضبط للي ما تبعوش، أن هي المشاريع والشركات اللي اليوم النجم نحكيوا عليها بعد الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. ومش نجاوبوا على الأسئلة هذه، استدعينا مدام ثريا خياطي، هي مديرة التسويق الدولي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الوكالة اللي نظمت هذا المنتدى واللي على امتداد سنوات تنظمه. الموعد الاقتصادي المهم، مش هي تعطينا التفاصيل مدام ثريا؟ مرحبا نهارك زين.
1: يعيشك، صباح خير ونهارك زين، ومرحبا بالمستمعين الكل. أنا ثريا الخياطي، مدير التسويق الدولي بوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي والمفوضة العامة لمنتدى تونس للاستثمار في دورته في 2026. هو منتدى معناها تونسي للاستثمار، ولينا نسميه بدافوس تونس، يمتد على توا هذه الدورة 22، نعملوه مرة في السنتين، وهو معناتها يرمز باش ديما نخليو تونس، معناتها تلميع تونس في الخارج، وديما تونس نوريو اللي كل مرة نوريو حاجات جديدة اللي تتمتع بها تونس كوجهة استثمارية. والدورة هذه تركزت على الشعار متاعها تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة، ركزت خاصة على صمود الاقتصاد التونسي أمام الأزمات واللي احنا ماشيين ديما القدام، وهذا معناتها بالأرقام وبرهنوا الاقتصاد التونسي واللي احنا معناتها ديما الحق السنوات الأخيرة هذه خاصة اللي الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي ديما في طور التقدم. مع معناتها احنا عنا توا في تونس نجم نقول للمستمعين اللي 4000 ابري و300 شركه اجنبيه والا ذات معناتها شراكه اجنبيه هي معناتها مستثمره في تونس. وقمنا بالمنتدى هذايا، احنا نخدموا وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي تحت اشراف وزاره الاقتصاد والتخطيط وبشراكه مع البنك الافريقي للتنميه. هو الاختيار هذا ما كانش هكا كاختيار اعتباطي، وإنما اختيار استراتيجي. هو معناه البنك الأفريقي للتنمية هو بصحيح ممول، ولكن معناتها اخترناه معناتها اختيار استراتيجي اللي تونس معناتها كما قولوا بسوريا لانسيكولوخ، واللي هي أعلنت على التوجهات متاحة السنين التالي بالنسبة لي. نحب وندعمه تموقع تونس الجيوستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا، وهي تونس بوابة نحو إفريقيا بالنسبة للمؤسسات الأوروبية وإلا بالمؤسسات العالمية. المواضيع الأساسية اللي تطرق لها المنتدى هو معناتها الإصلاحات اللي قاعدة ديما تقوم بها معناتها الحكومة التونسية لتحسين مناخ الاستثمار، وزاد الموضوع الثاني الكبير اللي تطرقنا له هي كيفاش نعزو موقع تونس الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا عبر الآليات اللي قمنا بها في السابق، ومعناتها الاديزيون تاع تونس في الزليكاف الكوميسا، انخراط تونس في الزليكاف كوميسا، وتطوير الرقمنه وتطوير اللوجستي. المنتدى هذايا هو ضم 1200 مشارك من مؤسسات اجنبيه معناتها ذات قيمة، معناتها دو كاليتي، ومؤسسات تونسية ومؤسسات وديز انستيتيوشن تونيزيان معناتها، وخلق معناتها دي سينيرجي كبار معناها. والدورة هذه تميزت خاصة ب لا كاليتي دي زونتربريز اللي شاركوا،
0: الجودة متاع الجودة المشاركين المؤسسات والشركات المشاركة،
1: الشركات الأجنبية المشاركة، واللي كل مرة احنا نعملوا دي في كبار ونتبعوهم.
0: باهي، شنو الديفي، شنو التحدي اللي كان بالنسبة للدورة هذه؟ خرجنا شي بشركات او عود استثمارية؟
1: فما عندنا أفكار مشاريع اللي قاموا بها المؤسسات الأجنبية مع مؤسسات تونسية، وإلا معناها أفكار مشاريع باش تقوم بها المؤسسات الأجنبية بصفة مباشرة، والأهم من ذلك زادة اللي وقع الإعلان رسميا على المنصة الوطنية للاستثمار اللي هي باش تكون الوجهة للمستثمر الأجنبي والتونسي بالطبيعة على حد سواء، واللي هي باش تكون معناها باش تسهل العديد من الإجراءات اللي باش يقوموا بها المستثمرين،
0: تكون كل شيء عن بعد. من بعد
1: كل شيء عن بعد
0: انطلاقا من غرة جويلية تبدأ المنصة في العمل،
1: انطلاق من غرة جويلية بالطبيعة، وباش تقوم تطويرها وفيغي مزور معناها بالطلبات المستثمرين وكل خطرة جديدة وكل بخطوة هامة وكبيرة جدا بالنسبة للمؤسسة الأجنبية والتونسية اللي باش تقوم بعملية الاستثمار متاعها.
0: طيب أنت مدام ثوري، بما أنك مديرة التسويق الدولي وأنت المنسقة العامة للمنتدى هذية، الفيدباك رجع الصدى والأراء توصلك لك أنت، كيفاش كانت الأراء متاع المشاركين وشنو الخطوة القادمة بعد المنتدى؟
1: الأراء الحق فرحانين برشا، كما قلت لك معناتها التحديات اللي قاعدين نقوموا بها قاعدين ننفذوا فيها على بنسبة كبيرة، معناها مش نقولوا 100%. الجودة متاع المؤسسات الصحة الأجنبية اللي جات من 30 دولة مختلفة، معناتها احنا في العادة الحق الأهم شريك متاعنا والتو زاد الحق هو الاتحاد الأوروبي اللي هو معناتها متواجد في تونس بأكثر من 3500 مؤسسة، واللي هي ديما قاعدة تقوم بعمليات توسعة، وهذا يوري اللي معناتها الثقة متاع المستثمر الأجنبي في تونس. منذ سنين اعتمدنا التنويع مصادر الاقتصاد التونسي وتنويع على معناها المستثمرين الأجنبي في تونس، ومشينا نحو بلدان أخرى اللي هي زادة حتى في أوروبا وخارج أوروبا.
0: جلبناش أسواق جديدة ولا دول جديدة إضافة لشريكنا الاستراتيجي الكلاسيكي الاتحاد الأوروبي؟
1: بالطبيعة جبنا دول جديدة كما قلت لك، واللي هي في الأوروب دولاس مثلا رومانيا قاعدة تحسن في الاستثمارات الأجنبية في تونس وقاعدة تطلع، بولونيا، البلدين هذوما معناها الأوروب دولاس ركزنا عليها في السنوات الأخيرة، وركزنا زيادة معناتها على اليابان اللي قاعد يعزز زاد في استثماراته في تونس وقاعد يقوم بعملية توسعة، فما الصين زاد، فما أفكار مشاريع، فما العديد من الدول قاعدة توري اللي هي مهتمة بتونس.
0: ماشيين للسوق الآسيوية معناها؟
1: ماشيين للسوق الآسيوية، الأوروبا معناتها لغب دولاست، الأسواق العربية بالطبيعة كما العربية السعودية اللي قاعدة نوعية الاقتصاد متاعها يتبدل، دونك نعملوا دراسات ونعملوا في حاجات ودي

0: قطاعات مكونات السيارات اللي هو قطاع استراتيجي بالكدا في تونس، واللي قاعد يجلب لنا في العديد من المؤسسات العالمية اللي هي معروفة في العالم أجمع. وقطاع مكونات الطائرات اللي تتمتع به تونس وهي وجهة ولات جذابة جدا لهذا القطاع. عندنا قطاع بالطبيعة النسيج والملابس اللي عمرنا ما ننساو القطاع ذايا، واللي هو يخدم ويشغل يد عاملة. وعندنا قطاع الصناعات الغذائية، عندنا قطاع الصناعات الصيدلانية، عندنا قطاع الرقمنة. هم هذوما قطاعات اللي تجم تقول قطاعات رائدة في تونس، واللي هي تجلب لنا العديد من استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة عالية.
1: الطاقات المتجددة
0: والطاقات المتجددة بالطبيعة. أي عمرنا ما نساوش
1: به. الخطوة الجاية مش تكون بعد المنتدى؟
0: الخطوة الجاية بالطبيعة في معناها في نطاق المنتدى هو باش نقوم بالتقييم، وباش يكون العمل على التقييم المؤسسات الأجنبية هذه اللي جات لتونس، واللي معناتها ورات معناها استعداد باش تستثمر ولا تعمل توسعة ولا اللي هو. احنا كوكالة عن دورنا هو جلب الاستثمار الأجنبي إلى تونس، معناها نقوم بالترويج. وعندنا دور أساسي جدا هو مساعدة المؤسسات الأجنبية اللي هي معناها تقصد تونس باش تستثمر، باش نعاونوها من فكرة المشروع حتى لين المشروع يقف على ساقيه معناها. وهذا الشيء اللي باش نقوم به بعد المنتدى، باش نقوم بعملية معناها تقييم دقيق نجم نقوله، باش نعاونوا المؤسسات هذه باش معناتها تستثمر في تونس.
1: على كل ما فما جديد فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي في تونس، أبواب الإذاعة الوطنية مفتوحة. ويوم سعيد يرحب بكم ديما، ونشكرك مدام ثريا الخياطي مديرة التسويق الدولي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمنسقة العامة لهذا المنتدى. نخلي كلمة الختام عندك.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا على زيادة على الإذاعة متاعنا اللي ديما قاعدة معناتها كما يقولوا الفالوريز معناها الاقتصاد، وحطته معناها في اهتمامها بالقداء. ونحب نشكر بالطبيعة كل معناتها
1: المشاركين
0: في المنتدى، ونشكر بالطبيعة المؤسسات زيدة التونسية، واللي بلاشي بها زيدة ما نجم نعملوا حتى شيء، وهو معنا إيكو سيستيم كامل متكامل. نشكر زملائي الكل معنا في وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على مجهوداتهم الجبارة في إنجاح المنتدى، وعلى رأسهم المدير العام للوكالة. ونشكر وزارتنا وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي عاونتنا برشا وأشرفت بالقداء على نجاح المنتدى، وعلى رأس السيد الوزير اللي هو معناتها ورى معناتها تفرغ بالقداء، وحط معناتها كما يقولوا بسوري معناها إلى مي لو باكي معناها باش ينجح المنتدى.
1: يعطيك صحة مرة أخرى. وأنا خليني نشكر مستمعينا ومستمعاتنا على متابعتهم لينا. نهني محسن الماطري عنده أغنية جديدة أون إكسكلوزيفيتي حبينا نعديوها اليوم. الوقت وفي وما كفاناش غدويك إن شاء الله تسمعوها على موجاتنا، جوها صيفي. استمتعوا بنهاركم، إن شاء الله أسبوعكم طيب. نخلي ماهي الفرشيشي تقدم موجز التاسعة للأخبار. إشهار
2: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت، ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي عزيزة
4: إشهار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئاسة والحكومة تعلن وفق بلاغ لها اليوم أنه يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من الأول من جويلية المقبل وإلى غاية 31 من أوت 2026، وذلك على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. اليوم انطلاق

0: دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، وتتواصل الاختبارات إلى غاية 2 جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من الشهر ذاته. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية من ولاية تونس بعد شغور المقعد النيابي. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تعقد اليوم جلسة تمهيدية للنظر في المحاور التي تختص بها ضمن مشروع مخطط التنمية 2026 و2030. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر 2025. السجل الوطني للمؤسسات يذكر بأنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من 1 جويلية المقبل، داعيا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن، وذلك للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا بمشاركة واسعة لممثلين عن مؤسساتها والدول الأعضاء والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. وإلى آخر أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى استبدال خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة باسم ومصطلح جديد بعد فشل مساعيه في عمليات التهجير. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن استهداف 3 مقرات تابعة لحزب الله جنوبي لبنان. تواصل العمليات العسكرية في جنوب سوريا وسط تصاعد تحركات قواتها في محافظتي القنيطرة ودرعا خلال الأيام الماضية، مع توغلات شبه يومية وتحليق متكرر للطيران الحربية. وختاماً، انعقاد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط لتحديد إطار الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: نعرف منطقة عوينة وذات منطقة ذات ثقافة سكانية عالية بالنظر لقربها من منطقة البحيرة، وين يشتغل عدد كبير من السكنين متاع أحياء المختلفة متاع العوينة. ثم طرقات محفرة، شيء اللي خلى عديد المواطنين في غياب ردة فعلنا البلدية إنهم يسكروا القبة ذوكم بالسيمان، وهذا حل يعني ماهوشي حل جذري، نعرفوا يلزم الأسفلت مما يزيد يعقد المشكلة. إضافنا لذلك فما حركة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى إيجاد بلدية خاصة بالعوينة. العوينة هي تابعة بلدية حلق الويد، حلق الويد بعيدة، العوينة ولدت فيها كثافة سكانية كبيرة مما يستوجب أنه يكون لها بلدية خاصة بها.
1: وصل صوتك.
3: ايه هو راه كيما يجي هو راه مش يرجع للعبيد، راه خاطر كلاب سايبه تمثل خطر على البلاد. ثم دا الكلب المره فات واحد في القروان مات.
1: وصل صوتك.
4: ثم كلاب نلقاهم مرقدين هنا الصباح قدام العباد، وبشي هي عشرات الكلاب واكل حفر. يا اخويا شفتك الرمبوان هذاك تحفر، شيء غريب ما نشوفوش، ما ثمش شكون يتعدى من هنا، ما ثمش شكون يجي حد. العوينه راهي كلها جان.
1: وصل صوتك.
5: هاي الواحات العوينة صار تصليح، اكتظاظ كبير، نسبة سكان كبيرة، وبالحق منطقة ما عادش تتحمل نوبر هذية متاع الحركية ومتاع السكان. منطقة حية، منطقة فيها أجانب، فيها حركية كبيرة، جيكون المنمارة العبيد بالحق يتلفتوا لها شوية، راهي كياسات تحشم، راهي دقدقت الكل هالكراها في الحفر، راهي لا حفرة الاثنين كياس كامل تنجمش تعدي فيه. وشوف قديش نوبر متاع مسكنين ومتاع عبيد تدخل وتخرج، وفيها برشا حاجات العوينة راهي. وحي الواحات.
1: وصل صوتك.
3: برشا برشا برشا يقولوا نخرجوا نبدو هاي اول محفره ديت، برشا نعانوا منها برشا، وبخلف الكلاب زاد حتى كي تخرج ولادنا برشا ولا واحد يخاف منها. ما نحكوش هذيك ديما، والزيقويت حتى الزيقويت ثم برشا فويت بتاع الزيقويت على الاخر، ديك اكثر حاجه معناها الواحد مشي نورمال، ثم تفاقد هي ثم حاجه باش يخرج واحد يشوف الطريق.
1: وصل صوتك.
6: كل واحد ايش يحكي، واحد يقول لك تابع بلديه الكرم، واحد يقول لك تابع حرف الويد، كل واحد ايش يحكي.
7: انت تخدم
6: لهنا؟ انا نخدم لهنا، مش نسكن لهنا، اما عندي مده.
7: العوينه تابع سكول؟
6: العوينه نورمال مو تابع تونس، البارتي هذه كلها تابع الكرم، هذه حي الواحات وبعد تمشي للزويديه وانت ماشي.
7: العوينه مقسمه بين الكرم وبين حق الويد.
6: صحيح.
1: وصل صوتك.
8: معاناه يا خويا معروفه هي الرايه.
7: كيفاش؟ معاناه
8: معروفه.
9: كلاب سايبه. رقارات، ناموس.
10: لعوينه، هذه هي لعوينه.
9: ديما الرقارات ديما هي تصير. من المطر ومن المواطنين.
6: تحتي عندك ياسر زيكويت وفما برشا حفر.
7: ذيك الرقاره مزود.
6: الرقاره هذيك صلحتها على جيبي انا. وجارنا زاد صلحها على جيبه. كل ما تقلق غادي تحط لك هكا فما حفره تحت فيها غاديش مره كهرباء غادي يطيح بان. انا فما برشا مشاكل نورمالمون منطقه كيما هكا تكون باهيه. وتنجم العبيد تتحرك فيها والمواطن زاد ينجم يكون عيشة كريمة معنا. المشكلة كان في الكياس وكذا الكياس والحفر والكلاب.
1: وصل صوتك.
3: لا هذه حي الواحد راك تشوف المترو بك الحسبة وبلا صارت بك المعان وبرش خاطر برشا سكر لازم نتحركوا الدولة شوية تجي تشوف تفقد لنا زيقويت على الأقل لبس الحاجات على الأقل يسرحونا ذيك باش ننقص برشا والحفر زادك تشوف يجوا يعملوا كبتاع ديباناج فهمت يسركلوها شوية قريفية كي يحطوها فيه وبعد يرجع مغدة تصب المطر ترجع حفرك العاد
11: حفر الحفر لدينا كعبة الزحمة وفي المطر
7: وحات لوين يعتبر حي راقي
11: عراقي والله لا قوة بالله ما شاء الله في حركة وما شاء الله ولا قوة بالله وتونس ما شاء الله ضروري هذه تنخدم بس بارك الله فيك.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
12: صيف 2026 الإذاعة الوطنية.
13: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام ولحد والسبت مع وداد محمد.
14: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
15: صباح بنبض الشارع التونسي. والجمعة
13: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
14: ليلى الحسيني في المشهد الآن وقراءة للمشهد الوطني والدولي
15: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
13: على الموجة مع الناس الأخبار الموسيقى المواعيد واللقاءات
15: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة أحلام مساحلي أماني بولعريس ونادر عطية من الأربعة للخمسة البرامج المختصة المجلة التربوية مع نورة بوعلاق أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة استشارات قانونية مع بسمة الدربالي
13: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي
15: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
13: مع كريمة الوسلاتي ملاك اليزيد سامي الويصر وبشير خلف الله
15: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
13: موجة بريحة البلاد
16: إذاعة الجمهورية التونسية
17: القضية الوحيد
18: الصعب من الستريس
19: روق أعصابك
20: بدل الساعة بساعة
21: بدل الساعة بساعة
20: وخليك معنا

0: sous le jasmin de la Médina.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنتي، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى، ثقافة، خدمات
2: وضيوف زين سعراتكم.
1: من يوم سعيد إلى صبحنا تونسي، من لمة صيف إلى ليالي تونس.
0: شبكة صيفية متنوعة، خفيفة وقريبة منك.
2: الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 إلى 10 الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
3: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: استوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: ونهار لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
3: يحلو المساء مع مواز الغربي من 6 ل 8 والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
3: الدكتور حكيم.
4: لمجة الصغير ننصحوا بها كان في العشية، على خاطر كلنا نعرفوا اللي صغار يتحركوا وينشطوا برشا في وقتها. ماذا بينا تكون لمجة صحية فيها حليب وإلا مشتقاته مع قطع خبز ولا كعبة غلة. اللمجة هذه ما يزمهاش تتعطى مخر باش الصغير ينجم يتعشى في وقته ويرقد بكري.
3: الدكتور حكيم.
0: بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئاسة والحكومات تعلن في بلاغ لها اليوم أنه يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من يوم الأربعاء الأول من جويليا المقبل. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية من ولاية تونس. وزارة الصحة تعلن في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بأن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقاً من الأول من جويليا القادم. ولاية جندوبة وباجة تصنفان ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولاية الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع، بينما شمل مستوى الخطر الضعيف جدا ولايات جابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي، وذلك وفق التصنيف للولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية. الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. وإلى آخر أخبار العالم، واشنطن وطهران تتفقان على وقف مؤقت للضربات وتلتقيان في الدوحة لحل أزمة مضيق هرمز. وسائل وإعلام رسمية إيرانية ونقلاً عن الرئيس الإيراني تفيد أنه سيتم اليوم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران. وختاماً، الرئيس الإيراني يطمئن المجتمع الدولي بأن نشاط إيران النووي سيكون متناسباً مع احتياجات البلاد وفي إطار سياسة بلاده المعلنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: صيف 2026، الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.

0: الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
1: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
2: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
0: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
1: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
0: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
2: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة دربالي،
0: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
2: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
0: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
2: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.
2: الإذاعة الوطنية تقدم
0: صباح التوانسه.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل في صباح تونسة للشبكة الصيفية 2026. إن شاء الله يا ربي ندخلوا للصيف السنة بالفرحة وبقلوب مرتاحة وبرامج واضحة زيدة، باش الصيف ما يتعداش علينا هكيكم غير ما نتمتعوا به زيدة بصحة وعافية، ونردوا بالنا على رويحنا مليح في طقس سخون كما هكايا. كان الرجال ونساء الكبار ولا الصغار زيدة كيف كيف، ديبس المادي ما معاكم الشابو ما فيها بيز، اللي خارج البرة يعمل الكرام تاعو، كان مرا ولا راجل، كان صغير ولا كبير، كيف كيف طقسنا سخون برشا اليوم. إن شاء الله بنجيح لوليداتنا في البكالوريا زيدا، اليوم دورة المراقبة تنطلق، فإن شاء الله يكونوا حسن الاختيار ومرافقهم فهالدورة هذية، باش يختاروا المادة اللي هي اللي باش طلع لهم إن شاء الله النوت متاعهم، ونستناو تزغريتها بقدة الإله سميع العليم. في صباح التوينسة بعد شوية نفتتحوها بمفتاح الدنيا كما كل يوم، نزيدوكم مفتاح جديد إن شاء الله من الدنيا، نكونوا لباس ونحن نحكيه على كبار السن ونحكيه على ارتفاع درجة الحرارة ما نستنوش بها، مش كلمة مثال شو عادش بيه وما كنا وما كبرنا عليها، لا كي نجم نعمل حاجة نحمي بها روحي خير، كي نجم نكون في صحة أحسن علاش ليه. فبعد شوية باش يكون بحثينا دكتور مختص في طب المسنين نحكيو فيه هذا الكل، نطيبوا بنين ونستقبلوا أفراحنا بالحلو في بنا ومنفعة، نستهلكوا بالصحيح مع رفقة المولهي. واليوم باش نحكيو على أنواع المثلجات، باش نحكيو عليها وعلى طريقة الاستعمال متاحها. سامحوني حنا نعملوا الجرانيت، نشريوا ساعات الحاجات اللي بالكميات الكبيرة، ساعات ناخذوا الحاجات اللوكس وساعات ناخذوا الحاجات اللي هكاك برا. نشوفوا معها هي كيفاش نختار المثلجات متاعي. فوق فرصتك اليوم مش باش نعطيكم حتى وجهه، لي احنا برك باش نحكيو احنا وياكم في شنو الحاجات المهارات السكيلز الجدد اللي لازمهم يكونوا موجودين عندك ومتوفرين عندك باش تقبل الدوسي متاعك باش تقرا البر. هكا احلى باش تكون مع أنيسة الشعباني، نحكيو على المكياج في الصيف كيفاش نجم نستحفظ عليها اكثر، وشنو اللي خارج اكثر، شنو اللي دلج اكثر. بشوي بشوي تندخلوا المكياج العروسات وندخلوا زدل للي كولور والمشطات نتاع العروسات وغيرهم، احنا نستقبلوا في الصيف معنا نستقبلوا في الفرحه، وباش نكونوا معاكم في شبكه صيفيه في ادق تفاصيلكم انتوما توينسا. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ومرحبا بكم.

0: مفاتح الدنيا.
1: العشرة وخمسة عشر دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. مفتاح جديد من فتح الدنيا، ربي يحلى في وجوهكم اللي تسمعوا فينا واللي مش يسمعوا فينا، وصلوا لهم اللي احنا نحبهم برشا زادة، وندعو لهم كان بالخير، وإن شاء الله يكون نهار مزيان عليكم. المفتاح متاع الدنيا كل واحد والمفتاح اللي يستحقه في الحياة، فما اللي بالواسع ما يستحقش مثلا المفتاح متاع بال الواسع وقلة الغش وكل، فما اللي مثلا مخشيش كل حاجة مثلا هكا يتنرفزوا، فما اللي حساس يلوج على المفتاح هذاك. كل واحد شو المفتاح اللي يلوج عليه. احنا مفتاحنا اليوم هو النقد. مش ناس كل تقبل النقد، مش ناس كل تحمل النقد. النقد فيه النقد البناء والنقد المش بناء اللي تو نسميهم بعد شنو ما هو، هو ابراهيم فقيه دخلوا في السموم الثلاث، النقد معناها النقد مع اللوم مع المقارنه، ذوما ثلاثه معناتها صنفهم على انهم سموم في الحياه. السموم الثلاثه اللي موجودين في الحياه، لوم مقارنه ونقد. ايجا احنا باش ناخذوا النقد او باش نردوا حاجه محليها مش حاجه خايب هكا، ولا
2: باش نعرفوا كيفاش نبنيوا.
1: صباح
2: الانوار،
1: صباح الانوار الكل، مرويب وهجه خبير في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية والينيا غرام. باش ردوا حاجة مقبولة،
2: باش ردوا حاجة إيجابية. كيفاش نتعديوه من النقد هدام النقد بناء.
1: كنقد الهدام هذاك اللي هو بربي مروان،
2: باش نفهم باش نفهم بالضبط. هو باش نفهموا النقد اللي نحن نراوه لربما حاجة مزيانة ساعات، ولا اكزامبل ساهل برشا، الولي مع ولده يتعدى ولده، اش بيك هكا، اش بيه هذه هكا، اش بيك هذا. النقد هذا ساعات الولي نية صافية، لكنه مش نبدأ بالهدام مش نحكيه عليه. انت نيتك صافية لكنك تنجم تأثر على ثقة ولدك في روحه، تنجم تأثر على تقديره في ذاته، تنجم تأثر على برشة أشياء ما عادش تتصلح، وتقعد برشة وقت باش تتصلح. شنية الحاجة المفتاح الصغير لولاني بشوفوه في النقد؟ النقد الحاجة الأولى بكل اللي نحن نعمله عن غير وعي وعن غير قصد، هي أنه ننقد الشخص مش السلوك، كسوا ولدي كسوا في خدمة، كي ننقد الشخص مش السلوك هذا نقد، معناه يتسمى سام وهدام.
1: يعني انا في عوض نقول له شبيك بخيل ما هزيش صباتك حتى غادي، تقول له راهو مثلا حطان الصبات في البلاصه هذيك مثلا، راهو مش حلو ولا راهو
2: يعطيك الصحه. هذا هو ننقد السلوك. باش يجي كما قلت انت، نقول له راهو الصبات في البلاصه هذيك راهو ما يجيش، راهو تفهمنا ما يفات باش تحط هكا هكا هكا. عايش ولدي
1: هو في الحاله هذه،
2: ولدي ولا بنتي يقعد هو ايجابي.
1: وفي الحاله هذه لازم ننقده هو وسلوكه، ويا ربي باش يسمعوا الكلام ويفهموا معناتها.
2: الاشكال انه كي بالضبط هو ذي النيه، نيه الولي نيه صافيه،
1: الولي تنقد وبعد تزيد تنقد وبعد ويا ربي باش يسمعك هو.
2: بالضبط هذا هو. هذا لهنا انت حطيت صبع كريم على الولي، علاش يعمل هكا؟ الولي عنده قصد ايجابي، قصده الايجابي مصلحه ولده. لكن لهنا السؤال اللي نسالوه، اني هل اني طريقه النقد هذيك يصير بها السلوك اللي حشتي بها ولا لا؟ لهنا اتفقوا معنا في البي ان ال، في حتى دي بسيكولوج خدموا على السوجي هذا، انه كي ننقدوا الهويه تتسمى ليدونتيتي، نزيدوا نرسخوها. ما كنقولوش بيك بخيل، نزيد الرسخ عنده البخل،
1: البخل.
2: كي نقولوش بيك ما هزيدش الصبات كما تفهمنا هزو، هذيك مش باش نرسخ عنده حتى شيء، جوست سلوك باش يقوم به ولا مش باش يقوم به، هذيك اسباب اخرى ترجع.
1: معناها انت ما عندكش علاقه قوه كلماتك واستخدامها وطريقه استخدامها في الاخر بكل، مش باش بدل من السلوك نتاعو، سلوكه يبش يقتنع بيك مش بش يقتنع بيك، لكن الطريقة متاع اختيار كلماتك وقوتهم والطريقة باش تخليك يا إما علاقتك بولدك محلاها وقل ما فيش خدش متاع قلت احترامها ليا، ولا وجعتني بالكلمة ذيك، ولا ما ترانيش بالكبير. احنا عنا أولادنا يقولك شبيك ما ترانيش بالكبير انت مثلا،
2: ولا حس قيمته تاع
1: حد. فأني قول نختار الكلمة هي تؤدي لعلاقة أمتن مع ولدي، هذا هو.
2: كلمة راهي يا ريم، الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة راهي من أخطر من أخطر من أخطر الأسلحة اللي في الدنيا هذه. راهي كلمة تعلي وكلمة تطيح. نحن في ديننا يقولك يقولون مع الكلمة لا يلقون لها بالا، تلقي بهم في جهنم 70 خريف. هذا في ديننا. كيف كيف مع أولادنا، مع خدمتنا، مع العبيد نتعاملوا معهم، الكلمة راهي مفتاح من ذهب. كيفاش لسانك سوانك، إذا صنت وصانك، إذا خنت دخانك. مع بالرسم الكلمة راهي مش حاجة سهلة الكلمة. كلمة مع ولدي أنا ولا بنتي ولا عبد في خدمتي وقت اللي أنا ناخذ بالليمون بالليمون. النقد للشخص أول حاجة، النقد للشخص لازم نفسخوه من قاموسنا. ما فهميش عبد خايب عبد بي، ما نقولش انت خايب، انا نحبه يصلح ما نقولوش انت خايب. قول السلوك هذاك خايب ماذا بك تصلحه،
1: انت خايب انت غالط،
2: هذا هو ما نقولوش
1: انت مقصر،
2: هذا كل بالضبط انت مقصر باش يزيد يقصر، انت خايب باش يزيد يخيب، انت غلط باش يزيد يغلط. رانا نحن مقتنعين قناعه جازمه انه انا كيف يقولوا انت مقصر نقعد نقولها له 100 مره هو باش يتصلح.
1: لكن نقولوا انت مقصر في قرايتك، انت مقصر في نظامك، انت
2: نفس الشيء
1: كيف ما نسمي نقول له مثلا
2: انت تفهمنا باش تعمل كذا كذا، عملت كذا كذا فاكتوريال نبعدوا على اللغه اللي فيها مشاعر، اللغه اللي فيها جرحان، اللغه اللي فيها احنا عايش نستعملوها خاطر مشي في بينا نحبوا نخذوه، نحبوا نحطوا مشاعر فيها، عباره شديته حبيت تعطي ريحه.
1: هو ما غير ما انت تحب تحط مشاعر، المشاعر تطلع وحدها
2: هي موجود. اي هذا نحكي اي اكزاكتومون
1: الدم يونغرك قسما بالله الدم يونغر معش
2: هذا هو يضلين. هذا هو نرجع له القصد الايجابي يا اخي، فما شكون في وقت باش يقول له انت مقصر يضرب، فما اللي يضرب ولا لا. نفس الشيء السبب في الضربين ولا في غيره، السبب هي المشاعر نفس البخانسيب. دوك لهنا اذا كان انا باش نقول مثلا اكزامبل، ناخذ اكزامبل بسيط، عدو العلاقه الطيبه بين الناس، مش ما نقولش انت وصغيرك ولا انت وعبد في خدمتك، هي المشاعر السلبيه اللي تخرج في كلامنا واللي نحسوها موجهه لشخصنا مش السلوك. هذا السر في النقد،
1: هي نحس القاعده لي. هذيك هي القاعده ما نقدش الشخص، ما نقولوش انت مثلا بيك عليك، نقول له انت راك كي قلت الكلمه هذيك ولا كي كحرت القحره هذيك ولا كي فكيت لي الحاجه الفلانيه راهو مثلا راك عملت العيب معايا راهو هكاك.
2: هذه الفورمول شفناها في السي ان في قبل، باش نجي نقول له اسمعني يا فلان راك انت عملت كذا كذا كذا، دونك باش نعطيه شنو يعمل، شنو هو السلوك اللي انا نحبه يتغير.
1: داكوردو
2: انا راني حسيت كذا كذا كذا، هاك خرجت المشاعر مثل
1: القناه
2: وراني مستحق منك انك تعمل كذا كذا كذا، والا راهو باش يكون كذا كذا كذا.
1: حلوه برشا،
2: هذوما اربع اشياء ورا بعض.
1: حلوه برشا،
2: اول حاجه لفي الفاكتويل شنو عملت انت راك تفهمنا مثلا باش الدوسي الفلاني تبعثولي الوقت الفلاني راك ما بعثتوليش، انا حسيت كذا كذا، راني تقلقت على تقلقت مثلا على خاطر انا الدوسي حاجتي بيه ولا اللي هو، راني مستحق المره الجايه وقت باش تعمل تاخير حتى لو كان عندك مبرر كما قلتولي قبيليك انك تعلمني، والا راهو المره الجايه لهنا نجم يكون تهديد، ولا مش هو تهديد، هو باش نعطوه غير المون نتيجه نتاع السلوك هذاك وين باش توصل، والا رانا باش نقعدوا كل مره الدوسيات مثلا يمشيوا متاخرين للكليونات، والا رانا باش نحن باش يلوموا علينا في الاداره من بعد، والا رانا نحن مش باش نجموا نواصلوا بالطريقه هذه الخدمه. دوك في اخر حاجه
1: ولا راني انا معاش وقتها معاش باش نخدم معاك
2: ولا مش نخدم معاك، العواقب هذه الطريقه هذه تحميني انا الناقد تحميني، وأما طول العبد الآخر ما يحسش روحه تمس في شخصه.
1: وطريقة سلسة في أنك تعبر على روحك بفخامة
2: وتخرج المشاعر ما تقعدش الداخل
1: بفخامة وبعلم وبحاجات معناتها. شفت هذوما أنا ديما نرجع ونقول مثال، شحنا تو في بداية عطلة صيفية بالنسبة للزيتيديون تاعنا اللي كانوا يعديوا في البكالوريا وألا حتى اللي معناتها حتى اللي مازالوا يكملوا في كالبي اف وغيره وكل شيء، ولادنا صغار عندهم مدة، ديما نقول مش خاص كان معناها تدخل في المنظومة التربوية العمومية السكيلز هذوما لي سوفت سكيلز هذوما، طريقة التعامل، طريقة الكلام، طريقة التفكير، مع كيفاش نكون إنسان إيجابي، كيفاش نكون مواطن صالح، لو كوتشينغ هذايا التطوير الذات هذا نعتبره مادة أساسية كيف التربية الإسلامية كيف التربية المدنية مثلا، أنه يكون موجود باش جوستو مع أولادنا يتعلموا يتعاملوا مع بعضهم، يتعلموا يتعاملوا مع الآخر، يتعلموا يتعاملوا مع الناقد، يتعلموا يتعاملوا مع اللوام. مهمة برشا الحكاية.
2: صحيح، هي طريقة متاع عايش واحد يتعلمها. فما إليمون قاعدة حق شدينا في إليمون صغير من النقد، اللي هو الكوتي اني ننقد الشخص. هذه فيها حاجه اخرى نحب نوضحها ريم زاده، ماهيش فقط باش العبد الاخر ما يتقلقش، ماهيش فقط باش ما خدت وانا حكيت على ولدي ولا بنتي. اذا كان ولدي ولا بنتي خد نحب مصلحته 100% وما نحبوش يتمس ونحب نراعيه ونحب شخصيته تكون متكامله متكامله ومتوازنه. واذا كان ننقد الشخص مش السلوك، الشخصيه راهي ماهيش باش تكون متوازنه، راهو عباره جارانتي انها باش تتمس.
1: واضح.
2: الحاجه الثانيه مثلا في خدمه ولا في حاجه، فما فوائد اخرى انه نقد الشخص يهزنا ما يسمى الشخصنه. نقد الشخص يهزنا لشخصنة الموضوع. كان الموضوع موضوع عنا فيه حاجة باش نحكيها، عنا سلوك باش نصلحوه، عنا خدمة باش نقدم بينا الزوز ونقدمه، ولا الموضوع شخصي. ايش يكون لهزه شخصي؟ انا وقت اللي في عود باش نقعد نحكي على حاجتي بيه، باش نحكي على الشخص. انت ما تفهمنيش، انت بيك، انت عليك. توا اسكو احنا باش نصلحه ولا باش نقعد نحكي على الشخص؟ باش نقعد نحكي على الشخص. وفاسيلمون الموضوع يمشي للدوائر نحنا ما حشناش به، يمشي للثنيه اللي نحنا ما حشناش بها. لهنا برشا عباد اللي من اللي يسمعوا فينا، راك تخسر حقك حتى وانت عندك حق، راك تخسر حقك. تنجم تراجع توا تعمل ريفيزيون في مخك، تشوف قديش من مره انت تشنشت، انت تنرفزت، انت تكلمت بكلام كيما انا هكا، قلت راك انت ما تحبنيش، راك انت تكرهني ولا عملت لي ولا قديت لي ولا هو في خدمه ولا في حياه شخصيه. راك في الاخر انت تقرك خسرت حقك. علاش خسرت حقك؟ على خاطر فقط قمت بشخصنة الموضوع. في الاخر نحن نقولوا لو سوجي باغ فيغ دي زوبليات، معناها نمشيو في متاهه مفرغه ما تقدم بحتى حد. في الاخر باش تقعد الشخص اللي قدامي يقول لي انا كذا، وانا بقول له اي انت، وهو باش يقول لي انا اول مره،
1: معناها نسيبوا المشكله هو يزمو يتصلحوا اللي صارت عليه الحكايه ونخسروا بعضنا فلوس. موضوع كبير برشا الحقيقه، ولا نعاود
2: له نقطه بركه من نكملها. النقطه الثانيه في النقد، عمرك ما تحط مشاعر في نقدك. خاطر نجم تقول الكلام كما قلنا نحن بطريقه راتبه وسلسه كما قبليك، اما تبدا فما تسوميمه في وجهك، تبدا فما عينيك هكا تقحر. هذوما راهم يعبروا لغه الجسد، راهو في النقد لغه الجسد اهم الكلمات. هذه واحد يحذرها. جي انا نقول لك ولدي عمري ما نعيط عليه، ولدي عمري ما نحكي عليه، هو ديما كما قلت انت مروان نحكي على سلوك. اي كيفاش تعمل؟ نكحر له ونطلع في نبره صوتي، قول له اسمعني هكا الحاجه هذيك ما عادش تتعاود. انت كتصوميمه هذيك توصلوا بها مساج زاده هو بده يمسه في شخصه، ويمسه بطريقه اعمق، مش بطريقة أقل، بطريقة أعمق. أنا توا نحكي خاصة في تربية الأطفال والمراهقين هذا، خاطر أنت تعدي مساج، المساج هذاك يطبع. عبد كبير في العمر ينجم يرجع عليك، ينجم يقول لك، ينجم يقول لك شبيك هكا مغشة بيتقول فيها. اللي هو أما عبد صغير في العمر وإلا ولدك عندك عليه سلطة، راهو التأثير راهو عميق عميق عميق جدا. دونك الحاجة الأولانية عدم الشخصنة، هذوما دو بوان مش برشا في النقد. الحاجة الثانية أنك ما تعديش مشاعر سلبية وأنت قاعد تنقد. انقد مش العبد وإنما السلوك. مش متعديش كريمو مضى بيك أنت ما يكونش قلبك مليان مشاعر سلبية على العبد الآخر، خاطر فما نحن نقوله في بيانيل، قولوا الشخص ليس سلوكه. انت ما عندك مشكله مع الشخص، دونك ما عندك عايش تتغشش. عندك مشكله مع السلوك، ديسكوتي السلوك. هذا هو.
1: شكرا لك مروان بوهجه، شكرا لك كوتش، شكرا لك. وانت خبير في اتاتور الذات، البرمجه اللغويه العصبيه واهميتها. كان نبرمجوا رواحنا او كان ام بيناليستي برمجنا على هذه تنشد ثنيه وحدنا. وايضا في الانياغرام عندنا ما نقول ان شاء الله تو نرجعوا له بطريقه اخرى. سيف سنين شكرا لك حضرت معنا. بعد شويه دكتور نزار الكتاري، طبيب مختص في الشيخوخه، نحكيوا معاه على كيفاش ينجموا كبار السن يتعاملوا مع طقس الصيف، مع سخانه الصيف. تابعونا بعد شويه، برشا نصايح تفيدكم بقدره ربي. نختموا بنا ومنفعه اليوم زاده، ونستقبلوا فروحاتنا بالحلو وبالباتيسري. العشرة 28 دقيقه.

0: بلبس
1: العشرة وثنين وثلاثين دقيقة. نهاركم أسعد لأيام من كل. مرحبا بكم معنا، صحة وعافية لكم. كل لبس اليوم مع دكتور نزار الكتاري، طبيب مختص في الشيخوخة. نحكيه على الصيف وحرارة الطقس، مشينا البحر زيادة اللي فيه مجهود، مش كبار السن الكل مثلا ينجموا، شربين الماء، مجموعة من الأمراض اللي تتحير ممكن مع السخانة. باش نجيو هك على توعية في كيفاش نعدي صيفي وأنا لباس، هذا احنا الهدف الأخر. نحب أبائنا ومهاتنا يعديوا صيفهم وهما لباس. دكتورنا نهارك مبروك.
2: يعيشك، نهارك سعيد. أنا بينسور نشكر الإذاعة الوطنية اللي تخلينا هالمنبر هذي ديما في كل بدو صيف، باش تخلينا نحكيه شوية مع المسنين متاعنا، أبائنا وأمهاتنا، باش نحكيه لهم على شنو المخاطر اللي ديما يتعرض عليهم المسن في هالفصل هذي، وكيفاش نحميه رويحنا، وكيفاش يتعدينا إن شاء الله بحول الله صيف مغير مشاكل ومغير مغير مشاكل صحية إسانسيال.
1: هذا هو هيتنا بديو بارتفاع درجة الحرارة بصفة عامة، حتى كان أنا لباس، حتى كان أنا معناها مسن، ولكن الحمد لله ما عندش أمراض أو ما عندش برشا أمراض، ونمشي ونجي وناشط وكل شيء. كمان السخانة باش تقلق، هي تخلينا نبداو ساعة كيفاش نتعامل مع السخانة باش ما تكونش هي سبب متاع خطرنا المخاطر أو مرض من الأمراض.
2: هو توا نشوفوا اللي الحرارة في العالم وفي تونس بينسور قاعدة ترتفع كل فصل كل عام أكثر من عام، دونك احنا عرضة لهالموجات الحر هذية، وموجات الحر هذية تأثر أكثر على المسن كل عبد اللي أقل سن ولا أقل عمر. علاش؟ على خاطر احتياطي الفيزيولوجي متاع المسن نقص، وبالتالي وقت يتعرض إلى احنا نقوله نوع من الأجريسيون، كساسوا مرضى، كساسوا حرارة مفرطة، كساسوا إجهاد، هذا الكل يأثر أكثر على المسن، وعند إمكانيته للتأقلم للشيء هذية أقل من الإنسان اللي هو أقل سن.
1: هو حتى الصغار دكتور أكثر، يعني يقول لك يخرج هكا من هنا الغادي باش يقضي قضية ويروح تلقاه فيه شلومة، يقول لك السخانة فشلتني، السخانة ما خلتنيش نكمل القضية متاعي مثلا كما يلزم، يعدي نهار فاشل، فما بالك المسن.
2: ما بالك المسن، اكزاكتومون بالضبط، يعطيك الصحة. هذا هو اللي نحبوا نعديوه. هو بالتالي وزاد ثم التهرم، زاد قلنا شفناه احنا توا، وقلنا عليه قداش توا اللي الإحصائيات الأخرانية اللي خرجت في بلادنا وريت ثم التهرم في المجتمع متاعنا، وبالتالي هالمجموعة هذه العمورية هذه كبرت، وبالتالي لازمها تكون أكثر حرص. علاش؟ على خاطر هو موضوع صحة عمومية، خاطر هذه يجم يؤدي إلى تضاعفات في معناتها مضاعفات في الصحة، تجم المستشفيات متاعنا يكتظوا بالناس اللي جايين على خاطر هالمشاكل هذوما، يجم تعطي حتى اللهم عافينا حتى وفيات في الشريحة العمورية هذه، وبالتالي الانتباه واجب.
1: توصيتك دكتور بصفة عامة للمسن في الفترة هذية وفي تعامله مع السخانة، كان في الخروج، في الدخول، في البحر، في الماء، في الماكلة، في كل شيء.
2: بالضبط. دو احنا يزمنا نعرفوا اللي اول حاجة هالمسن هذية هو زي احنا قلنا ان شاء الله المسن يكون في صحة جيدة، اما اكثرية المسنين هذوما عندهم امراض مزمنة، عندهم قصور، ثم شكون عنده قصور كلوي، ثم شكون عنده قصور قلب، وثم شكون عنده زي كيف ضغط الدم والسكر وكل شيء. هذوما الناس كليك هذوما يكونوا اكثر عرضة للمشاكل الصحية هذوما، وبالتالي شي يزمنا نعملوا اول حاجة يزمنا ننتبهوا للاعراض الاولى اللي تجم تجينا سويت لضربة شمس وإلا للشيح من الماء. هذوما الأعراض يزمنا نعرفوهم الناس الكليكة، احنا لونتوغاج الديرين بالمسن هذي علاش باش يزمنا كي نفيقوا بيهم نهزوا المسن يما للطبيب المباشر يما للاستعجالي، وهما اسونسيالمون العطش الشديد، الجفاف اللي يجير في الفم، وجاعة الراس، حالة بعد ساعات من الهذيان والهلوسة، السقوط المتواصل عند المسن، قلة التنفس ولا صعوبة التنفس، ارتفاع حرارة الجسم بطريقة مرتفعة ياسر. هذوما كليك أعراض اللي نخافوا منهم عند المسن.
1: يقول لك مندهشر.
2: مندهشر وسورتو ثم شكون حتى يولي هلوس معناتها يشوف حوايج.
1: ما يرقدش مليح في الليل دكتور مسخانة، يقول لك ما رقدتش مليح في الليل.
2: هذه من الاعراض اللي تجم تخلف مخلفات. دونك هذم الكوليكا نخافوا منهم ويلزمنا ننتبهوا لهم عند المسن، ويلزم الناس اللي دايره بالمسن هذيا تفيق بهم وتخلي المسن هذيك يا اما نكلموا له طبيبه المباشر يا اما اذا تلزت الامور باش نتعداو لحاله الطوارئ ولا حاله الاستعجال. اذا شو لازمنا نعمل
1: بالضبط؟ هذا هو
2: شو لازمنا نعمل. اول حاجه بطبيعه الحال، وهذه ما نقلقوش انه نعاودوا فيها، راهو المسن يلزم يشرب الماء بصفه منتظمه على مدى اليوم.
1: لا ما نقلقوش دكتور معناها هذه اول باب ساعة. هذا اول مفتاح باش يكون سيفك لاباس انك تشرب مليح، حتى الدريناج تاع البدن، حتى لكل شيء.
2: وانا نقول يفو كونتيفيلو، معناتها يلزم يكون، ما نقولوش راك اشرب الماء.
1: اه كيفاش؟
2: لا المسن مثلا خالتي فلانه عندها دبوسه الماء نتاعها نكتبوها ونحطوها بحذاها فيها ايترا ونص نتاع الماء ما يمسهلها حتى حد.
1: أه.
2: علاش؟ على خاطر لوغس كون كونتيفي، انت بنتها دخلت ريت اللي امك ما شربتش شويه، كشربت كان شويه ماء مع العشيه، اي ميم تشرب كاس ماء. التخل ولدها الثاني شاف يذكرها ويشربها الماء، ما شربناش هذا الكوليكا في السهريه نكملوا هيك دبيبسة الماء.
1: دكتور في فما قاعده تقول انه شربين الماء زاده، واحنا نحكيو على الكميات نتاع الماء، يقول لك على كل كيلو 30 مللتر ماء.
2: هو باش ما نصعبوهاش على المسن، بين إترا ونص وإترتين إذا ما فماش حالة صحية متاعو.
1: تسمى باهي إترا ونص إترتين في الصيف في السخانة.
2: باهي في السخانة. إذا الإنس إذا كيف ثم حتى ثم أمراض نطلبوا منهم باش يشربوا أقل.
1: أقل.
2: أما إحنا نقولوا المعدل باش ما نسهلوها على العباد.
1: وإحنا نحكيو على الناس الكل تاعو على العامة.
2: كي دبيبسة هذيك متاع إترا ونص متاعنا كي تتحط وتتحط باسم
1: باسم أمك ولا أبوك.
2: فوالا ويكملها راهو مهم، خاطر عندنا من بعد تو نشوفوا اللي ثم الغلال والخضر والكلهم يجيبوا لنا الماء، مش كان الماء اللي نشربوه والسوائل الكل بانواعها، الجو التي التيزانه، هذوما الكوليكا يجيبوا الماء. دونك احنا كي نجيبوا إترا ونص من الماء
1: صافي
2: ونزيدوا عليهم هذوك
1: صحفه شوربه تيزانه طريف غله سليطه، هذوما ديجا
2: مدخل علينا الماء. شويه في الماء
1: واضح.
2: وحنا حتى البطيخ والدلع وهذوما الكوليكا حاجات غلال باهين وفيهم برشا تونور اونو، فيهم برشا ماء. دونك حاجه مهمه،
1: ما ربي سبحانه عمل هكاك وجب غلال فيهم برشا ماء في الصيف، خاطر الصيف هو الطقس اللي يسحق فيه برشا ماء، سبحان الله في خلقه.
2: حاجه ثانيه، المسن الحقيقه نتاع ربي ما يلزموش يخرج من 11 نتاع الصباح حتى كش الخمسه نتاع العشيه، هذه وقت الذروه نتاع السخانه ما نخرجوش فيها، نحاولوا باش نبرمجوا كل الخروج نتاعنا خارج هالاوقات هذوما، حتى كان عندنا عياده عند طبيب، حتى عندنا مش نزوروا واحد، ماذا بينا اخطا هالاوقات هذوما.
1: ثاني حاجه هما اوقات صعبه ذوك
2: صعب.
1: ثالث حاجه هذا يعتبروني من المسنين انا والله هاو يسمعوا فيا اللي دار نتاعنا هذا يعتبروني من المسنين. وقت صعيب يسرع الصغار وعلى الكبار، اما خاصه على الكبار. عندك صباح بكري كتفرشيكه النسمه نتاع الصباح وانت خارج محلاها عندك العشيه، مش معناها واحد يقعد في الدار، مش معناها باش يقلق، مش معناها باش يوقف لي زكتيفيتي نتاعو كل، ينجم يش يعمل عومه صباح، ينجم يعمل عومه العشيه، يعمل مارش صباح، يقضي طريف الخبز ويقضي كل شيء ويشد الدار. يزيدنا نقول العشر، انا نقول العشرة
2: بي 10 ل 11 مع ماكسيموم ل 11 يكون في دار.
1: أيه
2: ثاني حاجه، هالدار هذه يلزمها من 11 زاد كيف كيف حتى الخمسة يتسكروا لي فوليم تاعها باش نحافظوا على انه تكون الدار مفرشكه لداخل، ونهويوها في لي زيكستريم، نهويوها الصباح ونهويوها في الليل. دونك هذو مزوز حاجة مهمه. ثالث حاجه، هو بيدو المسن يلزم يلبس لباس فضفاض وماذا به يكون معناتها حاجه ماهيش اي وماهيش صومبر، ماهيش غامقه، هاي تكون فاتحه باش ما تشدش السخانه، هذاك مهم. وثالث ورابع حاجه زاد كيف كيف، هو انه المسن هذا ما فيها باش كي نسخنوا برشا كاسه فيها شويه ماء نفرشكوا له وجهه، نفرشكوا له اطرافه. هذا الكوليكا مهم.
1: كنت باش نقول لك على هذا دكتور، خاطر احنا عندنا من عوايدنا الزهر يولي نستعملوه بالزيت في الصيف، وحطينا هاكا وقبنا على راسنا طرف الزهر هاو في الاكتاف هاو في الاطراف،
2: ماهيش خايبه، مش خايبه كم كفكره نتاع جدودنا حاجه باهيه. كيما قلت لك ما ننساوش حاجه كبيره ياسر، اللي المسن راهو يفقد شويه من الاستقلاليه نتاعو، معناتها امكانيته انه يقوم باش يجيب دب كاس ماء، ولا امكانيته انه يمشي باش يبرد روحه، ولا هذا من كوليكا ينقصوا عنده. دونك اللي لاهي بيه يعيشكم تذكروه فكر باش تجيبوا له كاس الماء بحذاه، باش اذا باش يتحرك بصعوبه نعاونوه. هذيك الفقد الاستقلاليه عند المسن هي اللي تجيب لنا برشا مشاكل. دونك هذو مهمين. حاجات اخرين
1: زاد باش نخدموا دكتور
2: باش نخدموا انه زاد راهو ثم ادويه عند المسن زاد كيف كيف راهم بساعات يزيدوا شويه في الشياح يقلقوا في مقلقين في الحال في حاله الحر الكبيره هذه
1: يعلم عليهم الطبيب يقول لهم
2: ما نخافوش باش نكلموا طبيبنا راهو احنا على ذمه المرضى نتاعنا
1: الطبيب يعلم مريضه يقول له راهو الدواء هذا ينجم يعمل لك
2: ساعات الطبيب ما يتذكرش معناتها اذا المسن كي يعمل عياده
1: يسال بالبدا ويثبت
2: واذا ما نجمش يعمل عياده يكلم طبيبه. وبربي نحب نخدم بحاجه راهو توا ولينا نشوفهم اكثر واكثرين انه المسن يبدا وحده في الدار راهو ليزولمون سوسيال انه المسن وحده وما نسالوش عليه راهو مشكله وهذه مشكله متثاقمه برشا في الاوروب وقاعده تخلط لنا لينا احنا
1: راهو ما ولادنا ما ماشيين لغادي للاوروب احنا قاعدين هنا وحدنا هذاك
2: دونك بربي اللي عنده جار مسن اللي عنده قريب مسن يهز تليفون يسال عليه لاباس ولا لا يذكروا في شويه هكا في شويه النصائح اللي سمعوا من عندنا يتعدى بحذاه يشرب بحذاه قهوه سام بيغمي احنا حتى الطب احنا راهو ولينا نكلموا حتى المرضى نقولوا لهم ايش احوالك يا خالتي فلانه ايش احوالك ريان كنا نحب نسمع صوتها باش نتهنى عليها اللي هي لاباس
1: يعطيك صحه
2: ما نخليوش ليزولمون سوسيال يخلي يجيب لنا مشاكل رانا رينا من بعد دي كاتاستروف عباد معناتها شيحوا من الماء وحدهم في دارهم معناتها احنا معروفين بهاللحمه هذه في المجتمع نتاعنا راهو ماذا بينا نحافظوا عليها.
1: شكرا لك دكتور نزار الكتاري طبيب مختص في الشيخوخه شكرا لك اللي كنت بحضينا
2: يعيشك.
1: قداش هي حاجه ساعات تفصيله صغيره تخليك تسرح لبرشه تفاصيل اخرى خاطر احنا ولينا نعيشوها هذه الوحده اكثر واكثر ملي الاولاد ولات تختار انها تخرج تقرا لبرا انها تشوف مستقبلها لبرا. انا نرجع نقول لوليداتنا راهو القسم عند رب العالمين لاهو في فرنسا لاهو في تونس لاهو في امريكا لاهو في الخليج لاهو في حتى بلاصه القسم
2: عزيزة
1: عند ربي وربي موجود في كل بلاصة
2: عزيزة وتلم الكل
1: اختار فيه. انك تكون هنا بحذا اهلك ومليك عن الاختصاصات الكل صعبت عليك شوية ميسالش ربي هو اللي باش يفرجها قدامك على خاطر نيتك الطيبة على خاطر وجودك ما بحذا امك وبوك على خاطر اخترت انك تكون وسط عائلتك راهو مهوش كل شيء فلوس تنجم تاخذ برشا فلوس تنجم تخرج تاخذ برشا فلوس وتفقد برشا حاجات اغلى من الفلوس فربي يهديهم وليداتنا باش يعملوا الاختيار الصحيح والصائب. شكرا لك مره اخرى دكتور نزار الكتاري.

0: بنينة ومنفعة.
1: العشرة واثنين وخمسين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شايف منى، مرحبا، شنو الأحوال؟ شايف منى شريف،
2: الحمد لله،
1: نورتنا يا لله،
2: يعيشك.
1: ونستقبلوا أفراحنا، نستقبلوا أفراحنا بالحلو بالحاجات هذوم. وماشيين ونطيحوا في السوق، ما احنا كنا قبل البقلاوة والكعك الورقة وكل هذيك، الفرح معناها على هذيك تولت النجاحات وكلنا هبطوا الحاجات أقل، ونمشيوا الحاجات حتى هكا دي تاخت هكا بهين، حتى هكا دي بتي دونات كي نش عملوا احنا اليوم.
2: نجموا يتفرقوا حتى في انيفرسير، هو لك في انيفرسير أكثر.
1: أي صحيت، احنا ماشيين بشوية بشوية ها، وحتى بعد نجيو شرفها سيفية هذية، بما أنه أنت مختصة في الباتسخي أكثر، باش نمشيو حتى للتشيز كيك لفيرين، للتشيز كيك صغار اللي تسربيو في لفيرين، ولا العبيد معناها تحاول تستحضق أنها تفرق برشا حاجات يكونوا بنين ويكونوا أقل سوم.
2: ما عادش توا كان الحلو العربي،
1: اي ما عادش هذا وهذا، يعطيك صح لخصتها انت، هذه الفكره اللي حبيت نوصلها. ما عادش كان الحلو العربي على الغلو اللي فيه، معناها تمشي تاخذ تلقى الكيلو ب 100 واش، اما زيد باش نجي لكم على الحلو العربي، خاطر كي تاخذوا لا غوسيت الباهيه وتعملوا حاجات وحدكم في الدار، تنجم تمنع مثلا انيفرسير نجاح
2: اللي باش تعملوا تربحوا، باش تعملوا فايده،
1: عرس يسر عليك يمكن، اما كي تبدا لما هكا نتاع عائله، لما نتاع نجاح صغيره، لما
2: حتى اجا نقول لك حتى فرح واحد ينجم يعمل
1: حلو عربي وحده. ماناش اوني با دي بروفيسيونيل،
2: تنظم تبدا عندك الغوسيت صحيحه مريقله، تنظم وقتك، تنجم، علاش ليه؟
1: انا مع مناسي خصني بشوي بشوي توا كمان نعطيكم حاجه خفيفه، وانا نمشيو في الحلو العربي. اليوم اخترت لنا
2: دوناتس، اليوم
1: دوناتس. اي لله، تفضل منى.
2: باهي، بالنسبه للغوسيت ناخذ كاس نحط فيه 120 غرام حليب. الحليب لهنا يكون دافي، خمسة جرامات خميرة فورية اللي هي خميرة الخبز، ومغرفة كبيرة متاع سكر وساشي فاني.
1: مغرفة كبيرة؟
2: مغرفة كبيرة، مغرفة متاع ماكلة
1: سكر،
2: سكر
1: وساشي فاني،
2: وساشي فاني. هذوما نحطهم الكل في نفس الكاس مع بعضهم.
1: أيوة،
2: والحليب يكون دافي، ما لازمتوش يكون سخون وما لازمتوش يكون بارد، دافي باش الخميرة تتفاعل معاه، والسكر يعاون الخميرة باش تتفاعل. باهي، نخليو الكاس هذاك نتاع الخميره باش تحضر. نمشي ناخذ بول اخرى، صحفه اخرى، نحط فيها 300 غرام فرينه، رشه ملح، ومغرفه صغيره وما يقارب 5 غرامات خميره جاتو.
1: باهي،
2: حضرتك الخميره. نمشي نصبها على الصحفه اللي فيها الفرينه،
1: باهي،
2: ونلمها، ومن بعد نزيد عظمه ونكمل اللم. هنا نعجن البات نتاعي شويه،
1: عظمه برك،
2: عظمه برك، على 300 غرام فرينه.
1: باهي، لا زيت لا زبده،
2: في الاخر بالكل نحط لك العظمه ونعجن، وبعد في الاخر بالكل نحط 25 غرام زبده تكون في حراره الغرفه، ما لازمهاش تكون بارده.
1: 25 غرام برك،
2: 25 غرام زبده.
1: باهي،
2: هنا نعجن البات نتاعي،
1: معناها احنا لاباغي الاولانيه زدناها الفرينه ورشه الملح والمغرفه صغيره نتاع خميره الجاتو اللي هي لاباغي الثانيه، زدناهم عظمه، زدناهم 25 غرام زبده.
2: باهي، باش العباد ما تغلطش، راهي الخميره فيها الروسيت فيها زوز انواع نتاع خميره.
1: اي، ما قلنا
2: خميره فوريه، خميره خبز، وخميره جاتو.
1: مغرفه صغيره من هذه، مغرفه صغيره من هذه،
2: صحيت،
1: 5 غرامات، 5 غرامات، 5 غرامات صغيره، مغرفه صغيره،
2: صحيت. باهي، نعجن البات نتاعي كان في صوره ماء البات جاتك يابسه، ثم نوع تاع فرينه يشرب، ثم ليه كان جاتك يابسه تبعها شويه بالحليب، كان جاتك كتريه زيدها تبعها شويه فرينه. المهم هي العجينه لازمتها تكون سوبل، ما لازمهاش كالعجينه تجي المكبوسه.
1: باهي،
2: نعاود ناخذ صحفه اخرى نخلي فيها العجينه نتاعي ترتاح لمده نص ساعه، نغطيها وخليها ترتاح نص ساعه. من بعد تحب تحط على الرخامه نتاعك زيت ولا رشه فرينه، والا تحط ما بين ورقتين بابي كويسون، وتحل البات نتاعك، ثم ليبيسور ما يكونش خشين برشا وما يكونش جويد، سافا باهيه. ثم قالب نتاع الدوناتس اللي هو راهو يتباع متوفر، واللي ما ينجمش ما عندوش القالب هذيك كما كنا نعملوا قبل وقت اليويو، واحده كبيره واحده صغيره، هكيكا تطبعهم وتخليهم يخمروا. كي تخمر ما قالش من نص ساعه وانت تمشي تقليها في الزيت، لهنا الزيت لازمتها تكون مغمومه بالزيت.
1: كي اليويو،
2: صحيتك،
1: باهي،
2: تخرجها
1: وهي سخونه كيكا تزينها،
2: لا تخليها تبرد.
1: باهي،
2: هذوما لهنا كعبات الدوناتس نتاعي حاضر، خليهم يبردوا باهي نمشي نطيب الكريم باتيسير نتاعي اللي انا باش ناخذ نص لتر حليب 80 غرام سكر و 60 غرام مسحوق كريمه اللي هي بودره كريم تتباع راهي في اللي بيعوا ماتير بروميير واللي ما يلقاهاش ولا ما يلقاهاش خاطر تتباع بالكيلو تقول انت في الدار ما تقول انا كيلو شنو باش نعمل بيه تعوضها بك ساشيات تاع الكريم باتيسير اما تحط على الليتر تحط زوج ساشيات وتطيبها تخليها تبرد من بعد تركضها
1: على نص ايتر تحط زوج ساشيات
2: على نص ايتر تولي زوج
1: زوج ساشيات
2: نطيب الكريمه نتاعي نحطها في صحفة أخرى نحط السلوفان كونتاكت خليها تبرد معناها السلوفان نحط فوق الكريمة ديريكت باش الكريمة ما تعملش كالقشرة من الفوق نخليها تبرد من بعد نمشي نركضها بالباتور ونحط لها 100 غرام زبدة هنا أنا الكريم باتيسير متاعي حضرت تحب تخليها كيكة سامبل فاني تنجم تزيدها شوكولا نجم تزيدها نوازيت
1: اي بارفان تحب عليها
2: اي بارفان اللي انت تحبها عليه ولا تحب تخليها سامبل
1: اي وبعد
2: تاخذ كعبه الدوناتس نتاعك تعمل فيهم نقبات تجي فيها اربع نقبات مقابلين منها

0: تحب انت فرميسيل بيبي شوكولا اللي تحب انت.
1: شكرا لك
0: وصحه وفرح.
1: شكرا لك شيف مني
0: شريف
1: شريف بالحق هذه نتاع عيد ميلاد ما تعجبش تكون حاجه اخرى الحقيقه معناتها سورتو عيد ميلاد ما تعجبش فرقه في
0: صغيرات صغيرات يحبوها برشا الدوناتس راه
1: هذا هو. شكرا لك مره اخرى شيف مني الشريف. الدوناتس تلقاها الغوسيت نتاعها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.
2: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة المالية والميزانية تعقد اليوم جلسة تمهيدية للنظر في المجالات المعنية بها اللجنة في مناقشة المخطط التنموي 2026-2030. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر 2025. غدا الثلاثاء آخر أجل لانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائي، ووزارة المالية تدعو جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 إلى ضرورة الاتصال بالقباضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. بداية من اليوم تونس تحتضن المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا بمشاركة واسعة لممثلين عن مؤسساتها والدول الأعضاء والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. جامعة جندوبة ومؤسسة هانز زايدل الألمانية تجددان اتفاقية التعاون لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر. تواصل وفعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد العالمي للأمن السيبراني بمدينة الحمامات حتى 2 جويلية المقبل بمشاركة تلاميذ من المرحلة الثانوية يمثلون أكثر من 20 دولة. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين في دير البلح والاحتلال يوسع سيطرته وسط غزة. سوريا تدين بشدة الاعتداءات الصهيونية في محافظتي القنيطرة ودرعا، والخارجية السعودية تشدد على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا. حزب الله يتهم الكيان الصهيوني بخرق وقف إطلاق النار ويؤكد احتفاظه بحق الرد. وختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يجري سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة العراقية بغداد شملت كبار المسؤولين العراقيين، وذلك في إطار زيارة تركزت على بحث التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات الثنائية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
7: نهار جديد ومعلومة تنفعوا فيه. صباح التوانسة مع

0: جالية. صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانس.

0: 11:21 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. رفقة الملهي دكتورة في الصناعات الغذائية تحضر معنا اليوم نحكيه على الجلاس، المثلجات بأنواعها. تو إن شاء الله في مرة أخرى معك رفقة نجيو على الجو زيدا اللي نستخدموهم على طريقة المثلجات، أنواع متاع الجو إن شاء الله نجيو عليهم، وفي الصيف نستهلكوهم بطريقة كبيرة برش. أولا ساعة نهار كاس عد ليه
1: عايشك نهارك زين،
0: شكرا على حضورك بحضينا.
1: عايشك كريم.
0: نحكيو توا على الجلاس، الجلاس اللي نشريوه كسوسوا من عند العطار ولا الحماس، ولا الجلاس اللي نمشيو كاريمون نشريوه من عند
1: أنفراك يقولوا نحن تشري معناه يحط لك هو في حكة ولا يحطه في به. وعندك كاتيجوري اخرى اللي هي الكريم الياغورت غلاسي، خاطر هو كلاسي بارمي المثلجات
0: الياغورت غلاسي.
1: به دونك احنا توا باش نبداو يمكن تحب نصنفوها.
0: انا يظهر لي هكا الاولاني،
1: اي الاولاني نبداو بالياغورت غلاسي. اقل ضروره فيهم الكل هو الياغورت غلاسي، فيه دي بروبيوتيك، فيه حليب، ما فيهوش برشا اضافات غذائيه. دونك كانك بتيتر باش تاخذ كعبه ياغورت، اما هي غلاسي. دونك هذيك
0: سلميها هذيا راهو تعملوه في الدار. بالحق والله حط يوتيوب ياغورت غلاسي تو تراو قداش ساهل على الاخر، ومش بعيد في البنه على البره بالكل بالكل معناها الحقيقه معناها
1: هذيك اهو. دونك وبعد نلقاو لي سوربي. لي سوربي جينيرالمون في تونس ما تلقاهمش برشا، ما تلقاهم شويه فك الجلاس اللي يبداو دوت جام، اليوم يبداو غله فيهم برشا غله. هالبرشا اللي نحكيو عليها راهي ماكسيموم 25% معناها 25 غرام غله على على على تبدا 100 غرام 100 غرام معناها بول، اللي هي لو دو بول باش يعطيوك 100 غرام انت في الكلاس
0: هكاك.
1: دونك هذا كي يبدا الغله عاديه، تبدا الغله اللي ان بو اسيد كيما سيترون يعطوا حتى 15 غرام معناها ريال ما فيش برشا غله. اما شنو الحاجه الباهيه بارابور الكلاس الاخر في لي سوربي اللي هو ما فيهوش ماتير غراس، ما فيهوش دهنيات مشبعه. الدهنيات المشبعه شنو تجيب؟ تجي من لي كلاسي ثوازيامون اللي هو باش نحكيو عليه، لي كريم غلاسي. كريم غلاسي اسونسيلمون راهو حليب، حليب منزوع الدهون، والا يكون حتى نصف دسم. اما بعد باش يزيدوه برشا ماتير غراس، باش يزيدوه قشده، باش يزيدوه زيوت مهدرجه، باش يزيدوه كيما نقولوا زيت النخيل، يزيدوه زيت الكولزا، يزيدوه برشا انواع نتاع زيوت، يزيدوه برشا اضافات غذائيه، ديزاجون تيكستورون نسميهم احنا اللي عملوا التخثر، يزيدوه ديكولورون. دونك في برشا اضافات غذائيه، في برشا سيرو دو جلوكوز اي سيرو دو فركتوز، وحكينا عليهم احنا ريم. ديما السكر الابيض راهو خير من سيرو دو جلوكوز وفركتوز، اللي الدوغري نتاع الحلاوه اكثر ويعملك اون اديكسيون ادمان للسكر. دونك هذا تلقاه في لي كريم غلاسي بارابور لي سوربي. دونك سوربي زايده فيهم كميه السكر، اما ان كونتر بارتي نلقاو فيهم برشا فيتامينات، خاطر انت كاين كريت غله وكليتها وثلجتها.
0: يعني في الاخر وجود السكر ما يمحيش منفعه الغله.
1: اي لا ما يمحيش،
0: انا نقعد ناخذ منفعه الغله ولكن ولكن في نفس الوقت الله معناتها المخرج معناتها عمل لي مقلب في ودني. موسيقى باهية خرجت لمحالة، موسيقى باهية برش خرجت، وبعد تو نسمعوا بس دوش سمعوا معنا شاب مامي بعد شوية، نسيف زيتون وأغاني أخرى. جينا نرجع تو احنا للمثلجات وللكريم غلاسي. دونك قلنا نحن انه السوربي الحاجه اللي هي تميزه رغم وجود السكر انه على القليله عنده منفعه الغله، واني منفعه الغله راهي حتى بوجود السكر هي مش بتمشي على روحها،
1: مش بتمشي،
0: اما باش تزيد لها مضار السكر.
1: فوالا فيها مضار السكر، اما ان كونتر بارتي ما فيهاش قلنا الدهنيات المشبعه.
0: اي
1: على خاطر هو ماهوش مقدود من الحليب، هذاك مقدود غله وشويه اضافات غذائيه وماء، اما مش زايدينه زيت، اما في سكر يقعد في سكر. والسكر ريم اللي فيهم ديما نلقاه من 20 ل 25 غرام، اللي هما من 20 ل 25 غرام انت في كالي دو بول هذوكم راك انت سايي وصلت للابور جورناليي المسموح لك في السكر في النهار هذاك، خاطر منظمه الصحه العالميه تقول لك ما تفوتش في نهار كامل 25 غرام سكر، انت بريسك وصلت لهم. معناها كان انت خذيت الجراس نتاعك ماذا بيك؟ هل السكري الاخر الكل تنحيه؟ معناها ما يسالش خذ كلاس دلالة روحك تحب هكا تعمل عندك ديزونفي سكري، ما يسالش، اما خليك في النهار هذاك خذ كعبه كلاس وخذها زاده ايميدياتمون ابخي لي روبا بعد الماكله، باش هكا البيك دو غليسيمي ما تطلعش لكش ايميدياتمون.
0: بالله المعلومه هذه مهمه ياسر يا جماعه، بالحق انه احنا كعبه الحلو وكعبه الكلاس ناكلوها ديريكت، كعبه الغله ناكلوها ديريكتومون بعد الماكله، كل ما هو حلو مباشره بعد الاكل. راهو احنا في فتره ما رفقة وقعدت لنا في مخنا الثقافة هذه أنه تاكل وتبعد الغلة على الماكلة. بعد خرجوا دراسة أخرى هكا ولا ذلك يقولوا أنه راهو كل ما هو حلو يزمو مباشرة بعد الأكل.
1: مباشرة بعد الأكل خاطر البدن ليه ديجا يعمل في الديغراديسيون نتاع لي بروتيدات والدهنيات. تزيدوا السكر ماهوش يعمل كيك البيك هذيك الطلعة نتاع الأنسولين هذيك العالية.
0: دونك بعدها عندنا الكريم غلاسي.
1: باهي الكريم غلاسي هذه هي اللي قلنا نحن اسونسيلمون تتعمل من الحليب، ومع الحليب باش يزيدوه برشا دهنيات كما قلنا الدهنيات هذه المهدرجه اللي ماهيش باهيه ساتوري. دونك هذاك علاش يلزمنا افيك موديراسيون وديما نحبذو تيغ سوربي ولا تعملو في الدار، خاطر في الدار انت ماكش باش تزيدهم الاضافات هذه الكل.
0: ماكش الاضافات في الدار، اما سيغمون باش يكون عندك الحليب موجود اللي هو نصف دسم، سيغمون باش يكون عندك القشده اللي هي الكريم فريش نتاعنا
1: اللي هي ماتيغ غراس، ساتوري مشبع.
0: لكن احنا مثلا في لي روسيت نتاع الدار ما نزيدوش الزيت،
1: اي ما نزيدوش الزيت
0: وما نزيدوش الاضافات الغذائيه وما نزيدوش لي سيغ صحيح، باش تكون مثلا فخيز باش تكون مثلا غله الموسم، باش تكون غلاس مشمش او شوكولا او فاني، يعني ماكسيموم باش تزيد هذوما.
1: والحاجات اللي تطلع في القيمه الحراريه معناها باش تطلع في الطاقه والسكريات هو كي انت تزيد لي غوفريت لي بيبيت دو شوكولا لي سيغوك اللي يبداو من الفوق قديم. دونك ماذا بينا كي نختاروا نختاروها معناها بغيت تبدا سولمون كريم غلاسي اللي بعده على تو سكي في لي بيبي تاك لي كورني، ماذا بينا ناخذوا غوبلي خير من اللي ناخذوا كورني.
0: مثلا كان نحكيوا حريرات واحنا مصنفين لثلاثه، ياغورت غلاسي احسن حاجه، وراه لي سوربي، وراه الكريم غلاسي اللي احنا نشريوهم كل سوا، نشريوهم كما تحكي انت من عند محل مختص في بيع المثلجات اكاهم شو نحكي كالي كورني ولا كالي غوبلي، ولا نشريوهم من عند الحماس. ومهما غليت لا مارك خاطر ساعات شريه بالغلي راك وتقول انت ليه خديته بالغلي خاطر سي ناتوريل خاطر قريب ياسر من الطبيعي اللي ناكلوه كل، مش صحيح حتى كان غالي.
1: تقعد لا ليست دي زانغريديون طويله ديجا انت كي تقرا، وانا ريم راهي منها تكوي منها تشوي، على خاطر انت اول حاجه باش تاخذها كيكه كان خديت قطوس في شكاره، باش تاخذ معادك اللي يبيعوا انفراك كان خديت قطوس في شكاره، ما تعرفش غيالمون شنو فيها، خاطر فما حاجات تنجم تكون انت عندك عليها حساسيه وهي موجوده في كميه السكر ما تعرفش قداش. باغ كونتر كي تشري حاجه معناها مصنعه انت تقرا تنجم تقرا وتعرف شنو فيها شنو ما فيهاش. باغ كونتر هي سيغمون باش تبدا اللي باش تباع ان فراك راهي تبدا ما فيهاش كميه نتاع اضافات وملونات كيما الاخرى. هنا ذاك علاش قلت لك انت راهي منها تكوي منها تشي ما تعرفش تعمل. وردوا بالكم ونقول راهو
0: في الارتيزانات. لا نعملوا نوليو نعملوا في الدار.
1: تدافي هذيك احسن حل، وهذيك احسن حل. وعندنا ريم زاده الارتيزانال، في الارتيزانال راهو برشا نقدوا بالعظم، والعظم توا مع الدنيا سخنت راهو فما ريسك كبير نتاع سالمونيل اللي هي ليه للعظم. دونك ردوا بينا سورتو وك الصغيرات اللي فما انسانت، ماذا بينا ما نشريوش من الحاجات اللي تتباع لبرا فكادي با
0: شريها معناها بالامبلاج نتاعو مصنع من عند حماس من عند عطار. يعني انت رفقه كمختصه في الصناعات الغذائيه تخير اليوم انه التونسي يشريها من عند حماس ولا عطار مغلفة تعرف تقرأ عليها دنيتها الكل، خير من تشريها من عند بلاصة معناتها من عند إنسان مختص وما تعرفش هو باش حذرها.
1: ما تعرفش شنو فيها. أنا نقول قطوس في شكارة. وثاني حاجة يذوب الكلاس ما عادش يعرف يجي دايرها، مش ذيب تخليها مبيتها ناكلها يوم تغدوة راهي فيها ريسك كبير.
0: أنا جايتك للنقطة هذية لكن قبلها نحب نعرف كي نقيسوا بالحريرات قداش تقريبا معناها في بول دو ياغورت غلاسي والا دو سوربي والا دو كريم غلاسي.
1: في البول باش تلقى من 120 ل 150 حريره اقل حاجه هي
0: في الياغورت.
1: في البول نحكي البول، خاطر البول بتجيك في 40 غرام 40 من 40 45 غرام
0: تحكي 120 حريره بالنسبه للياغورت غلاسي.
1: لا في الياغورت غلاسي 100 حريره تمشي من 80 ل 100 حريره في الياغورت غلاسي. اللي من بعدها قلنا سوربي احسن شويه، دونك في السوربي باش تلقى من 100 ل 120 120 وفي الاخر في الكريم غلاسي باش توصل حتى 150. دونك 120 150 حريره في الكريم غلاسي يعني باغ بول في البول الواحده.
0: يعني اون تيرم دو حريرات ما فماش فرق كبير.
1: اي فماش فرق 20 غرام. 20 غرام
0: السر الكل في قداش اكل حاجه الكلاسي اللي تاكل فيها قداشها طبيعيه. سر غادي
1: وزاد فما العباد اللي عندهم كلمه مالادي كارديو فاسكولير زاد في الكريم غلاسي راك عندك برشا زيوت مهدرجه ومشبعه ديك تولي تخاف منها خاطر
0: انا هما الامراض اللي ماذا بيك يعني هما المرضى او نوعيه الامراض اللي ماذا بيك ما ياكلوش الكريم غلاسي.
1: كريم غلاسي هما اللي تلقى عندهم دي زونتيسيدون تاع دي مالادي كارديو فاسكولير، تكون هو يعاني في شحم في الدم معناها هذوك متصل بشرايين، دونك هذيك ماذا بيا ما يكثرش منهم. هو ديجا déjà à l'OMS, elle recommande Martine في الجمعة glace et à ne pas dépasser les deux boules. Maintenant, 3 4 boules c'est trop. Donc deux boules ou deux fois par semaine. هذه تقعد في لي ريكومونداسيون انت.
0: باه بصفه عامه خاطر انت عندنا اليوغورت غلاسي وعندنا كيف الصغبي وكل مسموح للناس الكل كبار وصغار فمش مشكله فمش ممنوعات.
1: هو ريم سوف كو مسموح للعباد الكل وقت اللي تاخذ حاجه انت قريت لا ليست دانغريديون اما باش تمشي تاخذها وحدك اون فراك ما تعرفش ريالمون شنو
0: نرجعوا لنفس المعلومه
1: خاطر نجم تكون عندك حاجات عليهم الرجي يقلقوك لو ريسك تاع ليستيريا قلنا سالمونيل دونك هذوما فيهم ريسك
0: وهكا موجودين دوتون هما حتى تلقاهم دي باركيت دو غلاس موجودين في المغازات الكبرى بالطعم اللي تحبها انت تا ولا ينوعوا برشا دونك يبدا مكتوب عليها كل شيء وقال ينجموا حتى زاد لي زارتيزون كيف كيف ينجموا هما يحط لك يولي هو يحط لك مثلا عشان يعلق لي غلاس نتاعو باش معمولين شو المواد اللي فيهم محلوه الحكايه على الاخر تزيد الثقه بينك وبين الحريف نتاعك نرجعوا تويكا للحفظ ونختموا به رفقه كيفاش نحفظ الجلاس والسوربي جلاسي والسوربي والياغورت جلاسي وكل هل فيهم طريقه حفظ معينه
1: طريقه هما في الكونجيلاتور اول حاجه اون فوا حليتو تنحي منه بروبرمون زاده بماذا بيك حاجه نظيفه كالمغرفه نظيفه ولا حاجه نظيفه تحط وتسكر وترجع ديريكتومون ما تخليهوش لبرا اون فوا راهو سيل ما عندكش الحق ترجعه راهو في ريسك دو كونتاميناسيون كبير خاطر كسرت سلسله التبريد
0: حتى كان انا رجعته في الباركيت نتاعو
1: كان باركيت خليتها برشا وحسيتها سيئة سالت ماذا بيك ما عادش ترجعها هذيك لي ان كونسومابل ما عادش تاكلها
0: حتى كان ياخذ درجة كبيرة متاع برد ما نقولوا البرد برشا يقتل
1: ريم انت كسرت سلسلة التبريد معناها هو كان جلاس ولا سائل ما عادش عنده الحق يرجع جامد على خاطر البكتيري وقتها سيد كثر وما عادش عندك الحق ترجعهم كي ترجعهم يولي فيهم غيس كبير
0: اخر نقطة باش نختم بها لي جاتو جلاسي اللي احنا زاد ناخذوهم برشا في الصيف
1: كاتو غلاسي اللي حكينا عليه هذاك الكل باش تزيدوا انت لي جينواز وتزيدوا لي كريم فريش وتزيدوا هذوكم كل واللي سامع يفهم
0: حسيرو نسحب السؤال نسحب السؤال نتاعي خلينا غاديكا شكرا لك رفقه الملهي الحقيقه نصيحه مهمه ياسر توا في الصيف الياغورت غلاسي في الدار نعملوه يا جماعه راهو بنين برشا معناها على اليوتيوب فما لي غوسيت اللي تحب عليهم انت وتلوج عليهم انت الكل بعده السوربي بعده الكريم غلاسي التفاصيل الكل تلقاها في صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان في الفيديو الخاصة بالفقرة هذه استهلك بصحيح بعد شوية كي أنا نحب نفك فرصتي في الخارج ونحب معناها نقدم ملف ما يرجع ليش بالكل ونحب نكون ناجح زدا غاديكا شنو المهارات الأساسية زي ما تكون موجودة عندي ونحطها في الملف متاعي بعد شوية ياسين عشير

0: نهاركم أسعد ليين مرة أخرى مع بعضنا. فرصة جديدة يعطيه لنا ياسين عشير، مش في بلاد معينة، مش في اتجاه معين، مش في جامعة، مش في تكوين مهني، لا في مهارات دي سكيلز وقت اللي تاخذهم ويكونوا موجودين تزيدهم للدوسي متاعك تولي حظوظك خير أحسن. وثم احنا شو نحكيه ديما نقولوا نحبوا الملف اللي يمشي ما يرجعش يرجع بال ما يرجعليش بالرفض
1: بالإيجابي.
0: يرجع لي بالايجابي هذا هو دونك اولا ساعه مرحبا بك ياسين عشير.
1: اهلا وسهلا
0: ونورتنا برشا.
1: ميرسي.
0: ثم سيدي شنو هما المهارات هذوما؟
1: هو لو بلوس امبورطون اول حاجه نبداو بها هي كونو نعرفوا نختاروا على شنو نبوستولي شنو نصبوا، يكون فما كوهيرونس ما بين اللي عملناه لحد الآن واللي ناويين نعملوه البرا. مش أنا قاري حياتي كاملة في ميدان معين ونحب نقلب كومبليت.
0: أنا حياتي كاملة عمل إيكونومي جيستيون، باك إيكونومي جيستيون، بعد نعمل دوسي نحب نقرأ ميدسين البرا. هذا أكثر حاجة تطلب البرا وأكثر حاجة الوالدين يضحيوا عليها باش يخرجوا ولادهم يقرأوا البرا هي الميدسين.
1: الميدسين نبدأ نخدموا عليها من الليسي،
0: نمشي على القليلة باك سيونس
1: باك سيونس ولا باك مات. نقرأ suffisamment de chimie, suffisamment de mathématiques ou suffisamment de biologie معناها اللي هي science naturelle. هذا أهم حاجة. وفما حاجات نجم نعاون بهم روحي باش نقوي الحظوظ متاعي في الميدسين. بار اكزومبل الهلال الأحمر ولا الحماية المدنية يعملوا دي ديبلوم متاع إسعافات أولية. سي دي ديبلوم كي سون تري انتريسون بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا يعملوا ميدسين ولا يحبوا يعملوا أي حاجة في ميدان الصحة داير. دونك فما ديما حاجات دي فورماسيون نقويو بهم السي في متاعنا، نوريو بهم الاهتمام للميدان اللي نحبو نقراو فيه. اذا كان مش نعمل انفورماتيك توا يعرفوا لي انفورماتيسيان الكل اللي فما دي سيرتيفيكاسيون موجودين اون ليني ويبداو مجانية تقرا مجانيا شهر شهرين ثلاثة جمعات ساعات اقل وتاخذهم وتزيدهم للسي في متاعك. اول حاجة تشوفوا الجامعة في ميدان معين هو اهتمامك بالميدان. علاش ناوي تقرا الميدان هذاك؟ فاش انت تحس في روحك نجم تزيد فيه الميدان هذاك؟ ولي فورماسيون هذوما ولي كونيسونس هذوما يعاونوا انورميمون باش نتختاروا على غيرنا في الميدان هذاك.
0: المهارات قيس عليها في القيت الميادين. يعني اذا كان انا في الطب نلوج على هلال احمر دونك اذا كاني انا مثلا باك اعلاميه مثلا نلوج على العمل الجمعياتي في كل ما هو برمجه في كل ما هو حاجات كيما هكا
1: لي بتيت فورماسيون فما اون ليني تلقاهم على الانترنت دي فورماسيون غراتويت تعملهم ساعات مايكروسوفت ولا جوجل يعملوهم ساعات دي زونتيتي اخرين معناها جمعيات اخرى تعملهم وتنجم تقوي بهم معرفتك للميدان قبل ما تقراه تمشي avec de l'avance كي تمشي تبدا تقرا. سي تري امبورطون في الانفورماتيك سهله في البيزنس اون جينيرال ليكسبيريونس في شركه كي نحب نعمل انا كوميرس ولا ايكونومي جيستيون كيما كنت تحكي ليكسبيريونس في شركه راهي اقوى حاجه في البيزنس. دونك دوكو الجامعات باش يشوفوا اذا كان عاملين احنا تربصات اذا كان عملنا دي ستاج في الصيف بار اكزومبل اللي ناوي يقرا في البيزنس في جامعه قويه دو بريفيرونس يكون كل صيف يقيد في ستاج يعمل ستاج في شركه بار اكزومبل.
0: حتى انت لهنا ماكش تحكي كان على الدخول الجامعه برك هذيك تحكي على حتى على الدراسه المعمقه معناها اذا كان نحب نعمل ثوازيام سيكل معناتها نعمل دكتوراه نعمل قد ما يكون عندي في الملف نتاعي انه انا عندي هذايا العمل الجمعياتي قد ما يكون خير.
1: اي قد ما السي في نتاعي يكون منسجم يكون يوري لي انا عندي اكتيفيتي عندي انشطه حتى الخارج من قرايتي قد ما انا نبان كشخص متوازن نبان كشخص ماهوش روبوتيزي يقرا وكهو ما يعمل في حد شيء اخر عنده اون في بخلاف قرايته دونك اكيليبري معتدل وقادر باش يخدم في الميدان هذاك ولا باش يقرا في الميدان.
0: شو الحاجات الاخرى المهارات الاخرى اللي يطلبوهم انهم يكونوا موجودين حتى توا نشوفوا مثلا ياسين في لي سوفت سكيلز مثلا ولا يطلبوا مثلا برشا الوقوف قدام الجمهور ولا يطلبوا مثلا الكاريزما ولا يطلبوا فما حاجات يطلبوهم انه تكون انت متكون فيهم ما نعرفش هل نفس الشيء هذه ينطبق معناها هل هو ينطبق كان على التشغيل برك ولا ينطبق حتى على القراية؟ خاطر كمان نتصور وليد صغير مش يقرأ 18 سنة باك ما نتصورش باش يكون مطلوب منه هذا الكل.
1: كي يبدأ بوغ ان باشولي باش يمشي يقرأ البرا سي فغي كو ما ننتظروش منه يكون حاضر ومقولب في كل شيء.
0: ننتظر منه نطلب حاجات كمان.
1: ننتظر منه مثلا كونه يبدأ عنده ميتريز كافية للغة اللي مش يقرأ بها
0: مثلاً.
1: أضعف لمن
0: يكونوا
1: متمكنين من اللغة اللي مش نقرأ بها دو بريفيرانس إذا كان البلاد اللي مش نقرأ فيها مش الإنجليزية يكون عندنا زادة تمكن من اللغة الإنجليزية كافي بسكو أكثر لغة مستعملة في
0: الكوميونيكاسيون على كل شيء. أي.
1: أي. بعد دغيغ الوالدين فما حاجات يشوفوهم في صغارهم ولازم يحاولوا ينميهم في صغارهم من اليوم صغار لكوميونيكاسيون نعرف عندنا اللغة نجمو نوصلوا معلومة كي نكونوا متمكنين من اللغة مي بخلاف اللغة أكل السكيلز متاع الكوميونيكاسيون مهمين برشا التواصل متفتحين ثقافيا متفتحين كي نبداو نواجهوا في آراء مختلفة على الرأي متاعنا سيت اوفيرتور ديسبري خاطر كي نمشي أنا نقرأ البرا راني باش ندخل باش نتصب de façon très brutale في ثقافة مغايرة على اللي مستنس بيها انا لازمني ناخذ الوقت نكون رزين نشوف كيفاش العباد يخمو كيفاش العباد يعيشوا وندخل بالسياسة مش يفرضوا علي رايهم اما ندخل في التواصل معهم بالسياسة ما ندخلش بك العنف متاع راني جاي بالحقيقة معايا
0: صحيح
1: إيه سا سي تري امبورطون ساعات نغلطوا فيه ساعات
0: صحيح.
1: نضج شوية لازم يكون فما أسو نيفو لا قد ما نكونوا كابابل دو كومونيكي من الأول قد ما سي فاسيل ديغيغ كونوا نتعاملوا مع آراء مختلفة ولا مع ثقافات مختلفة إيه سا سا نوزاد انورمومون يعاوننا برشا كي نمشيو نقراو البرا سي امبورطون من بعد يتطور كي ناخذ الليسانس نتاعي نولي ديفون ان جوري نعمل في نعمل في سوتنونس دو ميموار وقتها هذاك يولي سي دو لا كوميونيكاسيون بلو بروفيسيونيل بلو اوفيسيال يتطور او فيل دي زيتود هكاك
0: هذا تقريبا شنو يستحق ولا فما حاجات اخرى نجم نضيفوها
1: فما حاجات بلوس بيرسونيل خليني من الجامعات شنو تطلب انت اليوم مريم باش تبعث ولدك ولا بنتك البرا لازم يكون عنده مينيموم دوتونومي
0: لازم قادر يكون يفض مشاكل وحده هكا
1: كابابل او موان باش يجري ميزانيه معينه يعيش بها كابابل باش يغسل حوايجه وحده عنده كاباسيتي او موان كونه يمشي يقضي ويطيب حوايجه في الدار دو طون زون طون ما يكونش ما يعرفش يحل الغاز
0: ما
1: يعرفش يحل ما يعرفش يستعمل ماكينه نتاع صابون ولا ما يعرفش يغسل حوايجه ما ينجمش يعيش هكاك ما فما حتى حد يعملهم في بلاصتو الحاجات هذوما البرا ومن بعد هذوما يتطوروا فيغ
0: نجم
1: نخدم دورغانيزاسيون جينيراليزي انا باشولي في تونس عايش في دارنا اون جينيرال امي تتلهب كل شيء بابا يتلهب اللي ما تتلهش بهمي وانا اون جينيرال راني ما عنديش مسؤوليات ما عنديش مسؤوليات كبيره كان اعطيني وجيب لي وهزني نو اون فا كومونسي ا سو بريباري ا سا تبدا انت في الحاجات اللي تهمك تبدا تتلهب الحاجات اللي تهمك باش تبدا عارف كيفاش تتعمل ديجا باش تبدا عارف شنو لازمك تعمل باش تكون عندك مينيموم ديكيليبر ويعاونني من بعد حتى في الاورغانيزاسيون في خدمتي في قرايتي كيفاش ننظم وقتي كيفاش عندي ميزانيه جودي نيمبورت كو عندي ميزانيه نتاع 400 يورو في الشهر كيفاش ما نلقاش روحي بعد جمعتين حاير خاطر ما عادش عندي حتى فرانك اكسيتيرا اكسيتيرا
0: شكرا لك سي نعشير معناتها احنا جينا على شو اللي لازم يكون موجود في السي في واللي اكثر حاجه في الملف سامحني ان شاء الله دخلتوا للسي في علاش لي في الملف اهم حاجه انه تكون عندك المهارات الحياتيه ساعه الشخصيه ثم اذا كان خلطنا الملف نتصور التركيز الكبير والمهم على العمل الجمعياتي مع طبعا شهادتك ودبلومك وميولاتك معناتها الدراسيه كسوا معناتها في العلوم ولا في فما اللي يخرج حتى في اللاتخ وكل معناتها مش بربي كلمه ليه بربي لي تغير مش باش يخرج يقرا شو يخرج يقرا كندادو يا اخي اللي خارج في العلوم ولا في التقنيه ولا مش خير من اللي خارج في الاداب راهو هي اختصاصات في الاخر
1: ما فما حتى ميدان في الخارج محقور
0: بالضبط
1: فما ديزاتيتود محقورين
0: صحيح
1: فما دي بوان دو فيو محقورين اما راهو ما فما حتى ميدان
0: فما سلوك فما طريقه تفكير فما هذيك اللي بالحق ينجم ما يراكش بها بالكبير اما اي اختصاص مهما كان الاختصاص عنده قيمته وقدره فقط حبيت نجي عليها هذه خاطر سمعتها بزيتها وحتى في الباك وما يختاتي مسكين تيباك ليتر باش يقرا شنو يقرا يقرا خير وبرك معناها مجموعة كبيرة من الاختصاصات وحلمته تنجم تكون كبيرة برشا زادة مش كبيرة برك
1: أكبر المفكرين اللي عنا في تونس وحتى في البلدان الأجنبية راهم سيدي ليتيغيغ ما نجموش نوقفوا على التفكير زادة
0: لا ما نوقفوش غير يكون إيجابي برك مرة أخرى ياسين عشير شكرا لك بعد شوية نساء شعباني خبيرة في التجميل ندخلوا شوية الموسم العروسات شنو رأيكم داو الفرحة متاعنا يعني.

0: بودكاست أحلى.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كلها. كأحلى هي نختموا بها حصتنا كل يوم في سباحة وينسا، باش نجيو على عروساتنا وأفراحنا، باش نحضروا رواحنا ونحضروا البشرة متاعنا وشعوراتنا وكل شيء، باش نجيو زادة فيها كأحلى على الصناعات التقليدية متاعنا المزيانة، باش نجيو على الموضة كيف كيف اللي في الصيف نحبوا الألوان ونحبوا نلبسوا الألوان وعنا الفروحات ونحبوا نكونوا مزيانين ومحلينا، باش نجيو زادة على التصميم الداخلي وكيفاش نجم زين داري نزين العروسات، باش نشوفوا أكثر في الزينة متاع المحافل، إذا كان حب نعمل طيف في الدار كيفاش نزين، إذا كان حب نعمل عيد ميلاد كان حب نعمل فرحة نجاح كان حب نعمل كيفاش نعملهم في الدار ونزينهم في الدار. لي جو دو سوسيتي باش يكونوا حاضرين معنا، زيدا عبد الستار عميمو باش يكون حاضر معنا سني في سباحة توينسا، باش يكون عندنا سباح زمني مع عبد الستار عميمو. فأنا نقول لكم أهلا وسهلا ديما ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية في برامجنا الكل وفي سباحة توينسا. أنيسة شعبيني خبيرة في التجميل، نهارك أسعد الأيام.
2: صباح الخير. سافا
1: مرحبا، شو الأحوال؟
2: الحمد لله.
1: اليوم نحكيه على كيفاش نحضر وجهي ساعة المكياج إنيسا. بش يبدأ ساعة هو بن مين راوي حاضر زي ده للمكياج، حتى في اختيار البرودوي اللي نحطوهم حتى توا فما ذيك كان اللي هو اللي تسميوها اللي تحط من قبل المكياج فيها أنواع
2: بيان سور.
1: فبش نجيو على هذي
2: هي دي بريفيرونس العروسة تحضر روحها في الدار، خاطر صحيح احنا كيفاش نعملها سوان كودي كلا يعطيها إكلا والكل، مي كومي يلزم لك ليدغاتاسيون يلزمها تكون قبل على القليله بعشر ايام بجمعتين تحضر روحها، تشرب برشا ماء، ما تنسيش روحها تبدا تجري في العرس تشرب برشا ماء، خاطر اول حاجه للبشره تغذيها هي الماء وتعمل لي كريم نتاعها، تعمل لي كريم دو نوي كل ليله تغسل وجهها بجين نتوعيون وبعد تعمل الكريم نتاعها قوم الصباح تعمل كريم دو جور وموا هذوما الجمعتين
1: هذه الاساسيه تاعنا نقولوا
2: خلي وجهها يبدا حاضر في جينا اللي نحنا نعملوا لها احنا ان كودي كلاس وان
1: فما دي سوان تاع وقتها معناتها
2: تاع كودي كلاس وجهها ما شاء الله يبدا فما اكلا مش من قعدوش خاطر ريت الفوندات صحيح يعني كوفرونت وتغطي والكل، مي كومين ديما كي تبدا الوجه تاعها نراي الفوندتان يعني تظهر مش كي تبدا بشره فيها اكلا تحط لهش حتى بيبي كريم هكا حتى نقطه الوجه يبدا ما شاء الله يعطيك صحيح يعطي يبدا الوجه
1: صحيح هو ديجا هو حاضر هو الوجه ديجا حاضر
2: ومحلى واحنا توينسا اون جينيرال كنا يعني مانيش بيض يعني قلم يعني 30% باش تلقى بيض لك سينو تلقى البوم تاعها عرفت تبدا تغني مش هي حتى بيضه تلقى ساعات البوم تاعها ديزيدغاتي وعندها لي ريد اكسبرسيون وتحل فيها صحيح. يعني أكثر حاجة يعني ننصح للعرايس حضر البوم تاعك قبل ما تجي
1: باه مهم ياسر النقطة هذية وما معطينا فيهم حد شيء ذوما جوست ما أنت مع الديرماتولوجيا اللي تبع فيك ولا طبيبك ولا ما عشان
2: لا هي ما تنجم تمشيش للديرماتو واحدة تاخذ كريم دو نوي كريم دو جو وجين نتوايون
1: حاجة استيتيك خفيف صغار وكعب فما حتى توا لي لابوغاتوار توينسا اللي يخدموا على الناتشوريل يخدموا كل شيء باللي بلونت وكل ينجموا يعملوا لك حاجات ياسر مزيانين باهي من بعد فما لي سوان يتعملوا معناها في لي سوان
2: تجي قبل بدو تروا موا تحضر البوم تاعها باش تبدا البوم كان عندها دي ريد ينقصوا كان عندها دي تاش برون ينقصوا
1: باهي برشا فما اذا كان ندخل توا المكياج باش ينجح المكياج نتاعي ويقعد انيسا يبداش سايح وشي والعروقات والدنيا
2: باش نكونوا واضحين راهو المكياج لي ماكيجو بي بروفيسيونيل يعني مكثر نتصور لي سونتر يعني ما يلعبوش راهي الفون دو تان ما تتنحاش ريت حتى تعرق انا الكليونت نقولها ريت تعرق مروح يشيح العرق ما تمسحش يعني ريت الفون دو تان مهما باش يخرج عرق من وجهك تكون الدنيا سخونه راهو الفون دو تان ما تتحركش من بلاصتها
1: واضح
2: يعني ما فماش هذايا باش تقول لي مكياج يلزمك يعني مكياج
1: يلزمك تعرف لشكون تمشي تعمل وكاها يلزم يكون السيد اللي يخدم لك السيده اللي تخدم لك تكون
2: تخدم
1: مكياج برو
2: اللي فار كيف كيف فما يعني ريت تو حتى عندنا لي مارك كبار مش كيما البروفيسيونيل نشوفوا احنا فيهم لي مارك يعني كي تحط الفار نتاعك
1: بيان سور
2: وقت اللي تحط الفار نتاعك تقعد غادي
1: ما عادش تتنحاش
2: ما تلعبش يعني
1: بربي احنا عمرنا ما حكينا على الفاجو عمرنا ما حكينا عليه وهو تلقى فيه 4-5 الوان هذوما اللي دالجين بربي يا انيسا بارابور البو برونزي اش تعمل بو سمراء اش تعمل بو بيضة اش تعمل بو قمحيه اش تعمل
2: البو بيضة تعمل لها على التون تاع البرونز عرفت باش ترد هكا برونزي شويه
1: وديها
2: فوالا تبدا هكا قمحيه تخلط لها بين الغوز والعفت والمارون والا تعمل لها بيش يمشي معاها السمرة تعملها على الغاز، على عرفت مش يظهر فيها على الباش تخلط، وديما احنا نبداو قدامنا الباليت ونعملوا ميلونج، يعني ما نعملوش كولور واحد.
1: اي نبي نحبوا الميلونج، الميلونج يظهر لي مش على الناس الكل انا كاينه. باهي دونك وصلنا للفعجون، تصور هذوما انيسه الاساسيات في المكياج هما الاساس. باهي باش نختم معاك بالهايلايتر.
2: الهايلايتر هذيك
1: بربي وين يضحك بربي، وهل هو خير اون ليكيد ولا خير اون بودر؟
2: شو
1: اي ولا خير اون ستيك؟
2: قبل ما تماكيج نعملوا يعني هالماسك، فما ماسك كي تغسل وجهك يقعد وجهك كله فيه عرفت اكلا، ويعني تنجم تعمل حتى هايلايت تعمل شويه خاطر المراه تكون اجي راهو ما يمشيش معها يظهر لها اللي يغيد، هذه حاجة ما يعرفوهاش.
1: اي صحيت.
2: يعني تجيني انت يعني
1: عندك ديجا دي غيد موجودين ونحط لك الهايلايتر
2: راهم يظهروا يظهروا.
1: كاني حطيت لك اكثر
2: اكثر باش تظهر لي غيد. جو بريفير نعمل لها ماسك قبل وبعد نخدموا الفوند تاعها كوجهها فيه اكلا، معنا علاش نعملوا في الهايلايتر؟ الصغار هذيكم نعم باش نقول لك فين نعملوا نحدوا بهم. اذا اللي جو نتاعها طايحين نجيو احنا نعملوه الفوق باش يقفوا. إذا مثال عندك إسباس كبير في جبينك نعملو الكونتورينغ نصغرو، إذا جبينك صغير نعملو باش يظهر نعملو الهايلايتر.
1: الكونتورينغ هذاك إن شاء الله نخليه حصة وحده بالحق، معناها ممكن تجيب لها معاك تصاور ولا حاجة تفهمنا أكثر، خاطر هذاك زاد سر كبير برشا في الكونتورينغ. بالنسبة للهايلايتر كي جبينه كبير نحطه في الوسط باش نحط
2: يبدا الكبير لي من
1: السوش
2: فوالا خليوه نورمال، خاطر هو شنو يعمل هايلايتر؟ يعطي يعني ليكلا دو فاسون أنت تغزر طول البلاصة هذيك.
1: دونك الاكثر وين العين؟
2: هوني فوالا مش وين العين تحوني في اللي جو الفوق هكا
1: اول الخد هنا
2: فوالا اول الخد. كان دقنونتك صغيره ومزيانه تعمل هوني. كان خشمك واقف ومزيان تزيد توقفه. كان خشمك كبير برشا ومحلول تجي تعمل نقطة هوني وتخدم على روحك الكونتورينغ نتاعك فوالا اكها.
1: شكرا لك انيسه شعباني. كنت معنا في هكا احلى وان شاء الله صيفيه تعدى مزيانه مع بعضنا ان شاء الله في الشبكه هذيا. انا نتقابل معاكم غدوه الحاكم عشنا، ونتقابلوا كل يوم الاثنين الخميس على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في صباح تونسه. صباحكم انتوما اهدرينا وفرحتنا ولمتنا وعولتنا وولادنا اللي باش يختاروا التوجيه الجامعي نتاعهم للسنه والفرص اللي موجوده في تونس وخارج تونس. باش نجيو تقريبا وفلاحتنا وبيئتنا يعني باش نحكيو تقريبا والشواطئ نتاعنا وتبحيراتنا المزيانه اللي في بلايص نسمعوهم ونكتشفوهم مع بعضنا على موجات الاذاعه الوطنيه. فهكا باش يكون صباحنا معاكم. انا نقول لكم ان شاء الله صباح مبروك ونهار مبروك ونتلقاو غدوه حكينا عشنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس بدائرة الكبارية عن مرور المترشحين محمد صالح السالمي وشاكر البثوري إلى الدور الثاني، وأذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتعليق القرار الخاص بالنتائج الأولية بالمقر المركزي للهيئة وفتح المجال أمام الطعون قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتحديد موعد الدورة الثانية التي ستجري بين المترشحين الفائزين في الدورة الأولى. وفق المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح للزميلة كوثر العرقوبي،
4: لم يتحصل أي من المترشحين اللي هم عددهم 5 على حتى أغلبية متاع 50+1، يعني سيقع المرور إلى دورة ثانية باعتبار وأنه النسب هي كانت في حدود 30% بالنسبة لل 30.61% المتحصل على المرتبة الأولى و 30.33% بالنسبة للمتحصل على المرتبة الثانية، واللي هما حمد صالح السالمي وشاكر البثوري، كما يقتضي ذلك القانون باش يمروا إلى الدورة الثانية في ظرف 15 يوم بعد المصادقة أولية على هذه النتائج، وعندما تصبح هذه النتائج نهائية يعني بعد فوات أجل الطعون. الأجل سيقع تحديدها لاحقا صلب مجلس الهيئة بعد فوات أجل الطعون، ما بين سيكون هناك دورة ثانية ما بين المتحصلين على المرتبة الأولى والثانية.
3: رئاسة والحكومة تعلن في بلاغ لها اليوم أنه سيتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من يوم الأربعاء الأول من جويليا المقبل. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة للنظر في 5 مشاريع قوانين، بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. الإدارة العامة للأداءات تحدد يوم غد الثلاثاء آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة. مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية يعلن عن انتداب مكونين لتنفيذ برنامج تكويني لفائدة الجماعات المحلية، ويدعو الراغبين في الترشح إلى تعمير الاستمارة الخاصة بكل دورة تدريبية والاطلاع على شروط المشاركة والوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض. وإلى آخر أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 3 مراكز قيادة لحزب الله جنوبي لبنان رداً على ما قال إنها انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. نائب وزير الخارجية الإيراني ينفي عقد إيران اجتماعات الفرق التقنية خلال الأسبوع الحالي، مؤكداً استمرار المشاورات مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفقاً لمذكرة التفاهم. وختاماً، مضيق هرمز يشهد تراجعاً في الملاحة وعمليات العبور تجري عبر الممر الإيراني حسب وكالة فارس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
5: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام.

0: من 6 للتسعة
1: وتتواصل مع كوثر بن جليلة في توينسا وعلينا الكليم. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي
2: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
1: مع معز الغربي ومحمود جاب الله من الأربعة للستة يوسف الحزقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية عبد الستار عميمو في بدو بتمام والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية
2: موجة بريحة البلاد.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نتلقاو بكم من نصف نهار الماضي ساعة بعنوان جديد، المشهد الآن، وفي توقيت جديد في الشبكة الصيفية. باش نتلقاو معكم من نصف نهار الماضي ساعة كامل فريق البرنامج كالعادة، ليليا الحسيني، حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي. تحية زادة اليوم تجي من عند فريق استوديو 5، حمزة سفار في الإخراج، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في تنسيق الأخبار والمتابعات، الأخبار الوطنية، الأخبار الدولية تسمعوها معنا وتسمعوا القراءات والاستضافات. اليوم بشي رفقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية والدولية المحلل السياسي سهيب المزريقي. أهلا وسهلا، مرحبا سهيب.
5: أهلا وسهلا، مرحبا ليليا، مرحبا بكافة السادة المستمعات والمستمعين.
4: نبدأ بآخر الأخبار والمعطيات ثم نخلي لك التعليق. المشهد الآن.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
4: باش نبداو باللي صار البارح، للاسف باش نحكيو على حريق سوق سيدي عبد السلام اللي اودى بحياه مواطن، ربي يرحمه. وزاره الداخليه البارح قالت اللي هي بعد السيطره على الحريق فتحت تحقيق للكشف عن اسبابه. صهيب، نحكيو على واحد من اقدم الاسواق البلديه في تونس العاصمه، سوق سيدي عبد السلام. للاسف فما مواطن توفي، ربي يرحمه، فما ممتلكات زاده نتاع البيع اللي موجودين تضررت بشكل كبير حسب مختلف تصريحات التجار اللي يعيشوا ويسترزقوا من سوق سيدي عبد السلام.
5: نعم ليلي، نحن نتأسف اليوم على يعني ضياع مثل هو في نهاية المطاف. سوق سيدي عبد السلام لا يمثل فقط سوق، وإنما هو رمز أيضا، خاصة إذا كان باش نتكلموا من ناحية الهوية، أنه يعني أكثر من 50 و60 سنة هو متواجد في باب سعدون. أيضا اليوم باش نتكلموا على الضرر البشري اللي حصل، وبالمناسبة بنترحموا على المواطن يعني الذي فقد روحه في المرشي تاع سيدي عبد السلام. ايضا اليوم ليليا، وقت نشوفوا احنا بيان وزاره الداخليه، هذايا بالاساس يعني يعكس اولا المجهودات الميدانيه والجهوزيه التامه لاجهزه الدوله، خاصه الحمايه المدنيه والاجهزه الامنيه، وايضا يعني المدى الحضور اللوجستي في التعامل مع مثل هذه الحرائق. ايضا يعني اليوم نتكلموا على كفاءه التدخل الميداني من ناحية السرعة، من ناحية يعني الجدوى والفاعلية، وأيضا نتكلم حتى على البعد الزمن، يعني ساعة ونص كانت فارقة في أنه اليوم تستطيع الوحدات الحماية المدنية أنها تسيطر على الحريق هذا. اليوم أيضا وقت نشوفه حتى البيان لم يكتفي بتثمين يعني المجهودات الأمنية ومجهودات الحماية المدنية، بل ذهب أيضا بالتوازي مع يعني ذكر هذه المجهودات، ذهب إلى المنطق القضائي أو التنسيق القضائي، من ناحية يعني أنه اليوم لابد من ضمان سيادة القانون، وأيضا يعني كشف ملابسات القضية بالتتبعات التي ستنجم يعني عن هذه التحريات اللي موجودة اليوم، من أجل تحديد المسؤوليات من جهة، ومن جهة أخرى أيضا من أجل أن تتعامل الدولة التونسية ووزارة الداخلية يعني بمنطقة الشفافية.
4: نعم، وكل الأسباب اليوم تنجم تكون واردة، سواء كانت بفعل بشري أو بفعل غياب الصيانة على هذا السوق البلدي، حسب ما جات في شهادات برشا من مرتدي. باش نتعداو لخبر آخر يهم الصلح الجزائي. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائي ويؤكد على إحياء هذا المسار المتعثر. رئيس الجمهورية يقول الصلح الجزائي فرصة للمعنيين في الداخل ليغادروا السجون وفي الخارج ليعودوا إلى أرض الوطن بعيدا عن المغالطات والمزايدات وإطالة الأماد. نعرف لرئيس الجمهورية عين رئيس لجنة الصلح الجزائي ثم أعضاء هذه اللجنة، ما بقى كان انطلاق العمل على استعادة هذه الأموال في إطار صلح مع الدولة التونسية.
5: نعم ليلي، اليوم نحن ما نتكلم على الصلح مع الدولة التونسية وإرجاع الأموال المنهوبة، يعني بالأساس نحن نتكلم عن فلسفة عامة موجودة اليوم في هذه الهيئة اللي تم إحداثها، يعني من أجل استرجاع الأموال المنهوبة وأيضا من أجل أن تعود كل أموال التونسيين عن طريق هذه المصالحة. هي فلسفة تنم بالأساس على روح التشريعات لمونتسكيو، وهو البعد الإنساني وليس البعد الزجري ولا بعد التشفي ولا بعد العقاب. وهنا مرة أخرى تظهر الدولة التونسية مدى إنسانيتها في التعاطي مع هذه المسائل. وهو أيضا اليوم وقت نشوفه إحنا استرجاع الأموال المنهوبة يعني وتعثر بالأساس يعني وفشل، حتى إن أردنا أن نتكلم على هذه الهيئة خاصة يعني اليوم وقت لرينا يعني الرؤساء الهيئات المتعاقبة اليوم ليلي نشوفه أنه بالأساس فما مبدأ عام للدولة التونسية وهو استرجاع الأموال من جهة، ومن جهة أخرى اصطدمت هذه الهيئة القديمة بلوبيات متواجدة، سواء كانت ذلك متواجدة في الإدارة أو كانت هذه اللوبيات متواجدة في رجال الأعمال وغير ذلك من الذين لا يريدون أن يبرموا صلحا مع الدولة التونسية. واليوم يصبح الصلح في حد ذاته وإلى تعيين رئيس جديد للهيئة يصبح هو آلية جديدة من أجل إرساء العدالة الاقتصادية والتنموية، خاصة إحنا نعرف أن العائدات هذه ستكون بالأساس في إطار مشاريع تنموية على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي من أجل يعني خلق يد عاملة جديدة، من أجل القضاء على البطالة أو التوجه على الأقل حتى لا نقول القضاء على البطالة أو الحد على البطالة وإنشاء مواطن عمل جديدة للشباب التونسي. وأيضا اليوم حتى كما ذكرت لك سابقا يعني روح التشريعات، سنعود إلى روح التشريعات من ناحية يعني أن بدلا من التنكيل، بدلا من الزج بالناس في السجون، بدلا من العقاب، اليوم الدولة التونسية ترتئي أن تتوجه في تمشي إنساني حتى يخرج من هم اليوم يقبعون في السجون. نعم. من أجل أنهم سرقوا أموال الشعب التونسي وسرقوا أموال الدولة التونسية وأيضا اللي هم متواجدين خارج الدولة التونسية، وبالتالي يسن لهم أو يحق لهم العودة بعد إبرام هذه الاتفاقيات. نعم. وهذا مبدأ إنساني وليس فقط متواجد في تونس بل معمول به في كافة أنحاء العالم.
4: واضح صهيب، خلينا نمر لبلاغ شركة النقل بتونس اللي تأكد اللي هي ستتابع كل المتورطين في الاعتداءات على وسائل النقل العمومي، وتدعو أيضا للإبلاغ عن كل سلوك من شأنه الإضرار بها أو بمستعمليها. نحكيه على مترويت، نحكيه على حافلات تعرضت للرشق بالحجارة أو بالاعتداء، هذا ملك التوانسة الكل. شركة النقل ستتتبع كل متورط في هذا الاعتداء.
5: هو شوف ليلي، أول حاجة الفعل في حد ذاته أو الاعتداء اللي هو جريمة في نهاية المطاف، لأنه نجم كيفه حتى أنه يكون جريمة الاعتداء على الملك العام في نهاية المطاف. اليوم نتكلم على هذه الجريمة، لابد أن نعود لأسبابها المتداخلة. أسبابها المتداخلة أنه مثلا الشباب هذو متواجدين في فترة مراهقة، واليوم يعني عدم التأطير خاصة من الأولياء اللي هم يتحملوا المسؤولية. واليوم إحنا ليليا حتى كبشوفوا العقوبة اللي مش تصير لهذوما، لابد أيضا أن تكون مشفوعة الأولياء، بحيث أنه اليوم من العيب ليليا أنه نشوفوا الأولياء متواجدين في ديارهم وما نعرفوش بيعرفوش على أولادهم شنو يعملوا البرة. هذايا في حد ذاته اليوم ينجم يكون هو سبب أساسي في ارتكاب هذه الجرائم. أيضا وقت نشوفوا إحنا يعني دعوة وزارة النقل في إطار التتبع، هذا هو الأصل، لأنه اليوم إحنا حاشتنا بمنطق المحاسبة وليس بمنطق يعني أنه نحاسبوا كل الناس يعني حتى بالذي لم تقترف يده أو لغير ذلك. اليوم المحاسبة تصبح هي آلية معتمدة بالأساس من أجل الحد من هذه الفواقر اللي هي موجودة، وأقول فاقرة لأنها فعلا تنم على فاقرة فكرية وتنم أيضا على فاقرة أخلاقية وتنم أيضا على فاقرة سلوكية يجب أن تعود إلى منطلقها الأول، وهو التأطير بالأساس إلى العائلة ثم المجتمع. نعم. حتى يتم يعني الحد من هذه الظاهرة. واليوم ما فيها بيس وليليا، لو أنه المواطنين يشوفوا أنه يعني شرذمة من الشباب وغيرها اليوم يقوموا بالاعتداء على الملك العام، أنهم يبلغوا أنهم يتصدقوا في حد ذاتهم.
4: نعم، إحنا بذبينا ما نوصلوش للتبليغ وما نوصلوش أنه تحدث وتتكرر هالاعتداءات هذه على وسائل النقل العمومي، لأنه يعني مسألة تهم الجميع اليوم، أن يكون عندنا وسائل نقل متوفرة ومتاحة وزادة في وضعية جيدة. باش نمشيو الموضوع آخر زاد يهم العائلة التونسية، باش نحكيو على 50,000 تلميذ يجتازوا اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، دورة الأبطال كما يحبوا يسميوها برشة توينسا. نتمنوا لهم التوفيق ولا حظ السعيد اليوم، أكيد يمثلوا رواحهم ويمثلوا عائلاتهم ويمثلوا كل الراغبين في رفع نسبة النجاح في هذه الامتحانات الوطنية.
5: هو مما لا شك فيه ليلي أنه فرحة البكالوريا أو امتحان البكالوريا في حد ذاته يمثل محطة تاريخية سواء للتلميذ أو للعائلة التونسية، وناس كلها تبقى تستنى في فرحة البكالوريا. أيضا ليلي اليوم وقت نشوفه إحنا أكثر من 50,000 يعني سيجتازون دورة المراقبة، هو في حد ذاته اليوم يعني فما احتمالية كبيرة أنه الناس تلتحق خاصة بركب الناجحين، وهذا من شأنه أنه يرفع نسبة النجاح في تونس، ودليل مرة أخرى على أن المدرسة التونسية، ودليل أيضا على أن التعليم العمومي أو التعليم بصفة عامة لا زال ينتج كفاءات اليوم للدولة التونسية، والدليل على ذلك يعني الكفاءات التونسية التي خرجت يعني خارج البلاد التونسية، أو الكفاءات الفكرية والعقلية وحتى اليدوية اليوم المطلوبة في العالم كامل. اليوم المطالب به التلامذة أنهم يعني يكونوا في تحدي بالأساس مع الزمن، وبتحدي أيضا مع حتى البرامج اللي موجودة هذه في حد ذاتها، من أجل أنهم يستوعبوا البرامج ومن أجل أنهم يطبقوا هذه الأفكار وهذه البيداغوجيا المتواجدة، من أجل أنهم يجتازوا الامتحان وبالتوفيق.
4: إن شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم. هذه جولة سريعة مع أخبار تونس، باش نمشيهم بعد شوية مع المشهد في العالم، واخترنا لبنان اليوم لأنه فما مستجدات في لبنان.
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
6: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
7: دبلة جوا حبيب هي منكري ليدي بلجوا حبيب يا مديري.
0: يوسف التميمي
8: عامل معروف يا سنة عامل معروف عامل يا سلمى أو
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
1: المشهد في العالم.
4: في العالم، اتفاق برعاية أمريكية بين لبنان والكيان الصهيوني صهيب، الهدف هو إنهاء الحرب والانسحاب من الجنوب وإنهاء وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية. هذا المكتوب حرفيا في نص الاتفاق، ولكن واقعيا كيف يمكن الوصول إلى الهدوء والسلام والكيان الصهيوني طبعا لا يفي بأي عهد ولا بأي ميثاق سبق وأن التزم به.
5: هو شوف ليلي، خلينا نفككوا أصلا حتى الاتفاقية في حد ذاتها اللي كانت يعني في واشنطن وبرعاية أمريكية، وفيها أكثر من 14 بند من أجل إلهاء ما يسمونه هم بالصراع اللبناني الإسرائيلي، لأنه في حقيقة الأمر هو الصراع العربي الإسرائيلي، من أجل أيضا اليوم أنه تتورط الدولة اللبنانية في التطبيع من جهة، وأيضا من أجل أنه اليوم نحصر السلاح فقط في يد الدولة، وبالتالي حينما نتكلم عن التطبيع ونتكلم على حصر يعني السلاح بيد الدولة، بالتالي سنضمن عدم مناوشة من قبل المقاومة المتواجدة في لبنان عبر كل تشكيلاتها وعبر كل تسمياتها، في مقدمتها حزب الله. إذن اليوم الاتفاق في حد ذاته لم يسقف لنا بعد زمن، يعني ما تكلمش ليلي الاتفاق على أنه باش يكون هنالك له بداية ولا له نهاية، وإنما الاتفاق مرتبط بالأساس بنزع السلاح على حزب الله. إذن هذا التركيب الالتزامي الشرطي يتكلم بالأساس على أنه ضرورة إنهاء الصراع في جنوب لبنان، هو ركيزة السلم مع لبنان. أيضا ليلي اليوم وقت نشوفوا احنا هذا التنسيق الأمني الثلاثي المشترك بين إسرائيل وبين لبنان وبين الولايات المتحدة الأمريكية، إذن سنتكلم على وصاية أمريكية على المنطقة، سنتكلم على وصاية أمريكية حتى على الدولة اللبنانية في حد ذاتها، وهذا سيمس بالأساس من سيادة الدولة اللبنانية، سيمس أيضا من استقرار واستقلال القرار الوطني اللبناني، وأيضا سيضمن بالأساس، وهذا هو اللي حبت عليه يعني الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وإسرائيل، هو توفير الأمن والاعتراف لإسرائيل في المنطقة.
4: زوز نقاط في هذا الملف هي موقف المقاومة اليوم اللبنانية من هذا الاتفاق، وأيضا علاقة هذا الاتفاق بالحرب الدائرة ضد إيران. فما جدوى لهذا الاتفاق في غياب وضوح الرؤية بالنسبة لإيران اليوم؟
5: هو كذلك ليلي، لأنه اليوم وقت نتكلم احنا على حزب الله بالأساس نتكلم على أنه يعني من أحد فصائل المقاومة التي هي تتبع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن اليوم الضغط على لبنان عن طريق يعني نزع السلاح لحزب الله هو من أجل ضمان عدم المناوشة مع إسرائيل، وحينما نتكلم على عدم المناوشة مع إسرائيل يعني يمكن الذهاب في تحليلنا حتى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن طريق يعني حزب الله، وأيضا من أجل توفير نقطة ليست اشتراك وإنما نقطة تطويع لهذه المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وأيضا الحد والتحجيم من نفوذها في المنطقة، وهذا ما سيعوض لاحقا بالتواجد الإسرائيلي وبالتواجد أيضا الأمريكي اللي بتحول من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية هي شرطي المنطقة الذي يوجه يعني السياسات العامة المتواجدة هناك، بالأساس يهدف كما قلت لك سابقا إلى توفير الأمن والاعتراف لإسرائيل من أجل التوسع الحضاري والتوزع الجغرافي والسياسي.
4: شكرا لك سهيب، هذه أخبارنا كانت في المشهد في تونس والمشهد في العالم. بعد شوية نبدأ في استقبال ضيوفنا اللي نبدأ من مجلس نواب الشعب مع وجيه النمر بعد الفاصل.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: المشهد الآن، أخبار المجلس.
4: في المجلس وجيه النمر معانا مباشرة على الخط. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
9: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل المستمعين الإذاعة الوطنية.
4: نعم، إذن اللجان في المجلسين هذا الأسبوع تخصص الكثير من الوقت والاجتماعات للنظر في مخطط التنمية 26-30.
9: بالفعل ليلى، اليوم في مجلس نواب الشعب مختلف اللجان انطلقت في مناقشة مخطط التنمية 2026-2030. نعرف أنه مكتب مجلس نواب الشعب كان في اجتماعه الأسبوع اللي فات قرر إحالة مشروع مخطط التنمية على مختلف اللجان الموجودة في مجلس نواب الشعب، وفي الإطار هذا باش يتم تنظيم جلسات مشتركة بين مختلف لجان مجلس نواب الشعب، المفروض باش يعني وزير الاقتصاد والتخطيط أول جلسة باش تنطلق إن شاء الله غدوة 3 باش يحضر فيها وزير الاقتصاد والتخطيط لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030. كنا تحاورنا مع رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة صابر جلاصي، المفروض إنه اللجنة هذه اللي باش تقوم يعني بالتأليف التقرير التأليفي اللي باش دين مختلف اللجان بعد يعني ما يتم مناقشة مخطط التنمية، هي اللي باش تقوم بالتقرير التأليف اللي باش يتم عرضه على الجلسة العامة. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة صابر جلاصي يتحدث ربما يعني على بعض النقائص في النسخة اللي وصلت لهم، يعني وقال إنه النسخة هذه ما حسب ما ترد يعني وردت من النسخة لا تحتمل يعني التغيير، النواب ما عندهمش الحق يضيفوا أو ينقصوا على النسخة هذه، ووظيفتهم باش تكون هي في المصادقة فصل وحيد في المصادقة على المخطط التنمية برمته نفسه. تصريح صابر جلاصي.
10: التمشي هذايا كان صادق عليه مكتب المجلس منذ فترة، وكل اللجان ستكون معناتها عندها تقارير، ستنجز تقاريرها وستجتمع في جلسات تمهيدية. اليوم نشوفوا اللي عديد اللجان، الاستشاري العام، الصحة، كلهم اللجان قاعدين يجتمعوا لدراسة التمهيدية الأولى ولوضع تصور العام للمخطط بصفة عامة والتصور القانوني. اليوم مش تشوفوا معناتها الإدارة متاع المستشارين بتاع لجنة التخطيط الاستراتيجي باش تعطي التصور القانوني والإداري كيفاش باش ينجم يصير وكيفاش باش تناقش معناتها مخطط التنمية. هذه النقطة. النقطة الثانية، الجلسات المشتركة اللي هي بحضور كل اللجان وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط تنطلق غدوة. غدوة عنا جلسة معناتها جامعة تجتمع فيها كل اللجان اللي باش تنطلق وتكون هي البداية، ثم إثر ذلك يكون معناتها جلسات متتالية مع الأطراف الحكومية لنقاش القطاعات، لنقاش الأهداف، لنقاش الاستراتيجيات، لنقاش التمويل، لنقاش عدة مسائل تروح في المخطط.
11: طيب تقنيا مش يتم المصادقة فقط يعني على المخطط، مش يتم تغيير أو إضافات؟
10: تقنيا كما جاء هو ورد فصل وحيد، المصادقة بنعم أو ترفض المخطط أو تحتفظ، ولكن النقاش
12: سيكون نقاش كبير ومطول حول معناتها المخطط والفوندامنتال بتاع المخطط، شنو فيه كمشاريع كنقاشات كتمويل كمراقبة. وهذا معناتها ربما باش يكون خلال العشر أيام اللي موجودين معناتها واللي احنا معناها متزمين به، ما نجموش لا نضيفه ولا نقصه، ولكن كما قلت لك النقاش سيدور معناتها تجم الصادق بنعم أو تحتفظ أو ترفض، ولكن تنجم تناقش حاجات أخرى في المخطط اللي هي الآليات اللي هي المراقبة، وهذا اللي باش نركزوا عليه. أعتقد أنه جل اللجان ستركز على الجانب هذا.
4: نعم وجي.
9: رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة صابر جلاسي تحدث أيضا على غياب يعني الوثائق اللي تم إحالتهم على النواب، ما فيهمش يعني إشارة للمشاريع المبرمجة على مستوى الجهات، وقال إنه هذا يعتبر يعني من بين النقائص، ويفترض إنه النواب يطلعوا على المشاريع اللي باش يتم إنجازها في مختلف الولايات والأقاليم.
12: هو كما تعرف النسخة الواردة على مجلس نواب الشعب هي ثلاثة، معناتها ثلاثة نسخ، هي الاستراتيجيات والتشخيص الواقعي لخص المخطط مقارنة بما سابقه، ثم الأهداف، ثم المؤشرات، ولكن ما وردتش علينا معناها مشاريع مفصلة معناتها بالجهات بالمعتمديات، وهذا زاد في حد ذاته سيناقش، لأنه جل أعضاء مجلس نواب الشعب ماذا به اليوم يعرف شنو باش يصادق وعلى شنو باش يصادق في جهته، شنو المشاريع اللي تنجم تشملها القطاعات الصحية والتنموية وكل ما عنده علاقة بالاقتصاد الرقمي والاستثمار. ممكن هذا زاد معناتها معناها مطروح، سؤال هذا مطروح. احنا كأعضاء مجلس نواب الشعب مهم جدا أنه نعرف التفاصيل هذه، لأنه اليوم زاد احنا باش نصادق على مشاريع، مانيش باش نصادق على مؤشرات وعلى أرقام معناتها أرقام معناتها لازم تكون ثم علاقة بين أرقام وما بين المشاريع وبما سيحدث وبمدى تطور وإنجاز هذه المشاريع، وهذا مهم جدا أنه تكون عندنا معناتها فكرة كبيرة على المشاريع المفصلة محليا وجهويا وإقليميا. من بين الأشياء التي ستناقش هي معناتها عدم التجاوب والانسجام ما بين الأهداف وما بين الواقع. ربما في نقطة من النقاط اللي وردت في المخطط اليوم نشوفه معناتها مشاريع، ولكن ما نشوفوش تمويل، ما نشوفوش مثل اليوم نحكيه على ميزانية وما نحكيه على تمويل، لكن ما نعرفوش اليوم 61% بتاع ميزانية الدولة كيفاش سيقع استغلالها، ما نعرف وش اليوم البي بي بي اليوم المساهمة بتاعه 8% كيفاش بشق على المساهمة. دونك هذه كل النقاط تعرف انت اليوم نحكيه على مئات الصفحات ومئات الأرقام التي ستناقش انطلاقا من هذا اليوم، وستختتم بتقرير سيكون فيه كل التوصيات الخاصة بالإشكاليات بالسلبيات بالإيجابيات وبالمقترحات الخاصة بأعضاء مجلس نواب الشعب.
4: نعم وجه.
9: ذكروا فقط لي أنه يعني تقريبا أكثر من أسبوع تم إحالة مشروع مخطط على يعني كل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إجرائيا مش كما صار في قانون المالية يعني اللي تم المصادقة عليه في أواخر 2025. يعني كل مجلس نواب الشعب يناقش ويصادق على مخطط التنمية في جلسات وحده، ومن ثم بعد المصادقة يعني من قبل مجلس نواب الشعب يتم إحالة النسخة هذه للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي أيضا مش يناقش يعني ويصادق على مخطط التنمية، وفي صورة يعني وجود اختلاف في التصويت يتم يعني الاعتماء الأفضلية باش تكون يعني رأي المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالنسبة للمخطط.
4: نعم، بالنسبة لمخطط التنمية الرأي الحاسم هو رأي الغرفة النيابية الثانية صهيب المزريقي، اليوم بدأ مختلف النواب في مختلف اللجان بمجلس النواب في مناقشة مخطط التنمية.
5: مخطط التنمية بالأساس باش نعاود ونحكيه على عودة اشتغال عقل الدولة التونسية، لأنه يعني احنا نعرفه في السنوات الفارطة يعني من سنة 2011 حتى 2021 ما كانتش هنالك يعني تخطيط لرباعي ولا خماسي ولا سداسي، وإنما كانت فقط يعني الذهاب للاقتراض من قبل الصناديق الدولية وغيرها من البنوك المانحة، وكان هذا يعني لا يعكس الإرادة الشعبية للشعب التونسي ولا يعكس تطلعاته ولا بالأساس ولا يشخص همومه. اليوم نتكلم على مخطط التنمية نتكلم بالأساس على فلسفة عامة يكون المواطن فيها هو الشريك في صنع القرار، المواطن هو الذي يطرح الحلول للمشاكل اللي يعيش فيها. فمن الطبيعي اليوم أنه نشوفه مجلس الجهات والأقاليم هو الرأي المرجح، لأن هذه المبادرة يعني خارجة من التشخيص العملي والعلمي للجهات وللمحليات. واليوم ليلي وقت نشوفه احنا مخطط التنمية ليس له يعني وقت خاصة لا يتزامن مع الميزانية العامة وغير ذلك، فهذا يعكس مرة أخرى يعني إعادة بناء وعي الدولة التونسية في إطار أنها تريد يعني بحث على حلول بالأساس للمشاكل اليومية التي يعيشها المواطن التونسي، سواء كان ذلك في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب.
4: شكرا لك سهيب المزريقي. احنا بعد الفاصل وبعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، باش نستقبلوا ضيف المشهد وهو المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سي نافع البكيري.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة.
2: ثقافة.
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
13: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
14: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
15: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
3: صيف 2026، الإذاعة الوطنية
2: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
4: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
3: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
2: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلاب.
4: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
2: على الموجة، مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
3: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
2: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
3: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب،
2: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
3: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد.
5: المشهد الآن
2: من المصدر.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مصادرنا اليوم باش تتحدث في ملف وطني مهم جدا، ملف الملح في تونس. مؤخرا سمعنا على شبهات فساد في الإنتاج والترويج ومسائل وقضايا جبائية تخص موضوع التلاعب بالأسعار في قطاع الملح وتهرب جبائي. اليوم فما تحقيقات صهيب في هذا الملف، حبينا ناخذ معلومات ما هو متاح على الأقل بخلاف ما كان أعلنه مصدر من وزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن تحقيقات في شبهات فساد تهم إنتاج وتصدير الملح في تونس. اليوم حابين نسأله هل قطاع هذايا شنو يوفر للدولة التونسية، شنو متاح من إنتاج الملح في تونس، وأيضا وين تنجم تتجه شبهات الفساد. اليوم باش نبدأ مع مصدرنا الأول، وهو خبير ومحكم دولي في الطاقة والثروات الباطنية، باش يحكي لنا خاصة على حجم الإنتاج. رضا مأمون سمعوه في هذا التصريح.
7: السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين إذاعة الوطنية. موضوع الملح موضوع خطير، موضوع كبير، موضوع معناها مخلفات الاستعمار، اتفاقيات استعمارية كانت منذ آخر اتفاق تم بخصوص كوتيزال اللي هي شركة اللي غيرت اسمها الآن، وهي الأكبر منتج للملح في تونس، اللي تقريبا 12800 هكتار عندها معناها مساحة بتاع ملحات. ولهذا الانتاج المصرح به لا علاقة بالرقم الحقيقي للإنتاج. ثاني حاجة، تونس اتفاقيات الموجودة أنها عندها مداخيل من الأداءات. تونس عمرها ما حصلت لا مداخيل لا من الأداءات ولا من مقابل للثروات هذه، فقط عندها كمية معينة من الملح تدخل فيها سنويا تخالق بعضها، وهذه هي نصيب تونس في في المواد متاع السباحة هذه اللي هي مناجم وليست معناها كما يقولوا سباخ، هي مناجم ملح موجودة، وهناك سباخ، لكن السباخ هذه هي ما هي نفس العقود اللي تنطبق عليها، هي تنطبق على العقود بتاع المناجم. لهذا الثروات هذه الحمد لله أنه وصلنا في العهد منذ سنوات أنه في البرلمان اللي قبل هذا هو وصلنا أنه تلتزم بتونس بإنهاء عقد العقود اللي معاه كوتيزال، على أساس هي يلزم ديما تجديد بخمسين سنة، ويلزم تعلم على فسخ العقد قبل عشر سنوات. الحمد لله أنه وصلنا لأول مرة أنه تونس أعلمت بفسخ العقد قبل عشر سنوات، ولهذا 2028-2029 باش تكون نهاية العقد مع كوتيزال. لكن في الأثناء دخلت كوتيزال على مناجم جديدة اللي هي في سباخ أخرى في الحدود التونسية الليبية، ودخلت على أساس أنه عقود كمناجم، معناها باش تكون معناها ما تنطبقش عليها اتفاقيات 49 اللي كانت في وقت الاستعمار. ولهذا المشكل في تونس هو مشكل حوكمة وشفافية تاع الموارد الوطنية والثروات هذه كلها، يلزمها إعادة صياغة القانون، صياغة الطريقة اللي تكون تحكم فيها الدولة في مواردها وبشفافية كاملة أمام البرلمان وأمام الشعب. الكميات معناها في شرط تجريد، مثال استرجعنا فايت مواطنين، لكن المشكل أيضا أنه نفس المشكل متواصل، أنه أصحاب المشاريع هذه اللي هم أخذوا أقسام ب 800 هكتار كل واحد 14 رخصة، ما تمكنوش بتحصلوا على قروض وإعانات ووقوف البنوك معهم، ووجدوا أنفسهم أنهم تحت رحمة الشركات هذه اللي تستغل الملح مرة أخرى. ولهذا موضوع الملح موضوع مثل موضوع الثروات الوطنية لازم نشوفوا على أساس كيفاش القوانين تحمي استغلال هذه الثروات المردودية والحوكمة والشفافية.
6: نحتاج لتشريعات تحمي ثروة الملح، كي يقول سيريذا مأمون الخبير والمحكم الدولي في الطاقة والثروات الباطنية سهيب المزريقي. طبعا نحكيه في تونس على عدد من الملاحات موجودة في صفاقس، في جابس، في جرجيس، في المهدية وفي المنستير، تقريبا كل إنتاجها موجه نحو دول الاتحاد الأوروبي.
8: نعم ليلي، احنا نعرفه بالأساس أنه اليوم النقاش على الذهب الأبيض والإنتاج الكبير يعني اللي موجود في الذهب الأبيض لا ما قبلش يعني العائدات المالية لهذا الانتاج الكبير والوفير، وبالتالي اليوم احنا رينا مؤخرا ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد صرح مرارا وتكرارا، وايضا كان قد اوسع حتى وزير الخارجية من اجل اعلام الاتحاد الاوروبي بضرورة مراجعة كل الاتفاقيات وعلى رأسها يعني اتفاقية 95، واحنا جايين واحنا راجعين حتى التالي. فاليوم مهم جدا ان نتكلم على جبر ضرر مخلفات الاستعمار من جهة، وايضا اليوم حينما نتكلم على هذا المنح بصفة عامة فنتكلم على منحة سيادي. نعم. اليوم الدولة التونسية رفعت السيادة الوطنية، وهذا ما يستوجب عليها أن تكون هنالك سيادة على الثروات وعلى الطاقة المتواجدة في تونس.
6: نعم، باش نسمعوا من مصدر آخر اللي هو عضو المجلس المحلي جرجيس ثامر الميلادي باش يحكي على طريقة استغلال ملاحات جرجيس.
9: بخصوص ملاحات جرجيس، العقد اللي أنشئت به الشركة هو عام 1993، المساحة الاستغلال 13000 هكتار، وطاقة الانتاج حاليا 750000 طن في السنة. الشركة كارية من الدولة المساحة هذه بالملي من رمزي، يعني لا توظف أداءات على كمية الملح المنتجة، سواء كانت طن أو 1000 طن أو 750,000 طن. ما يلاحظ هو غياب الدور التنموي للشركة هذه، ما عدا العمال اللي تشغل فيهم، ومع الملاحظ أن أغلبهم من خارج معتمدية زرزيس. غياب الجانب الاجتماعي، يعني من المفروض أن الشركة هذه تساهم في بناء مدرسة، في إنارة الطريق. يعني لعلم المستمعين أن الشركة تقع على بعد 13 كيلومتر في خارج زرزيس. الطريق المستغل من الشركة إلى الميناء جرجيس أصابتها أضرار، والشركة ما صلحتهاش. يعني من المفروض أن صيانة الطريق يكون عليها هي، أو إنارة الطريق. هذا معناه غياب كلي لدور الشركة. كيف كيف ثم ضرر فلاحي، هي موجودة بغابة الزيتين، وزحف الملح على الغابة هذه سبب ضرر للفلاحين. كيف كيف أيضا ثم ضرر للأسماك البحرية، ثم عبر زوز أودية تجلب المياه البحر للسبخة، والأسماك الصغيرة تدخل للسبخة وتموت نظرا لنقص كمية الأكسجين، ما ترجعش للبحر، وهذا مما أثر على الثروة السمكية في بحيرة جرجيس. الشركة المستغلة هي شركة كوتيزال، تستغل حوالي 75% من أسباخ تونس. نتمنوا أن في العقد اللزمة اللي باش يتعاود عام 2028 أن يتضمن بعض البنود التنموية وأداءات توظف لصالح الجهة لمساهمة في الجانب التنموي. تبقى ثم إشكال للعمال. العمال هم يتبعوا للطاقة والصناعة والمناجم، والقطاع هذا عنده امتيازات تشغيلية في تونس، كما شركة فوسفات قفصة أو الشركات المستغلة لمناجم الحديد إلى غير ذلك.
6: نعم، هذا يا ثامر الميلادي من جرجيس، عضو المجلس المحلي، أحكي على 75% من السباخ المنتجة للأملاح في تونس مستغلة من شركة واحدة، وحكي أنه الشركات هذية عندها إضرار بالبيئة في المحيط المحلي دون إضافة تنموية. باش نختموا مع الخبير في تنمية الموارد حسين الرحيلي، شنو قال في هذا الملف؟
10: بالنسبة لإنتاج الملح في تونس والقضية هذه طرحت خاصة بعد 14 جانفي في 2011، ووين الملح وين البترول، هذه الشعارات. والمهم هو توضيح مسائل أساسية. الملح، إنتاج الملح في تونس تقريبا بدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر. أول رخصة أخذتها شركة كوتيزال بك العقد الذي أثار جدلا كبيرا بعد 14 جانفي، والتي وقع تجديده من طرف حكومة المهدي جمعة أنذاك 2014 بنفس الشروط وبأسعار اللي تضحك، خاصة معناها أني بقيت محافظة على نفس الأسعار القديمة. في تونس عندنا 14 شركة تنتج الملح، أغلب الملح اللي ننتجوه هو الملح البحري في مناطق الساحلية من تونس، صفاقس، قابس، جرزيس، إلى حدود بنقردان، مرورا بالساحلين في الساحل، وننجو حوالي 1.4 إلى 2 مليون طن سنويا، 90% منها معد للتصدير، أي أن استهلاكنا المحلي من الملح تقريبا لا يتجاوز 100,000 طن. عملية التصدير توفر تقريبا سنويا ما بين 95 إلى 100 مليون دولار تصدير، نصدر خاصة للدول الأوروبية. الأملاح الملح، لأنه هناك نوعين، الملح الصخري والملح البحري. نحن أغلب الملح اللي يوقع استغلاله هو الملح البحري، من خلال معناها تبخر المناطق أو السباخ المحاذية للبحر أو السباخ ذات الملوحة الشديدة، واستخراج الملح عبر ما يقعش تطوير أو تثمين الكمية الكبيرة. نحن نثمن إلا اللي يوقع استهلاكها محليا 100,000 طن، وأغلبها موجه للصناعات الكيميائية والبترولية والصناعية، وجزء يمشي ملح الكلوريد صوديوم هذا نتاع الطعام، ولكن البقية الكل يوقع تصديرها. وأتصور أنه مجرد فتح الملف هذا على مستوى المسألة الجيبية مهم. عندنا أكبر شركات زوز هما كوتيزال معروفة جدا، وعندنا كذلك شركة ماري ألب، 14 شركة تستغل أغلبها أجنبية. معنى ذلك أن الاستثمار الأجنبي معناها موجود بطريقة كبيرة برشا، وبالتالي هالقطاع هذا قطاع تقريبا قطاع مربح جدا. وبالتالي اليوم قضية الملح يلزمها تتحل أولا على مستوى التراخيص إعادة النظر فيها، كذلك اليوم تشجيع الرأسمال المحلي والاستثمار العمومي في هذه الثروات اللي موجودة بشكل كبير في تونس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب على المناطق الساحلية تقريبا. كذلك اليوم الشركات اللي تخدم الـ14 هذه، هل أني أوضاعها الجبائية معناها متسوية؟ هل أن هنالك عملية التصدير؟ لا أتصور أن هنالك غش في عملية التصدير، لأن عملية التصدير معناها يصدر الملح إلى عبر الديوانة، وبالتالي عبر فواتير رسمية وعبر تحويلات بنكية منظمة، ولكن على مستوى الوضع الجبائي والتصريح الجبائية هنا نتصور أن وزارة المالية تقريبا لازم تحل ملف، وتقريبا حلت الملف هذا، ونأمل أنه بكل شفافية يوقع نشر نتائج الملف هذا باش على الأقل نفهم هالثروة هذه الوطنية، رغم أنه أهميتها ليست بالكبيرة جدا، 100 مليون دولار معناها تقريبا 300 مليون دينار عائدات تقعد مهمة، ولكن ليست معناها بالمهمة الكبيرة كما قطاعات أخرى، ولكن المهم أنه تكون على عملية شفافة جدا، إضافة لأنه إعادة النظر في الرخص والتعويل على الرأس المال المحلي والرأس المال الوطني في استخراج واستغلال هذه الثروات، لأنه النفع دائما مش يكون على مستوى وطني.
6: وهذه وجهة نظر الخبير في تنمية الموارد حسين الرحيلي في قضية الملح، يقول الحل تشريعي والحل بالأخذ بزمام الأمور في الإنتاج، إنتاج هذه الثروة.
8: نعم ليلي، وقت نشوف نحن هذه الاتفاقيات يعني تعود إلى زمان قد خلا، يعني منذ أمد بعيد، نشوف اليوم أنه بالأساس مساحة الاستغلال والعائدات المالية ما هيش تقابل في بعضها. شوفوا أيضا أنه فما خسارة للدولة التونسية، خاصة نحن نحكيه أنه تعامل بالمليم الرمزي، نتكلموا أنه الشعب هو الخاسر في نهاية المطاف، يعني من ناحية ثرواته، وخاسر في الجهد اللي يبذل فيه، وخاسر أيضا حتى على المستوى الطبيعي. بالتالي اليوم البعد التشريعي يجب أن ينحى منحى التأميم الوطني، وأيضا حينما نتكلم على هذه الثروات يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين وهو الشعب التونسي.
6: نعم، شكرا سهيب. نمشي مباشرة لضيف المشهد اليوم، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الأستاذ نافع البكري.
2: ضيف المشهد.
6: رحبوا بيك برشا سي نافع، أهلا وسهلا، مرحبا بيك معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
11: مرحبا، مرحبا بكم ومستمعي الإذاعة الوطنية كل.
6: مرحبا. اليوم رهان الطاقة المتجددة والانتقال الطاقي مرفوع على أعلى مستويات في بلادنا، وإحنا في فصل الصيف يكثر الحديث عن هذه النجاعة الطاقية وحسن التصرف. نعرف الوكالة منذ سنوات تخدم على برامج للوصول إلى هذه النجاعة الطاقية، شنو نجمو نحكيو على آخر البرامج اللي خاصة اللي معنيين بها التوانسة في هذه الصائفة؟
11: بالضبط بالضبط، وبارك الله فيك على الاستضافة. هذا البرنامج الثري نحب نوعيه في مرحلة أولى المواطنين بصفة عامة على الصيف، والناس كل تعرفوا في شهر الصيف الناس كل تستعمل مكثف الكليماتيزور، خاصة في الصيف. دونك أو كنت تحب النصايح نجمو نعطيوهم للمواطنين، خاصة باش يتمتعوا ومانتون بالكليماتيزاسيون بالترفيه نتاعهم، وكذا يتحكموا في الفاتوره الكهربائيه، خاطر الفاتوره من بعد نجم تجي غاليه اذا كان ما نحسنوش التحكم والتصرف في الكليماتيزور هذوما. احنا كما تعرفوا درجه الحراره اللي ننصحوا بها نتاع الكليماتيزور لازمها ديما تكون في 26 درجه. المواطن باش يقول لك علاش 26، علاش مش 25، علاش مش 23، هو المنصوح به من المنظمه العالميه للصحه، اللي التمبيراتور بين الفارق بين الحرارة اللي موجودة في جسم الإنسان والحرارة الخارجية ما يلزمش تتعدى 10 درجات. هذاك علاش كان الحرارة نتاع الجسم في 37 درجة، دونك ما يلزمش نتعداو 27 26، احنا نهبطوا حتى 26 هكاك تعطينا الرفاهة نتاعنا والبرودة اللازمة. لكن ثم نصايح يلزم المواطن في داره يستعملهم باش 26 درجة تكون كافية باش ينجم يتمتع بالبرودة اللازمة. بين النصائح هذه بطبيعة الحال من بعد نحطوا الكليماتيزور نتاعنا على 26 درجة، لازمنا نسكروا بياسور البيبان والشبابك بالكدا ونخليه الهواء البارد يخرج باش كليماتيزور ما يخدمش دوبلومون معناتها. نصيحة ثانية ننصحوا بها المواطنين هي ننظفوا ديما بانتظام الفلتروات تاع الكليماتيزور على الأقل مرة في العام. الكليماتيزور هذه لازم نغسلوها بالماء الدافي، هذه ينقص من الجهد نتاع الماكينة ويوفر الطاقة اللازمة نحبوا عليها في 26 درجة. زاد المواطنين برشا مواطنين يخلوا الكليماتيزور نتاعهم محلول ويخرجوا ويقول لك تو نرجع الدار تبرد أكثر، هنا ننصحوهم باش يطفيوا الكليماتيزور نتاعهم ما يخليوش يخرجوا، ما يخليش الكليماتيزور يمشي في بيت فارغة حتى لو كان باش طيب معناتها تخرج معناتها وترجع في ساعة. دونك ماذا بينا نقصوا وقت نبداو في البيت هذيك الكليماتيزور نتاعنا يبقى زاد يبرد بالكدا. زاد اذا نحمينا الدار نتاعنا نحميوها من السخانه نتاعنا باش نقصوا من الاشعاع الحراري هذه عن طريق البلار وعن طريق نجم نستعملوا ريدوات باش نقصوا من الاضاءه هذيك والسخانه اللي جينا من برا. زاد ماذا بينا نعطيو نصايح اخرين زاد لتخفيف الفاتوره الكهربائيه، مثلا مش كان كليماتيزور اليوم في الدار هو اللي يستهلك، تم الاضاءه ماذا بينا نبدلوا الاضاءه الموجوده الكل ليد، اللمبات تاعنا العاديه يستهلكوا تقريبا 10 مرات اكثر ويعيشوا تقريبا 15 مره اقل من هذوما اللمبات ليد. ماذا بينا يتبدلوا تولوا ديسبونيبل في المارشي وحتى السوم تاعهم رخص شويه وتضوي لك حتى خير من اللمبه العاديه. اللمبه العاديه الموجوده زاد يزلنا نهويوا الدار نتاعنا خاصه في الليل، نستغلوا الهواء البارد تاع الليل ونحلوا شبابك باش نبردوا الدار باش الدار زاد يتبدل الهواء ويدور فيها. في الاجهزه الكهرومنزليه الاخرين دونك نحاولوا نستعملوا الاجهزه ما معناش استعمال ديما خارج اوقات الذروه خاصه بين ال11 و4 تاع العشيه، نجموا نستعملوهم الصباح ولا نستعملوهم حتى في الليل باش ماكينه المغسله ولا الحديده فرار باسي. دونك هذوما كل نحاول نستغلوهم نعم. خارج اوقات الذروه.
6: نعم سي نافع، هذوما نصائح للعائله التونسيه، ولكن نتصور زاد على مستوى المؤسسات العموميه فما برشا خدمه في الاقتصاد في الطاقه باش ما يقعدش الضوء ولا الكليماتيزور يخدم خارج اوقات العمل، والا باش نركبوا تجهيزات اكثر اقتصادا للطاقه.
11: هذا هو، هذا بدينا بالمواطن. علاش المواطن؟ خاطر هو البدايه نتاع الانتقال الطاقه، البدايه نتاع البرامج الوطنيه للتحكم في الطاقه تبدا من المواطن. المواطن هو اللي موجود في الاداره، هو الموجود في المؤسسات الكل. المؤسسات كما قلت يعطيك الصحه لازم مشاريع نتاع التحكم في الفاتوره الكهربائيه عن طريق برامج ولا عمليات نجاعه طاقيه خفيفه. الشونجمون تاع لي لون بليد هذوما زاد كل شيء نفس كيما على المواطن في الدار كيما على الاداره زاد الادارات الكل، هذا يساهم باش يخفف الفاتوره على الاقل ب 20%. هذه حاجه بسيطه تنجم تبدلها الشونجمون دي لون اللي موجودين عندك. سيستم لاجهزه التحكم الطاقي اذا كان مثلا بلاصه ما فيهاش حركه ما فيهاش واحد دونك مش لازم الكليماتيزور يخدم اوتوماتيكمون ولا مش لازم الاضاءه تكون موجوده. هذوما في الادارات. زاد الكليماتيزور اللي نشوفوا فيهم في الادارات العموميه الكليماتيزور سنتراليزي كل شيء ماذا بهم يكونوا حتى انديفيدويال مي اكثر نجاعه كلاس اون اللي موجودين اليوم توا اللي هما ينجموا يخفضوا من بين كلاس 3 وكلاس اون حتى اكثر من 20% من كلفه الفاتوره الكهربائيه. زاد استعمال زاد بتخفيف الفاتوره الكهربائيه استعمال الطاقات المتجدده الطاقه الشمسيه الفوتوفولتائيه زاد باش تخفف الفاتوره هذه. احنا عندنا برنامج كبير سمعتوا به برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العموميه اللي حتى الاذاعه الوطنيه اشملها البرنامج هذا
6: انخرطت فيه. نعم
11: دونك ثم اجهزه لي لون بليد بدلناهم كل تقريبا في الاذاعه، ثم سيستم تاع الطاقه الشمسيه نتاج الكهرباء تستغل فيه الإذاعة. هذوما عندنا ما تقريبا 400 مؤسسة عمومية شملهم البرنامج هذا.
6: نعم.
11: تقريبا في حدود 40 ميجاوات من الطاقة الشمسية يقع تركيزها حاليا على أسطح المؤسسات العمومية هذه.
6: دونك بدينا بالمؤسسات العمومية، ولكن فما نقطة أخرى نحب نسألك عليها أستاذ نافع البكاري. 2.7 مليون مكيف اليوم موجود في الدولة التونسية، هل أنه باش نمشيه باتجاه مكيفات مقتصدة أكثر أو غير مضرة بالبيئة أو غير يعني منخرطة في يعني بعث الغازات الدفيئة اللي هذا اللي يحكيوا عليه اليوم الخبراء في كل مؤتمرات التبريد؟
11: هذا هو اليوم احنا في السوق الوطنيه ما عادش تلقى كلمات الزوريات لاكثر من كلاس ثلاثه، معناتها كلهم ما عادش يتباعوا تو، وثم عمليه رقابه تكون على المساحات الكبرى باش ما عادش يتباعوا المكيفات هذوما بالكلاس واحد وثلاثه. احنا نسعوا باش يكون عندنا اكثر مكيفات يكونوا الكلاس واحد، وهنا ثم تشجيعات تعطي فيهم الوكالة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي، وإن شاء الله على القريب العاجل هذه جديد إن شاء الله يقع مصادقة عليه باش نشجع المواطن العادي على اقتناء المكيفات من كلاس واحد. والديفيرنس معناتها الفارق بين كلفة الكليماتيزور كلاس واحد وكلاس اثنين ولا ثلاثة تاخذوا الوكالة اون شارج عن طريق صندوق الانتقال الطاقي. زادت التكنولوجيا نتاع الريفريجيرون اللي موجود توا، قاعدين نشوفوا دي ريفريجيرون اليوم اللي هما يحافظوا على البيئه وحافظوا على طبقه الاوزون، قاعدين نغيروا فيهم في الكليماتيزور جدد هذوما، وقاعدين عملنا مراحل تجريبيه في المؤسسات العموميه اللي اعطت نتائج ايجابيه جدا. والنيفول التكنولوجي اللي موجودين اليوم في المكيفات هذوما الانفرتر اللي تحكي عليه الناس كل اللي هو يقلل من الفاتوره بنسبه توصل حتى 30%،
6: دونك ينقص في الفاتوره وينقص في الاستهلاك، وايضا هو غير مضر بالبيئه
11: وهو ان شاء الله باش يكون حتى التصنيع نتاعو في تونس يكون موجود. عندنا شركات بداوا يصنعوا في المنتوج هذايا، وان شاء الله باش يكون متوفر ان شاء الله باذن الله الميكانيزم اللي باش نعملوه احنا عن طريق صندوق الانتقال الطاقي اللي هو مشابه الميكانيزم اللي الفينانسي اللي موجود في مشاريع البروسوليلاك اللي حكينا عليه
6: من قبل، الطاقه
11: الشمسيه لانتاج الكهرباء. ان شاء الله باش يكون نفس البرنامج ان شاء الله وقت يقع المصادقه عليه باش يكون للمواطن اللي يمشي لاي فورنيسور نتاع مكيفات ياخذ الكليماتيزور بالسوم الكليماتيزور نتاع كليماتيزور اكثر من كلاس 3، ولكن الفارق هذاك ان شاء الله باش تغطيه الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه عن طريق صندوق الانتقال.
6: شكرا جزيلا لمداخلتك الاستاذ نافع البكاري المدير العام للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. كل الاخبار والعناوين الجديده في مجال التحكم في الطاقه باش تلقاوها بعد على صفحه الاذاعه الوطنيه على الفيسبوك راديو ناسيونال. احنا وصلنا الختام لقانا بكم اليوم في المشهد الان، بعد شويه تجيكم نعيمه.

0: ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
3: بمشاركة أكثر من 20 دولة، تونس تحتضن لأول مرة أسبوع الكوميسا. ووزير التجارة يؤكد تطور الصادرات التونسية نحو أسواق الكوميسا بنسبة 50%. إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الأولى. وفي الثقافة، تعبيرات مسرحية بداية من اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة. وفي العالم، اتفاق إيراني أمريكي على وقف الهجمات المتبادلة ولقاء مرتقب في الدوحة لتسوية أزمة مضيق هرمز. وفي النشرة، تقرير حول تحديات الجبهة اللبنانية. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تم اليوم افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا في إطار أسبوع الكوميسا الذي تحتضنه تونس لأول مرة، بمشاركة حوالي 250 ممثل عن الكوميسا من 21 دولة. وقالت رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات ليلى بالخيرية جابر في تصريح لخولة سليتي إن احتضان تونس لهذا الحدث يعتبر مهما لدوره في مزيد التعريف بتونس كمنصة وهمزة وصل بين أوروبا والشرق الأوسط، وكذلك تعزيز التبادل التجاري.
4: احنا وصلنا اليوم 250 ممثلة وممثل عن هيكل الكوميسا وعن القطاع الخاص. هذا الحدث هو أول مرة يقع في تونس، هام جدا بالنسبة لنا. احنا الحدث هذا ما جاش هكاكا، هي إرادة سياسية ودبلوماسية اقتصادية وجهود من وزارة التجارة باش اقنعناهم باش جاوا لتونس. ثانيا، بالنسبة لنا احنا تعريف بتونس كمنصة نجم تكون بالنسبة لهم همزة وصل بين أوروبا، شركتنا تقليدية، ولا بين الشرق الأوسط. تونس في معرفتها لنجم ينقاسم التجارب، وخاصة نجم نعملو تبادل تجاري اللي خلينا النسبة متاع التجارة مع أفريقيا الشرقية والجنوبية تكبر.
3: وفي كلمته الافتتاحية لهذا المنتدى، أكد وزير التجارة سمير عبيد مواصلة تونس العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رقمنة الخدمات التجارية بما ينسجم مع أهداف الكوميسا. وقال إن المبادلات التجارية بين تونس ودول الكوميسا شهدت انتعاشا ملحوظا بين سنتي 19 و2000 و25 و2000، مشيرا إلى تطور الصادرات التونسية نحو أسواق الكوميسا بحوالي 50%.
5: شهدت المبادلة التجارية بين تونس ودول الكوميسا انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2025، بما يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في هذا الفضاء الإقليمي. فقد ارتفعت الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50%، منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 25، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. كما شهدت الواردات من دول الكوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال نفس الفترة، لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من 2 مليار دينار، وذلك رغم التراجع الظرفي المسجل سنة 2020 في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.
3: وفي ردها على سؤال الإذاعة الوطنية، ثمنت الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا دورة تونس في المنظمة لدرايتها الفنية بالقطاع الصناعي، مشيرة إلى سعي كل الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الخبرات التونسية في هذا المجال. كلمة الأمينة العامة مترجمة.
6: أود أن أقول أن تونس هي دولة قوية تزخر بالفرص الصناعية، كذلك فإن تونس لديها مشاركة ودراية فنية بالصناعة وبالقطاعات الصناعية. نسعى لاستفادة كل دول الأعضاء الكوميسا من الخبرة التونسية.

0: المعرفة المتقدمة لدى تونس في هذا الصدد. كما تعلمون فإن الدول الأعضاء في الكوميسا ليست على نفس مستوى التقدم الصناعي الذي تتمتع به الكوميسا، فذلك سوف يفيد الدول الأعضاء كذلك. كما أننا نعرف الفجوات الموجودة بالدول الأعضاء ونعرف كيف تسد هذه الفجوات عن طريق مشاركة المعرفة والخبرة، وهذا الأسبوع سوف يستكشف زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الكوميسا.
1: تم اليوم خلال مؤتمر صحفي الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الأولى، والتي تهدف إلى إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي للمؤسسات والمنتجات، وفق ما أفاد به مؤسس الجائزة نبيل جريدات للزميلة تبر النعيمي.
2: اليوم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال الطاقة ما فماش آلية لتمييزها شكون خير من شكون ولا شكون اللي قاعد يساهم أكثر في الاستراتيجية الوطنية الانتقال الطاقي. هذيك على جهة الفكرة هذه، وهي ثمرة تعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. أهم المؤسسات اللي لاهية بالقطاع متاع الطاقة في تونس مش تكون مشاركة في تقييم وإرساء آليات التقييم في الجائزة هذية. اليوم حلينا باب التسجيل باش يتسكر إن شاء الله في سبتمبر، باش نقوم بعملية التقييم في شهري نوفمبر وأكتوبر، وشهر ديسمبر باش يتم الإعلان على الجائزة هذية اللي ما عندهاش راه قيمة مادية، هي قيمة اعتبارية للمنتجات وللمؤسسات باش يتشجعوا أكثر أنهم يساهموا في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وهي تلم 7 قطاعات أساسية: الصناعة، البناء، السياحة، البنوك والمصارف، الطاقة الشمسية بصنفيها الفوتوفولتايك والتسخين المياه، والقطاع التنقل الكهربائي اللي عنا ليه برشا اهتمام.
1: انطلقت اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,200 تلميذ، وتتواصل أيام 30 جوان والأول والثاني من جويليا، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويليا القادم. بدران العرفاوي التقى عددا من التلاميذ بالمعهد الثانوي بباب الخضرة ورصد انطباعاتهم بخصوص اليوم الأول من الامتحان.
3: والله سافا عادي، جوست مش طويل برشا، ما في برشا خدمه معناها، فهمت؟ مالوليني اسهل حسيته، معناها دفول لوليني اسهل على برانسيبال. ان شاء الله السلاح يكون بيه، ان شاء الله ربي معنا. وكا نفسيا مرتاحه الحمد لله، سافا
4: الحمد لله، سافا باهي دفول. معنويات بوزيتيف، دفول سهل يعني بارابور برانسيبال، فما حاجات تخدموا فيه، طاقه ما تخدم يعني فيه. ان شاء الله قدرت ربي فما نجي.
5: دفول اليوم سهل في المتناول، اما فما مشكون في الكلاس جيتو كل تراك ستريس وبكي وكل شيء، اما سافا
6: ايكو جي سهل خير من البرانسيبال، جي اسهل حتى الفقره جات سهله، فان شاء الله ربي معانا. مازالوا مسيرات اخرين ان شاء الله، واحد يعمل على ربي ان شاء الله لاباس.
1: أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري لكوثر العرقوبي على هامش ندوة صحفية اليوم عدم حصول أي من المترشحين 5 للانتخابات التشريعية الجزئية المنتظمة أمس بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس على 50+1، مضيفا أنه سيتم تنظيم دورة ثانية بعد انقضاء آجال الطعون.
7: لم يتحصل أي من المترشحين اللي هم عددهم 5 على حتى أغلبية متاع 50+1، يعني سيقع المرور إلى دورة ثانية، باعتبار وأنه النسب هي كانت في حدود 30% بالنسبة لل 30.61% المتحصل على المرتبة الأولى، و 30.33% بالنسبة للمتحصل على المرتبة الثانية، واللي هما حمد صالح السالمي وشاكر البثوري، كما يقتضي ذلك القانون باش يمروا إلى الدورة الثانية في ظرف 15 يوم بعد المصادقة الأولية على هذه النتائج، وعندما تصبح هذه النتائج نهائية يعني بعد فوات أجال الطعون. الأجال سيقع تحديدها لاحقا صلب مجلس الهيئة بعد فوات أجال الطعون، ما بين سيكون هناك دورة ثانية ما بين المتحصلين على المرتبة الأولى والثانية.
1: أعلن مدير المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صحبي بالضيافة انتهاء الوزارة من إعداد مشروع مراجعة مجلة الغابات في انتظار تقديمه لرئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب بهدف مزيد إدراج الفضاء الغابي في الدورة الاقتصادية. وقال خلال حضوره في برنامج يوم سعيد اليوم إن الأولوية لمقاومة الحرائق.
8: 8.7% نسبة الكساء الغابي من بلادنا، وعندنا هدف أنه نوصل بها حتى 16% الاستراتيجية القادمة اللي هي 2026-2050. مخطط عملي لسنة 2030 يرتكز على المحافظة واستعادة المنظومات الغابية اللي تدهورت إما بسبب الحرائق أو بسبب الأمراض، وكذلك إدماج متساكني الغابات وانخراط جميع الفاعلين في أنه نحافظ على الثروة الغابية هذه. الفترة هذه اللي باش تكون فيها مقاومة الحرائق هي الأولوية، حماية ثروتنا الغابية والمحاصيل الفلاحية. وصلنا ل 400 تدخل، المساحات هي في حدود 150 هكتار من الغابة الشعراء ومن المساحات الغابية، ماناش بعاد برشا على اللي سجلناها العام الفايت والعام اللي قبله. ينطمنوا الناس الكل انه الامور تحت السيطرة، انه الاسباب ديما ترجع للعنصر البشري، اما معناها عن قصد ولا عن غير قصد. مجلة الغابات شملتها بعض التنقيحات في فصولها، واحنا عندنا مشروع مراجعة توا تم الانتهاء منه على مستوى وزارة الفلاحة، باش يتم تمريره لرئاسة الحكومة ومجلس النواب، مزيد ادراج الفضاء الغابي في الدورة الاقتصادية الوطنية.
1: وفي الشأن الثقافي تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة الثامنة من تظاهرة تعبيرات مسرحية، وتتواصل إلى 5 جويلية القادم، ويتم خلالها عرض مشاريع الورشات التكوينية التي ينظمها قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح أوبرا تونس على مدار السنة الدراسية. المكلف بالورشات لطفي نجح.
9: تعبيرات مسرحية هي تظاهرة المشاريع الورشات التكوينية في المسرح طيلة الأشهر اللي تكونوهم المشاركين، بطبيعة بإشراف مؤطرين، بإشراف أساتذة من المسرح خريجين معهد الفنون الدرامية. الدورة السنة هي دورة ثمانية، فيها أعمال للشباب والكهول، فيها أعمال للناشئة، والاختتام ديما يكون بأعمال الأطفال بمعدل زوج أعمال كل يوم.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف مؤقت للهجمات المتبادلة وإجراء محادثات غدا في العاصمة القطرية الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. من جهتها نفت إيران عقد اجتماعات الفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي، في حين أفادت الخارجية الإيرانية اليوم بعقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد إطار الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات في المضيق الاستراتيجي. وأكد جيش الكيان الصهيوني اليوم أنه سيواصل تدمير البنى التحتية لحزب الله غدا إعلانه تدمير نفق للحزب جنوب لبنان. بالمقابل أكد حزب الله اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن لبنان بعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف أطلاق النار. وعلى الصعيد السياسي، انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني، محذرا من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية داخل البلاد. وتبدو الأوضاع في لبنان مثقلة بتحديات الاتفاق الإطاري مع الكيان الصهيوني وتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، إضافة إلى تأثيرات الملف الإيراني وتداعياته على الجبهة اللبنانية. تقرير ناجي بن جنات.
11: غموض كبير يلف طبيعة الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني ويدفع نحو المزيد من الجدل حول بنوده وكيفية تطبيقها في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان ورفض الكيان المحتل الانسحاب من الحزام الأمني، ناهيك تباين المواقف داخل لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله. فإلى أين تتجه الأوضاع على الجبهة اللبنانية؟ الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس يشير إلى غياب الحلول السياسية والقانونية الجذرية.
12: اعتقادي أن لبنان قبل يهدي الأوضاع ويرجي القضية إلى مراحل أخرى يعدي في الأزمة هذه، مدام ترامب ونتنياهو في الحكم، الجبهة اللبنانية لا تزال تعاني أمام استراتيجية الاعتماد على القوة، الحمل الجبني يحترم القانون الدولي ما هوش معترف به، ما هوش هو أساس الممارسة الحالية بين إسرائيل وغيرها من الأطراف. المقاومة بتاع حزب الله باش تبقى.
11: تحديات المشهد اللبناني الراهن هي الأدق والأخطر منذ عقود طويلة، قياسا بما تطرحه من أسئلة حول مصير جنوب لبنان ومآلات الاتفاق الإطاري ومدى ترابط ذلك مع الجبهة الإيرانية ومجمل الأوضاع في الشرق الأوسط.
1: وفي الشأن الفلسطيني، تتواصل الانتهاكات الصهيونية اليومية في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. بهذا نصل مستمعينا الكرام لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بمشاركة أكثر من 20 دولة، تونس تحتضن لأول مرة أسبوع الكوميسا، ووزير التجارة يؤكد تطور الصادرات التونسية نحو أسماك الكوميسا بنسبة 50%. إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الأولى. وفي الثقافة، تعبيرات مسرحية بداية من اليوم بمدينة الثقافة في العاصمة. وفي العالم، اتفاق إيراني أمريكي على وقف الهجمات المتبادلة، ولقاء مرتقب في الدوحة لتسوية أزمة مضيق هرمز. وتحديات الجبهة اللبنانية كان موضوع تقرير في النشرة، مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الوطنية
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
3: غزالك الجبال.
2: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
3: غزالك الجبال.
2: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبوهم. اه تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: اوه يا غزالة معذبتني. يا يا يا يا مش يا زهاري. اوه يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغم علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خيانة الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين. همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: الجبال.
1: إخراج أنور العيشي.
2: إيش بدي شو؟
3: تعطيه تريز يا أخي، مش حاسب الكارتة ولا شبيك؟
4: لا لا يا سيدي حاسبها، أما من تنسيب ورقة أخرى يا أخي. ما غمستكش وقلت لك راني مروند ونهز في راسي لين كرمتي تعنزت، معناها أعطيه ورقة الفوق كوال مجيرة ري توقف وتستعان بالله وتعطيه ستة. هاو تريس في عوض تعطيه الكوال تعطيه الستة.
5: أرجع شمخ يا خطار. مشمخ خطار.
6: منش مشمخ، باتت في ماه وشربت لين ولت مرنخ.
5: ملا معدولة.
6: مشي معدولة وبيبانها الكلها مقفول.
5: ملا مقدودة.
6: مش مقدودة، حالها تعفن ولسانها تكفن وجشتها مرقت منها الدودة، مرقت منها الدودة، مرقت منها الدودة. بري مشمخة ومعدولة ومقدودة. بري مشمخة.
5: والله ما مرتاح في الدنيا هذه كان انت. صح عليك الطاهر، صح عليك.
7: يا محمد علي، يا محمد علي، جاه ربي تعال.
8: هاني جايك يا عبد الملك، هاني جاي. استناني نتكي البسكليت ونجي.
7: باهي في ساع روحك بركة. عشيني.
8: هاي سيدي، هانا قعدنا، قلبتها بالعياط، قل لي.
7: والله كان زدت شوي لتلقاني، وهذاك حل منظم في مواعيده. نص ساعة والأكثر وأنا زوزيني هزوا زوزيني حطوا من هالمصايب المعبيل القهوة. العياط والزياط وضربان الطول. إيش كبة لحست لها من خيخهم، كل يلعبوا، كل يتفرجوا، راسي تنفخ.
9: اسمع اسمع اسمع الحس،
7: هجوني منها القهوة وأنا قاعد البر وحسهم هاو خالط علي حتى لهنا، وتزيد تكمل علي أنت طبطة وجايني بعد الموعد.
8: والله بالذراع علي عبد الملك خي، مشى في بالي اجتماع خفيف ومهوش تطول يا أخي، ما ظهرش.
7: اي وشني الاجتماع المطول؟ مولا باس
8: في مدير جديد نافح ويحب يمشي المدرسة بنظامها هو.
7: ملا قل لي برنادات حضرت.
8: يا ودي كلها على بكرة يا بيها، ناقصة كانت دايرة والسكامبة. وانت علاش تسأل على برنادات حضرت ولا ما حضرتش؟ عشان هي سي عبد الملك.
7: يقول لي يقول لي بركة برص ميمتك محمد علي، قول لي قول لي وكهو.
8: يا سيدي حضرت وقعدت في الكرسي اللي بجنبي.
7: وشميت ريحتها.
8: ما جاي شوف فيش داعي قدامك نشم في المعيز.
7: برنادات معزة هذيك راي غزال مصنهر، العين زرقة والخد وردة، تقول للشمس أزرقي ولا خنزرق. عندك أنت معزة، عجبت لك يا زمن. أنا نهارت لتجي للبوسطة تقعد ريحة البرفان تحت نقنق النهار وطوله ومحلاك البرفان.
8: آسي عبد الملك ماشي متاعنا متاع مالاها، ورد بالك تتجربع. المراقب بيده يسهر في دارهم وحاطت عليها الولدة، كانت حبي تورقوا عليك ويرزوك في عمرك أنده. تناي قبيلة في الاجتماع قعدت بحذايا جنبي رقد.
7: يا ودي شبيه راني مفدلك عليه، هي حقيقة ربي سمحة وسبابه، أما اللي أسمح منها ريم السحاري متربع على عرش قلبي ومالي أزواجية.
8: أسمع خي، أنا راني جاي باش نعمل كاستاي ونرتح مخي شوي، حس في راسي منفوخ كلبش كيوة.
10: يا عنتر يا عنتر
11: يلزم الهيتر ان نسمع فيك يا سي محمد علي.
10: هات لي كاستاي احمر وكاس ماء مالك تسمع فيا، وهز كاستاي احمر الطاهر مشمخه.
11: باهي الله يبارك.
8: قل لي ثمش اخبار جديده في هاك الجريده؟
7: لا انا حليتها من اصله، فالحس هذا لا تنجم تقرا ولا تنجم تفهم. شكو من هذا؟ محمد علي، محمد علي. شوف شوف شوف ترى من هذاك اللي جاي؟ شوف شوف
8: جاي تي هو سي عبد الباقي اللي هنا وقت الجاء.
7: يا مرحبا يا مرحبا، الحمد لله على سلامتك، ما نسيتناش ما هو.
11: تنساكم الموت. تينا نهارت لي نبدا تنروح لهنا باللازمه، نوم الليل يكح العين، تلقاني نحربط والنش في سوايع بجريده.
8: حتى انت خوي هالمره طولت في الغيبه، ما ويدكش طبطه هالبطي.
7: اما لو كان جيت تركب في الترام بالفلوس نولوا نشوفوك من عام لعام سي عبد الباقي. نقر الكل وانت شاف ميكانيسيان وما ادراك في الشمان دي فار، معناتها ترانسك فيه انت.
11: والله كان نستاهل اللي جابتها رجليه العصا ليه. توانا جاي بالذمه باش نقعد بحذاك مشوي نطير وحشتي ونشم العجاج قبل ما نروح ونرتاح ونرتح مخي. تستقبلوني هالاستقبال الحال
5: جاي؟ بس يا عبد الباقي، نخلي تونس العاصمة وما دراها ودنيتها ودوانيها وجوها وشيخاتها، وجاي لهنا تشم في العجاج؟
11: ايه يا حسرة يا راجل، انا هي عاصمة تحكي عليها؟ تونس عندها مدة ما عادش تفهم فيها حتى شيء، لا راس موجه الراس، وما عادش تفرز منه الحاكم ومنه المحكوم، داخلة بعضها داخلة كلبة. من اللي دخلوا الألمان وطلايل ما عادش تفهم حتى شيء. يا احنا الشيفان نتاعنا فرانسيس، يا الألمان وطلاين يصولوا ويجولوا في البلاد طول وعرض ولا منهم حسب.
10: لا لا عادي يا سي عبد الباقي، هذه قلت لهم اسكتوا. إذا كان أنت ما فهمتش أش يقولوا مال الناس اللي دايرين بيك؟ ما يتلامش عليهم، لأنه السواد الأعظم منهم أمي وجاهل، لا يعرف الكتابة ولا القراءة. هضمك يقولوا ماشينا فاهمين نلومش عليهم، أما أنت يا سي عبد الباقي كي تقول ما فهمتش نلوم عليك، أنت قاري. إضافة إلى ذلك أنت موجود في قلب الحكايات والخبرات، راك تعيش في العاصمة سي عبد الباقي، أكشاك الجرايد في كل بلاصة، علي مين علي صار، القاوي ما تحكيش ومكثر القاوي فيه الروادين، تجيب في غنيات أم كلثوم وحمد عبد الوهاب وزكريا أحمد وسيد درويش، وتجيب في الأخبار بوفرة، زد على ذلك الأحداث اللي تصير قدامك على عين المكان، هذا كله وتقولي مانيش فاهم؟ تينا كنت طامع فيك أنت باش تجيب لنا شوية خبرات ما كتبوهاش في الجرايد وما قالوهاش الروادين سي عبد الباقي.
11: ثم برشا أخبار جديدة.
5: ها؟ أخبار جديدة؟ عجيب وساكت.
11: وهو حما خلانا نتكلمه.
5: بربي بربي اسكت حما علي. اتكلم أنت سي عبد الباقي. اتفضل، هنا نسمعوا فيك.
11: والله لا تحشموها الزوز.
5: ها؟
11: ولا واحد منكم نادى عنطر يجيب لي ما نشرب. دي حتى قهوة يا رسول الله.
5: باهي باهي. يا عنطر يا عنطر.
0: اه نعم.
5: هات هات قهوة فيلتر لهنا ودبوز ماء.
0: الله يبارك.
5: هيا تو سمعنا اش ثم جديد.
11: هيا سيدي، المرة اللي فاتت وقت اللي جيت ماني حكيت لكم على هبطة الألمان في بنزرت وتونس.
5: أي هي.
11: وماني حكيت لكم على هك الدبابات والطيارات اللي جابوها وحطوها في مطار نتاع العوينة وبنزرت.
5: أي هي.
11: وكيفاش يجندوا في التوانسة ويلبسوا فيهم في كساوي عسكر ويدربوا فيهم في شيرة بوفيشة، والفرنسيس غادي عاملوا كيفهم ونزلوا على كبيرنا وصغيرنا يلبسوا فيهم بالذراع علينا.
0: مرحبا سي عبد الباقي.
11: مرحبا مرحبا.
0: هاو كاس التاي اشرب.
11: يرحم الوالد. شيء على قد ما نشرب قهاوي في البلايس الكل، قهوتنا واحدة.
5: زيد يمرس علينا التمرة كما تحب، في عقل مع ان ما زاربنا. مطق القهوة على كيفك، انا نستنوا فيك. تضحك تيكول تكلم حلالي.
11: جديد يا جماعة، الانجليز والامريكان دخلوا على الخط. والله والبلاد باش تولي بخلوط، واللي تيتخذ فيها هم احنا.
5: ايوه
11: ربي يلطف بينا، الدم تيولي للركبة وحنا لا عنا لا باش لا لاش.
5: ايوه باش تنزاد على الفيلة فيلتين.
11: الامريكان والانجليز عدهم وصلوا من شيرة الغرب وتزاير والالمان وطلاين، زادوا هبطوا طيارات بالربع وسركلوها من شيرة حدود مع تزاير. وما يجيكش عجب، ما يجيكش عجب يوصلوا حتى لهنا.
10: هذاك هو معناها مشينا غبرة. من الأخبار جبتولنا بلاده كانت 63 سنة هانة وغلبة مع الفرنسيس برك، تو عاد هايطة تتخلط ألمان وطلاين وفرنسيس وإنجليز وأمريكان، لا حول ولا قوة إلا بالله. برا عاد اش تيحدها تو. هي ما فهمش حتى تحركات من شيرة النخبة اللي في البلاد، شي حتى حد.
11: النخبة هي بيدها مقسومة على اثنين، ثم اللي يقول احنا لا مع ذا ولا مع ذا، عركة خطيطنا مع ان فيها دخل كيسي الحبيب بورقيبة ومنجي سليم والهادي نوير وجماعة الاخرين. قالك لا احنا عدو عدونا صاحبنا. وما يحين مع الالمان كي حبيب ثامر ورشيد دريس. برا عاد حلها انت تو.
10: لا تحلها ولا نحلها، يحلها كان اللي ما ينام الليل. انا عايشين تحت الطوب يا المطلوب، كان الواحد عاش هاوينه، كان كله لحديد ومات
8: ارتاح ما يخممش ياسر.
4: هذاك هو طاب الحمص، لوحوا لوحوا من يدكم الوراق الكل. اثبت الجوق يا ولادي، راهم يجونا من زلاص مسيرة 3 أيام وعويلهم زميطة ويروحوا خسرين. عنتر
12: العم
4: يا عنتر، تعال شوف الجماعة عندهم مشروب. تعال
12: هيا.
8: شفتوا يا جماعة؟ شفتوا معناها العزوزة هزها الواد وهي تقول لعم صعب.
7: يودي يسكت، يودي يسكت كيدنا.

0: جنات يا جنات،
1: هاني جيت يا سيدي خويا، هاني جيت.
2: هلا عينك سيدي خويا.
0: الله يهنيك، شبيها الدار ساكت. خي ويني يما؟
2: يما مشت تطلع على زهر اختي، مريضه شوي.
0: مريضه. بري بامبي البابور، حسها وخفت، وسخني لي كاستاي وهاتيهولي للبيت، نصلح الكرارس وبعد تنحكو.
2: الله يبارك سيدي خويا. يما شبيك التو؟ نحسبها بابا جات ترهبت. وتكلمي بالشوي، محمد علي لهنا.
3: اي الحمد لك، روحت قبل ما يجي سي فتاح، وهو ماشي ويقول لي ما تطوليش، وراس بنيتي ينجري برجاري اللي انتقطع عليا انفس.
2: وانتي شبيك بتيتي يا يما؟
3: يا اختك في حالة حليلة، إلا ما يقتلها هاك الساقط اللي ما هوش راجل، على قارو لقيتها ملوح في الحوض، فرحاتها مع الزبلة، ياكلها بطريحة نباش الكبور. الله يهديك يا سي فتاح، الله يهديك على التلويحة المشومة اللي لوحت لي فيها بنتي. نصبتي العشاء؟
2: نصبت كيس طبتيتك.
3: يكبر سعدك بنيتي، يكبر سعدك.
2: اوه علي، البراد فوق البابور. بر الله لا يسامحك يا لمين.
4: أخيري
5: إيش بيك؟ إيش بيك يا الأزهاري؟
4: عرضني توسي فتاح وقالك ما تستبطنيش، نوصل المعصرة ونجيك.
5: به برا روح أنت توسي، حقوش حاجة في الدار.
4: الله يبارك يا خالي.
6: صباح خير يا سي فتاح.
7: نهاركم زين. هاي إيش عملتوا؟ جاء الميكانيسيان.
6: جاء الصبحة.
7: هاي نهارك زين مبارك.
8: نهارك أشعد الأيام سيدي.
7: وين وصلت يا سيلفان فاني؟
8: عليك مالا سيدي، عليك مالا سيدي فتاح. راني نحيت قطعة من الماكينة البرانية، جارتني الشلباس بسي باهية، هاني ركبتها ديبانازو برا، والقطعة القديمة سيدي لكمتها لك باش نبعت عليها الصفاقس. وماذا بيك في القريب العازل يا سيدي؟ ما تدري على الماكينة مقطعش التحومبان.
7: أنا يا الأمور هذه ما نفهمش فيها. قدم لي توا الماكينه اللي يخمر زيتون الناس ويحمض لهم وكهو. البورني
9: نعم،
7: هات على لي جاي.
9: هاو جاك
10: نعم سي فتاح.
7: اسمعني مليح، دبك عليها بشوي، وهاو تو يجيكم محمد علي، فاهمه في البيع، وهو تو يتصرف.
10: الله يبارك سي فتاح، هاو باش نخدم عليها انا يا بيدي.
7: صحيح، خلصوا الخدمه الكل.
10: خالصين وبالوافي، وربي يشد لك فيها كالنوارة سي محمد علي. خلصنا وزادنا كل واحد زوز وفرنج.
7: يا باي، ما تنساش كيف يجي محمد علي، قول له يخلص الفنفن ويحرص على القطع يبعث يجيبه. نمشي على روحي نتو.
10: اتهنى يا سي فتاح، سي محمد علي مشي الامور كل منقالة.
7: يا برا ربي عينكم، وكان اسحقني محمد علي يقول له هاني في بلاستي في حنوت بالسحب.
10: الله يبارك يا سي فتاح. هاي يا جماعة، هاي اكتفي شوي، عبولي شوامي في البريسة، تو نخدم عليها انا، تو نخدم انا بيدي.
6: الله يبارك يا سيدي.
11: الله يبارك. كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة لجبان. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب عزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف الشرف: نجيبة بن عامر، زهير الرئيس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
12: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
13: فلاش سبور. مرحبا، تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بالأخبار المحلية. اليوم العشية في حديقة الرياضة يبدأ النادي الإفريقي استعداداته لانطلاقة الموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب فوزي بنزرتي، منح راحة للثنائي الدولي مهيب الشامخ في راس شوات اللي ما همش يكونوا موجودين في حالة اليوم. مستقبل الرياضي بالمرسى أعلن على التركيبة الكاملة لإطار الفني للأكابر كرة القدم. عماد بن يونس مدرب أول، يساعده كل من رضوان العشي وحسين الصحراوي، مدرب حراس أكرم بن غازي، مدعد بدني أيمن عبودة، محل أداء أيمن عبودة. الهيئة المديرة لنادي الرياضي لحمام الأنف تعلم من الجماهير أنه مداخيل بيع الاشتراكات الموسم الحالي سيتم تخصيصها بالكامل لسداد الديون وتسوية النزاعات المتعلقة لمستحقات اللاعبين، ويمكنهم اقتناء الاشتراكات عبر الانترنت من خلال منصة جيشي بوانتيان أو عن طريق تحويل بنكي لحساب النادي، كذلك الاقتناء مباشرة من مقر النادي. إلى كرة اليد، كأس العالم لمنتخبات أقل من 20 سنة المقام حاليا في الصين ضمن منافسية كأس رئيس الاتحاد الدولي. منتخبنا الوطني انهزم أمام كرواتيا 32-21. ذكر تونس موجودة في المجموعة الرابعة. خلال منافسية هذا الدور فزنا في المباراة الأولى على الصين تايبي غدوة الخمسة غير بوعة، تعسبيح نواجه جزر الفاروي. إلى الكرة الطائرة، الدورة الترشيحية للبطولة الإفريقية الأمم عن المنطقة الأولى من 26 جوان إلى غاية جويلية في المغرب. منتخب الأكابر يواجه اليوم الستة المنتخب المغربي. امبارح فزنا على الجزائر 3-1. يوم الأربعاء نعاود ضد الجزائر المباراة الثانية ضد نفس المنافس. يوم الخميس تونس المغرب، كل المقابلات ينطلقوا 6 متاع العشية. في شكل مباراة ذهاب وإياب دائما في الأراضي المغربية. إلى كرة السلة، البطولة العربية لمنتخبات أقل من 18 سنة في مدينة صفاقس من 27 جوان لغاية 4 جويلية ذكور وإناث. منافسة اليوم بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية، في الإناث مرت 3.5 تونس تواجه المغرب، وفي الذكور 6 غير بعد تونس المنتخب المصري. اليوم أيضا في البرنامج في الذكور 11 انطلقت مباراة ليبيا البحرين، وفات بانتصار البحرين 73-58، ومضي ساعة وربع الجزائر تواجه المنتخب المغربي. بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية، نذكر في الذكور لعبنا زوز جولات، تونس فاز على ليبيا 61-50، ثم الهزيمة من البحرين 78-66. في الإناث لعبنا مباراة وحيدة، فزنا على الجزائر 68-45. دائما مع كرة السلة، منتخب الأكابر موجود في أنغولا من أجل المشاركة في منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2027. تونس نذكر أنهيت النافذة الثانية في المركز الثاني 5 نقاط خلف غينيا 6 نقاط، بعد نيجيريا 4 نقاط، ثم رواندا ب3 نقاط. بالنسبة لمنافسات النافذة الثالثة، تنطلق منافساتها يوم الخميس 2 جويلية ماضي ساعة تونس نيجيريا، يوم الجمعة 3 جويلية 7 تونس رواندا، يوم الأحد 5 من نفس الشهر ماضي ساعة تونس المنتخب الغيني. قائمة اللاعبين المشاركين والاستدعام المدرب عادل الاتليتلي، عمر عبادة، يوسف اللذيف، محمد المنفذ، جوهر الجواد، زيد الشنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، واصف المثنيني، فارس العشي، فارس الحياني، بشير بن يحيى، مختار غيازة، في حين باش يغيب اللاعب أسامة المرناوي لأسباب صحية. العودة إلى كرة القدم مع كأس العالم 2026 مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. كندا أول المتأهلين للدور الثمانينهائي بعد الفوز البارح على جنوب أفريقيا هدف مقابل صفر في 90-2، هدف قاسي على ممثل كرة القدم الأفريقية جنوب أفريقيا. كندا سيواجه في الدور القادم المتأهل من مباراة المغرب والمنتخب الهولندي. بقية برنامج الدورة 16 اليوم 6 البرازيل اليابان، 9:30 ألمانيا تواجه الباراغواي، غدوة الفجر مساتين المغرب هولندا، 6 الكوت ديفوار النرويج، والعشرة فرنسا السويد، يوم الأربعاء مساتين تاع الصباح المكسيك الإكوادور، 5 تاع العشية الكونغو الديمقراطية إنجلترا، 9 تاع الليل السنغال المنتخب البلجيكي. برشا مقابلات خلال هذا الدور، ايضا برشا متعه وفرجه. يوم الخميس مدي ساعه نتاع الفجر الولايات المتحده الامريكيه البوسنه والهرسك، 8 نتاع الليل اسبانيا لنمسا، يوم الجمعه نصف الليل البرتغال كرواتيا، 4 نتاع الصباح الجزائر سويسرا، 7 نتاع العشيه مصر استراليا، 11 تاع الليل الراس الاخضر الارجنتين، يوم السبت المباراه الختاميه مساتين ونص نتاع الصباح فجر يوم السبت غانا المنتخب الكولومبي. في إطار الاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة، منتخب كرة الطاولة يشارك في تربص تحضيري بالعاصمة الصينية بكين من 29 جوان إلى غاية 13 جويلية تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 4 عناصر: وسيم السيد، يوسف العيد، لأمير السيد، وآلاء السعيدي، وفد قدر المدير الفني والمدرب الوطني غازي بالكاهية. نختم بكرة القدم المصغرة، البارحة تلعبوا وتبعتوا أكيد معنا الأدوار النهائية لكأس تونس وأيضا كأس الجامعة. بالنسبة للأكابر، الرياض الرياضي بسوسة يتوج باللقب بعد الفوز على رواد مينيفوت 3-0 مقابل 0. في الكبريات نهائي كأس الجامعة، النجم الرياضي بسليانة أيضا يتوج باللقب على نادي المروج، مباراة فات متعادة هدف مقابل هدف، ضربة جزاء، النجم الرياضي بسليانة يتوج بلقب كأس الجامعة، مبروك للنجم الرياضي بسنينة. والرياضي الرياضي بسوسة يلعب يوم الأحد القادم نهائي البطولة، نحكي ديما على الأكيب، الرياضي الرياضي بسوسة، الاتحاد الرياضي ببني خيار، هل يتقاسم الثنائي المحلي اتحاد بني خيار مع الرياضي الرياضي بسوسة، من الرياضي الرياضي بسوسة يفوز بثنائي هذا الموسم. قبل ما نكمل فلاش سبور بانطلاقا من اليوم في على امتداد أيضا البرمجة الصيفية، إن شاء الله آخر موعدنا الرياضي فلاش سبور ديما تلقاوها 8 قدرجين. إلى اللقاء.
14: فلاش سبور صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
15: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
16: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية،
14: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
15: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام،
16: ليلى الحسيني في المشهد الآن وقراءة للمشهد الوطني والدولي
14: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
15: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
14: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلم مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
15: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
14: لمة سيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
15: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
14: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
15: موجة بريحة البلاد.
14: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
17: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
14: عفوة
17: دبلج وحدي يا ماما ديري لي دبلج وحدي يا ماما ديري
14: يوسف التميمي
18: عمارو يا سلمى عمين بعضو عمكني وروح يا سلمى
14: لذاعة الوطنية تونسية 100%
16: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورت

0: طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والتي أسفرت عن فوز المترشح محمد صالح السالمي بالمرتبة الأولى وشاكر بوثوري بالمرتبة الثانية. والناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليل المنصري يفيد بعدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة، وهو ما يقتضي المرور إلى الدور الثاني في أجل لا يتجاوز 15 يوما بعد المصادقة على النتائج الأولية وانقضاء أجال الطعون التي سيتم تحديدها لاحقا. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يدعو كافة المستثمرين في قطاع الصناعات التقليدية إلى استخدام الهوية الرقمية بصفة إجبارية للتمكن من التصريح بمشاريعهم الاستثمارية في تونس عبر المنصة الوطنية للاستثمار، وذلك بداية من الأول من جويلية القادم. تونس تطلق اليوم أول رحلة بحرية لقارب صيد حرفي يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية بمنطقة أجيم بجزيرة جربة، في مبادرة يقودها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وفي سابقة بيئية وتقنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. اليوم انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من تظاهرة تعبيرات مسرحية لتتواصل إلى الخامس من جويلية المقبل، ويتم خلالها عرض مشاريع الورشات التكوينية التي ينظمها قطب المسرح والفنون الربحية بمسرح أوبرا تونس على مدار السنة الدراسية. غدا الثلاثاء آخر أجل للترشح لجائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي في دورتها 32 والمخصصة للقصة القصيرة العربية، ويشترط أن يكون الكتاب المرشح تأليفا باللغة العربية الفصحى ومنشورا مطبوعا صادرا عن دار نشر في طبعته الأولى في الفتر ما بين الأول من جانفي من سنة 24 و2000 والثلاثين من جوان من سنة 26 و2000. وفي العالم، البيت الأبيض يفيد بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماع الغد في الدوحة مع إيران. القوات البحرية الإيرانية تدعو السفن إلى ضرورة الالتزام بالعبور حصرا من جنوب جزيرة خارك. وزير الخارجية اللبناني يقول إن أولوية لبنان حالياً هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. وختاماً، الاتحاد الأوروبي يضاعف من المساعدات الإنسانية المقدمة لفنزويلا لمساعدة الناجين على التعامل مع تداعيات زلزالين مدمرين ضرب البلاد الأسبوع الماضي، وسيقدم تمويلاً طارئاً بقيمة 5 ملايين يورو للمساعدة في توفير أماكن إيواء ورعاية صحية في المناطق الأكثر تضرراً. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: اسمع وخليك على الموجة.
1: على الموجة.
2: على الموجة.

أنتم في الاستماع للإذاعة الوطنية، خليكم على الموجة. هذا موعدنا الصيفي اليومي، انطلق اليوم وباش يتواصل معكم طيلة الشبكة الصيفية. على الموجة يجيكم ساعتين حتى الأربعة من الاثنين للخميس. ضربت البداية معايا أنا اليوم أحلام ساحلي في الإعداد والتقديم، يرافقني كل من وهبي الواعر في الهندسة التقنية، سمية الزواوي في الديجيتال، وحميد الورغي في التنسيق العام للحصة، وفي القاعة الفنية طاهر سوسية وألفة بشير. إذن ننطلق اليوم على بركة الله في هذا اللقاء المنوع المباشر اللي نتداولوا عليه مع الزميلات، كل من عبير بوليلة تجيكم غدوة في نفس التوقيت طبعا. نهار الأربعاء زميلتنا أماني بولعريس، ونهار الخميس نادر عطية. في نهاية الأسبوع مواعيد أخرى باش تكون في انتظاركم. رحمة للعالمين معز الغربي ومحمود جبلة. أماني بولعريس كالعادة في استوديو الويكاند اللي يمتد على 3 ساعات من ساعتين للخمسة متاع العشية. ونهار لحد طبعا الموعد مع سبور، مع الرياضة وقاية سبور وقسم الرياضة، وهذه فكرة عن برامجنا في الشبكة الصيفية فيما يخص توقيت العشوية. عالموجة إذن يبدأ توا، ونسمة وشط وبحر تجيكم من استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي ربي يرحمهم وين ما كنتم انتوما. مرحبا بكم في الاستماع.

هذه هي أجواءنا، وهذا هو إيقاعنا في عالموجة على إيقاع الصيف وأجواء الصيف المشمسة. يكون برنامج عالموجة بكافة مضمونه في اقتراحنا عليكم لبعض المواضيع والضيوف اللي باش يكونوا موجودين معنا، وأيضا حتى في انتقائنا للأغاني اللي عندها الطابع الصيفي نوعا ما، باش نواصلوا الأغاني ونقترح عليكم أغنية صيفية أيضا. قاسم كافي ربما قليل منكم قليل الاستماع لها وقليل بثها، أغنية نادرة من أغاني قاسم كافي كما قلت فيها برشا أجواء صيفية وحق البحر وأمواجه، يغني قاسم كافي.

0: هذا هو قاسم كافي من كلمات جليد العويني وحق البحر ومواجه في الجزء الثاني باش يلتحق بينا الفنان المطرب شكري بوزيان وباش يكون الحديث معاه عن حضوره في المهرجانات الصيفية وخصوصا مشاركته في مهرجان الحمامات الدورة 60 اللي عنده فيها عرض خاصة ونكتشفوا تفاصيله بعد في الجزء الثاني مباشرة بعد موجز الساعة الثالثة. الآن باش نهزكم الباجة وفي باجة فما حلمة فما أحلام مش حلمة واحدة برشا أحلام وفما شباب عندهم أحلام يحبوا يحققوها في مصنع أحلام الشباب دريم فاكتوري. قلوا عسلامة ومرحبا أولا الآدم ودلحة. أهلا وسهلا ومرحبا آدم.
1: عسلامة مدام عايشك مرحبا بكو.
0: أيضا نقولوا عسلامة لبشيرة الشيخي.
2: عسلامة مرحبا عايشك مرحبا.
0: آدم وبشيرة من مركز الفنون الدرامية ببيجة أهلا وسهلا ومرحبا ومعاكم باش نتحدثوا عن مصنع أحلام الشباب اللي يضم عدد كبير من الشباب انتم اثنين باش تحكيونا على الحلمة هذه وبالأحرى الأحلام. آدم أحلام فنية يبدو لي.
1: أي
0: نعم
1: والله شنو نحبوا نعرفوا بالضبط على البرنامج.
0: اي دريم فاكتوري شنو حكيته هذا يا مصنع احلام الشباب كيفاش يكون هالمصنع وشنو ما الاحلام اللي باش يضموا هالمصنع ووقتاش باش يخرجوا الاحلام هذوما ويتنفذوا ويوصلوا للنور يا ادم وبشيره. نبداو بادم.
1: الشاب دريم فاكتوري هي مبادرة اللي يشرف عليها مركز الفنون الدراميه ورق حياه ببيجا
0: نعم
1: بالشراكة مع عدة مؤسسات أخرى كما المركب الثقافي ببيجة وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببيجة
0: نعم
1: وبالطبيعة في إطار برنامج المغرومين بالأساس
0: المغرومين باش
1: والله هو مغرومين اون جينيرال خاطر هو الفكره جات بمشاريع هي ديجا صارت في تونس الكل بدينا ومعناها كل واحد وين اتجه في الاختيار بعد في المشروع وفي في لي ديتاي نتاعو حتى نحكيو فيهم
0: نعم
1: بديت الحكايه بفورماسيون مع برنامج مغرومين اللي بدينا تعلمنا فيهم كيفاش نبنيو مشروع ونخمموا في مشروع بطبيعة للشباب بالأساس لهنا بدينا حكينا شفنا ساعة شنية متطلبات الشباب في ولاية بيجة وشنية نجم يساعد ويخلي العباد تعطي ويخلي مشروع في استدامة معناها متواصلة إن شاء الله يا ربي.
0: نعم
1: لهنا مشيت للمشروع الفكرة كبيرة اللي هي فاكتوري اللي هي مصنع يكون متاح للشباب يعمل فيه يخرج فيه إبداعاته وبالطبيعة بتأطير من بطرق يعني معينة اللي هي مثلا الديفورماسيون اللي باش نبداوهم.
0: اي نعم
1: بالأساس شاب دريم فاكتوري يتقسم على زوز أجزاء كبار اللي هما الجزء الأول اللي هي الميديا للميديا فيها برودكسيون ميديا توسكي فيديو مونتاج معناها توسكي برودكسيون ميديا وبارت أخرى إن شاء الله اللي هي 3D implementation 3D recyclage باش يكون فما بارتي في المصنع هذايا تخص الريسيكلاج رسكلة لي بوتي بلاستيك يترسكلو يوليو اون فيلامون اون بلاستيك ويتعداو للماشين 3D ونسمعوا منهم دي برودوي نستعملوهم بيان سور نحنا في حياتنا اليوميه يعني كما تعرف كل شيء تو نجمو نصنعوه منه نحافظوا على البيئه بالطبيعه ومنه نصنع حاجات جديدة.
0: واضح. بشيرة الشيخي كي نقوله مصنع يعني ثم منتوج وآدم أعطانا نماذج بعض النماذج للمنتوج اللي باش يخرج من هذا المصنع. بالنسبة لي كنتي شنو المنتوج اللي تخدم عليه بشيرة؟
2: بربي نحب نقول حاجة أخرى أنه مشروع متاع الترودي هذا ثم كان في ولاية بيجا والفكرة جيت من الفورماسيون الأولى المغرومين
0: نعم
2: والفكرة جيت من عند سي إدم ودلحة وهو اقترحها وفسرها بالباهي وبعد عملنا سيونس أخرى ولمينا الشباب وحكينا فيها بالباهي وعجبتهم الفكرة.
0: واضح أنت معاه في نفس المشروع ولا عندك حلمة أخرى بشيرة؟ نعرف اللي أنت قاعدة تقرأ في المسرح.
2: أي أنا طالبة في المعهد العالي للفن المسرحي بتونس. احنا الحق انا ميلة اكثر للمشروع الثاني اللي هو الميديا. اما انا معهم معناها هي حلفتنا الكل ونشكروا مغرومين اللي اعطتنا الفرصة باش نحققوها.
0: واضح.
2: واهم حاجة في هذا الكل هو اشتراك الشباب في الفعل الثقافي المحلي، مهم برشا على خاطر لحدنا غياب الشباب.
0: الشباب اللي موجودين في شاب دريم فاكتوري، مصنع أحلام الشباب، كلهم من جهة باجة ولا فهم من مناطق أخرى؟
2: احنا على كامل معتمديات معناتها باجة،
0: ولاية باجة. اي نعم. قداش العدد متاعكم بشيرة؟
2: مبدئيا احنا في اللجنة 6 من الناس، ومازال باش يكبر العدد بالفورماسيون.
0: واضح.
3: ربي نحب كل حاجة مدام.
0: اي تفضل يا آدم.
3: بالنسبة للشيب دريم فاكتوري هو رو بالأساس معناها معناها نحن أول حاجة خممنا فيها حتى قبل الاسم قبل كل شيء ذاك اللي خلينا ديجا اخترنا فاكتوري. معناها مكان متاح للجميع. أيوة. يعني بغض النظر على هو منين وإلا كيفاش، المهم بالضبط. يكون متواجد. باش يكون عباد عاملين فورماسيون للإحاطة معناها وليوريوها الخدمة.
0: نعم.
3: باش يكون كما قلت لك هو مصنع متاح للجميع في الأوقات الكل. بإذن الله جست مازلت من الأول أن جروب بريسي باش يعمل للفورماسيون. وبعد بإذن الله يولي كما قلت لك
0: وبعد يزيد يتفتح الباب وتتوسع المشاركة
3: بإذن الله.
0: إن شاء الله. اليوم الصباح كان عندكم تكوين؟
3: اليوم الصباح استقبلنا الدفعة الأولى من الماتريال. بدينا اليوم استقبلنا الدفعة الأولى متاع الماتريال، وبدينا نشوفوا في أمورنا معناها باش نبداو في الفورماسيون بإذن الله.
0: واضح.
3: بالنسبة لفورماسيون عملنا فورماسيون الأولى بالكل اللي هي اللي خدمنا فيها معناها على الريشيرش متاع البروجي ككل. والفورماسيون الثانية عندها 3 جورة بري اللي فيها على إدارة المشروع واستقطاب.
0: واضح يا إد. واضح. أنتم بالأساس طلبة.
3: أي أنا طالب كلية العلوم بمنظرت، لكن من اللي صغير يعني في الفنون، سواء الفنون التشكيلية وإلا في المسرح وإلا فيهم الكل يعني.
0: وبشيرة تدرس مسرح يبدو لي.
2: أي هذا هو. أنا طالبة بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس.
0: إذن مصنع أحلام الشباب هذا هو مشروع كبير يخدموا عليه مجموعة من الشباب كما كانت تقول بشيرة من كافة معتمديات ولاية باجة. بديتوا بستة والباب باش يتفتح للمغرومين. شنو تجمو تقولوا لهم آدم وبشيرة؟
3: والله نحب نقول ساعة إن شاء الله أول ما يكون الأوبورتينيتي محلولة.
0: نعم.
3: بالناس الكل.
0: نعم.
3: معناها عندك اللي يتسبب من الشباب ويقول ما فماش ماتريال، إن شاء الله الماتريال باش يكون موجود وتنجم تخدم. اللي يقول ما فماش ما يعرفش معناها فما شكون باش يوريك.
0: واضح.
3: جست اخدموا أبدعوا وورينا شنو تنجموا تعملوا.
0: والمكان اللي تلتقيوا فيه مركز الفنون الدرامية بباجة؟
3: باش يكون هو
0: مركب الثقافة
3: في بباجة.
0: واضح. مشكورين جدا وإن شاء الله موفقين في تحقيق أحلامكم آدم بشيرة وأنتم وكل الشباب اللي معاكم. نحب نشكر برشا مدام فيكتوريا جابري اللي سهلت لنا هذا الاتصال. فيكتوريا جابري مديرة مركز الفنون الدرامية بباجة، بلغولها تحياتي آدم وبشيرة.
2: بربي أنا جدا نحب نشكر مدام فيكتوريا على الفرصة هذه، ونحب نشكر مغرومين على دعمهم لنا وخدمة الشباب. ميرسي.
0: ألف شكر. مرحبا. إلى اللقاء.
3: عايزكم. مرسي بكو. باي باي.

مارسيل خليفة يوصلنا للدقيقة 35 بعد الساعتين. مارسيل خليفة اللي باش يكون حاضر في الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، مهرجان الحمامات اللي كشف نهار السبت على البرمجة متاعه اللي باش تنطلق نهار 11 جويلية وتتواصل إلى غاية 13 أوت تحت شعار ذاكرة تعيش. برنامج كبير يضم 32 عرض متنوع بين الموسيقى والمسرح والرقص المعاصر بمشاركة فنانين من 12 دولة. المهرجان كما تعرفوا مهرجان عريق، والسنة باش تكون دورة استثنائية احتفالا بمرور 6 عقود على تأسيس المهرجان، كما قلت اللي هو يعد أحد أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، ويعد مهرجان الحمامات الدولي فضاء للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة. فما تشكيلة كبيرة برشا ومتنوعة من العروض بين المسرح والموسيقى والعديد من الفنون. البرنامج يضم مشاركين من تونس، لبنان، الجزائر، المغرب، مالي، تركيا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا فلسطين. رؤية فنية كبيرة باش تكون موجودة ومتنوعة كما قلت، ومنفتحة أيضا على ثقافات العالم من خلال عروض تجمع بين أنماط موسيقية مختلفة وتجارب فنية معاصرة. من الفنانين المشاركين مارسيل خليفة اللي كنا نسمع فيه باش يكون موجود، أيضا الفنان الفلسطيني فرج سليمان، الإيطالي ماريو بيوندو، البرتغالية ماريزا، إلى جانب عدد كبير من الفنانين التوانسة منهم صوفيا صادق باش تكون حاضرة في مهرجان الحمامات السنة. شكري بوزيين ضيفنا بعد شوية أيضا باش يسجل حضوره بعرض خاص بمهرجان الحمامات. الموسيقار ظافر يوسف أيضا باش يكون موجود، كما باش تخصص الدورة المقبلة مساحة للعروض الموسيقية التونسية الجديدة. تعرفوا أنه فما موسيقى جديدة قاعدة موجودة وظهرت السنوات الأخيرة، جيل جديد من الشباب وغناء جديد. فما لايف ويذ أوركستر باش يكون موجود، نور عرجون وسليمة عرجون ولاو معروفين أيضا وعندهم جمهورهم باش يسجلوا حضورهم في الدورة 60 لمهرجان الحمامات هذه الصائفة. فما عطيل المعاوي أيضا باش يكون موجود بعرض بعنوان صدى الأطلس. دوليشا لبوثينة نابولي، بوثينة نابولي هذا هو عرضها اسمه دوليشا. مهدي مولهي أيضا عنده عرض بعنوان نوستالجيك. أيضا المسرح كالعادة ما يغيبش المسرح على مهرجان الحمامات باش يكون موجود، مسرحية الهاربات لوفاة طبوب، مسرحية شهيرة ومتحصلة على برشا جوائز مش تفتتح الدورة. جاكاراندا لنزار السعيدي وعبد الحليم مسعودي باش تكون موجودة وأيضا حائزة على عدة جوائز. مسرحية هما لسيرين جنون ومسرح الحمرة أيضا باش تكون موجودة، ومسرحية روضة العشاق معز العاشوري. وفي البيان اللي خرجته إدارة مهرجان الحمامات الدولي أكدت على أنه العروض تتناول قضايا الهوية والذاكرة والمنفى والحرية والعدالة والعيش المشترك. هذا هو العنوان الكبير اللي تقوم عليه وتجتمع حوله كل العروض. احنا مازلنا معاكم مواصلين في على الموجة، نمشي والفريد حلوة بشكل

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة

0: ياكلوهم اكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم بشكل.
1: ساعتين وستة واربعين دقيقة كما تشير الساعة في استوديو نبيل بن زكري وليد التليلي. نعطيكم فكرة على طقس اليوم. طقس حار لكن حرارة معتادة اعتدنا عليها في مثل هذا التوقيت. وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه الحرارة اليوم تشهد ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى ما بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات من تونس مع ظهور الشهيلي محليا في بعض المناطق. ومع ذلك رغم أنه الطقس شجع على النزول إلى البحر لا تترددوا في النزول إلى البحر واستمتعوا، لكن كما قلت مع ذلك يقول البلاغ من المعهد الوطني للرصد الجوي أنه فما بعض السحف ستتكثف بعد الظهر بجهة الوطن القبلي وبالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. إذن فما أمطار منتظرة في بعض الجهات دائما حسب بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي.

مع ارتفاع درجات الحرارة ازدادت مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات بالخصوص، لا سيما في المناطق والنقاط اللي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. للأسف قاعدين نشوفوا أنه العديد من الطرقات الجوانب متاعها يكسوها أو تكسوها الأعشاب الجافة اللي ما تمش قلعها. ما نعرفش الحقيقة مهمة شكون هذه البلديات أو وزارة التجهيز، لكن هذا راو فيه خطر كبير في وجود ناس مستهترين ينجم في أي وقت يرمي العقاب متاع السيجارة متاعه فتشتعل حرائق، وهذا تكرر أكثر من مرة للأسف. هذاك علاش شركة تونس للطرقات السيارة تدعو مستعملي الطرقات السيارة في بلاغ صدر لها مؤخرا، تدعوهم تدعو السواق ومرافقيهم على ضرورة الامتناع القطعي تماما عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. راهو مش معقول وما يجيش وراهي حركة غير حضارية بالمرة أنك تشوف واحد يرمي حاجة معناتها أيا كانت من نوافذ السيارات، فما بالك أنك ترمي عقاب السجائر وتكون مشتعلة وتسبب كوارث. إذن لابد من تجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال اللي تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق، وقلنا راهو هذايا راهو تكرر أكثر من مرة. ذيك علاش شركة طرقات السيارة تنبه إلى هذا وتأكد على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تصاعد للدخان أو بداية حريق يتم التفطن له أثناء العبور. فورا يلزمنا نبلغه وما نقعدوش نتفرجوا ولا نستناه حتى تصير كارثة لا قدر الله.

0: الهوى رست مراكبنا رست مراكبنا.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك

0: التقارير مأمون على ضرورة صياغة تشريعات جديدة لحماية الثروات الوطنية وخاصة فيما يتعلق بملف الملح. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أكد أن الإنتاج المصرح به من الملح في تونس لا علاقة له بكميات الإنتاج الحقيقية.
1: موضوع الملح موضوع خطير وموضوع كبير اتفاقيات استعمارية، ولهذا الانتاج المصرح به لا علاقة بالرقم الحقيقي للانتاج. تونس اتفاقيات الموجودة انها عندها مداخيل من الادوات، تونس عمرها ما حصلت لا مداخيل لا من الادوات ولا مقابل للثروات هذه، فقط عندها كمية معينة من الملح تخو فيها سنويا تخالق برا، وهذه هي نصيب تونس في المواردم تاع السباخ. هذه هي مناجم وليست كما يقولوا سباق. وصلنا أنه تلتزم تونس بأنهاء العقود اللي معها كوتيزان. الحمد لله أنه وصلنا لأول مرة أنه تونس أعلمت بفسخ العقد، ولهذا 2022-2029 باش تكون نهاية العقد مع كوتيزان. لكن في الأثناء دخلت كوتيزان على مناجم جديدة في سباق أخرى في الحدود التونسية الليبية. المشكل في تونس هو مشكل حوكمة وشفافية تاع الموارد الوطنية والثروات، هذه كلها يلزمها إعادة صياغة القانون.
0: غرة جويليا 26 و2000 إجبارية امتثال الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يدعو كافة المستثمرين في قطاعات الصناعة التقليدية إلى استخدام الهوية الرقمية بصفة إجبارية للتمكن من التصريح بمشاريعهم الاستثمارية في تونس، وذلك عبر المنصة الوطنية للاستثمار. الإعلان عن إحداث 3 مسارات جديدة في الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات. البيت الأبيض يفيد بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا غدا في الدوحة مع إيران. وزير الخارجية اللبناني يقول إن أولوية لبنان الحالية هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm. اسمع وخليك على الموجة.
3: على الموجة.
2: اليوم مع أحلام سهلي، ديما معكم، ديما على الموجة.

0: بسمة لدمعة لتنهيد، بسمة في كل يوم جديد. الله الله الله على هالكلمات، قداش نحبها هالغنية ومحليها. ديما نقول لو كان شكري بوزيان ما عمل حتى شيء وعمل الأغنية هذه فقط فيكفيه شرفا، فما بالك بك الريبرتوار الكبير والعزيز الغالي اللي يثري خزينة الإذاعة الوطنية. شكري بوزيان نورتنا وشرفنا في استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي الله يرحمه.
1: الله يرحمه،
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: الله يرحمه مزوز.
0: الله يرحمه. الله يرحمه. شكرا لك على قبول الدعوة،
1: وتحية لكل مستمعين ومتابعين البرنامج الحلو هذا، وإن شاء الله يا ربي نتعدى معكم فترة خفيفة الظل إن شاء الله.
0: أكيد أكيد بوجودك باش تكون فترة خفيفة الظل، باش نحكيه على مشاركتك في المهرجانات الصيفية وتحديدا المخرج قعد متأثر بالأغنية، عجبته برشا.
1: عايشك عايشك.
0: وقال لي شكوني بسمة؟ بسمة هي الضحكة، هي الفرحة، هي البهجة. إن شاء الله يا ربي في كل دار تونسية ديما فما البسمة. قلت شكري بوزيان موجود معنا باش نحكيه على مشاركتك في المهرجانات الصيفية، وتحديدا تحديدا المشاركة اللي باش تكون في الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. أيوة. فما عرض خاص، عرض متميز حضرته السنة بالذمة.
1: هو عرض موزيكتي.
0: ايوه.
1: كل معناتها مجموعه
0: موزيكتي معناتها نتاعي انتاجي
1: ولا مجموعه من الحاني.
0: ايوه
1: اي، و يعني لوني انا نعتبره من نعتبر روحي من السلسله نتاع احمد الوافي.
0: أيوة.
1: وخميس ترنان. أيوة. الى الوصول الى هادي جبيني وعلي الرياحي.
0: الله الله.
1: وعبد
0: مدارس
1: وعبد كل وعبد كريم اصحاب وشادلي. أيوة. انور ومحمد رضا.
0: أيوة.
1: والفنانين المبدعين اللي خلاو الطقطوقه نتاعنا التونسيه
0: بالضبط،
1: وهذاك هو اللي ورثته من معناتها من المدرسه هذه،
0: ومنهم كل واحد اخذت منهم فشكلت
1: بها. والله شوف الـ الـ الحاجه المتميزه في الفنان التونسي كونه حتى وكان يتأثر بشخصية معينة لكن باقي عنده شخصيته هو اللي يتميز بها، وذاك خلينا كي تسمع هادي جبيني تقول هادي جبيني من ألحان ولا من أداة.
0: نعم.
1: تسمع للرياحي تقول هذا علي الرياحي من ألحان، فهمت؟
0: صحيح.
1: يعني محمد التريكي تسمع وتقول هذا محمد التريكي بالضبط. كي تسمع ألحانه محمد رضا وسيدلي أنور عبد الكريم صحابه.
0: نعم.
1: عدنان شواشي الملحن،
0: شخصيات يعني متفردة بذاتها، وكي تسمع شكري بوزيان تقول هذا شكري بوزيان.
1: هذاك الشيء يقولوا لي من حتى زملائي، يقول لك
0: كي نسمع عندك طابعك الخاص
1: من لول،
0: كسوتك اللي تواتيك وعرفتها من لول.
1: هذه ميزة الفنان التونسي.
0: اي نعم.
1: يشبه الروح وباقي، فهمتني؟ يشبه الروح ولا
0: بالضبط. إذا باش تنتقينا باقة من أغانيك من الريبرتوار نتاعك قديم وجديد؟
1: عندي طبعا قديم وجديد طبعا.
0: أي.
1: فما أغاني جدد، فما أغاني أيضا هي احتمال قديمة ماركة 4-5 سنين لكن ما وصلتش للجمهور، فنستغل فرصة إن شاء الله الحضور إن شاء الله يكون باهي إن شاء الله باش يسمعوا معناتها إنتاجية أنا حتى الأغاني اللي ما خذتش حظ معناتها في البث وإلا ما وصلتش العباد يسمعوها إن شاء الله.
0: فما استعداد خاص أكيد.
1: وعندي طبعا وعندي زوز مطربين شبان.
0: أي.
1: بشي يشاركوا معايا من أغانيه، يعني بشي يغنيوا من ألحاني. من ألحاني
0: لأول مرة يظهروا ولا
1: فراس؟ قاعدين يشقوا في طريقهم. أي. في بداياتهم فراس القلسي. والفنانة آمنة لا إله الله محمد صلى الله آمنة محمد.
0: أي.
1: آمنة محمد.
0: أي. أصوات جديدة هي.
1: أصوات جديدة هي.
0: مديت لهم يدك وفتحت لهم الباب
1: إن شاء الله يا ربي.
0: أنا إن شاء الله انطلاقتهم تكون معاك،
1: معناتها باقي نحب أنا في تبدأ حفلة كبيرة نحب أنجوني معناتها يستغل الفرصة هذه. طلعت معايا أسماء بن أحمد.
0: أي نعم.
1: أسماء بن أحمد. أي. في كارتاج.
0: أي.
1: وعديد من المناسبات حتى في مش في المهرجانات الكبيرة، يعني طلعت معايا وقتها وفاء بوكيل. معناتها عديد من الأسماء الله يرحمها منيرة حمدي زاد قبل ما يعني ما يعملوا اسمها كي واحد.
0: نعم.
1: نشاركوا معايا في حفلتي.
0: واضحة. شي يعني لك حضورك في مهرجان الحمامات الدورة 60؟
1: أنا أقول من صعدت على مهرجان الحمامات كان عمري 16 سنة. عام 78 يعني. وطبعا
0: وقتها في بدايتك؟
1: في بدايتي عام 75 جاتني، عام 78 جاتني فرصة باش نعتلي مهرجان قرطاج أيضا. جيت معناتها كنت من أصغر الفنانين اللي اعتلوا مهرجان. تعرف مهرجان قرطاج في الفترة هذيك في السبعينات ماهوش
0: شكون وشكون يطلع على روك حقرطاج،
1: ماهوش بالساهل. فأنا كم معناتها بزهري.
0: أي نعم.
1: بزهري أنا ولد كما تقول وزارة الثقافة والكونسيرفاتوار وكل سكي في الفريق اللي كان معناتها الأساتذتي.
0: نعم.
1: صالح المهدي وفتحي زغندة الكبار.
0: واب.
1: كان عندهم معناتها الأكسي معناتها سهل للكرتاش والحمامات هذوما المهرجانات الكبيرة.
0: أي نعم.
1: فسمحني قعدت مخي يخدم على أمنة دمق.
0: أمنة دمق، مهم أنه نصحه.
1: أي طبعا أمنة دمق.
0: إذن أمنة دمق وخلينا
1: وفي رأس قلسي،
0: وفي رأس قلسي باش يكونوا معاك في
1: إن شاء الله
0: في حفل الحمامات
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: قعدت تخدم في مخي الحكاية.
0: أي عندك حق.
1: لا إله الله محمد رسول الله. سكي فيك قلت لك معناتها كان عندي الزهر اللي كنت محاط بأساتذة عندهم كما تقول أنت كلمتهم في وزارة الثقافة. فكانت لكسيل الكارتاج والحمامات ما كانتش صعيب يعني، كانوا يقدموني كصوت شاب واعد ومغروم، فهمت شنو يعرفوا.
0: وحتى أنت زادة فرضت نفسك من الأول كصوت وكحضور. شكري بوزيد.
1: طبعا كنت أنا مغروم يعني، مغروم ياسر. نعم. محب الميدان هذايا. ولقيت تشجيع من الأساتذة في الحقيقة، لقيت تشجيع كبير. وذاك علاش قلت لك كنت من أصغر الفنانين اللي اعتلوا مهرجان قرطاج والحمامات كيف كيف. وبعد طبعا ولات يعني بريسك سنويا لازم عندي كسوا في تكريم فنانين توفى وإلا في حفلات مع الفرقة الوطنية وإلا كانت عندي حضور يعني مستمر في الكرتاج والحمامات.
0: هو اللي لاحظوه أنك شكري بوزيان من الفنانين المجتهدين الحقيقة، وعجلة الإنتاج بين ظفرين ما توقفتش عندك.
1: الحمد لله.
0: قاعدة الدور ربما ببطء أحيانا،
1: هو
0: لكن الإنتاج
1: أنا من
0: موجود.
1: أول من بديت من نعم. أول بديت وأنا باقي مع الصحفيين والواحد فين كشكري باقي عندي معناتها من أولي كارياري كلها كاكا. أنا خاطر نقول كان عندي حاجة نقدمها نظهر، كان ما عنديش حاجة نقدمها أو كان اللي قدمته وأنا يسمعوه، وبعد كي عندي حاجة جديدة إن نتقدم بها. فما كنتش عندي ياسر حضور معناتها إعلامي، ما عنديش حضور إعلامي كبير.
0: لكن الإنتاج ما توقفش.
1: لا الإنتاج بيسك أنا معناتها أغلب أغانية كتبهم أنا وملحنهم أنا.
0: أي نعم.
1: معناتها أغلب الأغاني بتاعي أنا كاتب الكلمات ووضع اللحن.
0: أي نعم.
1: فمش علاش معناتها كي تجيني فكرة حتى في لازم نطورها وردها أغنية.
0: أي.
1: يعني انت تقعد تخدم فيها الفكره هذيك حتى لين تولي اغنيه، فهذيك انا عايش بها هذيك معناتها هذيك عيشتي.
0: ومازلت هكاك ولا
1: هذيك عيشتي؟
0: لا قصدي يعني حاولت شي تنوع يعني شويه.
1: لا طبعا
0: مع ملحنين جدد شعراء.
1: في بداياتي غنيت للملحنين تونس كل، أمني من هادي جويني، محمد رضا، الشادلي أنور، عبد الكريم أصحابه، عدنان شواشي، فتحي زغندة، محمد حمد بن عثمان، محمد داقة، حتى اللي مش معروفين.
0: نعم.
1: منذر الديماسي، ناصر صمود.
0: نعم.
1: الكل ملحنين الكل غنيت مع عبد الكريم أصحابه طبعا. عزدي العياش الله يرحمه. الكل غنيت لهم معناتها الكل غنيت لهم من 87 من بديت نعمل ايبورتون. بديت نلحن صغير زاد معناتها بديت لحن تريجون، بديت تلحين عملت ليلي ربي قمت بها وعذابي طول علي الليل وجرحي ولمت نصبر في البريود هذيك. البريود الاخرانيه نقول انا عملت معناتها عملت كاريير وعملت خطوه كبيره في
0: صحيح.
1: الكاريير
0: صحيح.
1: انا نقول باقي ما تقترحش عليا انا يا رغم ما ننفعكش. انا ملحن جان ما ننفعوش، ينفعوا صوت جان طالع توا. انا جاي من مدينه الثقافه.
0: اي نعم.
1: واحد قدامي هكا حتى قدامي يزن، قلت له محل صوتك، عيطت له. ايجا قلت له محل صوتك تغني انت محترف، قال لي انا نعزف جيتار ونغني اسمه اشرف. شرف الدين اسمه. فمعناتها هذاك اللي يستحق تويكا باش الملحن يعطيه اغنيه باش يتعرف بها ويتقدم. كيما انا قبل كنت الاذاعه هوني كي تبدا عندي تسجيل ولا حاجه ما نخرج من التسجيل الا ما نلحن في تسجيل اخر. يعيط لي سي محمد رضا، يعيط لي سجاد لي انور، ملحنين يجيك يقول لك عندي اغنيه تجي تغنيها يسمعك. سي محمد التريكي
0: هي ماذاك في وقت كان للإذاعة التونسية عندها دور كبير
1: تنتج
0: في الإنتاج وفي
1: كان عنده بيرواتهم هوني الملحنين.
0: أما توا يبدو المجال صعب شوية مع تسجيل جديد،
1: لكن فما زادة بخل من الفنان الشاب اللي ما يجريش باش يعمل ريبرتوار. والفنان راهو اللي ما يعملش ريبرتوار راهو معناتها مقال
0: الاندثار. قداش باش يقعد يغني في أغاني غيره؟
1: ومين نجم حتى مين نجمش؟
0: صحيح
1: مين نجمش؟ ياما أصوات جميلة جدا وقعدت شوية ومشيت.
0: صحيح.
1: لأنه الفنان بش يتميز هو على غيره. بيتميز بإنتاجه. ما عندكش إنتاج ميساش رو جيك هذية ماستة شوية، جيك هذية أحلى شوية، جيك هذية باهية، جيك ترجع تعمل عجل. أما المهمته أنت تعمل ريبرتوار حتى
0: ياما حتى التكلفة تتحكم شوية راهو في المنتوج.
1: صحيح صحيح.
0: استوديو تسجيل
1: يقول لك أنا مثلا ريبرتوار اللي متاعي اللي عملته الكل قبل ما هكا ندخلوا الاستوديو ونولي وحنا نسجلوا.
0: أي نعم.
1: والله كانت مجاني معناتها. وزارة الثقافة أيضا قاعدة تدعم راهو في الإصدارات الموسيقية.
0: نعم.
1: وفما أغاني قاعدين يعملوا في أغاني. لكن ما حضورهم في الحفلات واحد ما لزمهم يغنيوش أغانيهم. كي يطلع لك في حفل ما يغنيلكش أغاني، يستسهل يقول لك نغني عبد الحليم محفوظ عند العباد وسهلة في العزف، لا تستحق برايف.
0: تعتبر أنه هذا غلطة منهم؟
1: غلطة طبعا طبعا. يلزم الفنان يلزم يكون عنده ريبرتوار باش يعمل كارير.
0: نعم.
1: ريبرتوار باش يعمل كارير.
0: نعم. ما كانش يندثر كما قلت. شكري بوزيان غنيت في الأغراض الكل.
1: تقريبا
0: في الأنماط الكل وفي الأغراض قصدي المواضيع. أي نعم. أنا كي دخلت وشفت الريبرتوار متاعك ما شاء الله متنوع، غنيت الديني، غنيت الوطني، غنيت العاطفي، غنيت الاجتماعي، معناتها في جميع المواضيع.
1: هذه نورثوه من المدارس اللي قبلنا.
0: أي نعم.
1: علي الرياحي، محمد عبد الوهاب، تشوف الريبرتوار نتاعهم معناتها مش متكون. تلقاه غنى على الام، غنى على الخو، غنى على الفرحه، غنى على الاغاني الدينيه، غنى الاغاني الوطنيه. معناتها اوتوماتيكمون باش تتبع الاثنيه هذيك، لانه تقول انت هما يعرفوا، معناتها يعرفوا.
0: نعم.
1: كونه الفنان انا ديجا فادتني ياسر الحكايه هذه. علاش؟ لانه نلقى روحي بعد تويك 50 سنه كارير متواجد في عيد الأمهات.
0: بالضبط.
1: متواجد في العيد الكبير.
0: صحيح.
1: متواجد في العيد الصغير.
0: صحيح.
1: متواجد في النجاح.
0: في النجاح.
1: متواجد في شنو معناتها الاوتوماتيكمون يخليك انت باقي متواصل حتى وكان ما عندكش انتاج جديد ولا ما وصلش انتاجك جديد.
0: أي نعم.
1: عندك اغاني باقي ترجعك الذاكرة يعني.
0: واضح. ومن بين الأغاني اللي عملتهم في الريبرتوار متاعك فما أغنية نسمعوها توا. أيوة. اسمها ولو يا حبيبي.
1: ولو يا حبيبي عبد الكريم صحابه وربي فضله وشدله في صحته.
0: أي.
1: فنان كبير. ولو يا حبيبي ولو كلمات للفنان كبير زاد حبيب محنوش.
0: أي نعم. من الأغاني العاطفية جميلة برشا.
1: عندك بالعود ولا خاطر صبيتها من الأول بالعود؟
0: لا لا، تسجيل كامل. اللي عنا نسمعوها وهبي.
2: ولو يا حبيبي ولو خليها معلقة بقلوب. ولو يا حبيبي
0: طلعت بالعود
1: هذه. لا أنا عبد الكريم
0: وهبي. انت وعبد الكريم صحابه
1: في بروفة في دار وقت اللي خذيت الغناية.

0: tahtirdim.
1: Terriyelim anam.
0: Nişane tahtirdim.
1: ايوه عم.
2: مسالش هذا هذا نموذج خلينا نقوله صغير من التدرب على الأغنية وقت اللي تتلقفها من عند الفنان عبد الكريم صحابه. تحية ليه الفنان الكبير عبد أثر الساحة الفنية والسجل الغنائي التونسي بالعديد من الألحان المتميزة واعتال برشا فنانين
3: من الأصوات اللي قادت عملت كاريير كبيرة. صحيح
2: بالضبط. فما برشا أغاني أخرى زيادة قدمتها شكري.
3: أيه.
2: من بين الأغاني وهبي فما أغنية طريق السلامة.
3: طريق السلامة كان
2: تتفكرها؟
3: أخذت بها جائزة الأولى في اللحن.
2: أيوة.
3: عام 91 حاجة هكاية.
2: من قاع الخابي أنا خرجتها
3: هذه من خطر المقام بيد المقام اللي استعملته وقتها مقام الإصبهان. تعرف مقام الإصبهان هذايا كان سبب في كما تقول انت خلق ايقاع.
2: أي.
3: استعملته انا في صلي على سيد النبي.
2: ايوه
3: قلت دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا عملت فيه بام بام بام الايقاع ذي دا دا دا دا دا دا دا التركيبه الايقاعيه نتاع اللحن.
2: أي.
3: عملت بيها ذي صلي على سيد النبي
2: أغنية شهيرة جدا
3: حاجة وعملت بها هذه طريق السلامة في لقيتها أنت طريق السلامة أنا ما عنديش حتى في ريبرتوري ما عنديش معناتها ما عنديش مسجلة بكل
2: خلينا نسمعها بعد نقول لك وين لقيتها
3: هذه خاطر تغنيتها مرة برك في مهرجان الأغنية

0: شكرا.
1: طريق السلامه شكري بوزيان، وطريق السلامه نقولوه لمستمعينا اللي قاعدين يتبعوا فينا، هما قاصدين ربي شادين الثنيه، انتبهوا للطريق، عينيكم على الفولون، سيبوا التليفونات من يديكم، حطوا حزام الامان، وخليكم في الاستماع للاذاعه الوطنيه، مؤنستكم ورفيقتكم في على الموجه. شكري بوزيان، سالتني قبل الاغنيه منين،
0: صحيح
1: شكري بوزيان راك انت في الاذاعه الوطنيه، والاذاعه الوطنيه ذاكره وطن،
0: صحيح صحيح،
1: راهي الذاكره نتاع تونس. إيه
0: أما
1: الكل الاغنيه هذه
0: انا نشكرك على اجتهادك، لانه باش تنتقي اغاني ترجع بينا هكا الذكريات الجميله.
1: اي نعم.
0: والبدايات.
1: اي نعم.
0: وكل غنية انا طبعا عملتها وراها حكايه، والاغنيه هذه وراها حكايه زاده كبيره، وكما قلت لك المقام هذايا يعني ماهوش مستعمل ياسر في اغانينا.
1: نعم.
0: المقام الاسبهين ماهوش مستعمل ياسر في الاغاني نتاعنا، فشكرا ليك على الاختيار.
1: التسجيل اللي كنا نسمع فيه هذا تسجيل حي من مهرجان،
0: مهرجان الأغنية
1: اثناء مشاركتك في المهرجان،
0: حصولي على الجائزه في التلحين
1: اللي تعملت خصيصا
0: في المهرجان،
1: في المهرجان بمناسبه هذه الاغنيه.
0: اي لانه يعني الفازه اللي صارت كونه وقتها كانت اللجنة فيها أيضا فنان القدير العراقي منير بشير، عازف العود ممتاز، فنان كبير وصيته كبير ياسر عند الموسيقيين،
1: صحيح.
0: فأنا كما قلت لك كي عملت الإيقاع هذايا اللي شاركت به كانت حاجة جديدة، فاللجنة قعدت تشوف الإيقاع شنو يزنوا فيه وشوفوا فيه شنو. يا اخي هو كي ما عطاونيش جايزه قالوا ما كلي خليكم الكلكم تدربكوا وطلعوا في الايقاع شنو عنده جايزه. قالوا ما كيفاش
1: مش موجود في القائمه نتاع الجوائز نتاع المهرجان.
0: لا معناتها هما يقول لك ما دام هذاك جاب جديد وخليكم انتم تتسائلوا وتبحثوا على اسم الايقاع ونوعيه الايقاع وقداش فيه من من من دم وتاك سكو ما عمل حاجه جديده.
1: اي نعم.
0: معناتها يسمو جايز. يا اخي عملوا لي وقتها جايزه خصيصا وخذيتها من عند القدير الله يرحمه شادلي انور، تو نحتفظ بالصوره
1: الله يرحمه. شفت الفنان كيفاش يطوع احيانا لجنه التحكيم وال
0: متذكر كي هبطت سي فتحي زغنده، قال لي شنو الميزان هذا بسميه بوزياني. وبعد كي معناتها انا بديت نعرف لقيته قريب، رغم اللي انا كما قلت لك ما كنتش نعرف اللي هو هذا.
1: هو عندنا ميزان شعبي من عندك.
0: هو فما ايقاع شعبي لكن مش نفس التركيبه، ايقاع شعبي يسميه العايب.
1: على ذكر مهرجان الأغنية شكري بوزيان، مهرجان الأغنية كما نعرفه المهرجان العريق، تظاهرة ثقافية وفنية وطنية كبرى تقام سنويا، الهدف منها في بدايته بشكل رئيسي كان لدعم الإبداع الموسيقي التونسي والغنائي واكتشاف المواهب وتتويجهم، لكن بعد تتويجهم الأغاني تمشي في معناتها أغلب الأغاني ما عادش نسمعوها كما الأغنية هذه اللي احنا توا كنا نسمعوا فيها.
0: فما أغاني نشحت راهو من مهرجان الأغنية،
1: فما أغاني وفما فنانين بيدهم، سامحني نقص على حديثك بالعسل، وقت اللي يغني الأغنية ما يروجلهاش هو نفسه، ما يعاودش يغنيه، يكتفي بالتتويج في المهرجان وكهو.
0: صحيح، ما يستغلهاش. وما عادة ماك تعرف المهرجان الأغنية انت باش تعد على لجنة فيها موسيقيين شعراء.
1: نعم.
0: فالأغنية اللي مرشحة لمهرجان الأغنية باقي تلقاها معناتها فيها قيمة فنية، مش أغنية
1: تجارية،
0: مش أغنية تجارية. سكي في جات فترة اللي الأغنية حتى الأغنية الخفيفة هكايا كيما مثلا غدار حاجة بعينك كيما لقات نجاح.
1: صحيح.
0: لقاو نجاح كيما فاذك الصبر، انا مثلا شاركت بها وخذيت بها جائزه في مهرجان الاغنيه. غنيت جرحي ايضا في مهرجان الاغنيه. غنيت قالوا عليك ضايعه.
1: نعم.
0: طب مثلا في الفنان ابار يعني التظاهر نتاع مهرجان الاغنيه في الشتاء سورتو في القديم نحكي التسعينات
1: السنوات الاولى،
0: ما كانتش فما مهرجان اكتوبر ومهرجان دار ما كانش حفله، كنا نستناو مهرجان الاغنيه في فصل
1: من
0: الشتاء
1: من العام نعم.
0: من العام العام وهذيك الشتاء كنا نعديو في الديار نستناو في الصيف، والصيف شنو مهرجانات وعراس
1: صحيح.
0: فما اغاني ما تمشيش في العراس، ما تنجمش تقوم تغني لهم قالوا عليك ضايعه مثلا فهمتني. نحكي لك تلقى اغنيه ساعات حلوه وخفيفه لكن ما تمشيش، معناتها ما يلقاش فين نمشي غنيها وما تنجمش تفرضها. سي بابري انت ماشي لعباد حفل خاص، ما تنجمش تفرض عليه انت ريبرتوار نتاعك، معناتها لازم ريمون تعمل له جو هو جايك وجايبك للفرحه هذاك علاش يحتمل مهرجان الاغنيه. لكن فما اغاني معناتها قعدوا داموا.
1: نعم انت مريت بمهرجان الاغنيه كمشارك كمطرب ومريت به زاد ايضا كمدير للمهرجان.
0: انا معناتها رجعت المهرجان بعد 12 سنه غياب.
1: اي نعم أي. وهذا يحسب لك
0: اي معناتها الحمد لله ومازال متواصل وان شاء الله باقي يتطور ان شاء الله.
1: ان شاء الله كنا سعداء برشا باستضافتك.
0: يفضلك
1: شكري بو زين. حكينا على مهرجان الحمامات، هذا العرض
0: ان شاء الله يا رب
1: باش يكون موجود
0: يوم 25 جويلية او عيد الجمهورية.
1: نعم.
0: ما تقولوليش ما سمعناش به. هذا عيد الجمهورية تابعنا.
1: أيوة.
0: ان شاء الله يا ربي باش تكون فما الاغنيه الوطنيه باش تكون حاضره.
1: اي نعم.
0: والاغاني اللي يحبها الجمهور وتفاعل معاها.
1: فما مشاركات اخرى في مهرجانات اخرى؟
0: والله تويك من لحد الان ما كتبش عليك ما فماش، لانه مازلت في وزاره الثقافه، مازالوا قاعدين
1: مازلت ما تضبطتش البرمجه.
0: اي البرمجة. نعم.
1: ولا.
0: اي نعم. بالنسبه للمهرجانات الخاصه كيف انا من العباد مالوريزمون اللي فماش ياسر علاقات كبيرة باش يبرمجوا لي هكا مهرجانات معناتها نعرفهم قبل معناتها على بكري
1: داخل الجمهورية. قصدك
0: هذوما من المهرجانات الدولية كيما مثلا مستير سوسة، هذوما مهرجانات أنا ما دخلت لهمش توا من التسعينات.
1: ما توجهت لكش الدعوة؟
0: والله كل عام نبعث لهم مالوريزمون ما معناتها ما نلقاش هكا ما نلقاش حتى تفاعل معه.
1: ما فماش علاش؟ لانه عندك ريبرتوار وعندك جمهور.
0: ان شاء الله يا ربي.
1: وعندك حضور والحضور نتاعك متميز. الف شكر. شكري ابو زين نورتنا.
0: وانت زاده
1: يعيشك.
0: كنت سعيد جدا لي انا معاك.
1: يفضلك.
0: يعيشك.
1: يعيشك. نتمنى لك كل التوفيق مزيد من النجاحات. شكري ابو زين المطرب الفنان النجم كنت معانا وننهيه باغنيه نقترحها عليك. ايش رايك؟ في اطار التنويع اللي انت عملته في الريبرتوار نتاعك غنيت للخو
0: خويا
1: اي غنيت للعائله الكل. انت ما خليت حدا. غنيت
0: حتى البو عندي غنيه تاع عزيز قلبي بابا.
1: اي
0: وتحيه لبابا
1: جديده اما عندك من قبل موجوده.
0: لا هذه عملناها عملتها اي غنيه بابا. اي
1: خاطر انا في بالي سمعتها نعرفها
0: عملناها وخرجتها غنيه عزيز قلبي بابا
1: هذا هو.
0: وهذه غنيه من كلماتي ومن الحاني ومن قلبي زاد
1: من قلوبنا نهديوها للاخوه الكل.
0: هكا
1: خويا يا خويا شكري بو زين.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: هذه هي الإذاعة الوطنية، قريبة منكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل أوفيانا، شكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة الوطنية. توا 3:47 بعد موجز الساعة الرابعة، جيكم زميلتنا نورة بوعليك في المجلة التربوية، برشا مواضيع تربوية تهمكم، خاصة المحرزين حديثا على شهادة البكالوريا. خليكم في الاستماع، عندكم ما تسمعوا مع زميلتنا نورة بوعلاق. احنا هكا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم من على الموجة، كان هذا العدد الأول من على الموجة. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني، شكرا وهبي الواعر تعبتك معايا اليوم، شكرا حميد الورغي، شكرا سمية، وشكر موصول كافة السادة المستمعين. إلى اللقاء.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة. رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى ظهر اليوم بقصر قرطاج بسفير المجر بتونس لايوش مال، والذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. أعلن مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن إقرار تشجيعات لاقتناء مكيفات من الصنف الأول، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا المصادقة

0: انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة العمانية الإيرانية حول إدارة مضيق هرمز. ووكالة رايترز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أن الولايات المتحدة وإيران ستوقفان الضربات العسكرية بما يسمح للسفن بالإبحار بحرية في مضيق هرمز. وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يعلن قرارا ببقاء جيش الاحتلال في لبنان وسوريا وغزة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. المجلة التربوية. علمني علمني.
2: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
3: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
2: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
4: الخبر الصحيح
2: مع نورة أبو عليك.

0: تربوية في برمجتنا الصيفية صيف 2026. المجلة التربوية بشرفقكم كل اثنين من الاربعة حتى للخمسة، معكم وهبي الواعر في الاخراج الاذاعي، سمية زواوي في الاخراج المرئي، حميد الورغي في التنسيق العام، ونورة بوعلاق الشيخ تقول لكم مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لهذا العدد الاول اللي بشركزوا فيه اساسا على الناجحين في دورة جوان 2026 في البكالوريا. ألف مبروك النجاح مرة أخرى، باش نحكيو لكم على دليل التوجيه الجامعي وما يحمله من جديد ومن إشارات كل ما هو محيط بعملية التوجيه الجامعي مع ضيافنا اليوم اللي باش نستقبله. أول ضيف في الحصة اليوم يا سيدة سهام بوراس، مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير ومرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: مرحبا بيك، بداية الماراثون وبدأت الخدمة وبدأتك الحيرة، نعرفوا بعد الشماريخ والفرحة بالنجاح والزغاريد تجي الاهتمام بالتوجيه الجامعي والمهني، ومعناها بقية المسار الدراسي لتليم ذاتنا، إن شاء الله مبروك عليهم. خلينا نبدأ من الباب الساعة، من الباب في قبل دليل التوجيه، كلمة العبور للحصول على المعطيات اللي باش تخوله باش يختار التوجيه المناسب، فما شوية حيرة، خلينا نقوله شنو جديد في كلمة العبور سيدة سهام؟
1: بالنسبة لكلمة العبور، قبل هذا الكل نهني أنا بدوري الناجحين في البكالوريا خلال الدورة الرئيسية، وإن شاء الله حظ موفق لبقية المترشحين اللي اليوم بداوا يعديوا. بالنسبة لكلمة العبور أعلن عليها، معناها تم توزيعها على يوم 26 جوان 2026، ثم معناها تساؤلات العديد، مثلا ما حطوش أرقام هاتف اللي سجلوا بها، ما بعثوش منها التسجيل، ما طلبوش بها بنفس الرقم ذاك كلمة العبور،
0: فما اللي ما لقاوش، فما اللي بدلوا تليفونات،
1: فما اللي تحرقت، فما برشا إشكاليات ديجا يجيونا للوزارة وقالوا فما إشكاليات.
0: هات نبشروهم الأولياء اللي في حيرة، شنو فما جديد متعلق بهذا المعطى؟ عدد كبير من التلاميذ الناجحين وأوليائهم في حيرة، خاطر ما وصلتهمش لليوم من نهار الأربعاء اللي فاتت، ما وصلتهمش اليوم كلمة العبور.
1: والله ماذا بينا ما يكونوش في حيرة الأولياء، أما التلامذة معناها المعنيين هما اللي ياخذوا بزمام الأمور، وهما اللي يتكلموا على رواحهم ويشوفوا مستقبلهم، ما يخليوش أوليائهم هما اللي يجريوا، ما فاهمين حتى شيء. بالنسبة للمترشحين بالتنسيق مع وزارة التربية باش يتم فتح إعادة فتح البوابة اللي سجلوا عليها قبل خلال الترشح لامتحان البكالوريا، ويحطوا الأرقام اللي جديدة اللي يحبوا يستقبلوا عليها كلمات العبور.
0: معناها المشكل تحل بالنسبة لكلمة العبور
1: إن شاء الله. أي وزيد ننبههم معناها يتحملوا مسؤوليتهم شوي، ما يخليوش والديهم يمشي ويجيوا على الإدارات ومعناها ويتسائلوا، يلزم هما ياخذوا بزمام الأمور.
0: في مرحلة الطالب الجديد،
1: مرحلة النضج،
0: ياخذ بزمام الأمور
1: وتحديد المستقبل
0: المسؤولية. ومعناها البوابة وقتاش إن شاء الله تكون على ذمتهم؟
1: إن شاء الله بداية من يوم الغد، وسيسبق ذلك الإعلان معناها عبر بلاغ مشترك بين وزارة
0: التربية وزارة التعليم العالي. تحلت مشكلة كلمة العبور، باش نتجاوزوها معناها ونمشي، والما هو أهم اللي هو مناظرة التوجيه اللي هي الاختيار الحقيقي اللي باش يحدد مصيرهم العلمي والمهني. هذاك علاش اليوم باش نكونوا عدد من الضيوف باش نحاولوا نقدموا حصة تمهيدية، لأنه في قادم الأيام في المجلة باش نركزوا تركيز كلي على عملية التوجيه الجامعي والمهني. معنا للغرض أيضا على الخط الهاتفي الأستاذ محمد الهشري، محمد بشير الهشري، اللي هو مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، وأيضا عضو من معناها رئيس من مجلس إدارة الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي والمهني. سي محمد مرحبا بك، أهلا وسهلا. على الخط الهاتفي. نرجع نعود نكلمو سي محمد باش نرحبوا ايضا بسي رمزي بزة بعد شويه اللي هو رئيس هذه الجمعيه وخبير في التوجيه الجامعي والمدرسي والمهني. نرجع لك سيده سهام لتقديم هذا الدليل اللي ينتظروه الطلبه الجدد على احر من الجمر. فما جديد في الدليل السنه؟ شنو هو جديد بالضبط؟
1: برشا حاجات جديده في دليل التوجيه. ثم برشا تاهيل نتاع شعب جديده. ثم مجالات مسها جديده حسب التطور التكنولوجي وال معناه حسب ما هو موجود في على الصعيد العالمي. فما برشا جديد. مثال إجازات تاخذ بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، برشا حاجات جديدة. معناه ثم بعض الشعاب ستدرس باللغة الإنجليزية. ثم مراحل تحضيرية جديدة في كل من مثال على سبيل الذكر في المعهد العالي الإعلامي والملتيميديا بمنوبة، وكذلك بالمعهد العالي الإعلامية بتونس والمعهد العالي للإعلامية وتقنية الاتصال بحمام سوس. هذو مراحل مندمجة جدد.
0: والعديد الشعب من الأشياء اللي تدرس باللغة الإنجليزية تشمل الطب وكل ما له علاقة بهذه الشعبة اللي يقبل عليها نخبة النخبة من تلاميذنا من أنجب النجباء، لأنه عم ناول في المجلة التربوية تطرح موضوع الطلبة العائدين من مؤسسات تربوية بالخليج العربي وهما يدرسوا أساسا اللغة الإنجليزية عوضا عن الفرنسية كلغة حية ثانية. هل تشمل شعبة
1: هي الطب؟ دخلنا في التجربة منذ سنوات في كلية الطب بسوسة. هناك فريق يتم تدريسه باللغة الإنجليزية وكذلك بالكلية طب الأسنان، فما كذلك فريق يتم تدريسه باللغة الإنجليزية. كذلك ثم تجربة جديدة في تحليلات الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. وكذلك في علوم الإعلامية مسلك اسمه بيانة الضخمة سيتم تدريسه.
0: باش نواصل نستسمحك سيدة سهام باش نواصلوا في كل تقديم كل هذه المعطيات. يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المجلة التربوية.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم من جديد في متابعة المجلة التربوية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قلنا اليوم في فاتحة هذه الشبكة الصيفية نحكي على مسألة مهمة جدا للناجحين الجدد في البكالوريا، في موضوع التوجيه الجامعي والمهني. سعيدة باستقبال ضيفنا سيدة سهام بوراس، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سي محمد البشير الهشري، ممثل قطاع وسلك، مستشاري الإعلام الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، وسي رمزي بزة عن الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني. مرحبا بك سي رمزي. أهلا وسهلا. معنا سي محمد على الخط الهاتفي، ولكن نرجع لك سيدة سهام لمواصلة تقديم جديد هذا الدليل الجامعي اللي باش يكون أنيس كل الناجحين الجدد في البكالوريا.
3: كما كنت أقول، فما ثلاثة شعب مراحل تحضيرية بكل من المعهد العالي الإعلامية بأريانا، المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بمنوبة، والمعهد العالي للإعلامية وتقنية الاتصال بسوسة. هذو مراحل تحضيرية جدد مندمجة وتدريس بعض الاختصاصات باللغة الإنجليزية، كما مسلك البيانات الضخمة في الإجازة في علوم الإعلامية في كل من كلية العلوم بجابس وكلية العلوم بالمنستير، وكذلك تحليلات الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية والعلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. هذا ما بشي تم تدريسهم باللغة الإنجليزية.
2: هذه استجابة مهمة نسجلوها، وبش نرجع لبعض التفاصيل فيما يتعلق بالاختيار وحسن الاطلاع على هذا الدليل وتوفره للطلبة الجدد. خلينا ناخذ معنا على الخط الهاتفي سي محمد. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا بيك.
4: مساء الخير، تحية ليك وتحية للضيوف نتاعك. دونك انا نتكلم اليوم بصفتي ايضا عضو من الهيئة المديرة للجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني،
2: وكممثل مهم ونشيط بالنسبة لسلك المستشارين.
4: بطبيعة اللي باش نقوله يعبر على ما يوجد في أذهان الزميلات والزملاء. نعم. وإحنا نتحدث ما بين بعضنا ونتناقشوا، وبطبيعة السلك عنده ممثل رسمي اللي يتمثل في المكتب النقابي متاعه اللي يضم خيرة من زميلاتنا وزملائنا. لكن أنا ننتمي للسلك هذا تقريبا منذ أكثر من 10 سنين ولا بالتكوين، ينجموا حتى يوصلوا لأكثر ب 12-13 سنة، وأنا سعيد بوجودي معكم. في البداية خلينا نسمنوا الحل اللي باش يمس مسألة
2: كلمة العبور.
4: كلمة العبور
2: حبينا نبدأ به سكوب للإذاعة الوطنية، على خاطر المسألة ماذا بينا أي حاجة فيها إشكالية نحاول ندخله ويحل الإشكال هذايا، حتى وإني هم جزء من الطلبة الجدد.
4: وهذه حاجة باهية أنه البرنامج المحترم هذايا هو اللي يكون عنده سبق باش يعلم المهتمين بمسألة التوجيه الجامعي، وخاصة الأولياء والناجحين في امتحان البكالوريا 2026 بهذا المعطى، وزاد يفرحنا احنا لانه لاحقاقنا الحق. معناتها اتصلوا بنا بعض الاولياء، اتصلوا بنا بعض الناجحين في امتحان البكالوريا وعبروا عن نوع من الخوف فيما يتعلق بالمساله التقنيه هذه. احنا ما نجمو كان نثمنوا اللي صار، كما نثمنوا ايضا اعاده تاهيل وتاهيل العديد من المسارات الجامعيه في استجابه لمتطلبات سوق الشغل. واحنا كمستشارين وكمتابعين نلاحظوا انه يبدو ان وزاره التعليم العالي، نستنتج ان وزاره التعليم العالي والبحث العلمي كان استجابت لما ورد في تقرير مستقبل وظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو نعم. مصدر نعتبره من المصادر الموثوق بها. وبناء على ذلك نطلب من الناجحين حاليا قبل ما نبدأ في الحملات الإعلامية نتاعنا بالمؤسسات التربوية التي نشرف عليها باش يطلعوا على دليل التوجيه.
2: نعم.
4: باش يطلعوا عليه عندهم وقت، وهذا شيء مهم ياسر.
2: يعني يطلعوا على دليل التوجيه قبل حتى ما يحضروا هذه الحلقات اللي تنظمها الجمعية أو سلك المستشارين، هكا ولا سي محمد؟ هذا اللي نفهموه من كلامك.
4: الجمعية باش يكون عندها برنامج ثري في إطار ما دأبت معناتها من كانت تقوم به منذ سنوات عديدة.
2: نعم.
4: ويظهر لي معكم السيد رئيس الجمعية يحكي بعد على هالبرنامج هذا، لكن اللي أهم من هذا الكل هو التدخلات التي يقوم بها الزميلات والزملاء في كل معاهد، ولهنا نأكد في كل معاهد الجمهورية، وفي بعض الأحيان فما شكون يمشي للمعهد مرتين وثلاثة وأربعة باش يلتقي بالناجحين في امتحان البكالوريا، وذلك لأسباب عديدة لعل من أهمها، وكان تسمح لي باش نذكر الأسباب المهم، القرب من الناجحين في امتحان البكالوريا ومدهم بكل المعلومات ومرافقتهم مرافقة علمية.
2: نعم.
4: وفق معناتها المبادئ والقواعد التي تكوننا فيها، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أيضا نحاولوا سامحني في العبارة نسكروا الباب قدام الدخلاء أكثر ما يمكن، اللي للأسف قاعدين يشوشوا على العمل اللي نقوموا به، واللي هو ما انطلقش تويكا، ما انطلق من بداية السنة الدراسية من خلال حملات إعلامية تمس معناتها مسألة التوجيه الجامعي، تمس المسائل التقنية المتعلقة بالتوجيه الجامعي، تمس مستقبل المهن ومستقبل سوق الشغل والمهن الجديدة إلى غير ذلك. هذا فيما يتعلق بالنشاط المتصل بالإعلام والمرافقة. الجمعية عندها برنامج.
2: نعم.
4: عندها برنامج كما قلت، والبرنامج هذا معناتها اللي يهم 2026 فيه اللي كنا نقوم به قبل، وفيه ربما الجديد بالنسبة لدورة 2026.
2: شنو الجديد؟ نمشيو معك للجديد مباشرة.
4: جديد أنا جديد بودي السيد رئيس الجمعية رمزي. نعم. بلزي يقولكم عليه،
2: هو سي رمزي
4: ولي حاليا قاعدين. نعم. نلوجوا في شراكات جديدة.
2: نعم.
4: بطرق أخرى ديما الهدف متاعنا، الغاية متاعنا هي القرب من الناجحين في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار المسار الجامعي الأنسب اللي يسمح لهم ببناء. نعم. مشروعهم الشخصي بنجاح.
2: أنا نشكرك برشا على هالمداخلة، وإن شاء الله في قادم الأيام تكون بيننا في استوديو 5. شكرا لك الأستاذ محمد بشير الهيشري على مداخلتك. إلى لقاء قريب إن شاء الله تكون معنا، وتكون في لقاء مباشر إن شاء الله مع التلامذة للإجابة على استفساراتهم أو بعض الملاحظات أو المهم التفاعل المباشر مع الناجحين الجدد في البكالوريا. نجيو السي رمزي بزة، اليوم باش نحكيو معك كرئيس جمعية متخصصة في التوجيه وأيضا كخبير. سي رمزي مرحبا بك.
1: عيشك، مرحبا بك، وشكرا أخت نور على الاستضافة، واللي أصبحت من العادات الحسنة كل عام أنه نكون موجودين.
2: مرحبا بكم.
1: موجودين في خدمة أبنائنا التلاميذ.
2: نعم.
1: وإن شاء الله مبروك ساعة لكل الناجحين. أكيد. ونتمنى التوفيق لمن يجتازون الاختبارات تاع دورة المراقبة اللي بدأوا اليوم في دورة المراقبة.
2: إن شاء الله بالتوفيق برشا حظ.
1: قبل ما نحكي أختي نور على مسألة البرنامج الجمعية وعلى هذا الكل، ماذا بيا في قوس صغير نرجع على مسألة قلت كلمة العبور لو كان ما تراش معنا. نستغل وجود أختنا سهام اللي بقدر ما نثمنوا
2: اللي جاتنا الحقيقة. أي. مسألة مهمة
1: اللي هي متعودة أنها ديما معها متواجدة، والحق متعاونة هي والأخيان متاع الإدارة العامة للشؤون الطالبية مشكورين، لكن بقدر ما نثمنوا ونشكروا التفاعل الإيجابي هذايا حول كلمة العبور عنا شوية عتاب، والعتاب راهو من من من قبيل النقد البناء اللي نحبوا نطوروا به منظومتنا، منظومة التوجيه الجامعي. احنا انا الحق ما عجبنيش كلمة أنه نحملوهم المسؤولية ويتحملوا مسؤولياتهم اللي قالتها، كنت نسمع فيها مدام سيهام اللي قالتها، لأنه أنا نعتقد أنه إذا كان فما حد مش نحملوه المسؤولية هي إدارة شؤون الطالبية. نحمل التلميذ مسؤوليته وقت اللي أنا نعلمه بالمسبق، وقت اللي نجيه نقول له، وقت اللي هو باش يسجل في امتحان البكالوريا نقول له رد بالك راهو الرقم الهاتف هذاك اللي باش تستعمله راهو هذاك اللي باش تعمل به الاس ام اس نتاعك نهار اخر في الواحد. اما نجيه اليوم ابريكو ونقول له راك حصريا على الاس ام اس، وهذه بيدها نشوف فيها انا تناقض مع مستجدات التوجيه الجامعي. السيدة سيهام كانت تحكي على المستجدات التكنولوجية والمستحدثة في التوجيه الجامعي، من جهة احنا ماشيين نحو مزيد من الرقمنة ومن الذكاء الاصطناعي، ومن جهة نسكروا البوابة معناها المتطورة اللي هي بتاع الإعلامية اللي كانت موجودة وكان ينجم ياخذ عليها المودو باس بتاعه التلميذ ونرجعوا للاس ام اس، مش على خاطر صارت حادثة
2: عمناول
1: راهو التطوير يكون بانه نحافظوا على حاجه ماشيه، لكن باش نقويوا في لي بارامتر دو سيكوريتي، نقويوا في هذا اللي نقويوا فيه في مش نرجعوا الاليه
2: معناها مزيد من الامان السيبراني.
1: نحس انا نحس اليوم انه بالحق من كم التليفونات اللي جاوني انا وزملائي من المئات باش ما نقولش اكثر، نحس مئات التلامذة عالقين يسون بري اون اوتاج بلغه اخرى، وهذايا راهو عدينا لهم ميساج خايب، هذايا مازلنا في المرحله الاولى من التوجيه الجامعي يعني. معناها جيناهم قلنا لهم هذايا كفايه في الاولاني واستنى توجيك الباقي.
2: المهم تحلت
1: الحمد لله تحلت، اما هذايا نقول انا باش نوليو نستبقوا من
2: اي احنا معناها كل حيره الولي والا تلميذ الا ان نسجلوها.
1: أكيد.
2: ولكن ما دام تحلت المشكله هي تنقدموا نرجعوا للدليل التلامذة اللي نجحوا في البكالوريا وين ينجموا يتصفحوا هذا الدليل اللي فيه جديد اللي فيه اختيارات تستجيب للمهن الجديدة والمسار المهني والعلمي معناها المحين واللي يقرب لسوق الشغل العالمية والوطنية. مدام سيها
3: والله قبل ما نمشي للدليل حبيت نجاوب سي رمزي على الكلام اللي قاله، وقال هنتحمل فيهم المسؤولية على عدم الحصول على كلمة العبور. مش هذاك انت ما فهمتنيش، انا كي جبدت هي لي بارون وحايرين قلت لها يلزم هو يحير وهو اللي يتبع اموره، معناها هو كي فا شيرشي لانفورماسيون، خاطر الاولياء ما يفهموش في بعض الحالات تفسر لهم ما يفهموش. التلميذ هو اللي باش يقرا هو اللي يسال عن معلومة، انا عمري ما حملته مسؤولية عدم الحصول على البكالوريا هذه على كلمة العبور. وقال زيدا اللي معناها معلومة جات في آخر لحظة ما هوش صحيح،
2: وقتش قدمت له المعلومة احنا في سيدة سيهام لرفع هذا اللبس،
3: احنا قبل التسجيل معناها في امتحانات البكالوريا على منظومة وزارة التربية ديما نسقوا مع المندوبيات اللي معناها وزارة التربية ونقولوا لها راهو باش يتم
2: في العودة المدرسية اللي فاتت معناها
3: قبل ما يسجلوا في الامتحان ويحطوا لدنيا
2: مذكره والا
3: احنا نعلم وزاره التربيه احنا معناها اداراتها هياكل وهي تقوم بواجبها، فهمت؟ كل واحد يقوم
2: بواجبها، المعلومه وصلت للتلميذ والا لا هذا اللي مازال ماهوش واضح.
3: هذا زاد دور المستشارين
2: نغلقوا القوس الحقيقه ماذا بيا ما نعديوش برشا.
1: انا نأكد ان المستشارين ما وصل لهمش المعلومه هذه،
3: المشكله غاديه
1: فوالا
2: معلومه ما وصلت
3: في السيركوي
2: معلومه ما وصلتش، هذا ممكن زاد يلقى على عاتق الاعلام تربوي، لأنه كل هذه التفاصيل مهم تقديمها للمربي وللولي وللتلميذ أساسا. فخلينا نغلق القوس لأنه ما عندوش الأهمية القصوى كما دليل التوجيه الجامعي، هت ناخذوا الفرص الاطلاع بالنسبة للتلميذ اليوم. فما كما قلنا تجاوزنا شوية كغمرة الفرحة وإن شاء الله بالتوفيق للي هما اليوم معناها في دورة المراقبة قاعدين يعديه وإن شاء الله بالتوفيق ليهم. ناخذوا التعامل مع هذا الدليل وشنية المسائل المهمة اللي التلميذ ماذا به يقف عندها ويركز فيها ويحاول يتفاعل إيجابيا مع هذا الدليل الجامعي.
3: بالنسبة للدليل توجيه الجامعي يخرج في حلة جديدة كما كل عام، فيه يحتوي على المقدمة. المقدمة تعرف له التوجيه شنية وتقدم معناها أهمية الدليل هذا في اختيار مساره، وتعطيه معناها تقول له زيادة اللي وقتاش تبدأ طاقة الاستيعاب متوفرة، معناها حسب الرزنامة باش بداية من يوم الثلاثاء 21 جويلية بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة نجم ونحط طاقة الاستيعاب وحسب نوع البكالوريا كل شيء. بالنسبة للمحاور ثم 10 محاور، المحور الأول معناها ثم محاور على شكل أسئلة، معناها تجاوب على التساؤلات اللي مطروحة غالبا، كما المحور الأول كيف أبدأ التوجيه الجامعي، المحور الثاني أين أجد المعلومة، كذلك هناك مقاييس التوجيه الجامعي، حظوظي وتعمير الاختيارات، ثم زيادة محور على دورات التوجيه وقتاش يبدأ كل دورة، في دورة المتفوقين وعنا الدورة الرئيسية والدورة النهائية ودورة المحرزين على بكالوريا أجنبية. كذلك فما إعادة التعيين، معناها دورة إعادة التوجيه في شهر أوت. فما زاد المحور السابع على أنواع الشهادات في التعليم العالي، المجالات اللي نجم يمشي لهم والمؤسسات، مختلف المؤسسات التعليم العالي. في المحور اللي بعده ثم فرص أخرى للنجاح في البكالوريا كما التعليم العالي العسكري، المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، عروض التكوين المهني. وثم في المحور التاسع بعد ما كمل توجه كل شيء واختار السي، ثم الحياة الجامعية، فيها التسجيل، فيها مناظرات على التوجيه بعد بسنة، فيها الخدمات الجامعية، الإحاطة النفسية للطلبة. والمحور العاشر ثم هنالك أسئلة متداولة وإجابة عليها.
2: هذه ماذا بينا نقراوه معناها بكل تأني، نفهم التفاصيل، نفهم معناها كل خط وين ينجم يهزني. فما مسائل استعجالية كيما دورة المتفوقين، إذا كان احنا من التلامذة المتفوقين وجبنا معادلات باهية تخول لنا المشاركة في دورة المتفوقين. وفما أيضا التعليم العالي العسكري، شنية الأجال اللي تحددت لل زوز محاور هذه؟
3: بالنسبة للتعليم العالي العسكري هذاك في وزارة الدفاع، معناها يتم الإعلان عنه ويتبعوا السيت متاع وزارة الدفاع الوطني. وبالنسبة لدورة المتفوقين من 3 إلى 5 تعمير الاختيارات، ونهار 8 الإعلان عن النتائج.
2: هذه بالنسبة لدورة المتفوقين.
3: دورة المتفوقين فيها فرنسا وألمانيا مختلف أنواع البكالوريا، وثم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. هذو ما هما 35
2: طالب جديد باش تشملهم الدورة هذه.
3: عنا 35 منحة في الخارج فرنسا وألمانيا، و 120 مقعد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية لبيست.
2: باش نقراو هالمعطيات هذية، قراءة الجمعية المتخصصة سي رمزي بزة، نرجعوا للدليل.
1: أي.
2: الدليل يستجيب لكل الأسئلة اللي ممكن معناها تنجم تقول تخلي التلميذ الحائز على شهادة البكالوريا في حيرة. يعني هل إنه الدليل التوجيه الجامعي كافي باش تمشي في الطريق الأمثل وتاخذ التوجيه اللي يناسب ميولاتك وقدراتك؟
1: كافي كلمة كبيرة شوية.
2: هو
1: دليل التوجيه الجامعي هو مرجع هام.
2: نعم.
1: ومرجع مهم برشا
2: أساسي.
1: مرجع أساسي.
2: نعم.
1: مرجع أساسي، لأنه اليوم مع سامحني بين ظفرين برشا حوانة تتحلت متاع التوجيه، ولينا نلقاو في برشا معلومات
2: موضوع آخر، موضوع كبير برشا،
1: لكن هذا يأثر، هذا يشوش على عملية التوجيه الجامعي. ديما نأكدوا أنه المرجع الأساسي للتلميذ في عملية التوجيه
2: هي الدليل
1: الجامعي، هي دليل التوجيه الجامعي الصادر من جهة رسمية اللي هي وزارة التعليم العالي. هذايا ما فيهوش أي شك وأي اختلاف. لكن يبقى تعامل هالنجاح الجديد مع الدليل هو اللي يلزمه شوية مرافقة وشوية ناخذ بيده شوية ونعاونوه في أنه يقرأ الدليل القراءة الجيدة القراءة الصحيحة ويستفيد منه في تعمير اختياراته في بناء تصور للمسالك الجامعية والتخصصات اللي هو يحب يتبعها
2: والأفاق خاصة
1: طبعا والأفاق
2: وين ينجم
1: يبقى هو ما هوش كافي وحده مثلا وقت اللي باش يلقى هو في أحيانا في دليل التوجيه باش يلقى التسميات بتاع
2: الشعب
1: باش يلقى الجامعات والمؤسسات التي تدرس بها هذه التخصصات لكن ربما يغيب عليه محتوى التكوين يغيب عليه الأفاق الجامعية والشغلية لهذه الشعب شنو ما من بعد هل ترى تأدي بعد الماجستير والدكتوراه والغيرها في التخصصات اللي هو يحب يتخصص فيها أم لا هل ترى يمشي للخدمة اللي يطمح بها من خلال التخصص هذا ولا لا هذا فما هو في دليل هو على الصفحة متاع اورينتاسيون بوينتيان هو لما حالة تسهل هذا شوية فما بعض الليليان نحو مواقع تنجم تعاونوا على أنه يلقى فيها الإجابة لكن يبقى ديما أنا نقول ديما المستشار في الإعلام والتوجيه هو فاعل أساسي في عملية التوجيه المدرسي والجامعي مدرسي قبل وتوا في المرحلة هذه الجامعي ولهنا بربي نحب نأكد حاجة معناها رفعا لكل لبس وحتى الناس تفهم شنو هو المستشار هذا روك قتلي نحكيه على المستشار مانيش نحكيه على قناة للإعلام وإلا نحكيه على حامل لمعلومة معناها باش يوصلها لا أراه المستشار في الإعلام والتوجيه متكون أكاديميا في الاختصاص متكون في المحادثة متكون في الشخصية إلى آخر ذلك من خلال التكوين الأكاديمي متاعه هذايا هو قادر أنه يحصر الملمح متاع ما عادش نحكيه على تلميذ طالب
2: ويبعد الطالب الجديد على برشا
1: ويبعده على برشا مغالطات اللي قاعدين نسمعوا فيها
2: خاصة على مواقع التواصل
1: نداء لبعض القنوات الإعلامية زادة يتحروا في ضيوفهم أنا في ضيفة في لأحد القنوات الإعلامية في حصة مخصصة للتوجيه نسمع فيها تقول وعندهم بونوس على البرمي شواء اللي هي هاو كان ربما انا مانيش مواكب المستجدات يعني مدام سيهام معايا تصلح لي لو كان فما المساله
2: يعني فما معطيات قاعده تقدم
1: فيها مغالطات
2: هذوما فيها برشا
1: وهذه تصعب خدمه المستشار خاطر انك تبني بالصحيح اسهل من انك تصلح لا لا لا لا لا الخطأ. الغلط الخطا
2: أي. مهم جدا ولكن هات احنا بالطبيعه معناها اعاده الامور الى نصابها عندنا دليل توجيه جامعي خدمت عليه اداره تعنى بشؤون الطلبه الجدد والقدامى فهذا الدليل
1: لو كان بقى مازال موجود ورقي
2: اي كان ورقي سهل اسهل
1: اكيد
2: اسهل فما برشا نداءات ديما
1: لا اكيد انا شوف انا بتعاملي مع الناجحين في البكالوريا فما ناس يقول لك انا من نجم نفهم كان لما نشد الفلوريسون والستيل والقلم ونبدا نرسم على الورق نحكي معناها بلغه عاميه اللي يحكي بها الشاب اللي نسمع فيه انا يحكي على
2: وكأني نسمع في صوت باطني يقول اتبعوه الدليل هذا
1: اكيد
2: اتبعوه اذا كان انت
1: غالي على غالي على ولاد تونس يغلى على ولاد تونس
2: الدليل سواء ان الوزاره والا حتى اذا كان مجموعه من الطلبه الجدد ينجموا يتبعوا الدليل هذايا
1: شوف
2: ويشتغلوا عليه
1: مكلف وقت اللي باش يخرجوا هو
2: سيدة سهام
5: أكثر من
2: 200 صفحة
1: مكلف
2: على طالب أنا أنا
1: أنا أنا أنا شوف في المسائل هذه نعتقد أنه ما يغلى شيء على أولاد تونس ما نعتقدش أنه وزارة التعليم العالي تستغلها على أولاد تونس
2: هذه طلب معناها بالصوت العالي يتقال في المباشر
1: مجددا
2: للوزارة المعنية. باش نرجع للسيدة سهام، فما أسئلة من نوع معناها نلقى أنا نفس المؤسسات الجامعية كما المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تقريبا في كل مدينة وفي كل ولاية وفي كل الأقاليم. فهذا طالب الجديد يحب يفهم أنية الأنسب، معناها علاش أنا مثلا نختار مدنين وإلا رادس وإلا نابل وإلا جندوبة، يعني شنية النقاط والمسائل اللي تنجم تعاون الطالب الجديد في اختيار المؤسسة الجامعية اللي إن شاء الله باش يكمل فيها دراسته الجامعية.
3: هو حسب رأيي شخصي،
2: أقرب شوية للميكرو.
3: حسب رأيي شخصي معناها الاختيار ما يكونش على المؤسسة، هو يختار الاختصاص شنو يحب يعمل معناها في المستقبل،
2: أي.
3: وبعد ذلك يوفى معناها اختار الاختصاص ومعناها وخذ قرار في معناها الاختصاص هذاك، بعد يشوف الولاية الأقرب له. معناها مثلا جبت كلمة بونيوس، إذا كان
2: تنفيل معناها
3: إذا كان
2: موجود التنفيل الجغرافي،
3: أي موجودة مش على برمي شوى، إذا كان اختار شعبة في أقرب الولايته يأخذ عليها 7%، معناها
2: 7 نقاط،
3: معناها يركز في الاختصاص ومن بعد يشوف فين باش تتقرر.
2: معناها إذا كان مثلا السكور متاعو ما يوصلوش لكن الاختصاص ذاك بعيد شوية، فإنه إذا يختار نفس الاختصاص في ولايته ولا في مدينته باش يتم تنفيله ب7 نقاط، تنجم تخلط له السكور متاعو باش ياخذ الاختصاص هذا. نفس السؤال، خاطر هي مسألة شائكة،
1: تم تأهيل فيها في عديد الاختصاصات وقت يصير على إجازة ما رو ما يصيرش على الإجازة في قفصة ولا في جبس، يصير على الإجازة. يعني الإجازة هذه إذا كان مش يقراها في نقول في جامعة جندوبة أو في جامعة تونس المنار، رو التكوين هو نفسه، يعني الاختيار يتم على الاختصاص أولا، ثم على ربما
2: القرب الجغرافي
1: مترشح هذايا لمناظرة التوجيه الجامعي،
2: أي؟
1: عنده مجموعة نقاط نتاعو السكور نتاعو يوصلوا للاختصاص هذاك في باجة ولا في جندوبة وما يوصلوش في تونس، هذا هو. لكن زاد فما حاجات مسائل زاد يلزم ينتبهوا لها، خاصة انك ذكرت اختي نورة ليزات المعهد
2: الدراسات التكنولوجية،
1: فما مسألة ما ينتبهوا لهاش قبل ما يمشيوا مسألة دورة التدارك اللي هي غير موجودة في الليزات، معناها أكل روبيشاج هذاك الكونترول السيسيون دو كونترول اللي موجودة في إيجاد،
2: يعني في
1: لهنا يلزم
2: في التعليم هذا في التكوين،
1: يعني مثال هذا
2: نظام سوداسي،
1: أي
2: نظام سوداسي ما فيهاش دورة مراقبة،
1: أي
2: يا فاليدي وتنجح
1: يا تؤجل مادة واثنين معناها من بعد السنة الدراسية. لهنا شو نقول علاش السوق هذا المثال، لأنه الطالب
2: كل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية معناها هذا النظام،
1: هذا هو مدام
2: نفس النظام
1: في علاش نقول هذا، أنا السوق المثال هذا بالنسبة للدراسات التكنولوجية، لكن هذا سيفانا بالرو للشعب الكل، رو الطالب مطالب بأنه يسعى للمعلومة، يشوف نظام الدراسة، يشوف شنو من المواد اللي باش يقراهم، ما يدخلش ما يمشيش بالعاطفة، يكون واعي بشنو ينتظر فيه لو أنه تحصل على الاختيار هذاك.
2: واضح، ونقطة مهمة جدا. مسألة أخرى هو الملف المهاري لكل تلميذ، نعرف عنا تلميذات ممتازين في المجالات الفنية في المجالات الرياضية أصحاب المواهب، خلينا نقولوا التلامذة هذوما عندهم فرصة أخرى مع معناها الاختيارات يعني اللي في تخصصهم كشعبة رياضيات أو تقنية أو أداب أو غيره، فما معناها مجالات فنية أو رياضية اللي تخول لهم خوذ مناظرة وإعداد ملف، هذا وقتاش ينطلقوا فيه سيدة سهام وكيفاش ينجموا يتعاملوا مع المواضيع هذه، لأنه أحيانا الغرام ياخذنا للتفوق وللتميز، معناها نجموا حتى نخلقوا لرواحنا فرصة باش نكونوا من أنجب النجباء في الجامعات هذه.
3: بالنسبة للمسألة هذه فمعناها ما يسمى بأصحاب المواهب هذوما في دورة إعادة التوجيه في شهر أوت يتم الإعلان عليها معناها بالتوازي مع أنواع الأخرى من إعادة التوجيه لأسباب صحية واجتماعية أو لأسباب عادية. معناها فما أصحاب المواهب ينجموا اللي عنده ميولات فنية بون هي الفنية فقط قط الرياضة ما هيش داخلة في المواهب ينجم يجيب ما يثبت معناها تميزه في ميدان من الميادين وهناك لجان تدرس الملفات وإذا كان عنده معناها أثبت فعلا الموهبة متاعه يتم
2: المعهد العالي للتربية البدنية ما يطلبش عليهم يكونوا ناشطين رياضيين عندهم تاريخ رياضي لا؟
3: لا ما عنا بكالوريا رياضة معناها هذوك
2: عندهم أولوية
3: المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية
2: من بقية الشعب لا؟
3: نحن نفتح ما
2: مجال
3: طاقة استيعاب ضعيفة
2: شنو المتطلبات؟
3: يعني مثلا أي نوع متاع بكالوريا نجم يمشي شعبة الرياضة أما الأولوية للشعبة الرياضة خاطر
1: هو هذه فرصة باش يكون نداء لوزارة التعليم العالي لأنه الرياضة زاد الموهبة هي فما مواهب
2: من المواهب
1: مواهب رياضية وعنا العديد من أبنائنا اللي ينشطوا في جمعيات واللي ينشطوا في منافع عندهم أنشطة رياضية ومتميزين فيها لكن ما مشاوش لشعبة الرياضة يعني
2: أنا آليا اعتقدت أنهم عندهم أولوية أنا وحدي آليا اعتقدت أنهم عندهم أولوية
1: لأنه المنطق هو هذا لأنه المنطق هو هذا
2: إذا ينشط في جمعية وعنده مسار رياضي علاش لا يبدل ينجم يبدل رأيه معناه
1: يا ريت يعاد النظر
3: عليه ينجم يمارس النشاط نتاعو والموهبة ويقرأ أمام توم
2: ويقرأ
3: أساسه في نفس الوقت كان في الرياض
1: اي معناها لكن ربما احنا شو نقولوا المشروع الدراسي والمهني يبنى هو مسار هذا يا ربما ما كانش من في السنة الثالثة وقت اللي نجم يمشي لشعبة الرياضة
2: ما كانش ممكن
1: أو سنة الأولى ثانوي ما كانش عنده في ذهنه المسألة هذه ما كانتش حاضرة في ذهنه لكن من بعد وقت اللي اتطورت
2: وتحصل على البكالوريا
1: وتحصل على ميدالية وتثمن وكذا حسب أنه ممكن ياسر يكون مستقبله في المجال هذا
2: في المجال
1: فيها بس هذا كيف نثمنوه شوية خاصة احنا محتاجين رياضيين تو متميزين كي تشوفوا نتائج منتخبنا هذا بينا رياضيين متكونين ومتميزين
2: ملاحظة معناها أنا نشوفها ملاحظة مهمة فيها
3: تعكس وجهة نظر
2: وجهة نظر طبعا باش نواصلوا في مسألة متعلقة بالمجال وال يعني المجال وال خلينا نقولوا المشهد التعليمي اللي ديما عليه إقبال خاصة من المتفوقين اللي هو كليات الطب وفي تونس وإلا خارج تونس والاختصاصات المحيطة بكل ما يمكن دراسته في الطب فشنو الجديد اللي عنا وشنو المشجع للتلاميذ الجدد والمتفوقين في هذا الإطار سيدة سهام؟
3: بالنسبة للدراسات الطبية معناها طاقة الاستيعاب سيتم الإعلان عليها مع طاقة الاستيعاب لكافة المجالات بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة وسيتم ترتيب يعني ما نطبق عليهم المقاييس والشروط بتاع التوجيه يعني التوجيه للأجدر والأحسن ترتيب
2: معناها يقعد يستناو السكور
3: يحلموا السكور متعامناه ولا راهو
2: متعامناه
3: هو بيدو اما السكور متاع سنة هما كي اللي حدوه راهو تلامذة متاع سنة هما اللي حديو معناها انطلاقا من اعدادهم ومن اختياراتهم هما اللي حدوا السكور متاع اخر موجهة فهمت
2: في الموضوع هذايا سي رمزي انا نحب شوية إيضاحات لأنه عدد من تلاميذ الشعب العلمية خاصة الرياضيات والعلوم التجريبية يحلموا بأنهم يقرأوا طب ولكن أحيانا المعدل يجي مش في حجم الانتظارات أحيانا السكور يبدأ أضعف شوية اللقاءات هذية وين تولي لقاءات مثمرة مع المستشارين ومع الجمعيات ومع الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي وتعطينا فرص باش نكونوا قراب وإن ما فمش دراسة طب بمعنى إنهم يدخلوا يدرسوا طب في كليات الطب في تونس وإلا في بقية الأقاليم فإنهم ياخذوا مجالات نجم تكون قريبة من عالم الطب.
1: هو فما هنا انت تحكي على الشعب شبه طبيه اللي
2: بالفعل
1: صحيح، لكن ديما راهو يبقى حلم اللي يحلم باش يكون طبيب.
2: اي
1: بالنسبه لي دون طموحه مش معنى هذا ماهوش استقاص من لا لا لا شعب شبه طبيه، لكن هذا دون طموحه هو يرى روحه في طبيب. لكن عموما انا شو اقول، هو الطالب الذكي
2: اي
1: يتعامل مع التوجيه الجامعي على انه ما فما حتى شيء نهائي
2: اي
1: وفي المسائل هذه. أنا نعرف شكون اللي في باش نخرج شوية عن المجال الطبي، في مجال الاقتصاد ولا لا لا لا نعرف شكون خذا باك مات اللي كان يحلم بالتي بي اس وما خلطش للتي بي اس.
2: إي.
1: بنى مشروعه على التي بي اس لكن بطريقة أخرى، مشى لساك في مونفلوري عمل جيستيون تميز فيها وهو أو هي خاطر فتاة متميزة وناجحة من الأوائل في وعدات إعادة التوجيه، الكونكور تاع إعادة التوجيه، وبالرغم من هذا الكل مشات للتي بي اس وهي ناجحة للسنة الثانية. علاش نقول هذايا؟ لأنه اللي عنده حلم يتبعها راهو يتبعها ويبني لها.
2: أكيد.
1: لشنو اصلح هل العام هذايا هو فيه برشا حاجات اللي في التكوين نتاعها باش تصلح لها وقت اللي تمشي للتباس
2: عاونها
1: باش تلقاها تعاونها، خاصه انه اعاده التوجيه ماهوش ردوبلومون ماهوش رسوب، باش يبدا الطالب هذاك كانه ماخذ بكالوريا جديد. دونك جاي برصيد اللي باش يمكنه ربما باش يكون من الاوائل في نفس الشيء في الطب.
2: نفس الشيء أنا نعرف في الهندسة أيضا عندنا بعض الإيضاحات اللي يستحقها الطلبة الجدد في موضوع اختيار المؤسسات اللي تخلي لي المجال باش نهار آخر نكون مهندس، فما زاد أفاق بعض المعاهد العليا.
1: أكيد.
2: هذا الكل ملقى على مسؤوليتنا وعلى عاتقنا سيرمز
1: باش نبسطها للتلميذ اللي يسمع فينا تاول تلميذ البكالوريا.
2: أي.
1: لما زادنا الكل عندهم تليفون وعندهم فيه الجي بي اس رأوا التوجيه بالضبط الجي بي اس، حدد الهدف. انت ذكرت اختصاص مثلا اللي ثنايا فيه متعدى اللي هو الاختصاص الهندسي. انا نحب نولي مهندس.
2: اي.
1: انا نعرف روحي الريتم بتاعي وطاقتي على الخدمه وعلى واستعدادي وما الى ذلك.
2: نعم.
1: لهنا باش نختار الثنيه اللي توصلني بالريتم بتاعي، اما اني باش نختار المراحل الهندسية
2: حدودي في التوجيه
1: المدمجة. او اني باش نختار البريبا العاديه ونعدي في السنه الثانيه المناظره الوطنيه وحسب ترتيبي باش نختار. ولهنا عندي ريسك اني ربما انا نحلم بالانفورماتيك لكن ترتيبي ما سمحليش باش نلقى روحي وفات الاختصاصات نتاع العالميه باش نلقى روحي في بلاصه اخرى. لهنا شنو اللي باش نعمل؟ انا مانيش ضامن نمشي نعمل إيجاز ونخدم على روحي، نقرأ على روحي خاصة في السنتين الأولى والثانية. هاو الغلطوين خاطر برشا اللي يقولوا يتصوروا أنه في السنة الثالثة هو اللي يعطي ما عنده
2: من الأول من اللي تدخل
1: من اللي تدخل
2: تخدم على السكور وعلى الترتيب
1: في المناظرة بالملفات باش نجم تكمل المرحلة الهندسية من بعد. دونك شفنا لهنا أنه مهندس هاو ثلاثة ثنايا مختلفة معناها يوصل منها
2: كلهم يوصلوا، ولكن
1: نقول ننصح التلميذ اللي مقبل على الطالب، ما عادش نقولوا تلميذ المقبل على التوجيه الجامعي.
2: أي.
1: حدد ثنيتك حسب انت ما تعرف روحك وتعرف امكانياتك والريتم بتاعك.
2: باش نختموا بهذا سيده سهام في كلمه الختام، نشكرك برشا على الحضور وشكرا على هذا السبق فيما يتعلق بالبوابه اللي ناخذوا منها كلمه العبور. نختموا بهذا مره اخرى، التلامذة اللي ما تحصلوش على
3: التلامذة اللي لقاو إشكال في الحصول على كلمة العبور ينجموا بداية من يوم الغد يتبعوا البلاغ، سيتم إصدار بلاغ في الغرض مشترك مع وزارة التربية حول كيفية الحصول على معناها إصلاح رقم الهاتف الجديد، وثم إرسال إرسالية قصيرة للرقم 85000 باش يتلقى عليها كلمة العبور.
2: شكرا لكم على الحضور وللحديث في بقية وفي الوقت سي رمزي تفضل.
1: فقط حبيت نعلن على برنامج جمعية على اليوم الذي سيتم تنظيمه في جربة يوم 12 جويلية من 9 حتى الماضي ساعتين في مركز أليف في جويلية، ومرحبا بكل التلاميذ
2: إن شاء الله.
1: هذه بقية برنامجنا يجي تباعا في على صفحة
2: للحديث بقية حول التوجيه الجامعي في المجلة التربوية في قادم الحلقات. إلى اللقاء.

0: إذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية من يوم غد الثلاثاء إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل للبكالوريا أمام الناجحين في الدورات الرئيسية 26 و2000 وفق مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بورص. أعلن مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري عن إقرار تشجيعات لاقتناء مكيفات من الصنف الأول، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا المصادقة على القرار بهدف تشجيع المواطن على اقتناء مكيفات اقتصادية. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد تسجيل ارتفاع في الصادرات التونسية نحو أسواق الكوميسا بنسبة 50%. في العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ منتصف شهر جوان الجاري. أما في فرنسا فأعلنت السلطات الصحية عن نحو

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف بريحة البلاد.

0: ناس الجنوب، وتحية كبيرة كبيرة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية لناس الجنوب. ماناش على موجة الإذاعة الوطنية التونسية فقط، أتم بعد يفسر لنا بشير شنو صاير. نور شيبة كنتوا تسمعوا فيه ناس الجنوب. لمة صيف، لمتنا حلوة إن شاء الله، رفقوكم للناس اللي مروحة تو. مازلنا ماناش في نظام الحصة الواحدة، مازالوا نهايرين، لكن إن شاء الله نهايرين فقط يفصلون على نظام الحصة الواحدة. ما احنا باش رفقوكم على امتداد البرمجة الصيفية للإذاعة الوطنية التونسية في لمة صيف، لمة حلوة مزيانة. عاد نقولكم علاش مزيانة. بشير أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا مالك، شنو أحوالك؟
0: لبس عليك
1: الحمد لله.
0: أنت نحن على موجات إذاعة الشباب ولا إذاعة الوطنية؟
1: ساق منا وساق منا. أنا قاعد ندخل في الجو نتاع الألوان الحمراء. استنست برشا
0: بالأصفر،
1: برشا سنوات عديتها في الأصفر، توا باش ندخلوا في اللون الأحمر على أمواج الإذاعة الوطنية وأيضا على أمواج إذاعة الشباب. موجودين معاكم
0: الزوز محلين. علاش قلت لمة صيف محلاه؟ خاطر لمتنا الزوز، لمة زوز إذاعات اللي ينضويوا أكيد تحت مؤسسة الإذاعة التونسية، إذاعة الشباب. للناس اللي تسمع فينا على موجات إذاعة الشباب نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا ومحليكم. وللناس اللي يسمعوا فينا على إذاعة الوطنية
1: نفس الشيء، مرحبا بكم، نورتونا في لمة حلوة أو كابين الوطنية بين الشباب وأيضا مستمعين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. نتلموا إن شاء الله صيف كامل معاكم ملاك بشير، كيب كاملة على ذمتكم معاكم من الخمسة حتى للسبعة ونص، رفقوكم في لما تكون خفيفة تحفونا في برشا موزيكا وفي برشا خرجات.
0: أكيد برشا خرجات، خاطر باش نتنقلوا لكم زيادة، باش تكونوا موجودين في نقاط خارجية، بلاتوات خارجية. لما تصيف كما قال بشير سويعتين ونص من زمان مع المجموعة، معنا سامي نويسر، معنا كريمة الوسلاتي، معكم ملك اليزيد وبشير خلف الله اللي معايا اليوم في تأمين هذه الحصة. مش وحدنا بشير، عنا جنود الخفاء
1: ما شاء الله اليوم،
0: اللي هم
1: جنود خفاء بحق جنود. أنا توحشتهم.
0: قديش عندك مريت شوهبي؟
1: ليه رفيها ما عندي برشا ما خدمتش معاه. وهبي الواعر، تحية لي، تحية لأهلينا في النفيذة، نحيوهم نحبوهم برشا. سمية زواوي كيف معانا في الخراج الرقمي، تحية لها.
0: وحميد، حميد اليوم منورنا في تنسيق العام للحصة، نحيوه الفريق الكل حاضر في فورما ناشتين سويعتين ونص من زمان. كما قلت هكش سمعت معناها الاختيارات الموسيقية متاعنا باش تكون متنوعة اليوم بين الوطنية وإذاعة الشباب. إن شاء الله زاد الجمهور اللي يسمع فينا، نقول لكم باش ترافقونا على امتداد فصل الصيف وبرشا فقرات بشير.
1: برشا فقرات وبرشا فقرات تكون صيفية زيادة. هكا معانا شيخنا محمد بن حمود، استنسنا به ويتعدى معانا برشا على موجات الشباب باش يكون معانا. أما أمود صيفي الشيخ باش يحكينا حكاية شط، كل مرة باش يهزنا البحر على طريقته. شيخنا محمد بن حمودة باش يحكينا على الشط هذا، واليوم باش يكون بداية اختارها قريبة لهنا في تونس وأحواز تونس. باش يهزنا إن شاء الله لسيدي بوسعيد، وشكون ما يتمناش يعرف قصة سيدي بوسعيد؟ ولونه برشا يعرفوها، لكن فما ربما بعض الخفايا، بعض الامور اللي يجهلها البعض، اكيد عنده لي ديتاي نتاعهم شيخنا محمد بن حمود.
0: اكيد. وسي لحبيب بن صالح عرفتوه في اختسي، وهو ولد الدار ويحكي لكم ديما على الكتب. لكن اليوم احنا كيفاش نقراو الكتب؟ نعرف تقول لي نحن خلاعه وسيف وبحورات بربي، باش نقعد انا نقرا في الكتاب؟ لا، مش صحيح، خاطر ثم ناس غرامها ومحبتها للكتاب تتواصل في كل الفصول، ما فيها بيس كندو قاعدين على البحر على الشط، الشط نتاعنا عاملين بون كيف وشادين كتاب في دينا. اكيد كل مره نقراو كتاب ونقراو حكاية الكتاب وارتباطها بفصل الصيف، خاطر الكتاب خير صديق وخير رفيق في كل مكان وزمان.
1: فما ناس شوفوه مالك، حتى السياح برشا سياح الأجانب اللي يجي في الساك نتاعو الكتاب ما يفرقوش، قاعد على ترانزات بحذاه جازوزة بحذاه كاس جوك سوا سيترونادا أو أي حاجة أخرى. يقراو كتب بيتهم، تشوف معنا ديما الكتاب تلقاه خارج من الساك، سوا رجال نساء مغرومين، وهذا حاجة من الحاجات اللي ربما في الصيف تعدي بها الوقت على البحر.
0: أكيد. صيف. واليوم الاختيارات متاعنا باش تكون في علاقة بالشط وبالبحر وبالأجواء الصيفية، ذاك علاش سي لحبيب بن صالح اختارنا كتاب لا تونيزي إلا مار، قصة عشق كبيرة. ونعرف تونس التموقع الجغرافي متاعها وأنه البحر داير بها من أكثر من جهة، وذاك علاش نحكيه اليوم قصة الكتاب هذية لا تونيزي إي لا مار. عنا ضيف زيادة بشير،
1: عنا ضيف بما أنه عنا مونديال قاعد يمشي في كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، عنا برشا ماتشوات. لكن احنا مانيش نحكيو في الماتشوات وفي التحليل، باش نرجعوا شوية على خيبة أمل منتخبنا الوطني التونسي هذا من جانب كروي. لكن ضيفنا باش نحكيو معاه أيضا على هو كضيف، شكونه الضيف شكون أنيس بن ميم؟
0: أنيس بن ميم
1: المحامي المختص في القانون الرياضي. شكون أنيس بن ميم؟ كيفاش بدأ مسيرته؟ باش يحكينا على أجواء أيضا الصيف كيفاش تتعدى. هو إن شاء الله داخل في عطلة عن العطلة العطلة القضائية باش يدخل المتر في عطلة باش يحكينا على جو الصيف نتاعو كيفاش يعدي الصيف. تشوفوا الأستاذ فما الجانب السيريو نتاعو اللي نشوفوه في التلفزيون لكن فما الجانب سامباتيك برشا نتاع الأستاذ أنيس بن ميم
0: الرياضي الضامر خلينا نقوله بالنسبه لضيفنا. واستضافتنا باش تكون هكا متنوعه زاده. صيفي بشير كل مره يحضر بحضينا ضيف نحكيو مع فنانين رياضيين شخصيات عامه باش يكونوا حاضرين معنا في ضيف اللمه اللي باش يكون في ساعتنا الثانيه يحضر معنا واكيد باش ياثف الفقره هذه. مش باش ننساو السهريات بشير، لازمنا نحكيو في الليل شنو ثم لانه ثم ناس تكون مازال حتى ما برمجتش الخرجات نتاعها وسهراتها، ونعرفوا اللي موسم المهرجانات هذاك علاش سمينا فقره الفستيفال اللي باش تكون زادة مواكبة ومتابعة للسهرات. أكيد عنا برامج متخصصة على موجات الإذاعة الوطنية وحتى على إذاعة الشباب إنها تواكب وتنقل كل خلينا نقول سهرات المهرجانات، لكن نحن باش ناخذوا من جانب آخر كل مرة نعطيكم معلومة في علاقة بسهرة من السهرات باش الناس اللي مازالت ما عندهاش فكرة وين باش تمشي ومش تسهر تنجم تسهر معنا، وهذيك سميناها فقرة الفستيفال.
1: السهريات الكبيرة إن شاء الله تخلطوا على حاجة
0: أكيد.
1: خاطرك السهريات الكبيرة بتاع الفنانين الكبار ربما من تونس ومن خارج تونس يظهر لي صحيح الكلها أمام شبابيك مغلقة باش تكون خاصة في المهرجانات الكبيرة، لكن أو كديما نعطيه وإحنا فكرة على بقية المهرجانات وبقية السهريات اللي ما خلطش على بايو في سهرية كبيرة ينجم ربما يقصر أكيد. الوقت بسهرية أقل اهتمام ممكن من الجماهير. هذا بالنسبة للفستيفال متاعنا. بعد عنا فقرة كون معاكم فيها ان شاء الله اللي هي فقره سبور ديكالي باش نحكيو فيها على حدث رياضي وخاصه توا في كاس العالم اكيد باش يرتبط باش يكون مربوط بكاس العالم لكن يكون ديكالي شويه حكايه
0: بشكل طريف
1: بشكل طريف
0: حكايه تصير في الكواليس زاده
1: حكايه ما نشوفوهاش برشا
0: أكيد. هذا سبورت ديكالي اللي هي باش تكون فقرة من فقراتنا القارة، لكن عنا شوية نسنيس احنا نحبوا كل هكا ساعات تلقى الحدث لكن ثم الجوانب بتاع الحدث ولا كواليس الحدث ثم حاجات ما يتحكيش عليها. نحن نحاولوا نسلطوا عليها الضوء.
1: احنا صحافي مش نسنيس
0: ما تنجمش حتى تونسي رو نسنيس التونسي يحب يعرف الشقيقة والرقيقة ويقول لك والطبيب باش مات. احنا ماذا بينا نعرفوكم كل شيء وكل التفاصيل، هذيك علاش اخترنا انه الفقرة تكون اسمها فقرة النسناس واللي من خلالها نحاولوا ناخذوا هكا حاجات جانبية كواليس ما شفتوهاش ما سلطوش الكاميرات عليها الضوء احنا من خلال لمة صيف باش نحكيوا عليها. نعاود نذكر لمة صيف هي من تقديم كل من بشير خلفاوي سامين ويسر ملك اليزيد وكريمة الوسلاتي. اليوم انا وبشير باش نعملوا لكم خلف الله بشير سامحني انا غلطت في اللقب وكصلح لي سيد المخرج بشير تحية ليه و باش نرافقوكم حتى للسبعة ونص والموزيكا حاضرة بشير.
1: باش نبداو؟
0: نبداو بشني الغنية نسمعها توا سيد المخرج. شوفوا مالي يلا نسمعوا ونرجع نوصل معاكم.

0: ميكس تونسي مصري نوردو رحمة محسن كنتوا تسمعوا فيهم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وموجات إذاعة الشباب. شوية خرشيد طه يا رايح، لكن قبل نمشي ولحكاية شاب
1: حكاية شط كي تشط في امن هنا كما كنا نحكي. وشيخنا محمد بن حموده موجود معنا في المباشر. شيخ مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، تحيه ليك سي بشير وتحيه لك وليكيب تكنيك نتاع الاذاعه الوطنيه الاذاعه الام، وتحيه ايضا اذاعه الشباب وكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا في اللمه المزيانه هذه معك سي بشير ومع الملك.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ، حبيناك اليوم بحذنا في اولى الحصص على الاقل، اما ان شاء الله توعدنا تكون حاضر بحذنا في الاستوديو.
2: موجود معاكم من الاثنين للخميس ان شاء الله كل يوم.
0: مرحبا.
2: حكاية شط معاك ومع كل الصحفيين زملائنا كل يوم معاكم ان شاء الله. نمشيو المكان ونمشيو للشط من الشواطئ اللي نحكيو على 1300 كيلومتر.
1: عنا ما نحكيو يعني.
2: عنا.
1: اليوم باش نبداو بشط عنده تاريخ كبير. وباش تحكينا كالعادة من جانب معين، اليوم باش تهزنا سيدي بوسعيد.
2: سيدي بوسعيد جبل منار، احنا قبل نسميه وقبل ما يكون اسمه سيدي بوسعيد نسب الى الولي الصالح سيدي ابي سعيد خلف ابن يحيى التميمي الباجي. وكي نقولوا باجي العديد من الناس يمشي مخهم الباجه نتاع الزبيه والمخارق اللي باجه شمال الغرب، معناها نوجه لهم تحيه مستمعينا في الشمال الغربي. لا ماهيش باجه هذيك، باجه اللي منها سيدي بوسعيد خلف الباجي هي في منطقة منوبة، تو اندفع القرية هذه بلاصة في منوبة كانت اسمها باجة، جاء منها سيدي بوسعيد الباجي وعاش. نحكيه على العهد الموحد، نحكيه على شوية زيادة من العهد الحفصي، القرن السادس هجري. وقتها من قرية باجة في منوبة طلع على جبل منار، ما كانش فيه سكان، جست فقط كان فيه المنار ذاك اللي يرشد السفن، وكان يرى مرابط من المرابطين اللي لأنه ما هذيك قلعة متقدمة باش تكشف العدو، العدو اللي قادم من البحر، وبعد منها تجي قلعة حلق الواد وبعد المدينة نتاع تونس. حماية تونس تبدأ من سيدي بوسعيد، تبدأ من حلق الواد. ما كانش وحده في المكان هذاك، كان مع سيدي عبد العزيز المهدوي المعروف في المرسى، من المرابطين زاد معاه في جبل سيدي بوسعيد، وكان كما قلت لكم معروف بالمنار، معروف بالنظور. سيدي بوسعيد من أساتذة واحد معروف برشا وغنيته ديما في الكورة ولا في غيرها يغنيوها، والمقام تاعه معروف وهو معروف في العالم العربي في المشرق. نحكيه على أبو الحسن الشاذلي. سيدي الحسن الشاذلي هو التلميذ من تلامذة سيدي بوسعيد الباجي، وحكي عليه في برشا كتبه تاعه، كان ملازمه وانتفع به كثيرا. والباجي مسعود كتب فيه قصيدة في بوسعيد، قال غوث الغريق وعنية المحتاج خلف ابن يحيى التميم الباجي. توفى عام 628 للهجرة في 6 شعبان الموافق لأكتوبر 1231، وتدفن في جبل المنار. التابوت اللي في الزاوية تو الناس تعرفها يمشي سيدي بوسعيد، مش هذاك هو التابوت نتاعو، واللي وقع حرقها وبعد وقعت ترميمها. سيدي بوسعيد مدفون في جبل لوطة تحت المكان هذاك، تحت الجامع هذاك في تربة سفلية. الباب نتاع القهوة العالية هذيك كان المدخل نتاع الجامع والمدخل نتاع الزاوية، وبعد منها ولات قهوة. سيدي بوسعيد الباجي مش الوحيد اللي كان موجود كما قلت لكم في جبل النار، العديد من الزاوية اللي كانت موجودة معاه. نحكيه على سيدي شبعان. سيدي شبعان توفى زادة بعد سيدي بوسعيد الباجي بحكاية 13 سنة، وحكي عليه أحمد بن أبي الضيف. بناله الباي حسين خوجة، بناه الزاوية الغادي في انتوى موجودة قهوة سيدي شبعان عام 1245 للهجرة. توفى قال ابن أبي الضيف الشيخ المجذوب سيدي شبعان، وبنيت له زاوية مطلة على البحر من أجمل الأماكن. زاوية سيدي الغبريني زادة موجودة في سيدي بوسعيد، زاوية سيدي جراح كيف كيف كانت موجودة في سيدي بوسعيد، وفي نفس المقام تاع سيدي بوسعيد بيدو كانت موجودة. وفما زادة زاوية سيدي الظريف. سيدي الظريف هو وانت هابط للمرسى كالسعد هذيك نلقاو زاوية سيدي الظريف،
1: روعة الفيو يا شيخ،
2: اللي كان عالم وكان متصوف وشاعرا وكان فنانا وعنده قصيدة معروفة برشا نعورة الطبوع. الناس كل تعرف نعورة الطبوع، هي متاع سيدي الظريف مدح فيها سيدي النبي وعملها على المقامات الطبوع التونسية الكل الموسيقية. سيدي الظريف موسيقي كبير، صاحب ذوق مرهف، شاعر مفوه، ومن الأولياء الصالحين المدفونين زاد في سيدي بوسعيد. نلقاو سيدي عزيزي. سيدي عزيزي هذايا المدفون بالضبط في القهوة العالية. سيدي عزيزي كان أسود البشرة، وكان الناس تحبوه، كان الزاوية اللي يعمل فيها العيساوية توفي بوسعيد، هو كان يسكن غاديكا، وكانوا كان متزهد ويعطيوها الفلوس لعبيد وما يخوش من عندهم، كان محبوب برشا. ومن الخصائص نتاعو كان يلبس قشابية خضراء قبل ويلبس البرنوس، كان متزهدا كما قلت لكم. وكان يدخل الزاوية ساعات يقعد بالشهر ما يخش. سيدي بوسعيد أول بنى فيها دار هو محمود بيه، بنى فيها دار بتاع تصيف، كانوا يصيفوا في المرسى البلدية والبيات والأعيان بتاع الأسواق. نحكي علمنا معنا كل أمين بتاع صنعاء عنده دار في المرسى. كيبلا محمود بيه حدا زاوية سيدي بوسعيد دار، ولا الأعيان نتاع المدينة كل واحد بنى دار حتى أخذ دار في محمود بيه. أما الخلاعة تو مش حكيوا على الخلاعة والصيف،
0: يعني في 30 ثانية يا شيخ.
1: صحيح شيخ، في تعفيسة
2: الخلاعة كانت تبدأ في آخر أوت، بعد ما يمشيوا يعملوا يحصدوا قمح، وبعد ما ينظفوا الصوف وينظفوا الدنيا الكل، تبدا الخلاعه في اخر اوت، معناها بدايه سبتمبر، ويطلعوا للبحر ويطلعوا في الكاروسا. كان جو جميل جدا. سيدي بوسعيد من اجمل 8 قرى في العالم،
0: اي
2: اجمل من سانتوريني، هي قريه
1: في اليونان.
2: اول واحد كما قلت لكم بنا فيها سي محمود بيه، وفيها العديد من الديار، معناها نحكيوا على دار الاسرم، دار الدلاجي، دار
1: شيخنا احنا نستسمحوك نعملوا حكايه شط مره اخرى في سيدي بوسعيد، نعملوا جزء ثاني، خاطر احنا الوقت
0: اخبار اذاعه الشباب
1: الوقت بالضبط خسرنا. نعملوا فقره اخرى ان شاء الله، حكايه شط نحكيوا فيها مره اخرى على سيدي بوسعيد مع شيخنا محمد بن حمود.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
2: قلبي قلبي قلبي والقلب تعوينا
3: أحمد السوكي وأرمستا شوي آخر تسمعوه وهذا جونا في لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب. معايا بشير في التقديم وبشير باش يعطينا التوقيت الصيفي الجديد كما قلت اليوم وغدوة يظهر لي بشير أكهو ومن بعد نبدأ في التوقيت الصيفي اللي هو كيفاش باش يكون إن شاء الله.
4: انطلاقا من غرة جويليا إن شاء الله إلى غاية 31/2026 من الاثنين للخميس من 8 نتاع الصباح حتى الماضي ساعتين ونص ونهار الجمعة من 8 نتاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص وهذا حسب بلاغ رئاسة الحكومة. توقيت العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
3: أكيد هذا توقيت صيفي اللي باش يكون بالنسبة للمؤسسات هذه الكل وانتم ما كي تقوموا تقيلوا شوية وتقوموا تكونوا خارجين ماشيين تعملوا في الدوليشة حلوة نطلب منكم تحطوا تعدلوا موجتكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب خاطر الجو معنا في لما تصيف شوي آخر حكاية عشق كبيرة بين تونس والبحر لا تونيزية لا ماغ زعم القصة دي شنو بشير؟
4: أنا أصلا قصة مشوقة ديجا كيريت الكوفرتور متاع الفيل متاع الكتاب وكيريت البلايس اللي دور عليهم والساحل الشريط الساحلي متاع تونس حاجة مزيانة برشا. فما برشا أسامي راهو في الشريط الساحلي احنا ما نعرفوهمش ما نجيبو لهمش خبرة وهما بلايس ممتازين بلايس حلوين ومازال العباد ما تمشي لهمش برشا وعندهم البلايس اللي ربما باش نكتشفوهم
3: أكيد.
4: في الكتاب هذا
3: وتونس راهي تجمع جمال أكثر من دولة في العالم. ساعات تبدأ توري هكا في التصاور اللي يقول لك اليونان اللي يقول لك تايلاندا اللي يقول لك وهي كلها مناطق حلوة ومزيانة في تونس المزيانة. سي الحبيب بن صالحة شوية آخر يحكي لنا القصة الحلوة قصة العشق الكبير بين تونس والبحر لا تونيزي لا ماغ شوية آخر في حكاية كتاب وحكاية كتاب بحر هي فقرتنا لكن قبل هاو شنو باش نسمعوا

0: طوى كنتوا تسمع فينا أكيد. يلا صبوا هالقهوة. أي شوي آخر الناس سمعوها، لكن قبل بش نحكيه وحكاية كتاب بحر وشني حكاية تونس والبحر لا تونيزي لا مير تود سويت باش تسمعوها في فقرة كتاب بحر.
1: كتاب بحر،
2: فقرة كتاب بحر رفقنا فاس يا حبيب بن صالحة وجاب لنا معاه ما شاء الله زادوا زوادوا الكتاب لا تونيزي لا مير تونس والبحر، لكن أيضا القفة القابسية المظلة أيضا تو يعطينا هو التاريخ نتاع المظلة هذية. وباش ندخلوا مباشرة نحكيه في الكتاب لا تونيزي لا مير شنو تونس وعلاقتها بالبحر.
3: شكرا لمؤسسة الإذاعة التونسية، راني هذا هدف القفة التونسية الوعي البيئي، منقولوا حط بريقدانها في السر جازوزة وشوية مر واقصد ربي للحمام. احنا نقولوا حط كتاب في القفة التونسية وحط الباقي واقصد ربي للبحر، وهز معاك صغيرات وقت اللي توصل للبحر المظلة موجودة. هذه تونس معنا تصنع أدوات مقاومة ما يحدث الآن في العالم. عندنا أدوات تقليدية، عندنا الزيتونة والنخلة، وبلاد الزيتونة والنخلة عمرها ما تخلى، والصفصاف وتقعد تحت النخلة ولا تحت الصفصاف ولا الكالاتوس وتتفرج في البحر وتحل كتاب على البحر. ما أجمل هذا الكتاب لا تونيزي لا مير، لأن في الكتاب هذايا ساعة مذاقات ومواني وأواني. وقت الإنسان يقول كتاب قدنا العلاقة مع الكتاب يقولوا لا عاد خلي هكل آلة معروفة يومين استعملوه، احنا ماشيين البحر نحطوا آلة صغيرة فيها العدد الرقم باش تطلب تقول أنا موجود في البحر وبر. أما هذا كتاب أنا نقول مس الكتاب ساعة و ننظر له ونشوف التونيزيا ان ذا سي واللغات اللي موجوده في الكتاب هذايا، لغات العالم، الجمال والجغرافيا والتاريخ. وجغرافيا تونس هي حمد تاريخ تونس، راه كي تشوفوا شنو موجود في الكتاب هذايا وتشوفوا الالوان وتشوفوا الاشكال. ونعديوا لوليداتنا حب الالوان وحب الكتاب، والكتاب أنيس وجليس وظريف وطريف. منيش نحكي المحتوى، يقولوا في أوروبا الطالب توا في أوروبا معاش نجم يقرأ جملة طويلة. احنا نقولوا نزمنا نعديه حب الكتاب والتورق والورقي. شوفوا أوليس في جربة، هذه حكاية عالمية، هذا ملك البشرية أوليس وجربة وليلوتوفاج. وحب يجي جاء يوليس وحب يرجع، ما نجمش يرجع لأن هناك سحر الألوان وهناك موسيقى خاصة. حتى كي جاء رئيس فرنسا الجربة في مؤتمر الفرنكوفونية قلنا له جيت وروحت في ساعة، يوليس جاء وما نجمش يروح، احنا مقتنعين انت باش ترجع لتونس. وبالتالي نقول لأولادنا اللي هما موجودين في العالم، حتى كنت كي تزور إنسان كي إنسان نجح توا شو باش تهدي له؟ شوفوا الالوان. كي نمشيو من صفحه لصفحه انا نتعلم، فكي نشوفوا عامر الوسلاتي اللي هو دكتور دوله يعرف البحر نتاع تونس شبر شبر 2290 كيلومتر موجود في تونس هذا قاع تصحيح بالناس. كي نقولوا 2290 وندوروا من مدينه لمدينه، وهنا احنا توا في سوسه،
0: اي
3: شوف الصور هذه احنا عندنا جيش نفتخروا به، هو لعاون سي محمد صالح بالطيب واخذونا صور ممتازة عشان ناخذ نحطه في القفة هذيك. كتاب بحر، كتاب آخر تونس من السماء، من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء. كي نبدلوا صفحة نتعداو من ولاية لولاية ونمشيو هنا نمشيو لوين؟ نمشيو المهدي. شوف كل الألوان وشوفوا كل معنى. حبيت نقول الكتاب
2: الحوت عليك
3: تحب تزيد تشوف تقدم شوية تمشي لهنا صفاقس عاصمة
2: من شمال
3: لكن نغزولها من البحر
0: عاصمة الجنوب.
3: نقول إمكانية انطلاق من البحر الأواني والمواني، قلنا والبلاستيك لا في مؤتمر دولي تونسي. احنا من صفاقس نمشيو لأفريقيا كاملة، مستقبلنا في الجنوب، ما نقطعوش العلاقة مع الشمال
0: أكيد،
3: لأن العالم يعيش في تموقع جديد. والمواني متاعنا بربي كنحب نمشي الجربة، وكنا في جربة لا خلينا نبدلوها. تشوفوا أنواع الحوت انواع الحوت اللي في تونس راهم موجودين في الفسيفساء. كي تمشوا المتحف باردو تلقاو قبل الغني كان كياكل ويخلي البقايا باش يشوف اللي هو لاباس عليه. موجود في متحف باردو في الفسيفساء كيف كلا الحم وخلى الريحه في فمه كي يشق له كلا الحم. هذا راهو تاريخنا والحقيقه الـ الـ الـ الـ كي تشوفوا شوف شوف شوف شوفوا طريقه الصيد معناها تقنيات
2: هذه تربيه الحوت
3: تربيه الحوت كيفاش نتعاملوا مع الحمامات.
2: شو ما ادراك
3: الحمام كيقولوا
2: مالك تعرف مليح الحمامات
3: تعرف مالك الحمامات كي نقولوا احنا سياحتنا الاخرى لو باكي مور فيف لو بور فيف لو بون تونس بجسورها ومعابرها فهي تتعامل مع الحداثه. حبيت نقول الكتاب هذايا راهو روعه لان اللي ساهموا فيه ابراهيم شبوح محمد صالح بالطيب عامر الوسلاتي فيفيان بالطيب واللغات نتاعو بالانجليزيه وبالفرنسيه لكن نقول اللغه الام موجوده راهي اللغه الام هي اللون اللغه الام هي الحاضنه اللغه الام في كل مكان. احنا تجاوزنا ثنائيه اللغات فمش نقول لك اللغه ضد اللغه لا اولادنا تعلموا اللغات تعلموا الصينيه تعلموا الروسيه تعلموا الهنديه
0: كورية
3: وسافروا وخرجوا من تونس وكي تحطوا في الحقيبه نتاعكم في القفه نتاعكم الوان شوف شوف شوف الالوان
0: باش تعرفوا كيفاش تحكيوا على بلادكم بلغات الكل
3: قربه لا فيل شوف شوف الجمال
0: جميل.
3: فالحقيقه احنا نشكروا
2: في الغوج نسبه للفراول والفريز ولا حاجه اخرى
0: الفلامون زاد ثم
3: شوفوا لا في الغوج بالنسبه لكيفاش كيفاش الطيور تجي لتونس يعني يقولوا ايش
0: هذه
3: قربه تو كي نحاولوا من قربه نمشيوا لبلاد اخرى. انا بينت بعض حبيت نقول الكتاب راهو مش كتاب تقرا ولا ما يتقراش
0: يتقرا ويتشاف
3: كتاب يتمس كتاب يتحل. انا ما هزيت الكتاب وحطيته في القفة وعمت وقعدت نستنى ماكش مجبور باش تقرا هوك الكتاب موجود في القفه هو حل سك رجعوا للقفه
2: متع عينيك
3: متع متع وانسى شويه خاطر الحقيقه كي الكتاب راهو كي قلنا الجاحظ عبر على الراي هذايا اللي يتعلمه الانسان وقت اللي يحل كتاب راهو مش كيما يحل كتاب كيما يسكر الكتاب. الالوان راهي عندها دور في تنميه الذوق هذه ليل بيلو ليل بيلو وين جات هذه ليل
2: بيلو رفراف
0: بنزرت رفراف تحديدا
3: فرج ما اجمل هذا
0: وهذيك فيها عومه مزيانه برشا الحجر
3: بالضبط. حبيت نقول كتاب كي هذايا احنا حقنا اللي يخدموا التجاره بربي يحط في القفه كتاب تونسي وهديه اللي يتعامل معاك في اي دوله في العالم نحقق لك اللي تعطيه الثقافة والسياح كفعل وكمنظر. وإحنا نعيش في عالم الصورة فيه ولات عندها قيمة كبيرة. حبيت نبين اللي كش يقولوا هما نبدلوا الكتاب نمشيوا الحمام لنف ما نساوش حمام لنف إش كانت حمام لنف تهو بحارة
2: يا حاصر
3: لا احنا نقولوا نجم نكسبه كل ما هو موروث وتراث يكسب في كل لحظة من جديد على اولادنا نخدم على الوعي البيئي. احنا القفه راهي مش حكايه قفه لو كان نعمل سوق اسبوعيه بدون سلات بلاستيكيه واللي عنده بلاستيك ناديوا له قفه بتصريح على الشرف اللي يجيبها كل جمعه 20 سنه قال الفيلسوف ابن البحر ابن المتوسط الفكره تحبوا تنجحوها حب لها 20 سنه بربي ما تزربوش راهي تونس عزيزه نجم نصنعوا المستحيل بالواننا ومذاقاتنا وموانينا وبافكارنا. فانا نشكر مؤسسة الإذاعة اللي أعطتنا الفرصة باش نقولوا القفة التونسية موجودة والمظلة موجودة والكتاب التونسي موجود. هذه الحكاية نتاع تونس والبحر.
0: أكيد سي الحبيب شكرا ليك أنت اللي حضرت معنا اليوم باش تكون ترافقنا ديما كل يوم أكيد هاتفيا لا تونيزي لا مير قصة كتاب تنجم ما تكملوش في نهار بركة تنجم يرافقك زادة مش صيف لا نحبهم يقراوا أكثر
2: كل واحد كل واحد يمشي للبحر يعمل صفحتين ثلاثة
0: ما يسالش
2: هو في برشا تصاور
0: خليوه على
3: قدكم في معلومات باهية وراهو الكتاب تشوف شو نوع الكتب انا قلت الكتاب كجليس كانيس يكون حاضر في القفة
0: اكيد وانت باش تكون مرافق ونحاولوا نحفزوا الناس كيفك انت سي الحبيب
3: صناعه القارئ القارئ يصنع
0: اكيد. كان هذا كتاب بحر نسمعوا مايا دياب واكيد بعد الموجز الاخبار نتقابلوا معكم في ساعتنا الثانيه على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه
2: واذاعه الشباب على 88.6 في تونس الكبرى وبقيه الفريكونس في كل انحاء الجمهوريه.
1: كتاب كتاب بحر.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: تجميع 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. بداية من الأول من جويليا القادم، إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. مصادر إسرائيلية تقول أن جيش الاحتلال لم يتلق حتى الآن تعليمات ببدء الانسحاب من جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق مع بيروت. أكدت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أزواري تجميع 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد، منها 6.7 مليون قنطار حبوب استهلاك.
4: إلى حد الآن سير موسم التجميع في ظروف طيبة، ما ناش قاعدين نشوفوا في إشكاليات، باعتبار عملية الإجلاء قمنا بها منذ اليوم الأول من الحصاد وفتح المراكز. فيما خص عملية التجميع على الصعيد الوطني، احنا وبتقدم عملية التجميع بالمراكز وعملية الحصاد، نحن الآن في حدود 7 مليون قنطار على الصعيد الوطني، منها حوالي 6.6 مليون قنطار حبوب استهلاك، حبوب استهلاك اللي يتم تجميعها بمراكز التجميع، وعندنا حوالي 350 ألف

0: خريطة توري المناطق التونسية المتعرضة للحرائق في مجال الحبوب خاصة والزراعات الكبرى في منطقة باجة وجندوبة، خطر مرتفع في منطقة الكيف بن زرت وسليانة، خطر متوسط في منطقة زغوان منوبة والقيروان، خطر ضعيف سيدي بوزيد قسرين وصفاقس، وخطر ضعيف جدا جابس مدنين تطاوين توزر قبلي، مع غياب هذا الخطر في منطقة الساحل اللي تمتد من تونس إلى المهدية. باش ناخذوا أكثر حيطة أكثر وقاية، ردوا بالنا في المناطق هذية، تدعو الجامعة التونسية لشركة التأمين التنسيق الكلي مع الحماية المدنية وأعوان حراسة الغابات، جامعة تونسية لشركة التأمين في إطار التشارك بين العموم والخاص، راهو باش نصحوا اتفاقية تعاون تكون عنا نجاعة أكثر.
1: ودعا رئيس الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي مختلف المتدخلين إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد تفاديا لاندلاع الحرائق والحد من أثرها على الإنتاج الفلاحي والموارد الطبيعية.
0: شرارة تخرج من تحت الآلة الفلاحية نجم تشعلك المزرعة بكلها، دخان زاد مش به يبدأ واحد يسوق ويتكيف ويرمي المزرعة هذيك، كاس تاي مكسرة كيك الكزاز هذيك ما تعرفوا بأشعة الشمس ينجم يشعلك الدنيا الكل. في سابقة زاد الشركة التأمين الحقيقة قاموا بتوزيع آلات طافية يطيحوا الخطر متاع اندلاع الحريق، لازم فما مسالك الحماية مناطق عزل تمتد بين 5 و10 أمتار كما في الغابات زادة كيف باش على الأقل وقت اللي تندلع حريق في مزرعة عالمية ما تنتقلش زادة عديسان. الإبلاغ الفوري على الحرائق على رقم الحماية المدنية 198، وما ندخلوش احنا بيتنا مساحات مفتوحة النجم ونرمي وشوية وسلم تعماش، بربي ردوا بينا على رواحنا وردوا بينا على بيتنا.
1: صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بالوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية في اجتماعها اليوم على عمليات استثمار لعدد من المشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة جملية تقدر ب11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية. كما صادقت اللجنة على إسناد 5 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية بولايات سليانة والقصر وقفصة بقيمة جملية تقدر بحوالي 727 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. أعلن مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكري اليوم عن إقرار تشجيعات من طرف الوكالة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي لاقتناء مكيفات من صنف 1، وخلال مداخلة في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية عبر البكري عن أمله في أن تتم قريبا المصادقة على القرار لتشجيع المواطن على اقتناء مكيفات اقتصادية.
2: البداية نتاع برامج الوطنية للتحكم في الطاقة تقدم المواطن، هو اللي موجود في الإدارة هو اللي موجود في المؤسسات الكل، لازم مشاريع نتاع تحكم في الفاتورة الكهربائية عن طريق عمليات نجاعة طاقية خفيفة لشونجمون نتاع لي لامب ليد يساهم باش يخفف الفاتورة على الأقل ب 20%. تقريبا 400 مؤسسة عمومية شملهم البرنامج هذا، في حدود 40 ميجاوات من الطاقة الشمسية يقع تركيزها حاليا على أسطح المؤسسات العمومية. نسعوا باش يكون عندنا أكثر مكيفات يكونوا الكلاس 1، تم تشجيعات فيهم الوكالة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي على القريب العاجل، هذه جديد إن شاء الله يقع مصادقة عليه باش نشجع المواطن العادي على اقتناء المكيفات من كلاس 1. فارق بين الكلفة كليماتيزور كلاس 1 وكلاس 2 ولا 3 تاخذوا الوكالة اون شارج عن طريق صندوق الانتقال الطاقي، وللنمو التكنولوجي اللي موجودين اليوم في المكيفات هذوما الانفرتر اللي هو يقلل من الفاتورة بنسبة توصل حتى 30%. إن شاء الله التصنيع متاعه في تونس يكون موجود، عندنا شركات بداوا يصنعوا في المنتوج هذايا.
1: بداية من الأول من جويليا القادم يتوجب على بقية الشركات النشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان الالتزام بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. حول طرق وآليات تنفيذ هذا القرار يوضح المستشار الجبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب محمد صالح العياري.
3: دخول هذا الإجراء إلى حيز التطبيق جاء القرار متاع سيدة وزيرة المالية، هو الذي ضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمة استهلاك على عين المكان وأجل امتثالها ابتداء من غرض نوفمبر 2025. بدينا بالذوات المعنوية التي تم

0: باريس والآن ستاتيريا دينا بالمطاعم المصنفة السياحية وقاعات شاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث. المرحلة الثانية اللي باش نبداوها يوم الأربعاء إن شاء الله غرة جويلية 26 بقية الذوات المعنوية تو المطاعم غير المصنفة ولا أكلة سريعة ومحل مرتبات ومثلجات. المرحلة الثالثة ابتداء من غرة جويلية 2027 ومشينا للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي أكيد يبدأ عندهم محاسبة قانونية. هذوك تلقى من فيهم مثلا مقاهي الصنف الأول وآخر مرحلة ابتداء من غرة جويلية 28 بقية الأشخاص الطبيعيين. هذوما بصفة عامة بقية الأشخاص الطبيعيين مهما كان نوعهم مطالبون بتطبيق جهاز التسجيل ابتداء من غرة جويلية 2028.
1: ونبه المستشار الجبائي محمد صالح العياري المعنيين بهذا القرار من عقوبات وخطايا مالية للمخالفين.
0: وننبه معنا السادة والسيدات المعنيين بالأمر فما عقوبات فس 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عقوبة بدنية من 16 يوم إلى 3 سنوات وخطية مالية تتراوح بين 1050 ألف دينار وذلك في صورة عدم احترام فصل 59 ثالثا بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لجهاز التسجيل أو إدخال تعديلات على جهاز التسجيل العمليات حاولوا باش يبدلوا فيها كشوية معطيات أو إتلاف المعطيات المضمنة جهاز التسجيل أو تزويرها. هذوما العناصر الأساسية اللي اعتمدهم المشرع لتطبيق العقوبات.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: إلى أخبار العالم الآن والبداية بإيران حيث أكد نائب وزير الخارجية قاسم غريب أبدي أن إيران لم تحدد بعد موعدا لبدء جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة وذلك في أعقاب التصعيد الأخير بين الجانبين وأضاف أنه ليس من المقرر عقد اجتماعات لفريق العمل الفني هذا الأسبوع لافتا إلى أن المشاورات ستستمر عبر الوسطاء. وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أن اجتماعا مع الجانب الإيراني سيعقد غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى أو يحدد هدف المحادثات. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر سيحضران اجتماعا في الدوحة مشيرة إلى أن المحادثات الفنية مع إيران ستعقد بالتزامن مع اجتماعات عالية المستوى. واتفقت واشنطن وطهران أمس على تعليق الهجمات المتبادلة في الوقت الحالي بسبب النزاع حول مضيق هرمز ومواصلة المفاوضات. وعلى الجبهة اللبنانية ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبية لبنان الذي كان يفترض أن يتم أمس لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. من جهتها نقلت صحيفة هايرتس عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن تعليمات ببدء الانسحاب من جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق الإطار مع بيروت، مضيفا أن موعد وآلية تنفيذ الانسحاب لا يزالان غير واضحين. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تجميع 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. بداية من الأول من جويليا القادم إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. وفي العالم مصادر إسرائيلية تقول أن جيش الاحتلال لم يتلقى حتى الآن تعليمات ببدء الانسحاب من جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق مع بيروت. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
4: لم تصيف
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
5: لم تصيف
4: بريحة

0: بلتي تسمعوا فيه على موجات إذاعة الوطنية التونسية وموجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم لما تصيف توقيتنا الصيفي، أولى حلقاتنا من الخمسة للسبعة ونص، ولما تصيف اللي قاعدين تكتشفوا فقراتها من اللي بدينا معاكم اليوم. وفي لما تصيف عنا ضيف اللمة بشير.
1: ضيف اللمة اليوم هو بحذانا أنيق على الدوام ما شاء الله عليه. ضيفنا اليوم أستاذنا أنيس بن ميم، الخبير في العلم الرياضي، خبير في القانون الرياضي. أهلا بك يا بشير.
2: ضيف اللمة،
1: أهلا بكم. أنا فرحان برشا اللي أنا معكم بشير، عندي مدة ما تقبلناش، دونك فرصه باش نجدد العهد معاه.
0: وانا لاول مره،
1: وانا انت لاول مره، بالطبيعه اكون سعيد زاد كيف كيف نكون معاكم في البلاتو. ان شاء الله لما حلوه، وان شاء الله تعدى باهيه وخفيفه على المستمعين، وان شاء الله نكونوا نعملوا جو في الاطار الصيفي. بس
3: اكيد جو صيفي مالك، شوف فما سبحان الله كيفاش انا والاستاذ مولودين فرد نهار.
0: اي
3: ما مش فرد نهار، فرد نهار ما نفس 30 جانفي
1: في نفس اليوم،
3: نفس اليوم، مش في نفس السنة، ولا مش في نفس السنة، ما نفس النهار ما شاء الله. دونك اتراكسيون يونيفرسال على ما
0: يحد. شنية الأبراج
1: الفيرسو،
0: يعني تفهموا بعضكم، تعرفوا كل واحد الكاركتير متاعه. نؤمن أنا برشا راني بالأبراج وبالحظ، وكل واحد والشخصية متاعه. سيد المخرج تؤمن بالأبراج كيفي؟ ليه باي قال لي أكيد مؤكد. نذكركم لي وهبي الواعر يظهر لي سرطان. أي احنا سرطان، أنا فرد برج، أنا سيد المخرج.
3: سنين سنين
0: مستوي أكنول. خلينا سيد المخرج المرئي، خلينا نقوله عمار، عاد ما نعرفش عمار شنية برجه، لكن أكيد نؤمن الكل بالأبراج، نؤمن الكل بالأبراج وبالتناغم اللي يصير بين الأبراج. الجدي يقول لنا سيد عمار، وأكيد معنا حميد في التنسيق العام الحسن، ذكركم لي لكيب الكل حاضرة اليوم. اليوم حبينا نحكي وهكا من احنا فرحانين كيما برشا فرق إفريقية.
1: بيش فرحاني
0: قلت حبينا
1: تمنينا
0: لو
1: تخيل احنا فرحانين.
0: لا لا، قلت لك تمنينا لو كان مصيرنا كيما مصير الفرق الإفريقية والعربية الأخرى، لكن
1: للأسف للأسف مشاركة معناتها مخجلة جدا للمنتخب التونسي. والمشكلة معناتها المشاركة هذه ماهيش أول واحدة، معناتها بدينا بمشاركة مخجلة في البطولة العربية، بعد مشاركة مهينة في الكأس أفريقيا، واللي ننتهي معناتها كأنه جامي دو سان تروا، دونك لمشاركة مذلة في كأس العالم أمريكا مكسيك كندا 2026.
3: وكان وكانت منتظرة متر، معناتها برشا ناس مع القوشة مال كبيرة منذ صبري لموشي قدم القائمة نتاعو النهائية اللي بيشارك في كأس العالم، وكان العبيد ما علقتش أمال كبيرة على القائمة هذه، برشا مشاكل منذ القائمة وبعد توالت في التربص وما بعد التربص وصلت بينا للنتائج اللي كملنا بها.
1: هو اللي يمكن القوة الأولاني هو ماتش بلجيكا، معناتها الخسارة نتاع بلجيكا، خاطر ماتش النمسا رغم اللي انهزمنا لكن العبيد مرات شوية كورة، معناتها كنا نجموا نفيه بتعادل، كيف ما جاتنا فرص كنا نجموا نربحوا، لكن ما معناتها العباد كانت مازالت أمل، وتعتبر أنه هذه في إطار المقابلات التحضيرية كما في قبل المسابقات الكل. مباراة بلجيكا كانت تقريبا معناتها ألارم للشعب التونسي اللي كان ماشي خايف، معناتها خصوصا انه مش قاعد يراه في كيب، مش قاعد يراه في جمعيه تكورت نجم، معناتها مش مجرد معناتها اكسيدونت باركور، هذه مقابله تحضيريه ومش مهم الريزلتات فيها وكذا. بعد اكد من اول مقابله ضد السويد، معناتها اللي ما كانتش فريمون الفريق الكبير، لانه ترشح تقريبا معناتها في الملحق
3: احسن ثالثي،
1: ومعناتها ما كانش معناتها فريمون الكيب القويه، ولا بروفنو خسرت مع اليابان خمسه، معناتها بعد مع هولندا خمسه، دونك يوريك لي ما كانتش كنا نحن ضعاف برشا، ما كانوش هما قويين، هذيك علاش العباد الكل معناتها. ومع ذاك معناتها الجماهير اللي كانت تتنقلت وحاضره ديما كانت كل مقابله تكون تو تصير رياكسيون، لكن الحقيقة شفنا منتخب مفكك ضعيف، ما فما حتى شيء يجمعه على درابه، وما ثم حتى شيء يجمعه بالتوانسة، خطر ناس كانت شيخة، كانت محروقة، كانت تأمل، كانت تصبح كسسواء اللي موجودين في تونس ولا في أوروبا، أو الناس اللي تنقلت مع تبعدات كبيرة ومهمة، راو اللي مشيوا، ثم ناس في أمريكا راو تنقل ساعات باش يمشي المكسيك، راو
3: مكلف
1: وعدد طويل من الساعات معناتها باش تنجم توصل. مع ذلك كانوا يأملوا في كل ماتش، وكل ماتش يقولوا طول مرة هذه يعملوا حاجة، لكن ستافريكو المجموعة معناتها مفكة، والاختيار نتاع صبري لاموشي كان اختيار فاشل على طول.
3: قمت مالك تفرج ماتشات مساعتين الأربعة مساعتين قاعدة تقوم.
0: باش نكون صريحة معاكم، ماتش وليني بما أنه عندي ولدي عمره 10 سنين معناها من عشاق كرة القدم وعنده كل الجرينتا نتاع
1: قيمك معاه
0: يعطيك الصحة وقيمني وقاعدة بعد أكشوك اللي كليها مسكين أنا على مغاربي هو وليت أنا نواسي فيه ونقول له راه عادي. أنا نحب نرجع مع استاذ على نقطه مهمه قاعده نتبع، راني نتفرج في الكوره انا استثناء الحقيقه شويه لانه ثم برشا ناس ما يحبوش الكوره، لكن شفنا ناس حاضرين في الملاعب في امريكا وفي المكسيك، وبالحق ثم شكون اللي دمعتها حاره على المنتخب وجح قلبها وقت اللي مشات تتفرج شفت المردود هذيك. وقت اللي نقارنوا كي نشوفوا المغرب اللي قاعده عندها توا اعوام قاعد تخدم على ليكيب ناسيونال، تحس ثم لحمه بين ملاعبيه. اليوم حتى لو كان نجيب نجم النجوم في المنتخبات، نحكي حتى في العالم الكل نجوم، ما يربطهم حتى شيء، ما ثماشك التناغم بيناتهم، يفهموا بعضهم الباس كيفاش تتعدى. كان بحذنا برشا ضيوف من منتخب 78 بشير حضروا معنا في برنامج عشوية على الوطنية، كي تسمعوا كيفاش يحكيوا كيفاش يعيشوا مع بعضهم كيفاش يعملوا تربصات مع بعضهم، قالك وقت اللي نبدا انا نجري نعرف اللي فلان باش يعدي لي الكره في اللاكس الفلاني
1: لازم يجي من الوقت اللي الجوار تلعب مع بعضها والجروب خدم مع بعضه متدربين مترينين على الشيء هذاك الانترمون. لكن احنا نشوفوا وكانه مياب 11 تقريبا اول مره يتقابلوا مع بعضهم في تيرا ولا حاجه ماشي. معناتها الحقيقه شفت منتخبات ضعيفه ومنتخب تونسي ما كانش في توب بيان، اما النسخه هذه نتاع كاس العالم الحقيقه عمري ولا شفتها. معناتها نتبع في الكوره من سنوات معناتها، وشفنا عشنا معناتها حقب زمنيه كبيره، تفرجنا في 2004 حتى في 2004 في 94 معناتها كاس افريقيا اللي تعتبر مخيبه ما كانش روندمون بالطريقه هذه.
3: صحيح متر توا بون هذا كله بريسك تحكي فيه وتحلل وكل الناس كل عطات رايها فيه. توا ما بعد المونديال سمعنا انه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم استقالته، رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم قدم استقالته بعد فشل كبير وكارثة اعتبرت ايضا في كوريا الجنوبية. اليوم شنو
1: رئيس الاتحاد الارجوياني ألغى الرحلة الخاصة وقال كل لاعب
3: يروح وحده على فلوس
1: على كيستو على كيستو ويقصه وتسكر على روحه.
3: صحيح
1: والله ما بعد الحقيقة أنا الحقيقة ضد فكرة هذه التقييم والمشاركة، خطر التقييم يفترض أنه ثم حاجات إيجابية مش نبنيه عليها. نحن تقريبا في صحراء قاحلة ما ثم شيء ما يتبني على المنتخب هذه، ما ثم حتى حاجة تخليك تقول هذه نجم نستحفظ عليها ونكون عليها. والمشاكل اللي ظهرت في الجروب هذا وظهرت وخرجت وبدأت تخرج الإعلان منذ تربص تبرقة، معناتها مش النتائج ولا الهزيمة في كأس العالم هي اللي خرجت لا لا لا لا لا ما بين ظفرين الفضائح، تخليك أنه لابد من إعادة النظر. رأوا نحن في 94 تقريبا عشنا نفس الخيبة، إذا مش هذه أكثر بعد المنتخب خدم عامين مع كاسبر تشاك في 96 لعبنا نهائي كأس أفريقيا بولاد صغار.
3: صحيح
1: اليوم عندك صغار تنجم تخدم عليهم تنجم تبني عليهم اللي ما يستحقش المنتخب دونك فرصة باش تعاود تبني المنتخب، لأنك أنت جيت في مرحلة ساعات تقول سوادي زوما بين ضفرين الكبار ما نجم يلزمنا نستغناو عليهم والصغار ما همش حاضرين. فبالتالي اليوم الضحي كيما المغرب، راه المغرب عملت ولا الجزائر ولا مصر، راه مصر قبل ما تمشي لكأس العالم من بعد كأس أفريقيا راه انتقادات كبيرة لحسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن وما همش عندهم أمال كبيرة باش يمشيو. كانت تتفرج حتى في بعض نتابع برشا الإعلام المصري في بعض السبوت بوليسيتير اللي كانوا يعملوهم على أساس اللاعبين في ساعة باش يمشيو يلعبوا ثلاثة ماتشات ويروحوا، وهما يقولوا لا نحن رانا باش نقعدوا معناتها في الطرفة على الطريقة المصرية. دونك ما كانش عندهم ثقه، لكن تشوف المنتخب حق نجاح، ناس قاعده تخدم تنجح تتطور تلعب بروح زاده، معناتها الناس كل تحكي على ديسكور نتاع حسام حسن في الميتا وقت اللي كانوا خاسرين واحد شيء ضد الماتش اللي ربحوه من بعد
0: كان محفز معناها
1: طريقه ثم ديسكور ثم كلام. نحن اليوم نسمعوا كان في مشاكل، نسمعوا كان في عرك، نسمعوا كان في الملاعبيه، خاطر انا ضد هذه فكره اللي ناسيونو اللي بي ناسيونو. راهو بصراحه هذوما اذا كان جاي اختار تونس راهو تونسي، معناتها انا بعد ما تجي نسميه بي ناسيونال.
3: صحيح
1: معناتها ما تشوف اسماعيل الغربي كيف يلعب بعد فنيا عاتي مش هذا المهم. معناتها وهبي الخزري بالنجاحات اللي عملها في المنتخب تجي مستحق عليه كبي ناسيونال، لانه مش اقل تونسه من تونس اللي احنا فيها، ممكن يجوز يكونوا فيها من تونس، لكن استعمالهم الاحاطه بهم ادخالهم في المنظومه نتاع المنتخب دونك يلزم الناس كل تخدم على الشيء هذا، مش راه باش نقسموهم نحن شكون عنده وطنيه اكثر وشكون عنده وطنيه اقل، خاطر المردود كان كارثي على الناس كل. ماش واحد اليوم
0: تقول سك الغفران نفرقوه هذاك وطني وهذاك مش وطني.
1: انا كنت مش اليوم واحد ملاعبي في ال11 اللي لعبوا في اللي في الخمسه اللي هبطوا في اللي تغير التشكيلات تقول
3: فماش واحد خرج
1: والله هذا عاده تروح بلغه الكره. هذا واحد. اثنين، الحقيقه شوف كي نقولوا الاعلام نحكي على البلاتوات مش الاعلام الرسمي، خاطر اليوم الاعلام ولا مخلط ولا تجيبوا ناس ما بين ظفرين سامحني من الشارع وتحكي في رايها اعلاميين وتخدم
0: ويقدم في نفسه على اساس اعلامي صحفي
1: تعطي في رايها في الاعلام وياثر في الناس. راهو اليوم وقتاش المنتخب استرجع الجمهور نتاعه وقت ولات الناس تحس لذيك كيب نتاعها، ولات الناس تجينا نذكر انا ماتش الكونغو نهار عيد كبير تقريبا 60,000 في رد حاضرين في الليل في سخانه تقريبا 40 او 45 سخانه. معناتها وقت علاش؟ وقت الجمهور حاس لهذاك المنتخب نتاعو. اذا مازلنا باش نعيشوا هذايا الجول نتاع الفريق نتاعي كان مشى انا نشجع المنتخب، كان لا نولينا ننبر على الجول الاخر، هذا اللاعب اللي مشى كان ولد جمعيتي نمشي معاه كان ضد ولي نبر عليه. دونك نهار اللي تتنحى الفكره، خاطر الحقيقه ثم حاجه توجع. انا مشيت برشا مقابلات المنتخب في تونس ولا خارج تونس ولا حتى حضرت زوز كوس عالمي. يذل الشعب التونسي هو الشعب الوحيد اللي يحضر مريو جمعيته في ماتش المنتخب.
3: صحيح.
1: تقريبا عمري مريت انا فرنساوي في ماتش فرنسا يلعب لابس مريو
3: البي اس جي
1: ماتش مرسي، عمري مريت ان شاء الله فينيزويلي لابس مريو الفريق نتاعو، عمري المكسيكي لابس مريو نتاع فتاع الفريق نتاعو، عمري البرازيل لابس بوتافوغو ولا لابس سونتوس ولا لابس كذا الا مترا كان مريو البرازيل. هذه نهار اللي نجموا نبداو نصلحوا بهذه، او نحن ممكن نحكيو كجمهور سايبنا من المسؤولين ومن الاعلاميين ومن غير، نحن كجمهور نقولوا راه نهار المنتخب لابس مريو المنتخب. مريولك مريو جمعيتك خلينا
0: التقسيم نتاع الجمعيات ما عادش حبوا نشوفوه اللي هو ولا دارج في السنوات
1: الاخرانيه. هو راه شوف هو هي فكره معناتها هو كانه يلبس مريو سبور. لا لا مريو المنتخب تشري، اذا كان انت بتعرف روحك باش تحضر يوما ما في المنتخب تشري مريو المنتخب وتلبس مريو المنتخب.
3: ربما زاد فما مشكل استاذ، مشكل في انه الجمهور هذا اليوم مش كما قلت انت قبيل مش يرى في روحه في المنتخب الوطني التونسي، يعني الصوره نتاع المنتخب ربما اليوم او بعض اللاعبين او المردود والنتائج ما تمثلش البعض من جماهير التونسيه.
1: او نحن نحكيوا اليوم ما كانش فما فيسبوك قبل. اليوم مثلا فرنسا عمري ما سمعت ان عندهم بوليميك الجوار مشى من مارسي ولا الجول مشى من بي اس جي، عمري ما سمعت. انا نجم يكون اختيارات في الملاعبيه شكون يمشي شكون ما يمشيش شكون يستاهل يمشي شكون ما يستاهلش يمشي، لكن ما ريتش حمله من بلاتوات اعلاميه خاطر هذا تابع بي اس جي ولا خاطر تابع مارسي ولا تابع ليون عاملين حمله ولا واحد اعلامي مثل يقول بروحه. معناتها خاطر احنا وصلت قال الله لا ترشح المنتخب لكاس افريقيا حمايه الحارس مرمى. معناتها لو فات وخمم باش قالها تنسينا دائما. ما انا نقول ما فماش الدم التونسي في عروقه. على خاطر تونس هي تونس، تونس اكبر من الكل، تونس تلم الناس الكل، وتونس تحب ولا تكره معناتها فوق الجميع. وقت يتعزف النشيد ما يتعزفش اغنيه الكورفا
0: اكيد،
1: يتعزف النشيد الرسمي التونسي. وحاجه ثانيه، انا حضرت في مقابلات البرة وحضرت في مقابلات فيرادز، شفت النشيد الرسمي البرة عنده طعم اخر.
3: صحيح.
1: عنده احساس اخر. وقت تبدا تغني في النشيد الرسمي وتسمع استاد الكل، خاطر من حسن حظ ان الجمهور التونسي يحضر بارتو في اللي ماتش
3: في قطر
1: في برازيل في روسيا، وقت تسمع النشيد الرسمي بالحق لحمك يقشعر، تحس روحك بالحق معناتها الدموع ساعات يوريوها في التلفزه راهي حقيقيه. صحيح. بالحق راهو يحسها. في تونس يمكن خاطرنا نعيشوا في تونس معناتها مستانسين ونحبوا النشيد الرسمي نتاعنا ونحبوا بلادنا، لكن البرة راهو الاحساس يولي معناتها كي نشوفوا ساعات غش كبير ولا قهره كبيره من الجماهير انا نفهم علاش. معناتها هو جاي يرى في بلاده ورا في امه ورا في خواته ورا في البلاد اللي ما روحلهاش سنين، اللي هو جاته قريبت له ولا ناس راهو كي مشات ماتش البرازيل من باريس الليل ولا من برشا بلاد، جاو من المانيا جاو من برشا بلدان، وقت تلقى روحك تلعب في ليل في استاد يهز 50,000 تقريبا في 40,000 توانسه، معناتها تفهم معناتها الناس اللي جايه كيما احنا نشم في ريحه البلاد على الماتش هذاك.
0: وقت اللي نبداو نتفرجوا في المنتخب وندافعوا على مريو المنتخب خاطر يمثل تونس مش يمثل جمعيات اخرى، وقت اللي نشوفوا الملاعبي الجمهور نتاع زوج جمعيات اللي كنا قبل نشوفهم يروحوا من استاد المنزه مع بعضهم فرد ثنيه وما ثماش عداوه بيناتهم، وقت اللي تتبدل العقليه ظل بشير واستاذ توقت نحكيوا على المنتخب. نحب شوي اخر نسالك انا على الوضعيه نتاع المدرب اليوم بشير، انا متابعه معناها مش متخصصه في الرياضه، علاش راح رحيل هيرفي رينار ولا رونار، كل واحد كيفاش يسميه له نون بروبر رونار، دونك هما كل ما كل واحد كيفاش كاتبوا في المقالات علاش رحيله، برغم اللي هو ما يتحملش مسؤوليه اليوم اللي صار. انا نسال كمتفرجه عاديه وضعيه المنتخب اليوم، وعلاش ما ندعموش زياده الرياضات الفرديه اللي قاعده تجيب لنا في الذهب، وفما اسامي قاعدين يهزوا في رايه الوطن معناها الاعلى المناصب، كما صاير في الهند عندهم رياضه معينه ناجحين فيها في العالم، كما صاير في الولايات المتحده الامريكيه عندهم رياضه ناجحين فيها، علاش ما نركزوش زياده مع الرياضات اللي نحن قاعدين ناخذوا فيها في الذهب في عوض ما نضيعوا وقت، والا نركزوا اهتمامنا على حاجه وننساو الحاجات الاخرى. لكن هذا الكل باش نحكيوا فيه اكيد بعد شويه، نحب نرجعوا الاجواء الموسيقى بشير.
3: جوست ملك حبيت تقول فما ماتش قاعد يمشي توا، اليابان ضد البرازيل، اليابان ربحه هدف مقابل صفر تقريبا في نص ساعه لعبه.
1: هو انا مانيش فني، مانيش فني انا من ماتش تونس البرازيل اللي تلعب في شهر في ليل
3: في مارس،
1: مانيش البرازيل معناتها تاع البطل العالم اللي يمكن نحكيه على كاس العالم، نحكيه على البرازيل كمرشح اول. من وقتها لا في اللونجومون نتاع الملاعبيه، لا في الجو نتاعهم، لا في اللعبه نتاعهم، وهذه مش راهو نسخة الأسوأ من البرازيل، راهو أنشيلوتي تقريبا تكرر في نفس الوضعيات والمشاكل مع النسخ الأخرى الكل، معناها ما عادش راهو في البرازيل الفريق اللي خاطر يمكن بدت الكورة، يمكن كان مازال يعملوا على الفرديات، ما لقيناش فريق برازيلي اللي هو كان عنوان الكورة وكان عنوان كأس العالم.
3: في ديسمبر الماتش تلعب، أنا قلت في مارس
1: ديسمبر،
3: في ديسمبر تلعب
1: 18 في 18 نوفمبر تلعب
3: نوفمبر
1: 18 نوفمبر
3: وقت بيريود نويل ويحضروا في الجو ديكوراسيون.
1: لا لاني منو نعرف الدات 18 نوفمبر في ليل تلعب.
3: اذكركم انه تسمعوا في لمت سيف في بث موحد بين الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب، مواصلين معاكم ان شاء الله حتى للسبعة ونص، قعدوا معنا
0: يا غالي يا غالي ونرجع نوصل معاكم.

0: يا غالي تسمعوا فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب، تسمعوا في لمة صيف وأكيد لمتنا من الاثنين حتى الخميس مع كامل الفريق، معايا أنا ومع بشير ومع سامي وكريمة الوسلاتي على امتداد الشبكة الصيفية. بشير
1: نرجع مع ضيفنا، ضيف اللمة اليوم أول ضيف اللمة الأستاذ أنيس بن ميم، مختص في القانون الرياضي. كنا نحكيه في عديد الأمور اللي تهم منتخب الوطني التونسي. ملاك قبل رولا قادري، سألتك ربما على الإمكانيات اللي تتحط الكبيرة على المنتخبات، لكن في المقابل نلقاو ربما في الرياضات الفردية عديد الرياضيين المتميزين اللي قاعدين يبرزوا بالعالم التونسي وقاعدين يجيبوا في الذهب أيضا في منافسات صعبة، ربما الإمكانيات الكبيرة حقها تحط عليهم هم.
2: هو الحقيقة شوف باش نكونوا واضحين، بكرة القدم تعيش في روحها بروح، معناتها الجامعة التونسية لكرة القدم ما تعيش من البيدجي متاعها ومن المداخيل متاعها، ما ثماش دعم كبير من الدولة في بيدجي للفيدراسيون متاع الفوت، معناتها تقريبا في حدود مليار مخصص للإطار الفني تقريبا، لكن على بيدجي ب 25 مليار أو 30 مليار ما يمثلش مبلغ كبير، والفوت يعيش روحه بروحه معناتها بفلوسه، فبالتالي ما نجموش نحكيه ونعمله مقارنات في الحكاية هذه. بالنسبة للأبطال متاعنا معناتها سواء الأبطال بعد الألعاب الفردية ولا ذوي الهمم، الحقيقة هذا لازم لهوة كبيرة. شفنا توا معناتها الأشهر الأخرانيين عديد الأبطال معناتها يبكي ويقول لك أنا ما عنديش ظروف مادية، معناتها الفلوس ما وصلتنيش، الدعم اللي مفروض ناخذه ما خديتوش، معناتها لو تعرف معناتها واحد راه يقعد شهر وشهر ونص وشهرين ما يوصلوش الفلوس، مالوريزمون ندخل فك البيروقراطية ويلزم إذن بالتحويل وبعد تمشي رخصة للبنك سنترال، والبنك سنترال تقعد شمع 10 أيام باش توصل، راهو بطل
0: يعني طويلة
2: بطل، راهو ما يستناش لانه عنده مصاريف ماديه كبيره
1: يوميا،
2: عنده ناس يعيش فيهم هو، معناتها يعيشوا معاه ويعيش فيهم.
0: مثالش في اطار الهزل سيد المخرج قاعد يتفاعل معنا، قالك الا ما تكونوا فات الكومبيتيسيون وشوف تخلط له الفلوس وشوف ليه
2: ليه خاطر على خاطر هذا ما يعيشوا في ديكون، معناتها دونترينمون، معناتها عنده مدرب، عنده مدلك، عنده طبيب، عنده اعاشه، عنده ماكله، عنده سكن، عنده دراسه، بالتالي معناتها لابد من ايجاد اليات جديده. اليوم اذا كان نحكيوا على الدوله معناتها كيفاش تساهم وتدعم الابطال، خويا نقحوا القوانين على الاقل هم يخضعوا ولا يتمتعوا بالاستثناءات. علاش الاجراء معناتها لما رفيت نسمع البطل تيساوي اظن اللي في امريكا 18 افريل ومعناتها وقع اعتماد المبلغ، 8 مارس تقريبا 17 افريل خذوا الرخصه، 8 ماي يتحول المبلغ. الحقيقة لا بد من اختصار الأجيال هذه الكل، مع ترى الملاعبي ما نجمش ولا الأتليت ما نجمش تعطي الفلوس بعد انتهاء التحضيرات، خطروا بدأ يحضر
1: أنا لازم عنده. يصرف من عنده وبعد عبارة ترجع له
2: هذا كان عنده وهذا كي يبدا الناس اللي تخدم معاه متعاونه معاه، معناتها ساعات مدرب على مدرب يقول لك انا ما نخدمش، معناتها ناس عيش انا وزير حاجه اخرى لازم نعرفوها، هذه بلادنا وامكانيات بلادنا ونعرف روى تقريبا 10 أو 5% من المبالغ اللي ياخذوا فيها مقارنة بالأبطال الأخرين. ذكروا الملولي وقت اللي كان يلعب يقول لك أنا يعطي فيها في مليار، وقت اللي فيلبس ياخذ في 5 أو 6 مليون دولار في التحضيرات، ومع ذلك الهمة التونسية تغلب والقلب والجرينتا التونسية تغلب الواحد، لكن بالوقت ما عادش يخلط على خاطر ثم حاجات تاع امكانيات وتوفر العبد، ما نجمش عبد ما تدربش بالكده يفوز، لازم يعملها مره لكن ما نجمش يعملها في المرات الاخرى الكل. شفنا عديد الابطال القطوسي اظن فتره اخيره قال انا باش نعتزل على خاطر ان ما عادش لاقي الامكانيات، اتليت ما نجمش يحصل فيزا باش يمشي يعمل تربص، هذا من الكل لابد من انكباب الوزاره عليهم بصوره جديه، مش معناتها جديه تخصيص ناس مهمتها الاحاطه بالابطال، مش راو عمل اداري معناتها الخمسه نسكر الباب ونروح والاوراق يتعداو في بارافور يتصح اليوم ما يتصحاش يتصح غدوه ما يتصحاش، مش مشكله لا ثم ناس لازم تخدم على الابطال هذم تدعمهم وتعطيهم الامكانيات اللازمه، لانه في الاخر هما جابوا حقهم علينا وقت يربح وهز الدراب، وشفنا نشوفوا الدراب عالي وتشوفوا الناس تربح، نسمع اليوم في ابطال مش معروفين برشا في الناتاسيون بار اكزومبل، تسمع بطل العالم، ثاني بطل العالم، تشوف في رياضات فرديه اخرى اوكي، معناتها نعرف الامكانيات ونعرف الهمه التونسيه، لكن زاده ويعطيهم على الاقل الاليات، ما كناش زيدهم في الدعم خاطر هذيك امكانيات الدوله.
1: شو نجم تعمل؟ متر قعدوا لنا دقيقتين ما عادش برشا في الحوار بتاعنا. زوز اسئله، قداش صورنا في كاس العالم هذايا بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم؟ ما عندكش فكره؟
2: تقريبا يظل لي 10 و 11 مليون دولار بالنسبه للمداخيل.
1: اليوم يجيو فوق 30 مليار تونسي
2: تقريبا حسب التقريب هاي. اليوم يدفعوا على فترات، معناتها ثم زو 2.5 ذول للتحضيرات، ومن بعد يجيو بارتي اخرى، وبعد بارتي اخرى في سبتمبر اليوم، وزيد مع المداخيل اللي تدخل للنوادي كيف كيف من مشاركه في كاس العالم.
1: السؤال الاخر، فما تفادي فما نزول للقسم الثاني الرابطه الثانيه، وباش يتم الغاء النزول
2: اللي قاعد يتحكي انه باش ينحيوا النزول، ولا انه الحقيقه بصراحه ما شنو الحل منها؟ معناتها هل النوادي باش تقدم بالرياضه التونسيه؟ هل انه حل ترقيعي باش نسكتوا معناتها بعض الناس اللي قاعده او النوادي؟ خاطر زاد شنو ذنب النوادي اللي خدمت ونجحت؟ شنو ذنب النوادي اللي صرفت وحطت فلوس باش منعت؟ معناتها اعطت بريمات وعطت اذا كان الناس الكل كيما ذي الامتحان، اذا كان انا نعدي امتحان انا نقرا وننجح وانت ما تقراش وما تنجحش وبعد ينجحوك. يذول تعاملت في تونس مره بركه في الكورونا اظن انه وقت نجحوا الناس الكل. لكن الحقيقه انا مع التنافس الرياضي خويا العب المنع صح عليه ما منعش
1: تكافؤ الفرص
2: بين الناس الكل، خاطر سينو شو فايت اللي نجح واللي تعب
1: صحيح.
2: واللي طلع خدم باش طلع وصرف مصاريف وحض روح وجاب انتدابات معناتها هذايا الوضعيه الحقيقه مع احترامي لكل النوادي راه انا مانيش جوفيس بيرسون معناتها
1: غير منصفه
2: معناتها انت اليوم مش تولي نولي نحن معاش من تقييم المنتخب ومشاركه المنتخب ومشاركه نولي نهايتي او عندنا 10 نقسموهم على 2 نلعبوا بلاي اوف باهي كي تلعب بلاي اوف بلاي اوت عم جاي قداش باش يطيحوا باش تقول انا نطيح 6 كيفاه نطيحوا 6 انا من الاولاني بين الاخراني والاولاني 3 نقاط واحد يمنى واحد يطيح ونعاودوا نزيدوا عامل جاي ردوم دو بول دو 24 والعام اللي بعده نعمل دو بول دو 30 انا ما ريتش الحقيقه في الناس اللي فشلت في مشاركة كاس العالم انه الحل اتجه الى اسعاف الفرق النازله اصلاح المنتخب تعيين مدرب جديد العمل من توا خاطر سبتمبر عندنا شيون صرا ومن بعد عندنا كوب دافريك في 2027 وعندنا كوب دافريك في 2028 فبالتالي اليوم شنو معناتها نضيعوا 5 اشهر باش نعاودوا نستناو خيبه جديده هذه يظل الاولى والابج لانه الناس تخدم عليه 24 سور 24 مش انه شكون يمنع وشكون يقصر
0: وكيفاش نلعب مش اخر الاسئله سؤال اخير سؤال خطير هذول ما تسالتوش قبل نحب نساله كيفاش تعدي الصيف نتاعك ويمش تعدي ان شاء الله
2: والله شوف الحقيقه
0: خطير
1: متر يعدي على الفيسبوك
2: شوف انا تعودت يمكن بحكم العمل نتاعنا في مجال الرياضي الصيف ما هوش شهر الراحه على عكس نحن المحامين اللي من 15 جويل ل 15 سبتمبر عطله قضائيه لا في العالم الرياضه العطله نتاعها تبدا بعد ما تسكر الميركاتو لانه الفتره دي فتره معناتها فتره عمل بالنسبه لنا تقعد شويه كون بروفيت شويه من الويكندات اللي هذا كان ما فيهمش حاجات اللي معناتها
0: وين البحورات اللي تحب تمشي لهم خلي الناس تسحب فينا تخفف
2: الحمامات الحقيقه الحمامات اظن بحرها باهي
0: قلت حاجه انا بقى
2: ادق لك عليه اولا بحرها باهي ثانيا قريبه لتونس باش كي تجي حاجه في ساعه واحده يرجعك
1: ليه المتر حاجه باهي فيه نشط على الفيسبوك عنده استديوهات وصاحب نكته وصاحب جو اما جميع تلقاه متر مثلا نسب الميم ايتا ما يحطلكش لوكاليزاسيون هو وين
0: ما تعرفش هو وين
1: يهبط لك استاتويات يفادلك نكت كذا عنده اما مش تلقاه هو وين لا يستحيل ما تشدوش
0: احنا نقول لك نحب نكونوا في الحمامات ان شاء الله في واحده من حلقاتنا اليوم لما تصيف كل مره باش نكونوا في بلاصه من البلاصه متر شكرا لك نورتنا
2: شكرا انا سعيد جدا بالحضور معكم هي لما خفيفه كي خفت الصيف رغم اننا مش من احباء الصيف الحقيقه معناتها ما نحبش ما نحبش السخانه بالحقيقه اللهم كيف نقول عجل بالشتاء معناتها لانه انا كائن شتوي مانيش كائن صيفي الحقيقه
0: اقل كيف كيف
1: متر الناجحين في البكالوريا نعاودوا نهنيهم مره اخرى وان شاء الله اللي قاعدين يعديوا في البدور
2: فرصه نهني بنت خويا روان بن ميم اللي خذت البكالوريا ونهني هي ونهني اخويا ونهني مرته ونهني كل العائله بطبيعه الحال نجاحها نجاح للعائله الكل ونتمنى حظ طيب وجيد لكل اللي قعدوا في دوره المراقبه
1: تنصحهم بتوجه لمهنه المحاماه؟
2: مهنه المحاماه لازم تكون مغروم بها ما تنجمش تنجح فيها لانه مهنه متعبه الحقيقه ما تنجمش تنجح فيها اذا انت ماكش باسيوني بها لانه مهنه لازمك تعطيها قبل ما تعطيك معناتها كي نقول تعطيها معناتها لازم انت تدخل مهنة المحاماه ما عندكش شهرين ما عندكش بورتفوليو استنى فيك انت تخدم تتكون خاطر بالنسبه للتكوين لما قبل الخدمه وقبل الفلوس تتكون باش تعمل اسم تخدم عليه باش هو بعد الاسم هذاك يخدم عليك لانه مش بالسهل خاطر علاش قلت لك مهنه صعيبه في الاول شكون باش يجيك؟ باش يجيك غالبا اصحاب المقربين والعائله واللي ما يحبوا يطلبوا برشا فلوس. هذوك مو يثقوا فيك، مش يثقوا فيك خاطر كيف يعرفوش كفايتكم. دونك انت اترافير لي دوسي الاولانيين اللي باش يجيوك باش تبدا تخدم، تخدم عليهم تثبت كفايتك باش من بعد تتعرف وبعد شويه بشويه
0: اكيد الغرام
2: تنجم تنجم تبدا تبدا تمارس الغرام تاعك خاطر المهنه نتاع غرام مش
0: كيما كيما الصحافه زاد مهنه غرام بشير نتصوره
1: اكيد
0: هي اللي هزتنا الاختيار للمجال هذا. شكرا ليك استاذ،
1: شكرا بارك الله
0: فيك، نورتنا اليوم جنجون شويه اخر دوغي بيبي ونرجع نوصلوا معاكم شويه نعطيكم فكره على المهرجانات في فقره فيستيفال.

جنجون دوغي بيبي توصلنا للستة وستة وخمسين دقيقة. هذه موسيقتنا اليوم في لمة صيف. نذكروا احنا في بث موحد بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب معكم بشير وملك. بعد شوية باش نسمعوا

0: مريم نور الدين غالي بعد شوية يقعدوا معنا بعد الفستيفال.
1: الفستيفال
2: الفستيفال اليوم باش نهزكم الدقة، مهرجان دقة الدولي والعروض اللي صايرة فيه. لكن نحن في الفستيفال بشير نقولوا للسادة المستمعين اللي ثم كواليس نحبوا نحكيوا عليها أكثر من الحدث في حد ذاته، اللي بطبيعة التغطية باش تكون موجودة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب. لكن اليوم نحكيوا على الكواليس، نحكيوا على الموني، على الفلوس، الإشكاليات المادية والمالية. وديما كل ميزانية هي اللي تتحكم في العروض وتتحكم في الاستضافات في كل مهرجان. نحكيوا إذا على الدورة 50 اللي باش تكون من 10 جويلية ل 25 جويلية 2026. المرة هذه ميزانية المهرجان عرف التراجع مقارنة بالدورات السابقة، وأكد المنظمين في الندوة الصحفية أنه باش يحافظوا على تجربة إيواء ضيوف المهرجان لدى عائلات من دقة وتبرسق والمناطق المجاورة. فكرة حلوة، ممكن باش يخفضوا في التكلفة متاع الإقامة متاع الضيوف مع استغلال طاقة الإيواء المتوفرة بالوحدات الفندقية بالجهة، ما فيها بس نعرفوا زادة بعاداتنا تقاليدنا ونعرفوا حفاوة العائلات هذوما كيستقبلوا الضيوف المهرجان من 10 جويلية ل 25 جويلية. برشا عروض نلقاو، شي مهليلي، محمد صبر الوسلاتي، مرتضى الفتيتي، نلقاو زادة تمثيل اليوت وطارق الأزهري، عرض الفنان رؤوف ماهر، سهرة الفنان المصري حكيم، وعرض تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية، وسهرة طربية للفنان لطفي بوشناق، وعرض للفنانة المصرية مروة ناجي، والاختتام باش يكون مع عرض الزيارة للمخرج سامي اللجمي. تنوع، ثم توينسة، ثم ضيوف، وأكيد هذه لو كان تصور كان جا ثم إمكانية أكبر ممكن كان ثم عروض أكثر. لكن بالتوفيق للدورة 50 من مهرجان دقة الدولي من 10 25 جويلية 2026.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ غدا بالبرلمان حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار لمشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية، كما تصادق على إسناد 5 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية بولايات سليانة والقصر وقفصة بقيمة جملية تقدر بحوالي 727 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. غدا وبعد غد إعادة فتح منصة التسجيل في امتحان البكالوريا للناجحين في الدورة الرئيسية والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك قصد إصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم. كسوف كلي للشمس سيشهده العالم يوم 12 من أوت القادم، وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي، وفق ما أفادت به مدينة العلوم بتونس في بلاغ لها اليوم، معلنة عن تنظيم

0: 50 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح منذ 2 مارس الماضي بعد تسجيل 10 شهداء خلال الساعات 24 الأخيرة. وختاما، استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة القرارة شمال غربية مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: لم تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
2: بريحة البلاد.

0: شباب، من الفقرات اللي باش تكتشفوها معانا واكيد سبورت ديكالي، قراءتنا الخاصه لبعض الاخبار الرياضيه اللي باش تكون معاك بشير.
1: شكرا لك ملك، يعطيكم صحة السادة المستمعين اللي بديتوا معانا من الخمسة متاع العشية، مواصلين معانا إن شاء الله حتى للسبعة ونص، مواصلين معاكم احنا بالجديد في كأس العالم لكرة القدم. قبل ما نمشي للخبر اللي حبيت نحكي عليه، ولو انه مش خبر لكن حاجة نتبعوا فيها منذ سنوات تندانس في كأس العالم لكرة القدم، نرجع لنتيجة اليابان برازيل 1-0، ما زالت النتيجة على حالها، نلعبوا في 47 دقيقة لعب في
0: اليابان، متقدمة
1: هدف مقابل صفر، والتسعة ونص إن شاء الله عنا ألمانيا باراغواي، ماتش كبير بين المنتخبين. قلت حبيت نرجع للتقليد، ظهر ملاك في 2010 اللي هو كانت تذكر بول الأخطبوط، واللي والبعض وقت اللي بدأت تظهر مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت التوندونس تاع تيك توك ومتاع حتى الانستغرام، ولو بعض المشاركين في البلاتفورم هذوما ياخذوا بعض الحيوانات ويحطوه مع
0: تكهنات الرياضيه،
1: صحيح هما اكثر يجيبوا بهم في ليزابوني، لكن بعد دخلت فيها حكايه التكهنات والرهانات، ولاو يخدموا بهم حتى في الرهانات ويطالبوا اصحابهم انهم ربما يعطيوا النتائج اللي هي عاده وذي اللي بهت عاده ما تكونش صحيح. الحكايه بدات في 2010 مع بول الاخطبوط، بول البولب، ايضا نامبوس اللي اليوم واحد من بطل مواقع التواصل الاجتماعي، نحكيه على نامبوس اللي هو قط عنده أكثر من 500,000 أبوني يتبعوا فيه، يعني برشا ناس تبع
0: مشهور
1: في التكهونات بتاع نامبوس،
0: مشهور السيد أكثر منه
1: دونك برشا حيوانات. اليوم مش أحكي لكم على الحيوانات اللي التوندونس في كأس العالم 2026 في كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، في العصر متاع الذكاء الاصطناعي والتحاليل والبيانات نلقاو الناس مازالت تهتم وذي، وكبرى القنوات العالمية عاملة دي غيبغيك اللي تشوف فيها بعض الحيوانات اللي هي حطولهم دربوا منا ودربوا منا متاع المنتخبين اللي بش يلعبوا في المباراة، والحيوان ذاك يمشي يختار الدرابو متاع الفريق اللي يتكهن له هو بالانتصار. عنا اليوم في المونديال هذايا القط بيلي، هو نجم المونديال، القط هذايا عمره عام من بريطانيا، الميل كان تاعه وصاحبت القط تسكن في أيرلندا الشمالية، واسمع مليح ملك، ربح في 19 مباراة راهن عليهم بالصحيح بما فيهم مباراة تونس اليابان، راهن عليها بالصحيح، يعني 19 مباراة متتالية
0: تكهناته
1: كانت صحيحة بالقط، وهوني ما نحتسبوش المباريات اللي وفات بالتعادل، ماتش ويت اللي وفاو ماتش نيول ما يحسبوهم لوش، يحسبوا كان المباريات اللي فيهم فائز في التسعين دقيقة. هذايا بالنسبة لبيل، وكما قلت العديد من المتابعين متاعه ولاو يطالبوا في صاحبة القط أنها تعطيهم النتائج، خاطر الناس تتذكر فمش كون يلعب برهانات على المونديال بدي مونتون كبار، يحطوا برشا فلوس بالتالي ربما تخطف، وهوني مع بيل أكيد خطفت لهم. أيضا فما سمكة تورونتو الذهبية اللي هي حوتة في تورونتو اسمها سويم بابي. علاش سويم بابي؟ سويم نسبة للسباحة اللي هي سمكة، وبابي جاي من كيليان مبابي،
0: لاعب
1: المنتخب الفرنسي اسمها سويم بابي، ماخذة من الاثنين. تعيش السمكة ذي في حوض مائي صمم على شكل ملعب كرة قدم، يعني قاو فيه بيتش أخضر، قاو فيه ليكاج، يحطوا لها دربوات متاع المنتخبات اللي يبدأوا بشلعبوا مباريات ضد بعضهم، وهي تختار المنتخب الفائز، ونفس الشيء توقعت 14 مباراة بنجاح سويم بابي. دونك اللي مغروم شويه
0: بالرهانات، ميسره في الرهانات. كان عندك حق، انا عندي قطوسه يضل باش نحل نعمل صفحه
1: تعمل لها كونت تيك توك
0: وتقدر تجيب متابعين اكثر من متابعين نتاعي، نتصور
1: انا وياك ونلموا بعضنا لهنا يجيبوا اكثر منهم تلفون، العباد مغرومه بالحاجات هذه.
0: والمونديال طرايف برشا اكيد في الكواليس، وشفنا الغرام بالرهانات تباعا شيرين، توصلنا حتى للسبعة و13 دقيقه مواصلين معاكم، نقول لكم لفتن حسني تلتحق بنا في الاخراج بعد ما رفقنا وهبي الواعر، مواصلين معاكم في لمة صيف.

0: وانا
1: شيرين تباعا تباعا قربتنا اكثر فاكثر من هي. تحسيتنا اليوم اول لما تصيف معاكم في بث موحد بين الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب ونوصلوا لنهايه حسيتنا بالناس. ناس شكون الناس نستنا اليوم تكتشفوها.
2: الناس ناس
0: اكيد اليوم انا حبيت هكا انا اليوم اكيد توينس الكل نحب نعرف التفاصيل الكل واكيد نحب ناخذ الجوانب الكواليس الحاجات اللي ما سمعناش بهم. نحكيوا اليوم على اكت حلوه برشا وتحرك مزيان برشا وقت اللي نقول انا كل بلاد ورجالها ونساها وقت اللي الجهود الكل تتكاثف في علاقه بحمله نظافه. نعرفوا لي اليوم مهرجان الجاز بتبرقه يعود من جديد واليوم نعيشوا على وقع الدورة العشرين للمهرجان هذي اللي غاب بشير سنوات. هذاك علاش اليوم الناس الكل محذرة روحها وتحب تنجح المهرجان هذي اللي هو معروف بالجاز أكثر من أي مهرجانات أخرى. نحكيه في تونس مجموعة من الجمعيات والمنظمات عملت حملة نظافة. احنا دقينا البيبان الكل اتصلنا قمنا باتصالاتنا شفنا شكون اللي كان واقف وراء الموضوع. هات نشوفوا سلطة إشراف هي تتسمى في الجهة واللي اليوم كانت طرف من الأطراف اللي كانت مشي في الحملة هذية وشكرا ليه اللي طوى هو موجود في الندوة الصحفية وإحنا بس نسنسوا شوية شنية الندوة وشنية فيها تعطينا تفاصيل. السيد كاتب عام بلدية تبرقة سي فريد الريابي اللي معنا مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بك سي فريد.
3: مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك يا سيدي. كان نحكيو على الحملة هذه شكون اللي شارك فيها وكيفاش البادرة كانت ونعرف اللي اليوم التحضيرات على قدم وساق لمهرجان جاز بتبرقة اللي تعيش على وقع الفن والسياحة. كيف صارت الحكاية والبادرة كيفاش كانت؟
3: طبعا هي مبادرات كانت سابقة مش بادرة واحدة معنا خاصة مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة يوم 11 جوان اللي خدمناها احنا لوتريز معناها 13 جوان كانت باشراف مباشر من السلطه الجهويه وبدعم مباشر من السيد ولي جندوبه. الحمله هذه تم تجميع فيها كافه الجهود على المستوى الجهوي والمحلي. شاركوا فيها معناها الادارات الجهويه على غرار مندوبيه الفلاحه مصلحه الغابات تبرقه الاداره الجهويه للتجهيز بعض الجمعيات الشركات الأهلية المجلس المحلي. طبعا المجلس المحلي هو المساند والشريك الفعلي على مستوى السلطة المحلية بالتعاون طبعا مع السيد معتمد تبرقة. التدخلات كانت على مستوى مدينة تبرقة طبعا في إطار الاحتفال في إطار الاستعداد للموسم الصيفي والسياحي والمهرجان الصيفي على غرار مهرجان الجاز اللي سبق وذكرته أنت توا. طبعا احنا في اطار السياق هذايا لازم نوفره كبلديه طبعا هي العمود الفقري والمحور الاساسي التنميه بما فيه هو العامل النظافه والاستعداد الجيد وتوفير مناخ سليم وبيئه سليمه للمواطنين تبرقه طبعا وكافه زوارها.
0: سي فريد نحكيو اليوم على مسرح البحر وعلى المناطق المجاوره انهم النقاط اللي تم استهدافهم في عمليه التنظيف هذه اللي نذكر اللي هي مش طرف فقط لانه اكثر من جمعيه جمعيه التنميه والبيئه الجمعيه المحليه المحافظه على التراث والانماء السياحي بتبرقه المنظمات الشبابيه والكشفيه كيف يعني برشا متداخلين جمعيه جيل وفنون بالجهة. النقاط اللي اليوم تم تركيز عليها بصارت الحملة هذية استعدادا للموسم الصيفي السياحي وأيضا لمهرجان جاز بتبرقة.
3: شكرا. النقاط هي بتبيعة كيف وسط المدينة مداخل المدينة على مستوى طريق عين درهم مستوى مدخل تونس ومدخل الجزائر. النقاط كيف نقاط أخرى على مستوى الحسن الجنوي على مستوى طريق الإبر والمسرح البحر وعديد النقاط الأخرى بعدة أنهج وساحات على غرار حي المرجان نهج الجزائر ووسط المدينة طبعا.
0: أي يعني اليوم تفضل سفرين
3: كانت بطبيعة تنظيف كانت تنظيف للأرصفة دهن كيف على مستوى توفير الزينة دراسة نباتات الزينة طبعا وعمليات الصيانة والتهيئة للمؤسسات خاصة المؤسسات ومنشآت الثقافية على غرار مسرح البحر.
0: أكيد يعني اليوم تبرقة حاضرة باش تستقبل زوارها وضيوفها وحاضرة الموسم السياحي إن شاء الله.
3: طبعا احنا قادرين بتكاتف كل الجهود الخدمه نتاعنا كانت فيها برشا سوليداريتي برشا كويرونس بين الاطراف المتدخله الكل وهذا بطبيعه
0: تضامن وتناغم بين الناس الكل.
3: أكيد. هذا هو اللي عطاه إن شاء الله نجاعة، وإن شاء الله احنا ديما ساعين باش نحسنوا من المردود نتاعنا، وإن شاء الله أهلنا في تبرق الخل يكونوا إن شاء الله راضين، وبتبيع هم يعاونوا فينا والشريك الفاعل على غرار بعض المؤسسات والمواطنين اللي شاركوا طبعا ومشاركتهم كانت فعالة وناجعة جدا.
0: أكيد. في أقل من دقيقة سي فريد، أنا الناس ناس ديما في فقرة الناس ناس نحبوا نعرفوا التفاصيل، أنت توا خذينك من ندوة الصحفية.
3: احنا توا في ندوة صحفية في مسرح البحر.
0: اي
3: الندوة الصحفية هذه بتكون فيها معنا الأسئلة اشترقوا لها الزملاء ان شاء الله الإعلاميين الصحفيين بخصوص الاستعداد اللوجستي على المستوى معناها بتبيعة البرنامج معناها برنامج المهرجان وعديد الأسئلة الأخرى إن شاء الله باش نجاوب عليها في الإبداع.
0: أكيد أكيد أكيد. شكرا لك سي فريد الريابي، كنت معنا كاتب عام بلدية تبرقة، تحية من خلالك أنت الكل اللي ساهموا في حملة نظافة هذه الحلوة والمزيانة. تبرقة اليوم منفتحة على زوارها توانسة الأجانب، نعرفوا الأشقاء من الجزائر زادة يحضروا كنوا حاضرين، موسم سياحي إن شاء الله ناجح وثقافي أنجح في تبرقة من ولاية جندوبة.
3: شكرا شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. وصلنا للسبعة واربع وعشرين دقيقة بشير.
1: فيسع فيسع تعديت أول لم تصيف تعديت فيسع فيسع، وذين نحبوه خفيفة خفيفة برشا موزيكا حلوة عجبت وهبي الموزيكا
0: إن شاء الله عجبت المستمعين. وفاتن فاتن احنا اليوم حاولنا تناغم بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب والاختيارات الموسيقية تكون في تناغم معانا الزوز. فاتن حسني نذكر اللي التحقت بينا في الإخراج، وهبي الواعي رفقنا قبيلة، عمار كيف كيف التحق بينا بعد سمية، وحميد على مستوى التنسيق العام للحصة. بشير كيفاش لقيت الأجواء في استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، وأكيد الربط مع استوديو صالح جغام. حلوة
1: برشا الأجواء.
0: بالخطاب
1: جست بدل عليه اللون شويه مسين
0: من الاصفر الى الاحمر،
1: من الاصفر للاحمر ان شاء الله نجيب حلايا انت شويه ان شاء الله.
0: انا مشيت راه مشيت ليله العيد حضرت مع عربي باطيني. تحيه لكل مستمعي اذاعه الشباب، وتحيه للعربي، وتحيه للناس اللي تبعوا فينا. شكرا لك بشير.
1: شكرا لك ملك، يعطيك الصحه، مشكورين جدا ايضا مستمعينا. نلقاكم كل يوم ان شاء الله في هذا الرابط الموحد ديما في نفس التوقيت 5 ل 7 ونص.
0: في لمين،
1: باي باي.
4: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن. أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عز دين.

0: صيدلية يا سعدية أقوري وبهدمتني عربية يا سعدية أقوري وبهدمتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: السلام عليكم.
1: تسمع على موجاتنا
2: الهادي السملالي.
3: عندي ولدي يا حفار كاين مشرارة من النار. عندي ولدي يا حفار جاب في بالي عمل طفر طالي أبهر من لحمة.
4: يا جماعة تعرفوا شو هي الغناية اللي غنيها لكم؟ الغناية هذه إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل.
5: إيش نعمل إيش نسوي إيش مع مخي مطلوب.
6: هذا إجرح هذا داوي.
5: إيش مطلوب إيش مطلوب إيش نعمل إيش نسوي وخياني مخي مطلوب.
0: العبد الحقير اللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
7: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي راية تبع فيا ترافو تسخط لي بعنقية. قالت راجلها حسبتني في بلها تحب تصالحني.
4: طرحة ولا طرحة
1: يا رقي. لذا الوطنية تونسية 100%.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: فلاش سبورت، مرحبا بكم في ثالث مواعيدنا الرياضية. التوقيت الجديد اللي بيكون موجود على موجات الإذاعة الوطنية للفقرة الثالثة من أخبار الرياضة طيلة الصيف، طيلة الشبكة الصيفية، كل يوم مع 8 غير درجين. نبدأ أخبارنا بخبرهم وزارة الشباب والرياضة اللي أعلنت اليوم العشية تعيين مديرين فنيين لعديد الجامعات، وتقرر رسميا تعيين رضا جدي مدير فني وطني لجامعة كرة القدم، نضال عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة، إبراهيم العقل مدير فني لجامعة كرة اليد مع الإبقاء على بسام اللافوراتي مدير فني لجامعة الكرة الطائرة. رضا جدي بالنسبة لكرة القدم نذكر جيدا كان موجود معنا كمحلل فني من أيامات في مباريات كأس العالم اللي يهم المنتخب الوطني لكرة القدم. معز الناصري رئيس جامعة توصيل كرة القدم رجع اليوم لتونس قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد المشاركة المخيبة للأمال لمنتخبنا في المونديال، واجتماع منتظر مع وزير الشباب والرياضة لتقييم المشاركة. النادي الافريقي استأنف اليوم العشية تمارين بالحديقات استعدادا للموسم القادم تحت اشراف المدرب فوزي البنزرتي. في الاتحاد المونستيري المساعي متواصلة لدعم خزينة النادي بمبلغ 441 مليون من أجل تسوية ملف النزاع المالي مع نادي سان بيدرو ليفواري، وإلى حد الآن تم جمع 328 مليون في انتظار بقية المبلغ. مهاجم الترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني يمضي عقد بزوز مواسم مع نادي صفاقسي في صفقة انتقال حر. الرحماني الموسم الماضي كان سجل 7 أهداف مع العكارة ولعب مع فريقه نهائي كأس تونس. في كرة اليد نحكي على بطولة العالم، أقل من 20 سنة فتيات بالصين، المنتخب التونسي يلعب كأس رئيس الاتحاد الدولي وهي المباريات الترتيبية بالمعنى اللي نعرفوه، خسر اليوم مع كرواتيا 32-21، ثم غدوة مع 5:15 متاع الصباح نواجه فاروي إيزلاند. في كرة السلة نحكي على البطولة العربية لأقل من 18 سنة بصفاقس، في الفتيات اليوم المنتخب التونسي كان ربح المغرب 81-38 وهو الانتصار الثاني على التوالي لفتياتنا بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى 68-45. بالنسبة للذكور حاليا تتلعب مباراة تونس مصر، من المفروض أنها باش تكون في اللحظات الأخيرة، منتخبنا يبحث على الانتصار الأول بعد ما كان خسر في مباراة الأولى. في الكرة الطائرة دورة ترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا 2026 واللي تحتضنها المغرب حاليا، يشارك فيها المنتخب التونسي، المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. المفروض أنه حاليا اللحظات الأخيرة لمباراة المغرب مع تونس، البارح كنا ربحنا الجزائر 3-0، ثم نذكر أنه بعد ما نقابلوا كل المنتخبات نعودوا نلعبوا مباراة إياب، وبالتالي نهار 1 جويلية باش نعودوا نلعبوا مع الجزائر، ثم 2 جويلية مع المغرب. كل المباراة تنطلق دائما 6 العشية ويتحتضنها قاعة مكنس. المان سيتي الإنجليزي أعلن تعيين المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لخلافة غوارديولا بداية من الموسم القادم بعقد لمدة 3 مواسم. ماريسكا كان موجود سابقا مع سيتي كمساعد لغوارديولا موسم 2018-2019 وكان فاز معاه بالثلاثية. أيضا كان درب سابقا تشيلسي في موسم 2024-2025 قبلها ليستر سيتي، وكان موجود في إيطاليا مع فريق بارما في 2022. دائما خارج تونس، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني اختار وجهة جديدة الموسم القادم واتفق مع نادي شيكاغو فاير الأمريكي في انتظار الإمضاء الرسمي. إلى المونديال، مونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك، مع دخولنا للمباريات الإقصائية من البارح من خلال الدور 16 وتأهل كندا على حساب جنوب أفريقيا. شفنا مباراة ممتازة لمنتخب جنوب أفريقيا اللي خسر 1-0 تقريبا في 90+2. حاليا اللحظات الأخيرة من مباراة كبيرة برشا، مباراة ممتعة ومثيرة بين البرازيل واليابان، متعادلة 1-1 في توقيت 4 دقائق بعد 90، يعني دقيقتين على النهاية، والمباراة تسير نحو الحصص الإضافية. الشوط الأول المنتخب الياباني يفاجئ البرازيل ويسجل هدف ممتاز جدا بإمضاء سانو في دقيقة 29، كان أخذها تقريبا الكرة من دائرة وسط الميدان، عمل سلسلة من المراوغات وصل حتى لمنطقة الجزاء وصوب كرة قوية أرضية على يمين الحارس من خارج منطقة الجزاء وسجل بها الهدف. ثم من بعد عدل كازيميرو لمنتخب البرازيل في الشوط الثاني في دقيقة 56 بعد عديد التغييرات. شفنا أيضا كرة لفينيسيوس على القائم الأيسر، كان قريب من تسجيل الهدف الثاني، والمباراة حاليا في 4 دقائق ما بعد 90 تسير نحو الحصص الإضافية. أيضا الليلة 9:30 تنتظرنا مباراة ألمانيا مع الباراغواي، ثم لعشاق السهر غدوة ماضي ساعتين الفجر مباراة أيضا للمتابعة بين المنتخب المغربي والمنتخب الهولندي. منتخب هولندي اللي كان موجود معنا في المجموعة السادسة وكنا خسرنا معاه 3-0. أيضا ذكر أن المنتخب الياباني كان موجود معنا أيضا في نفس المجموعة واليلعب حاليا مع البرازيل وكنا انهزمنا معاه 4-0. ننتظر المغرب اليوم في مواجهة لهولندا، إن شاء الله بتوفيق للمغاربة. 6 أيضا غدوة الكوت ديفوار البلد الإفريقي الثالث ضد النرويج، والعشرة متاع الليل دائما غدوة فرنسا مع السويد. المباريات تتواصل تباعا على امتداد الأسبوع تقريبا في الدور 16. نهار الأربعاء ماضي ساعتين الفجر المكسيك مع الإكوادور، ثم الخامسة إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية. الكونغو الديمقراطية يبحث على مفاجأة الإنجليز من أجل التواجد في الأدوار المتقدمة. إذا 9 متاع الليل منتخب سنغالي في مواجهة لمنتخب بلجيكا. نهار الخميس نذكر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك، إسبانيا مع النمسا، البرتغال مع كرواتيا. ونهار الجمعة الجزائر مع سويسرا، مباراة منتظرة للشقاء الجزائريين، والبرازيل يسجل الهدف الثاني. المنتخب البرازيلي يسجل الهدف الثاني في 90+6 ثواني قبل نهاية المباراة. في المتابعة في المباشر مباراة البرازيل واليابان لحظات الأخيرة كنا نمشيه واللحم والحصص الإضافية، لكن منتخب برازيلي يخطف هدف الانتصار، هدف التأهل في آخر الثواني. فرحة كبيرة للجماهير البرازيلية، تنثبت في الإعادة شكون صاحب الهدف، لكن المهم أن منتخب برازيلي سجل الهدف الثاني في آخر اللحظات، وبالتالي يسير نحو التأهل بعد ما كنا قراب من الحصص الإضافية. البارح شفنا أنه منتخب كندا اختف الانتصار في اللحظات الأخيرة، نفس الشيء اليوم هدف ثاني قاتل في اللحظات الأخيرة للمنتخب البرازيلي. طبعا بعد شوية إذا كان مازال عندنا وقت، لأنه الوقت في بالنسبة للقاءنا اليوم، ولكن كيف ما قلنا الثواني الأخيرة يسجل فيها المنتخب البرازيلي. نكمل معكم ببرنامج الدور 16 كيف ما قلنا، نهار الجمعة الجزائر سويسرا، أستراليا مصر، الأرجنتين كابير، وكولومبيا مع غانا. هكا نكون وصلنا لختام أخبار الرياضة. المنتخب البرازيلي يتأهل رسميا للدور القادم بعد الانتصار على اليابان. أجمل تحيات شهير الكافي، ليلتكم زينة.
3: فلاش سبور. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك
1: طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. تخصيص 155 منحة جامعية لدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا 26 و2000 حسب ما أفادت مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيهام بوراس خلال حضورها اليوم في برنامج المجلة التربوية على موجات الإذاعة الوطنية، مشيرة إلى أن عملية تعمير الاختيارات تنطلق يوم الثالث من جويلية وتتوصل إلى غاية الخامس من الشهر نفسه على أن يكون إعلان نتائج دورة المتفوقين يوم الثامن من جويلية. غدا وبعد غد بإمكان التلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول إلى منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم، وسيتم وفق بلاغ مشترك لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمة العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة بداية من الثالث من جويلية على أرقام الهاتف التي تم تحيينها. بداية من الأول من جويلية، إلزام بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لقرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكري يعلن إقرار تشجيعات لاقتناء مكيفات من صنف واحد، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا المصادقة على القرار لتشجيع المواطن على اقتناء مكيفات اقتصادية. في العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن إيران عرقلت سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من خلال مسارات غير تلك التي حددتها طهران، مؤكد

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: أعلام وأنغام. أعلام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج أعلام وأنغام، حيث تتواصل الرحلة مع حضراتكم من خلال التعرض إلى عدد من الأعلام ومن الأنغام التي ننتقيها لحضراتكم من بين ما نراه أجود ما أنتجه الشعراء والملحنون وأدته أصوات شدت بنغماتها وشنفت آذاننا بها، فرسخت تلك الألحان وأصبحت تمثل جزءا من وجداننا. بهالمناسبة اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني لإدارة الإذاعة الوطنية التونسية التي شرفتني بمهمة إنتاج هذا البرنامج وربما برنامج آخر على إحدى قنواتها، كما أشكر الإطارات وأعوان المؤسسة الذين ساعدوني في الإنجاز، دون أن أنسى بالطبيعة المستمعين والمستمعات الأوفياء الذين واكبوا حلقات البرنامج. الشكر موصول لأولئك الذين عبروا عن رأيهم فيما نقدمه ولم يبخلوا علي بالنصح فيما أقترح عليه أو التعبير على ما لفت انتباههم من حيث التعليق والاختيارات الموسيقية. نعود إلى محور هذه الحلقة، عن ماذا سنتحدث؟ عن مضمون معين للأغاني التونسية، وربما نفتح نافذة صغيرة على الأغاني العربية اللي تتحد في المضمون اللي نتحدث عليه. في العادة العواطف تحتل مكان الصدارة فيما يغنى في تونس وفي جل البلدان العربية، حيث تعد أغاني الحب والعشق بالمئات، يتفنن فيها الشعراء في وصف جمال الحبيب أو الحبيبة، ويتحدثوا على قسوة الفراق والشوق إلى اللقاء وحسد الحاسدين الذين يرقبون الحبيب وهو يختلي بحبيبته. نفتح قوس كما خصص لذلك ابن حزم الأندلسي باب في كتابه طوق الحمامة، خصص كتاب اسمه باب الرقيب. إذن جل الأغاني العربية وغير العربية المحور الأساسي متاحة هو العاطفة والحب والشوق. الحلقة هذه ستخرج شيئا ما عن تلك المضامين وتتناول عدد من الشعراء والملحنين والمؤدين الذين يشتركون في التغني بالبحر والصيف والشاطئ وجمال الطبيعة التونسية أولا، ثم كما قلت نفتح نافذة صغيرة على يعني أغاني في نفس المحور في بلدان شقيقة وخاصة منها مصر. نبدأ حلقتنا هذه بأغنية تتغنى بحمامات، تقول حمامات يا جنة اللي يجيك يتهنى، يتمتع في شطك يتنعم في روضك ويقعد ديما يتمنى، أرضك خضرة وزينة أنوار وشط جميل.

تميل، غلة في كل جنينة زهدت على الغصن تميل، اللي يراه أشعارك يتنعم بثمارك ويقعد ديما يتمنى حمامات يا جنة. ويقول زادة ريحة أرضك حلوة، أزهار فل وياسمين، والسواح لما تزورك ترجع لك في الحين، واللي يذوق ثمارك يتمتع بزهارك ويقعد ديما يتمنى حمامات يا جنة. الأغنية هذية اكتب كلماتها ولد الحمامات الشاعر محمد بوذينة، لحنها سيد شطة اللي هو مصري في الأصل ولكن أصبح من أبناء تونس بعد ما استقر فيها، ولحنها في مقام الحجاز اللي يتميز بلونه الشجي والأغنية بأداء الصوت الشجي الجميل السيدة نعمة الله يرحمها. نسمعوا حمامات يا جنة.

مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء في هالحلقة اللي قلت الأغاني الكل تقريب باش يكون مضامينها تدور حول تونس وجمال تونس بشواطئها برمالها بغاباتها وبسحر الطبيعة فيها. أنا يظهر لي أن الإذاعة التونسية ربما كانت تحفز الشعراء خلال النصف الثاني من القرن الماضي والملحنين طبعا تحفزهم على إنتاج أغاني تتعلق بتونس وتبرز جمالها ومختلف مدنها، وذلك في إطار تشجيع السياحة التونسية وإظهار مختلف الجوانب اللي تسحر الزائر وحتى أبناء الوطن، تسحر بمدنها بشواطئها بجبالها وسهولها ورمالها وصحراءها وغاباتها. ونعرف اللي السياحة تعد من الأنشطة اللي تمثل مورد هام للدولة من العملة الأجنبية وتساهم في تنمية الاقتصاد، وهي أحد الروافد اللي معناها تشارك في توطيد الصلة مع الآخر ما بين التوانسة والزوار. تونس كانت ديما منفتحة على مختلف الثقافات والشعوب اللي ترى فيها عنصر إثراء. إذن نواصلوا مع الأغاني هذه اللي تتغنى بتونس ومدنها وجزرها، ونتوقف عند أغنية حول جزيرة جربة. من يمشي الجربة ويراها جنة في الدنيا يلقاها، من يمشي ليها ويشوف الخير اللي فيها. أغنية تتفنن في وصف جزيرة الأحلام ذات الحضارة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، واللي تعتبر جربة يعني من أهم الأقطاب السياحية في بلادنا بما وهبها الله من جمال الشواطئ وتنوع المناظر الطبيعية، إضافة إلى أبنائها المضيفين وإلى ما يمارسوه من صناعات تقليدية مختلفة كما الفخار وغيرها. إذن نسمعوا أشقال الشاعر أو الشاعرة بالأحرى شاذلية الواتي حول جربة اللي لحنها كذلك سيد شطة في مقام الرست وأتغنيها زهيرة سالم. قلت أغنية تتغنى بجزيرة الأحلام جربة، نسمعوها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جميلة الأغنية هذه، متعلقة بجزيرة الأحلام جربة، وتفنن فيها سيد شطة في اللحن في مقام الرصد كما قلت. نواصلوا مع هالأغاني اللي تصف جمال المدن بتاعنا وشواطئها، وفي الصيف احنا في العادة يكون قربنا أكثر للشواطئ وللبحر وللرمال، ونكتشف أكثر جمال البلاد، خطر في العادة في فصل الشتاء يكون الإنسان في بيته يبحث عن الدفء ولا يجرأ كثيرا على التجول في الشواطئ بطبيعة الحال، إلا إذا كان من الرياضيين أو المغرمين بالبحر، هذا البحر اللي يعطي في النفس سكينة وإطمئنان. يتبرقى يا أرض الخير، يا درة في تاج بلادي، تونس بيك تباهي الغير، عليك يغني تير الشادي. هذه أغنية كذلك تتعلق بمدينة من أجمل مدن الشمال الغربي التونسي، تبرقة اللي يلتقي فيها البحر بالجبل، هي قريبة من عين درهم، هذه المدينة اللي أصبح التونسيون يقصدونها كلما سمعوا أن الثلج كساء تربتها وأشجارها وبيوتها. إذن تبرقة تتلخص جمال منطقة الشمال الغربي التونسي المكسوة بالغابات والقريبة من شاطئ البحر، بحيث تصبح في الصيف قبلة للمصطفين من تونس ومن البلدان الشقيقة، وخاصة أخوانا وأخواتنا من الجزائر ومن البلدان الصديقة كذلك. ونعرف في تبرقة مطار يسهل الوصول لها من الخارج. نسمع أحمد حمزة يغني على تبرقة في لحن في مقام الحجاز، يتبرقى يا أرض الخير.

كنا نسمع في يتبرقى يا أرض الخير لحن وأداء أحمد حمزة، اللحن بين الحجاز والأصبعين التونسي، الحجاز المشرقي والأصبعين التونسي، وهذه سيمة من سمات التلحين عند كثير من الملحنين في تونس. احنا اخترنا أغاني اللي مضامينها تدور حول مدن تونس وشواطئها ورمالها وجمالها بصفة عامة. المطربون العرب تغنوا كذلك بتونس، اسمها تونس ارتبط بصفة، كي تقول تونس في الشرق يقولك تونس الخضراء، وإن شاء الله ديما تونس تبقى خضراء وتزيد، يعني خضراء يعني نمو الغابات وانتشارها في كل ربوع البلاد. من المطربين الفنانين الكبار العرب اللي تغنوا بتونس الخضراء نلقاو فريد أطرش اللي لحن بساط الريح وجال تونس وغناها، ونتفكر أني عديت هالغناية هذه في حلقة خصصناها لفريد الأطرش، وقلنا كيفاش طلب من بيرم التونسي باش يضيف فقرة على تونس فاكتبها ونسمعوها الفقرة هذه المتعلقة بتونس في أغنية بساط الريح للفنان فريد الأطرش.

بعد هالفقرة اللي تتعلق بتونس من أغنية بساط الريح لفريد الأطرش، نعود إلى الموسيقيين التونسيين الذين لحنوا أشعارا حول تونس، الشاطئ والرمال والمشي على حافة البحر من الأشياء اللي يحبذها الحبيبان، فهي تزيدهم قربا وتكتسي مسحة من الرومانسية. البحر يعطيها كل شعور كما قلت من الأول بالاطمئنان، وزيد كيبداو اثنين هكا في جو رومانسي يعطيهم مصدر للراحة النفسية كذلك والسعادة، ويحد من التوتر اللي يميز الحياة في التجمعات السكنية الكبرى كما العواصم والمدن. هل الأفكار هذه أو الفكرة هذه متاع المشي على الرمال على حافة البحر عبر عليها المطرب والملحن كمال رؤوف النجاتي في غناية عنوانها على الرملة مشينا ميل أنا وهي عقاب الليل؟ هي من كلمات هادي حمو وألحان وغناء كمال رؤوف اللحن الأساسي متاعها الأغنية في المزموم التونسي، يعني ما يقابله جهرك في المشرق العربي تقريبا. إذن نسمعوا هالغناية اللي خذت صدى نتفكرها أنا في السبعينات وكان يغنيها كمال رؤوف في حفلاته العامة والخاصة.

كنا نسمعوا في أغنية على الرملة مشينا ميل أنا وهي عقاب الليل، غناها لنا جمال رؤوف نجاتي. والأغاني اللي تحدثت على تونس وجمالها الحقيقة عديدة، نلقاو في خزينة التسجيلات في الإذاعة عدد لبس به، منها مش منكم مش نعديوها الكل، احنا اخترنا بعضها طبعا اللي هي قعدت شوية راسخة في الذاكرة متاعنا والإذاعة كانت تعديها برشا مرات، ومنها الأغاني هذه سوسة وجمال المهدية، كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان شادلي أنور، وغناء المطربة عايشة اللي تتغنى منطقة الساحل. هذه المنطقة اللي كذلك تعتبر من أجمل مناطق تونس، وعاصمتها جوهرة الساحل سوسة، متميزة بجمال الشاطئ والرمال الذهبية، وتجمع بين الحياة في المدينة وقربها من ساحل البحر. سوسة وجمال والمهدية، نسمعها بصوت عايشة.

نواصل استعراض عدد من الأغاني اللي كان المحور متاعها وصف جمال تونس، وكما قلت هي عديدة. نعمة مثلا وحدها تغنت بكل من نابل، قليبيا اللي هي أصيلة المدينة هذية بقعة قريبة من قليبيا، تغنت كذلك بحمام الأنف بعين دراهم من كلمات شعراء كما محمد صمود من قليبيا، محمد بوذينة من الحمامات، وكانت من ألحان السيد شطة. مصطفى الشرفي غنى مصائف الخضرة من ألحان قندور الصرافي. مصطفى الشرفي زاد غنى على سواني زغوان من كلمات الهادي العبيدي، الهادي العبيدي اللي عدينا بعض أغاني متاعه في حلقة خاصة به، وشفنا أنه اعتناه حتى هو بتونس، ما كتبش كان في الشعر العاطفي والحب. الهادي جويني غنى للبحر، جيت النهار، يوسف التميمي غنى على المهدية حتى هو، نسمة وخضار ألحان وناس كريم، وبلادي الخضرة كلمات محدين خريف وألحان وغناء أحمد حمزة، والقائمة طويلة. من جيل الثمانينات شادي الحاجي تغنى بجمال قابس في أغنية يجينا الصيف الشط والخلاعة، هي من ألحان صلاح المهدي، نسمعوها.

إذن كنا مع شادلي الحاجي الذي تغنى بمدينته أو أصيل جابس. الصيف في جابس جميل، فيها تجمع الواحات والشواطئ والبحر. الأغاني اللي تدور حول الصيف وجمال المدن والشواطئ مش في تونس برك، قلت أنا في بداية الحلقة نفتح نافذة صغيرة على مصر الشقيقة اللي نلقاو فيها حتى هي عدد هام من الأغاني اللي تجمع بين العاطفة وكذلك جمال البحر، كما غنى على الرملة كمان رؤوف نجاتي في المعنى. نلقاو زادا كرم محمود يغني على شط بحر الهواء، من أجمل الأغاني اللي أداها. أنا الحقيقة عندي ميل الاستماع إلى صوته لأنه يمثل الأصالة، ساعة طبيعة صوته مميزة، ثم ما أداه من أغاني يعني تتسم بأصالة اللحن العربي المشرقي الأصيل، منها قلت الأغنية هذه على شط بحر الهواء اللي لحنها في مقام الجهركة. نسمعوا منها شوية.

فهمت الأغاني المصرية وغيرها طويلة. كما قلت احنا اخترنا على سبيل المثال، فما أغاني حلوة كما أنا بعشق البحر نجات صغيرة، كما دق الشماسي عبد الحليم حافظ وغيرها. أنا نذكر بها وإن شاء الله في مناسبات أخرى نسمعوها كاملة. نرجع لتونس، ما هوش ممكن باش ما نعطيوش فكرة على الأغاني اللي تذكر عاصمة الجنوب صفاقس. صفاقس عاصمة فيها نشاط اقتصادي كبير، فيها نشاط ثقافي، فيها تقاليد عريقة، وهي تدعو إلى تذوق أكلة من الأكلات التقليدية نتاعها، المريقة الصفاقسية. قلت نختم هالحلقة هذه بأغنية فيها جانب شعبي، يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيا إلا ما تجينا وتذوق مريقة صفاقسية.

0: جولة عبر مختلف مدن وشواطئ تونس الجميلة. نتمنى للمستمعين أوقات دائما رائقة في تونس، والتمتع بجمالها وشواطئها ورمالها وغاباتها وبكل ما أنعم به الله علينا في أرضنا المعطاء. شكرا للسيدة سونيا الهدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية لهذه الحلقة، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، وإن شاء الله في مواعيد قادمة، ودمتم بألف خير.
1: أعلام وأنغام.

0: أعلام وأنغام، صفحات من
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ غدا بالبرلمان حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار لمشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر بأحد 10 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية، كما تصادق على إسناد 5 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية بولايات سليانة والقصرين وقفصة بقيمة جملية تقدر بحوالي 727 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. أيام توعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية تنتظم خلال الفترة من الأول إلى الخامس من جويلية المقبل على متن رحلة الباخرة التونسية تانيت على خط البحري تونس مرسيليا تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس. في العالم، الخارجية الإيرانية تنفي إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وتشير إلى أن الزيارة التي سيؤديها مسؤولون أمريكيون إلى قطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام، ويفجر مبانٍ سكنية في بلدتي الطيبة وأحداث جنوب لبنان، وإصابة عسكري صهيوني بجروح خطيرة جراء انفجار بجنوب لبنان. وفي قطاع غزة، استشهاد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: صيف 2026، الإذاعة الوطنية
4: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
5: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
3: صباح بنبذ الشارع التونسي، والجمعة
4: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
5: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
4: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
3: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
4: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
3: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
4: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
3: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي

ليالي تونس. عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليالي تونس. اليوم معكم صابرة الهميسي من أمام الميكروفون، في الإخراج الرقمي عمار جبالي، من أمام الكونسولات اسمها ياسر فني فاتن حسني. هكا تحس ممثلة مصرية صحيتي مع رجدي أباظة، محلى اسمكم وحلى زينك. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لبرنامج ليالي تونس اللي يمتد من طوام التسعة ودرج حتى نص الليل. هكما معنا وهنا مع بعثنا باش نتعرف على برشا حاجات. اليوم باش نمشيو باش نحكيو الساعة على ما هو قادم، ما هو اللي جاي، المهرجان اللي جاي اللي هو المهرجان الدولي للسينما في الصحراء. باش يكون معنا مدير الدورة والمؤسس للمهرجان هذايا، هو مخرج ومبدع تونسي وله مني كثير وبرشا محبة وبرشا احترام، حافظ خليفة. باش تكون معنا زميلتنا كريمة الوسلاتي باش نتحدث على تظاهرة سينما الدور في حي هلال. في الساعة الثانية باش يكون معنا لطفي ناجح، المسرحي والمشرف على ورشات تكوين المسرحية بالأوبرا بمدينة الثقافة، والحديث حول تظاهرة تعبيرات مسرحية في دورتها الثامنة واللي انطلقت اليوم 29 جوان وتتواصل إلى 5 جويلية بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. باش نرجعوا للاختتام اللي تم البارح مع صلاح الفالح مدير مهرجان المسرح والمجتمع في سليانة في دورته الخامسة، وباش نرجعوا للحديث على الدورة هذه في الساعة الثالثة باش يكون معنا فارس الخياري الملحق الصحفي لمهرجان دقة، والحديث عن جديد الدورة، الدورة هذه اللي أسالت الكثير والكثير من الحبر. أما قبل هذايا نسمع مع بعضنا كوكتيل هذايا بصوت نبيها كراولي.

0: كواليس
1: الدورة الأولى والثانية المهرجان تقاموا في واحد قصر غيلان، والدورة الثالثة تمت برمجتها في منطقة المنصورة الجديدة بولاية قبلي في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026. باب الترشح تفتح من 22 جوان حتى 30 أوت 2026. تقبل الأفلام القصيرة سواء كانت روائية وإلا وثائقية وإلا تحريك من كل دول العالم. المدة متاحهم 30 دقيقة وإنها تكون ذات جودة احترافية. هذوما شوية من الشروط الموجودة في باب الترشح والمشاركة في المهرجان الدولي للسينما في الصحراء. وقت اللي تسمع الشروط هذه تعرف قيمة المهرجان، وقت اللي تسمع الشروط هذه متاع المشاركة تعرف شنو المادة اللي قاع تقديمها لرواد السينما ومحبي السينما والناس اللي تمشي حتى معناها باكوريوزيتي تمشي باش تتفرج باش تشوف شنو الحكاية شنو المهرجان الدولي للسينما في الصحراء. هذا الكل وأكثر تفاصيل وبرشا أسئلة باش نطرحوهم على مخرج مسرحي هو بالأساس، وهو يعجبني علاش، على خاطر ديما عنده خرجات هكا غير الناس غير الناس الأخرى الكل، ديما عنده طلعة، وهذاك هو المبدع الحقيقي، هو اللي غامر، هو اللي يصدم، شنو من بعد ما تعرفش، لكن المهم أنه يخلي أثر في الدنيا ما يتعديش هكاك. حافظ خليفة مؤسس ومدير الدورة مدير المهرجان الدولي للسينما في الصحراء، مرحبا بك حافظ.
2: وبك عايشك صبرة، تحية ليك وتحية كل مستمعين.
1: سعيدة جدا باستقبالك. قديش عنا تو متقبلناش؟
2: لا سنين
1: سنين
2: والله سنين سنين من اللي شفتك في مسرحية الشمعة
1: هك العام
2: وهك العام يعني
1: 2017
2: ما قبل الكورونا اي ثم مرة يظل تقابلنا في الإذاعة لهنا وقدمتيني عملتي تقديم محلو برشا
1: ربي يخليك
2: ما شاء الله عندك قلم
1: أقل الواجب هذاك
2: عايشك
1: أقل واجب المبدع قاعد يغامر بالحق، خاطرك من الناس اللي قاعدين يغامروا قاعدين يقدموا في حاجة جديدة قاعدين يخلوا في بصمة ما همش متعدين هكاك. عملت المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء غمرت وعملت المهرجان الدولي للسينما في الصحراء، حليت فضاء كان متروك 10 سنين منسي، عملت فضاء خاص أكيد رك حطيت فيه قال الرجل نهد قلبك باش تعمل الفضاء هذاك وتصلح ولا ممكن أنه يستقبل الناس. تقدم في أعمال مسرحية الأكيد كونه التاريخ ما هوش باش يتعدى عليها هكاكة، فبالتالي لك مني كل الاحترام يا حافظ.
2: عايشك
1: كل
2: عايشك
1: الاحترام
2: لا يقل واجب، لأنه هو فنديكون ديما نحكوا على المشروع ما يعني لما تنتمي للعالم ونظرا للغربة اللي عشتها في فترة ما في هالمسار هذا المتواضع يعني في إيطاليا من حوالي 25 عام تحس بالجذور أكثر. فكم من مبدع يعيش في العاصمة وهو من جذور ريفية وما يرجعش معناتها وينبت ويبقى في الأزقة يدور لهني وحتى اللهجة تتبدل أصلا
1: أي كل شيء حتى المشي
2: تحس كأنه يخرج ناقم ويبقى غادي. شخصيا حسيت بالحنين معناتها يعني مقيم في روما ومقيم في تونس العاصمة والحنين لقبلي وحنين الجمنة معناتها بالذات يعني مسقط رأسي، ولكن نشوفها نفزوا عموما الصحراء بالنسبة لي ما تتلخصش في ولاية ولا في منطقة، هي جهة كاملة وثقافة كاملة
1: أكيد.
2: وكيفاش ممكن أنك يكون عندك مشروع أنك تقرب الثقافة وتعمل ثقافة القرب من الناس؟ عندنا مشكلة كبيرة ياسر هو أن الثقافة بعدت على الناس، الفنون أساسا ولا تبعد على الناس والجمهور بعد علينا
1: ربما ولا داخل قاعات مسكرة وثم جيشي ويلزمك تقص ويلزمك تدخل
2: هو حتى تداعيات ما بعد الثورة لأنه هو ثم دور الثقافة أصلا ولا تفارغ لأن ثم فترة ومطالبهم مشروعة أن سبت وحد مسكرين لأن وضعيتهم كقانون أساسي ماهيش واضحة معنا. فهذا ولدنا اللي 4 سنوات أو 5 سنوات ولد جيل اللي ما يمنش ياسر بثقافة أو المؤسسات أو المؤسسات اللي تعمل في الثقافة بين 4 جدران. فمهم ياسر أن ننزلوا الشارع ونسألوا أنفسنا وربما ننزلوا حتى من نرجسيتنا كمبدعين مش معناتها باش نكونوا شعبويين بقدر ما أن نفهموا الناس.
1: اي وقت اللي هو هجر القاعة اللي في القاعة يخرجوا له
2: يخرج
1: يستدعاوه
2: وما نعملش دينار. معناتها لا المسرح يزم يكون والله بلافون تكنيك ويزم قاعة مسرحية. لا المسرح تعمل
1: اوترومون بروجيكتور
2: وتنجم تخدم يعني تنجم تعمل وثم اللي يسموه أنا مسرح الشارع ولا فضاءات مفتوحة ولا ثم بلايس ما فيهاش مسارح مثلا وقاعات سينما ايش نعملوا لهم؟
1: لكن فيهم فضاء طبيعي نجم يتحول ونجم يتطور.
2: هذا هو والناس هذوما متعطشين ولما انت تقتربينهم باش يجوك بالالاف
1: أكيد.
2: ردة الفعل الشيء اللي هو نعيشه فيه حاليا في المدن وفي المراكز اللي نقول الكثافة السكانية في المدن ما ثماش قبال على مستوى العمل الثقافي في عملية الاستهلاك، ربما لأنهم عندهم طرف على مستوى المسالك الأخرى ولا حتى الاختيارات الأخرى الثقافية ولا معناتها ثم موين دي الوزير أخرين معناتها. بالنسبة لتجربتي في المهرجان الدولي لمسرح الصحراء وحتى السينما في الصحراء إقبال جماهيري منقطع النظر.
1: شفت تصاور حاجة ما شاء الله
2: يعني، وتنقلنا كذلك كقافلة ثقافية متنقلة مسرحية ولا سينمائية، هذا يجدد التجربة وخلت حتى تنافس بين القرى والناس. ولما نقول قرية على فكرة رو ثم ناس أعتقد والله ألف ألفين ليه لا القرى في قبلي ولا في تطاوين ولا مدين ولا في الريف عموما القرى راهي قريبة لبعضها رو قرية تمشي القرية يعني نحكوا على 3-4 كيلومتر والمسافات ما هيش كيما المسافات الموجودة في العاصمة. بالنسبة لنا في المناطق هذه المسافات ما عندهاش قيمة يعني وقت يقول لك هاني ماشي القرية الفلانية عادي بالنسبة لي هو ما انت باش يمشي لمدة ساعة عادي ما هيش قضية. فالإقبال كان والتجربة نالت حتى صدى دولي وأسماء كبرى دولية جت معلمين كما يوجينيو باربا ولا جوليا فارلاي وجون ماري برادي الفرنسي أسماء قرينا عليها معناتها كنا نقروا معناتها نتمنوا باش نشوفوهم أسماء لهذا السنة معناتها ولكن السنة اللي فاتت و15 فرقة دولية. طبعا هو لقانا المرة هذه على السينما في الصحراء نفس السينما. العقلية ونفس
1: خدمتوا بها المهرجان
2: بعد النجاح السينما. نجاح اللي هو لمدة 4 دورات قررنا أن للمسرح قررنا أن نؤسس لمهرجان دولي للسينما في الصحراء وقلنا علاش لا السينما من الممكن نعملها في الصحراء من كثبان الرمال لما تولي هي شاشات عملاقة
1: العرض
2: أي. ولا أصلا العكس لما كثبان الرمال تولي هي مدارج طبيعية ونعمل العرض يعني بشكل مختلف
1: صحيح.
2: طبعا هذا يفرض علينا أن نخدمه في الليل لأن ما ثماش قاعات بين واحات النخيل الجلسات متصالحة مع الطبيعة مع البوف متاعنا خيام نعمله تحتها وطبعا قصر غيلان هي منطقة جنة من جنان الأرض
1: صحيح.
2: اجتمع فيها برشة سينمائيين برشة دول كانت حاضرة وأسماء مهمة ياسر كانت حاضرة سواء البنيفول الناس اللي أمنت بالمشروع امتاعنا وحكينا على الصحراء كيف يمكن إعادتها كوجهة سينمائية. الصحراء التونسية في يوم ما كانت وجهة سينمائية بامتياز ستار وورز والباسيون انجلي
1: وانت ديجا صرحت قبل اللي الهدف من التظاهرة هذه المهرجان الدولي للسينما في الصحراء هو إعادة بهاء الجنوب التونسي كوجهة عالمية لصناع السينما كما المهرجان معناها اليوم المنجين الأجانب يعاودوا ويرجعوا ويصوروا في تونس على خاطر تونس معناها موزايك كاملة
2: موزايك والشمس صحيح. اللي في تونس من أجمل شموس العالم على فكرة
1: إذا غير
2: وعنق الجمال اللي موجود حاليا تصور فيه ستار وورز والكسور تطاوين والشلالات تمغزة ومغاور اللي موجودة في مطماطة ولا مثلا واحات شنني وقبلي وجمنة الجبال بنخداش بكلها فضاءات وشط جريد بالبهاء متاع كلها والصحراء طبعا اللي في دوز ولا في توزر ولا في نفطة كلها أماكن مغرية وجالبة للسينمائيين
1: صحيح.
2: للأسف في السنوات الأخيرة نظر للاضطرابات اللي عاشتها تونس معناتها في على مستوى اللي عشناه بعد الثورة خلى برشة وجهات أخرى تأخذ
1: بطبيعة الحال مرشي
2: وقت ما نتكلموا على السينما رانا نتكلموا مش ناس جاي تصور برك، راهو الفيلم وقت ما يجي 8 شهور وعام يختم، يعني راهو باش يخدم الحداد والنجار واللي كومبارس والخياله والجماله، وباش يخدم الزوتيل
1: ايه؟
2: تصوري اوتيل يخدم لمده 8 شهور،
1: مطارات
2: باش تخدم
1: ايه؟
2: راهو فيلم وقت ما يجي اجنبي يجي ب 5 و10 مليارات، راهو مش حاجه ايه؟ صغيره معناتها مش ايه؟ كما مسلسل
1: مصروف
2: فيها مدخول للناتج القومي وفيها مدخول اقتصادي كبير ياسر ودعم للسياحة. وقتاش تونس ترجع لهالوجه هذه الجانب هذا وجانب مهم جدا كيفاش
1: كيف.
2: وحتى أصلا مراجعة القوانين اللي في التصاريح على مستوى
1: التصوير
2: والتصوير هذا بكل المهرجان في هالسياق هذا هو تسويق لجمال تونس وجعلها وجهة سينمائية بامتياز. برشا أفلام سينمائية أمريكانية ولا أوروبية خاصة مع طلاين اللي هي إن شاء الله باش تكون ضيفة شرف في في في الدورة الجاية مع بشراكة مع المركز الثقافي الإيطالي بتونس، الهدف هذا هو وإظهار البوتنسيال. ثم هدف آخر مهم جدا هما زوز أهداف، وهو أنه تقريب الصنعة السينمائية والتجربة السينمائية للشباب المحروم اللي عايش في الجنوب وما نجمش يجي للمدارس السينمائية
1: من خلال الورشات اللي
2: من خلال الورشات التكوينية والماستر كلاس وحتى المخيم السينمائي الشبابي اللي باش نعملوه غادي. ثم جانب آخر وهو سينما القرب، الناس تحب تشوف السينما. ما عندناش للأسف قاعات سينما في الجنوب التونسي، ولا تقبلي ما ثم كاش ما عدا دور الثقافة معناتها، وهم أصلا 4 دور ثقافة منهم 3 في عملية الصيانة لحد الآن. فمهم أن نمشوا للناس ونعملوا لهم امباكت هذايا ونعرضوا لهم عروض سينمائية تمسهم وربما ما يعرفوهاش من ثقافات أخرى في الكومبيتيسيون وخارج الكومبيتيسيون.
1: وشنو الثقافات الأخرى اللي جات حافظ؟
2: الطلين
1: والفرنسيس والسبانيورة ذوكم نعرفوهم
2: من
1: ديما موجود.
2: ثم من عمناول مثلا الجائزة الأولى كانت الإيران، عرض إيراني
1: على السينما الإيرانية
2: يعني كان من إيران ثم من العراق. حاليا حتى باتصال مع إدارة التعاون الدولي نحب نجيب التجربة السينمائية السود أمريكان اللي هي من أمريكا اللاتينية مع البيرو وشيلي والبرازيل والأرجنتين، يعني تجارب احنا نجهلوها معناتها مهمة في الكور متراج طبعا، لأنه حيز الزمني الليلي ما يسمحش أنك تعرض دي لونج متراج. باش ندخلوا كذلك لل ان شاء الله للمدارس، لان مهم جدا. ثم تجربه مهمه جدا اللي هي اخونا عبد الله الشامخ اللي عامل مختبر السينما، وتجربه باش نثمنوها وباش نعملوا لها حيز مهم، وهو كيفاش ان الثقافه السينمائيه نبثوها الجانب التربوي. فهي متداخلة الكل، ثم ضيوف، ثم صحفيين باش يكونوا موجودين، تكريمات مهمة، ثم ضيوف حتى فنانين كبار موجودين معناتها باش، لأن مش فقط عروض سينمائية، باش يكون ثم زين الحيز موسيقي باش يكون موجود إن شاء الله. وقت تقرب المدة نذكر التفاصيل.
1: احنا الاستضافة هذه هي معناها باش نعرفوا بالمنتوج هذا، خاطر انتاج جديد معناها احنا فنا دورة توا الدورة الثالثة معناها 3 سنوات. صحيح انه خذا حيز كبير في الإعلام وكذا، لكن ماك تعرف معناها الجمهور التونسي شوي أمنيزيك ينسى ينسى الحاجة. دونك احنا هي استضافة أولية باش نقدموا المهرجان هذا ونحكيوا عليه ونقولوا راهو فما مهرجان في الصحراء، وانت لهنا موجود في تونس راك تنجم تتنقل في شهر نوفمبر
2: خاصة في الخريف،
1: وتمشي منك تشوف الصحراء وتعاود تكتشف المناطق اللي
2: فترة فاكونز
1: صحيح
2: الفترة هذيك.
1: وفي فترة العطلة الصغيراتك مهم ياسر انهم يشوفوا الصحراء، وانك تحضر زاد وتتفرج في عروض مهمة جدا
2: مهمة. والمنطقة اللي اختار اللي هي جديدة منصورة قريبة ياسر من قبلي، منطقة شارم فيها كبير ياسر، وهي في اتجاهها يعني في الطريق اللي يؤدي لسوق لحد والتوزر. فبالتالي اللي جاي باش يزور هالمهرجان باش يتعدى على توزر، ولا يجي من قبلي ويمشي للتوزر باش يعيش في اجواء وياخذ طبعا مع عرون دقله معاه، لان موسم جني
1: التحصيل الحاصل
2: ومن اجمل حتى الاوقات على مستوى المناخ في اكتوبر نوفمبر بالنسبه لنا من اجمل الاوقات.
1: ما يبداش لا
2: لا سخون ولا بارد ولا ريح. يعني الوقت حتى البشاشة الحياة الاقتصادية لأن وقتها جني التمور والدنيا تتحرك. فجبلي تستحق كل الخير، ولا حتى كما ثم مهرجان مهم ياسر اللي هي في شنني قبلنا،
1: أي.
2: وثم مهرجان مدنين زادة موجود سينمائي،
1: أي سينمائي
2: بعدنا يكون
1: زادة كيف كيف، أي
2: يفتح أبواب على جربة شوي زادة،
1: وقبله ثم مهرجان المسرح
2: مهرجان
1: لا بعد
2: لا لا بعد ومهرجان دوزة هو أي. الفترة الخريف فترة انتعاشة الجنوب التونسي، يعني فترة الجني التمور وفترة حتى على مستوى السياحة وعلى مستوى النشاطات الثقافية، ثم ثم ثم تحس نهضة كبيرة ياسر على مستوى الحراك كبير برشا. فهذا المهرجان كما قلت لك يدخل في هالأجندة هذه العامة وفي هالتوجه هذا، ولقينا كل الدعم من السلطة الجهوية وحتى على مستوى الوزارة أنه عنده خصوصية، عنده طابع وتوجه
1: وبصمة
2: نخدمه فيه بتأني وبكري، معناته لأن اتصالاتنا حاليا احنا جاهزين حتى على مستوى البروغراماسيون حاليا،
1: يعني
2: ما عدا خرجنا الاستمارة باش نختاروا الأفلام اللي باش تكون في المسابقة الرسمية إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. المهرجان الحاجة المهمة فيه غير أنه يحيي المنطقة ويحييها، زاد أنه يفتح أبواب للشباب أنه يشارك في المسابقة، خاصة أنه عندكم جوائز حاجة أخرى اللي هي الوردة
2: روز دو سابل،
1: أي روز دو سابل،
2: الوردة وردة الرمال،
1: أي الذهبية والفضية وكذا، معناها حاجة بطابع آخر تخيز أوريجينال، حاجة خاصة بكم أنتم
2: بطبيعة الحال، هو ستيل كل ما أنت باعتبار حتى سينوغراف يعني ما أنت في الجانب هذا، يعني هي بكلها من غير ما نسقطه في البرشة في الفلكلورية، ولكن ندخل العمق الأشياء لأنه عندنا تروفية درع أو يسموه هو الدرع الروز دو سابل اللي هي السمبول متاع الجهة متاعنا، ووردة الرمال الذهبية والبرونزية والفضية. كذلك المسابقات مش باش تكتفي فقط في الإعلان اللي عملناه، ثم مسابقات للشباب الهاوي خاصة باش عندنا شراكات مهمة ياسر، واليوم والله اليوم الصباح بركة كنت في لقاء مع سي حسام الكاف اللي هو مدير المعهد الأعلى للسمع البصري بجمرت ليزاك، وأعجب إعجاب كبير، إحنا نجيبه في الطلبة حتى طلبة السينما الموجودين في العاصمة سواء الملتي ميديا سواء اللي موجودين في الاسيسي ولا في الجامعة المركزية، نوفروا لهم النقل والإقامة والإعاشة ويعيشوا معانا الأجواء غادي في الماستر كلاس وفي الليل ويختلطوا حتى مع بقية الشباب اللي موجود،
1: تبدأ عنده تجربة تخلق تجربة،
2: فمنها هو أصلا احنا نخلقوا هالمخيم هالإقامة الفنية الكبيرة هذية، وزاد نخلق الفائدة أنه الناس فعلا تكتشف هم كطلبة وتبقى في راسخة في أذهانهم أن يوم ما يرجع ويصور غادي
1: شال.
2: وبرش على فكرة المهرجان متاعنا يعني مثلا
1: يلزمنا نعمل وقفة صغيرة
2: نعم.
1: لخطر أذن صلاة العشاء ومن بعد نعود ونرجع نكمل ونختم الحديث مع حافظ خليفة.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.
2: ثم ساعة تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب، ونعود نرجع مع المخرج المسرحي والفنان ومدير المهرجان الدولي للسينما في الصحراء حافظ خليفة، ونختم معاه الحوار. ثم في الجنوب التونسي يقول لكم أهل الكرم وأهل الخير وبرشا حاجات،
3: الحمد لله،
2: لكن والحمد لله بالحق. حافظ، أنت خدمت على المسألة هذيك، خدمت في الجانب الإنساني، في الجانب
3: هذاك رأس المال،
2: صحيح، خدمت البشري على رأس المال هذاك،
3: الجانب الإنساني والبشري. الفن مش ممكن نعملوه بالبروباغندا فقط وبالإبداع، ومن الإبداع لمجرد الإبداع. ثم الببليك، والببليك إنساني بشري، جمهور من نخدمه فيه الشيء هذا، ما للآخر، الآخر هذايا مهما كان الآخر ينجم يكون نخبة مثقفة وكذا واللي هي قليلة، والآخر هذا يزاد ثم قرابة 90% الآخر اللي هو منسي، بعيد على كل إمكانيات الوزير. كيفاش أنك تخدم معاه وتقرب له؟
2: صحيح،
3: بدون ما تسقط في الشعبوية، راهو بالعكس ثم نبل وثم
2: ما تخليه على طبيعته، معناه للسينما
3: ولا ثم احترام كبير. ياسر، احنا وقت ما ندخل القرى هذوما ولا المناطق هذية رانا ندخل كضيوف.
2: صحيح،
3: وفي الجنوب التونسي ولا في الأرياف عموما، باش ما نبداش جهوي، معناتها في الأرياف راهو الضيف عنده قدسية كبيرة ياسر.
2: صحيح،
3: بالنسبة لنا مهما باش يعمل ولا مهما باش يجي، بالنسبة لنا الضيف راهو يتحط في
2: قرص على الرأس،
3: بالتالي وأساسا خاصة الضيف اللي يحترم معناتها الموقع متاعه. فاللعب على الجانب البشري، أن كيفاش القرية تفتح أبوابها للمسرح ولا للسينما وللثقافة عموما، وتبدأ مشرعة للشيء هذا وتتقبل. طبعا لازمك تحترم
2: المضيف
3: في عاداته وتقاليده، ما كش تجيب له مسرحية فيها حاجات توزيع ولا فيلم اللي هو يتجاوز، بدون ما نقوله سانسير، ولكن لنجاح أي مهرجان لازم تعرفه، حتى مهرجانات الكبرى اللي كذا يشوفوا ثم دي نورم
2: يزم
3: هذاك المسائل الأخرى هذيك وقت تعديها في قاعة مغلقة ولا كذا هذيك، لكن ثم دي نورم يزم أنت تحترم فيها.
2: صحيح،
3: فكيفاش أن نوصل للناس حقيقة اللي هم رسمانا، وتلعب على المشاعر الإنسانية وعلى الجانب الإنساني وتفهمهم وتحكي لهجتهم بدون ترفع وبدون هكا لا
2: تمييز
3: واني فنان واني نخبه وشفهم ومنها، لا يفهم،
2: لا يفهم ويعبروا بطريقتهم.
3: المتفرج العادي ولا المواطن العادي اللي موجود في في في في جمنة ولا في في في تلالت ورمادة ولا اللي في دقاش ولا حتى في نفزة ولا ما في اي بقعة اللي هي نقول احنا ريفية، في الجمهورية يفهم راه ويحس،
2: يفهم ويصل له كل شيء.
3: وبالتالي المهرجان هذا كان عمل الولادة للدورة اللي فاتت، اللقاء متاع مبدعين كما كان مثلي زياد لتيم وصالح جدي وشاكر بوعجيلة، تخلق مسلسل حياة وتخلق مسلسلات أخرى، أنه يعمل لقاء بين مبدعين يعطي فرصة للناس وللمبدعين. حبينا يكون مهرجان نقي بأتم معنى الكلمة، اللي فيه ثم جانب أركولوجي باش يكون مهتمين به برشا، حبينا يكون نوعي ولا ما يشبهش باش يخلق الخصوصية هذه،
2: ويرجع المهرجان هذا ويرجع زادة السبب اللي من أجله تعاملت المهرجانات في الدول وفي العالم. شكرا على قبول الدعوة، ونتمنى لك برشا نجاح وبرشا توفيق. عايشك،
3: أنا سعيد بالدعوة هذه على فكرة.
2: أنا أسعد يا حافظ، أنا أسعد.
3: وشكر دائما للإذاعة الوطنية ديما هي معانا ديما ودعمة كبيرة.
2: أكيد أكيد. شكرا لك حافظ خليفة مدير المهرجان الدولي للسينما في الصحراء، وأنت بالأساس مخرج مسرحي وفنان متميز.
3: وحبيت نقدم تحية لكريمة الوسلاتي،
2: هي
3: صديقة
2: جاية.
3: عزيزة وأخت
2: موجودة.
3: عزيزة
2: هي موجودة،
3: توحشتها برشا لأن هي. عندي مدة ما شفتهاش.
2: عندها ثلاثة دقائق تأخير أني خرجت لك.
3: لا أنا ما شفتني ما تمش تحب تعطيني فرصة باش نتكلم أكثر.
2: نسمعنا غم المستقبل الكريم المسلاتي. شكرا لك يا حافظ.

يضيق بيك الدهر يا مزيانة، يضيق بيك الدهر يا مزيانة، يضيق بيك الدهر يا مزيانة، والدور والدور والدور ما ترضاش غير أنا، يضيق بيك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، يضيق بيك الدهر يا مزيانة.

جيت تحوش كلموش يغرق بيك ولا يفوش جيت تحوش كلموش يغرق بيك ولا يفوش وتدور في الدنيا الكل وتلوش وتدور في الدنيا الكل وتلوش عالقلب ما يعرفش حد احمل محال تغيير عطفي انا كيفك بك الدار يا مزيانة كيفك

ما تخمم وقد ما تشقى وما تتكلم قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم قد ما ضهري وجهك ويألم قد ما ضهري وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تلقى غير قلبي أهلي كي ضيق بكتار يا مزيان

0: أهلا وسهلا.
1: محلاها كي نقولوا أهلا وسهلا الكريمة الوسلاتي. أنا نبدأ في قمة السعادة. إلى قلوب إلى قلوب إلى قلوب والنوار والنوار. مرحبا بك كريم.
2: أنا بيدي سعيدة خاطر كان مانيش سعيدة راني ما تقنيش في القديتة ولا عشاء غير درجين وأنا متعودة كان نهار جمعة نسهرك.
1: صحيح.
2: دونك ضحيت بالغالي والنفيس لأجل عيون صبر الهميسي ولأجل عيون المستمعين متاعنا ولأجل عيون متساكني وأهالي حي هلال وشباب وأطفال حي هلال. بالحق خطر 10 أيام النوم طار من عيني. أولا بسبب الوشواشة. بالسعادة والوشواشة.
1: ما تغيب على محظة.
2: ما تغيبش. ما تغيبش. هذه عادة بحظة صبخة. أما لقينا لها حل إحنا.
1: شنو الحل؟
2: ما نجمش نقول أسامي البومادات.
1: باهي إجا نمشيو ساعة للسينما تدور. يظهر لي هذا الإنجاز الأول في أفريقيا. انه فما سينما فهميت البلاصه
2: بالطريقه هذيك قاعده تدور في حافله كبيره. صحيح. هو الاول في افريقيا على حد علمنا. لحد لان ما جاش قال لي راني انا قبلكم. دونك ملي خرج الاخبار انه سينما تدور المشروع بشكله اللي متعارف عليه الان. صحيح. الاول في افريقيا كانت الحقيقه مبادره من جمعيه فوكس جابس اللي هي زاد عندها برشا مبادرات. منهم جابس سينما فن وبرشا مبادرات اخرين وفي الحومه وغيره. سينما تدور قاعدة الدور عندها مدة ثابرة ومحطة عمنيول كانت في حي هلال وتابعت أنا برشا تفاصيل.
1: أنت وكبت على هذاك. أنت بحذنا اليوم
2: بالطبع 10 أيام كاملين ونحن في حي هلال ولذا تنسي شريك إعلامي زادة في التظاهرة هذية. دونك لقويتنا موجودين ومنورين في كل
1: بلاصة.
2: مكان
1: إن شاء الله ديما موجودين.
2: إن شاء الله ديما وهنا نشوفوا أحنا في بعض الصور القادمة من حي هلال. هذه الفرحة اليوم الأول أكل إعلان. عرفت شنو عملوا هما؟ عملوا بما أنه في حومة شعبية في حي شعبي في حي متعطش للفعل الثقافي في حي قاعد
1: رغم اللي ما هوش بعيد رغم جملة وتفصيل
2: فما شكون يسمع بيه وقت اللي الصحفيين جيوا مثلا عرفتك اللي هما خارجين من اللون ما ثبتوش ومن بعد يلقاو روحهم في ساعة وصلوا للعاصمة يا أخي. قال نحن في بالنا
1: وين كنا بالضبط
2: عرفت في بالهم بعيد. ممكن باش يكون
1: سفرة
2: مش في قلب العاصمة. ناس عايشة على الهامش راه بالحق
1: ثم برشا أحياء في تونس عايشين على الهامش ما يعرفوش شنو معناه ثقافة ما وصلت لهمش ما يتفرجوش سينما ما تفرجوش تياترو
2: أي كي تسمع حد من أولاد من الشباب مثلا يقولك عنا شكون توا كبار في الحومة سونترفيل ما يعرفوش ما ومشيوش حتى شربوا قهوة. بالنسبة لي شرب قهوة في سونترفيل راهي حاجة واو. دونك فما بالك بي بي بتفاصيل
1: يتفرج في سينما ولا يتفرج
2: الأولاد وقت اللي غفران هراغي والمجموعة اللي معاها اللي هي في مديرة مشاريع ثقافية نشوفوها هوني معانا في الصورة زادة معناتها التحكية أنه الكميون من الأول دخل بالحجر وخرج من بعد بدموع. بالطبيعة هو من الأول ينجم يرفضك
1: كيفاش نجم يدخل في الأزقة
2: دخل هو دخل لا هذا سؤال مهم خاطر هو دخل في الأزقة لكن وين باش يتحط الكميون هذاك هو السؤال لأنه ما فماش الفضاء اللي نجم يحتضن خاطر جاي بالطول حياة للي يعرفوا معناتها النقطة ألف توصلك النقطة ب بالطول والبقية الكل حوم محوم زناقي معناتها دي بلوك حتى من بعد فما تصور بالدرون يوريوك معناتها حياة هلال 10,000 متساكن أطفال محلاهم ثلاثة مدارس فما يظهر لي وفما مستوصف اللي هو ذا السر غادي زادا مركز رعاية الأم والطفل اللي تشرف عليه الدكتورة درة بوسنينة اللي هي 30 سنة لم تغادر المكان وفعلت اللي تنجم تقدر عليه
1: بطبيعة الحال
2: ومع جايين وصول غفران بسينما الدور اكتملت الصورة على خط الكميون تحط في مركز رعاية الأم والطفولة. وهوني وتحية كبيرة لوزارة الصحة لأنه أمنت بالفكرة هذية تحية كبيرة لوزارة التربية لأنهم زادة خليه زوز مدارس على ذمة التظاهرة. شو معناتها الورشات الورشات التصوير ورشات الرقص ورشات الكتابة برشا ورشات احتضنتهم المدارس لأنهم هو الجمهور هو أطفال المدارس.
1: باهي معناها نفهموا اللي سينما تدور ماهيش كميونة تدخل للحومة
2: سينما
1: الحوم تعرض السينما وتروح لا ثم اللي زاليا ثم اللي داير بالكميونة هذيك
2: أي على خاطر وعليش تقعد الكميونة وتعمل اللي داير بها على حسب خصوصية المنطقة خاطر هي دارت ومشيت عرضت وروحت ما في حي هلال فما حاجة شدت
1: علاش حي هلال
2: حي هلال الختم في حد شيء بكل بساطة معناتها عندك دار شباب ريتها ليامات هذه تحسها مرممة جديدة معناتها سألت قالوا كانت موجودة تعمل نوادي على عندكش عنديش معناتها ما سألوش حتى الشباب شنو اللي يستحق
1: شنو تحبوا
2: معناتها النوادي تنجم تكون اللي انت تعملهم وقتها بالنسبة ليه مش مفيدة تنجم بعد 10 سنين تولي له مفيدة أسألوا انت ملول شنو النوادي اللي حب عليها وقالوا هنا الشباب قال احنا ما بالنسبة للنوادي المقترحة ما تهمنيش تنجم توا بالترميم متاع الحيوت تترمم طريقة العمل والتواصل مع شباب خاص جدا في منطقة خاصة جدا صحيح. ما ينكروش اللي فما مشاكل ما ينكروش المخدرات معشيشة غادي بشكل كبير لكن يقول لك وقت اللي واحد يحب هو يبرى ما يلقاش صوت يسمعه عادة توا بالفن وبالثقافة وبسينما الدور وبتسليط الضوء بطريقة كبيرة اللي ما سمعش سمعت ولا يقول لك يا أخي حي هلال مشيت وخرجت ودخلت وخرجت لباس دخلنا وخرجنا لباس ورحبوا بينا وفرحوا بينا أكثر من مناطق أخرى وين تعرفني ندورها شيلة ومين لتونس دونك فما برشا ورشات الحاجة المميزة اللي بقات في بالي مثلا جي فايبا ركزي هيب هوب وقدم غاديك عمل ورشة وشارك معاها أطفال في الكورال مجموعة من الكورال من الأطفال اللي دربهم على غنيات وطلعوا معاه في الحفلة متاعه ايه
1: حس روحه قاعد يعمل في حاجة حاجة شبابة ولا ستار هو ويولي يحلم يولي
2: والصغير اللي وقتها حضر بتبقى له في اللاوعي متاعه
1: به كريمة في الإطار هذايا هل فما عملية تخطيط لضمان الاستمرارية بالنسبة
2: أكيد
1: خطر
2: أنك تحضر لي وتمشي
1: نتذكر مثلا كان ثم شاب شارك في فيلم السيدة مثلا به لكن من بعد الشاب الله يرحمه بناء حكاية في مخه وبناء أمال في مخه وعمل الروح مستقبل في السينما وحلم
2: وخذل خذل من شكون هذا هو السؤال دونك لهنا احنا اللي في حي هلال مجتمع مدني حتى باش نكونوا واضحين جمعيه عندها مبادرات
1: باش تخلوا حاجه
2: اي تعاملت مع الدوله اللي بعض مؤسسات الدوله اللي سمعت الصوت وتفاعلت خاطر برشا ينجم يقول لك ما تعنينيش الحكايه دونك وزاره الصحه وزاره التربيه وزاره الشباب والطفوله وان شاء الله زاد دار الشباب هذيك وقت اللي باش ترجع فيها الحياه المشرفين على دار الشباب والمندوب الجهوي نتاع الشباب يكون حس بحاجه في الحي ويتفاعل مع اللي
1: وقتها.
2: اي مع اللي خليته سينما الدور سينما الدور شتوقع ترجع انا نتوقع ما عنديش المعلومه لكن اتوقع انه ممكن 5 سنوات مثلا حتى لين اولاد الحي يتمكنوا هما من التنظيم ويكملوا هما المشوار ويولي هما كل عام عندهم لو بروجي هذا خاطر هو يتكلف مش كيكا معناتها إيه
1: لكن ما لازمناش نقصوا عليهم
2: اي طبعا لا هي مش باش تقص ما نتصورش تتقص لكن باش يعطيوا المشعل لابناء الجهه إيه ويدربوهم على كيفاش تنظم انت خاطر وقت اللي جات سينما الدور راهو مش ناس برينيه جاو جوست المشرفين على الواحد اما التنظيم الكل مولاد الحي
1: ولاد الجهة.
2: عرفت ولاد الحي وخياني ولاد الحي وبهم هما وبرشا انا اسامي حفظتهم ولا اصدقائي بناناس صديقي زيجيلي
1: تحيه لهم
2: الكلهم برشا اسامي معناتها قعدوا صحاب والبارح بركه سيي ما عادش في تجونا ليه باش نجيكم قلت لهم باش نجيو وبالحق وقت اللي تشوف انت البنات والاولاد يعملوا في مشهد متاع رقص وميمة بحري معها أيمن وتقول لك مسيو أيمن أنا كنت راني نشطح قبل نعمل كل شيء أما ما تدربتش تتفرج في اليوتيوب ولا في التلفزيون جاء مسيو أيمن وميمة أطروا المسألة
1: سقلوها
2: ما عندكش فكرة على الروعة والجمال تاع البنيات والوليدات شواطن هم حاول ما همش عاقلين حتى تر
1: لازم منه
2: اما محليهم
1: ياسر يولي نظام
2: يتولي متنجم اما محليهم
1: وحسيت انت كريمه وقت اللي مشيت وغطيت التظاهره هذه والحدث هو بالحق مش تظاهره
2: حدث مش يبقى لهم حدث
1: هو حتى لينا احنا
2: حدث مش سهل وسفرت هولندا في تونس ساهمت مساهمه كبيره برشا زاد في التظاهره هذه بالذات
1: في حي
2: دونك خاطر ما تنجمش جمعية وحدها يلزم عندك موارد وخطر حفلات راهو إضاءة وصوت ومهرجان 10 أيام وتعرف أنت مع غفران إذا فما سمير بالحاج يحيى تفهم اللي هي خوضة
1: تفهم اللي هي خط ثلاث
2: اللي هي ومعام رمزي جباب اللي من غادي وكريمة وسليتي من هوني
1: بعدها حي هلال ماشيين البلاصة
2: فما أكيد أي فما في البرنامج جاي فما الجولة كلها ما باش تكون موجودة، لكن الأهم أنه أبناء وبنات حي هلال شيخوا تفرهدوا
1: صح
2: قعدت لهم حاجة في بالهم باش يبنيوا عليها، راهم يوميا يجيوا يحبوا يدخلوا للسينما سينما دور للكميونة بخلاف الأنشطة الأخرين ونسى باش تخليوا علينا بلاصة كيفاش توا يا أخي بالحق كمل كل شيء.
1: الباهي تعرف شنية كريمة أنه كما وصفوها هما قالوا كيف الحلمة تعديت عشر أيام كيف الحلمة، أما الباهي أنك رميت بذرة في المنطقة هذيك رميت بذرة وساعة لساعة طل باش تشوف
2: تسقي وتطلع
1: صحيت تشوف الماء قاعد يمشي لها صحيح وقاعدة تداوى صحيح
2: أي على ذكر الماء وتداوى صحيح زاد يزم حل حكاية الوشوشة وبلدية المكان معناتها حتى في منطقة الركوب على الأحداث لم تفلح في الركوب على الحدث خاطر ما جاتش نظفت حياة ليل مثلا دونك هذه نقطة سوداء البلدية بليل عام الجاي اركبوا على الحدث ما يسالش
1: مرحبا بيكم مرحبا بيكم
2: حياة ليل من الوسخ اللي فيه
1: مرحبا اللي يحب يركب يجي مرحبا المهم اعملوا حاجة
2: والله العظيم
1: شكرا لك كريم المسلاتي
2: يعيشك صابرة الهميسي
1: وان شاء الله مزيد من النجاح واللي كنتي الساعة
2: عايشك
1: وايضا للتظاهرات من نوع هذايا على خاطر بالحق محلاها الحلمة وقت اللي تكبر وتكبر بولادها اللي مشيتوا لهم اللي مشاو لهم
2: بالضبط
1: سينما الدور
2: بالضبط
1: ان شاء الله تكبر الحلمة والسينما الدور في كل بلاصة ويوصل الفن لكل منطقة. نلتقي بعد قليل.
0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنتي برامج جديدة حكايات من تونس ومن العالم
3: أصوات موسيقى ثقافة خدمات
0: وضيوف زين سعراتكم
3: من يوم سعيد إلى صباحنا تونسي من لما تصيف إلى ليالي تونس
0: شبكة صيفية متنوعة خفيفة وقريبة منك. الويكاند تتغير البرمجة أما الموجة هي هي
3: من 6 ل 10 الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
4: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: ستوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة
3: ونهار لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
4: يحلو المساء مع موازي الغربي من 6 ل 8 والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: العاشرة ليلا هنا في تونس مستمعينا الكرام سعد الله أوقاتكم بكل خير. تخصيص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا 2026 حسب ما أفادت به مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس خلال حضورها اليوم في برنامج المجلة التربوية مشيرة إلى أن عملية تعمير الاختيارات تنطلق يوم الثالث من جويلية المقبل وتتواصل إلى غاية الخامس من الشهر ذاته على أن يكون إعلان نتائج دورة المتفوقين يوم الثامن من جويلية. بداية من الأول من جويلية إلزام بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لإقرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن إقرار تشجيعات لاقتناء مكيفات من صنف أول مشيرة إلى أنه سيتم قريبا المصادقة على القرار لتشجيع المواطن على اقتناء مكيفات اقتصادية. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يدعو كافة المستثمرين في قطاع الصناعات التقليدية لاستخدام الهوية الرقمية موبايل اي دي بصفة إجبارية للتمكن من التصريح بمشاريعهم الاستثمارية في تونس عبر المنصة الوطنية للاستثمار وذلك بداية من الأول من جويلية المقبل. في العالم وخلال زيارة مرتقبة لوفدي البلدين لقطر الولايات المتحدة تؤكد وإيران تنفي إمكانية عقد محادثات بين الجانبين غدا بالدوحة. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران عرقلت سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من خلال مسارات غير تلك التي حددتها طهران. ورغم سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات صهيونية طالت اليوم مناطق متفرقة من القطاع. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

ميت باب السويقة. خمسة وخميس عليك، خمسة وقتاش وجهك يضحكلي، وقتاش وجهك

ونحلم كل ضعنا ما نعرف وين ضعنا في حومة باب نارة في حومة ولا في العزفين ولا في العزفين لكن كنا مع بعضنا لكن كنا بس ما يفرقنا كيفاش كيفاش

0: وجه لوجه.
1: الأكيد باش تسمعوا لطفي بوشناق في المهرجانات التونسية. نذكركم اللي انتم تتابعوا في برنامج ليلي تونس، هذا البرنامج اللي يهتم بكل ما هو احتفالية في تونس، احتفالية بأنواعها بطبيعة الحال. المهرجانات الصيفية إن شاء الله توا كي تبدأ نولوا نمروا للبث المباشر متاع الحفلات وتخطيط الحفلات. في الانتظار احنا قاعدين نغطيه في تظاهرات أخرى من نوع واحد آخر، اختتام الموسم التكويني لقطب المسرح والفنون الركحية، يتزامن معه تظاهرة مهمة جدا، تظاهرة تعبيرات مسرحية. وباش نتحدثوا على التظاهرة هذية، استضفنا لكم اليوم المشرف على الورشات التكوينية بقطب المسرح والفنون الركحية بالأوبرا بمدينة الثقافة الشدي الإقليبي، صديقي وأخي وزميل رفيق الدرب هكا شوي هكا شوي شوي 20 سنة التالي، لطفي ناجح. مرحبا بك لطفي.
2: أهلا وسهلا، مساء النور دونك، وشكرا على الاستضافه، مبروك عليكم استوديو
1: ريتما شابو. استوديو
2: والله محليه
1: ريتما شابو
2: مزيان على الاخر، مش راه نتاع خدمه الحقيقه. معناها تتولد فيه الافكار، تلقى روحك مرتاحه، ومطالبين الحقيقه باستديوهات من نوع هذا مهمين، سواء في الـ في الـ في, الـ في القطاع العام والخاص. بالحق استديو والله مشرة بالبيه بالبيه، مبروك علينا،
1: ربي يخليك. اي مبروك علينا،
2: بيسور بيسور بيسور، مكسب
1: ضيوفا و...
2: مكسب مكسب
1: واولاد الدار
2: طبعا، هذا اكيد.
1: باهي يا سيدي، برا نمشي وتول تظاهرة تعبيرات مسرحية. التظاهرة هذه هي عبارة على تظاهرة تقييمية تقيم الموسم التكويني لمدة سنة.
2: ولا
1: هكيك
2: هكيك،
1: مانيش غالطة؟
2: ماكش غالطة،
1: صحيح. والدورة الثامنة لتعبيرات مسرحية، كيفاش انت كمشرف على الورشات التكوينية بقطب المسرح والفنون الركحية بالأوبرا بمدينة الثقافة، كيفاش تقدم الحصيلة الفنية هذية وعدد المشاركين؟ معناها توا احنا في الدورة قديش هذه الدورة؟
2: ثمانية.
1: معناها سبقتها سبع دورات بما فيهم الدورة اللي تعدت في الكورونا.
2: في الكورونا
1: خطرة تعملت
2: تعملت على جزئين، جزء منه في معاه البروتوكول الصحي والتباعد وكل، والاخرى مشينا بها حتى الاكتوبر. دونك فما اللي في في في في جويليا، وفما اللي خدمناها في
1: اللي صارت في اكتوبر،
2: في اكتوبر. هي دوره واحده ميت قسمت على اثنين. دونك باش خفنا على الناس وخفنا على رواحنا وخفنا على دونك، وخاصه في فضاء مغلق، دونك ما نجمش تجيب الجمهور زاده ويقدم ويتفرج
1: كعبات. انا نتذكر وقت جيت تفرجت كعبات بعاد على بعضنا
2: بالبافيت، وفما تباعد وفما فهمت دونك
1: احترمت البروتوكول
2: اكيد، هذا يلزم نحترمه زاده الجمهور، ونحترمه الصغيرات اللي قاعدين يتكونوا، ونحترمه الناس اللي تكونوا، ونحترمه رواحنا زاده. معناها يلزم
1: اقل واجب،
2: هذا اقل واجب، فهمتني. دونك هذه الدوره الثامنه دونك للتعبيرات المسرحيه، هو الحقيقه مشروع التكوين اللي بدا من 2018 دونك في قطب المسرح ومسرح اوبرا تونس، اللي نأسوا فيه، وانت تعرف صابرا نأسوا فيه بالحجرة بالحجرة. صحيح. معناها نحاولوا ونقفوا على حدودنا ولا حدود التجربة، ونقفوا على مكاسبها الباهية، ونتناقشوا ونقيموا ونحاولوا
1: نطوروا
2: ونبدلوا زادة نفس جديد متاع تكوين. وفلقينا الحقيقة أنه فما ديزاديرون، وفما يعني الناس تتوجه المدينة الثقافة، تتوجه مسرح الأوبرا، وكذلك وهذا اللي استنتجته، وأنه المجتمع التونسي ولا الشعب التونسي بدأ في السنوات الأخرى يحب يجي يتكون في المسرح، يحب يجي يكتشف، وهذا من جهة، ومن جهة أخرى يحب زادة يجي معناها يتنفس من ضغط اليومي، من العمل كانوا يخدم،
1: عبارة مشال سالدو سبور، هو سالدو نفس الشيء تقريبا،
2: ومن ضغط القراية زادة كيف كانوا طالب وإلا تلميذ وإلا اللي هو الصغيرات اللي هم أطفال يعني ما عندكش فكره قديش يبداو فرحانين ويستناو في نهار لحد خاطر يقراو شاك ديمونش دونك بشغف كبير وبفرحه كبيره.
1: العمر قديش بالنسبه للصغيرات؟
2: صغيرات من 5 سنوات الى 12 سنه. هذا ما بالنسبه لينا
1: متقدمين في العمر على فضاءات اخرى، خاطر ثم فضاءات اخرى تقول لك من قبل كم من 8 سنين.
2: أي؟
1: مدينه الثقافه
2: 5 سنين
1: تقبل من 5 سنين.
2: 5 سنين واثبتت التجربه وانه في الخمس سنين يعرف يقف في الضوء، يعرف يتكلم ويعرف وثيقة. يحفظ نفسه وثيقه. انت معناها تكون فيه على شنو؟ انت تكون فيه الصغير هذاك في الخمس سنين، هاو في الروضه يدخل 3 سنين. دونك 5 سنين مهم جدا. غضبتك
1: معناها في المسرح.
2: فوالا في المسرح في الحاجه الباهيه معناها حاجه، بالعكس هو باش يلقى روحه. يعني بنتي دخلت عمرها 5 سنين، دونك تلقى روحها يعني في انرجي اخرى
1: وفي اطار منظم،
2: في بيان سور، وفي محيط اخر مختلف، وتقابل ناس اخرين وصغيرات تتشارك معاهم في في في في العمل المسرحي ومؤثر يكون فيهم وهم قاعدين يلعبوا.
1: واللوجيستيك وانك تكون عندك فضاء محترف قدم فيه الاعمال وتبرف فيه مهم برشا بالنسبه للصغيرات.
2: مهم على الاخر، ولاقيين رواحهم وفرحانين على الاخر ويحضروا في المشاريع نتاعهم صغيرات، خاطر تو نجيهم بعد البروجرام هما اللي نختتموا بهم. راه فما انرجي محلاها تختتم بها،
1: يجيو يتفرجوا
2: واصحابهم اللي يقراو معاهم يجيو يتفرجوا. وهذوكم اللي يجيو يتفرجوا اصحابهم
1: يتفرجوا في الاخرين،
2: والعم يجيو يقرا هذوكم اللي يجيو فهمت، ويستدعاو في بعضهم ويتفرجوا في بعضهم وكيفاش خدموا ويشجعوا في بعضهم ويمشيوا ويقول لبعضهم بالنسبه لي هذه مهم جدا محليك. الصغيره الصغير كيقول الصغير الاخر محليك، ما حاجه اخرى معناها
1: احنا الكبار ما عندناش نقولوها لبعضنا
2: بالحق. ما
1: تغشش يا لطفي.
2: وي ما نقولوش ما نقولوش لبعضنا،
1: ما عندناش نقولوا لبعضنا الكلام الطيب.
2: صحيح. ولا والله محليه استوديو، محليه برنامج،
1: شنو المشكله؟
2: محليه ما ليكيب.
1: ريت المسرح. ريت المسرح يا لطفي. المسرح يعلمك ساعة انك تحب الاخر لذاته،
2: تتصالح مع
1: أي روحك. صحيح، تتصالح مع روحك. تحب ولا. الاخر لذاته
2: ولا.
1: انك تقف وقفة مستقيمة، ظهرك مستقيم معتدل،
2: ماكش خايف.
1: حاجة اخرى، فك السويعة ولا السويعة ونص ولا السويعتين يبعدوا على الكارثة هذي اللي هو التليفون.
2: صحيح.
1: يبعدوهم على التلفزة، يولي يحس بالاخر على الركح، يولي يشوف من غير ما يخزر له.
2: أي؟
1: يولي صحيح
2: عنده وعي بالإسباس. صحيح.
1: يولي وعي بالإسباس. حتى المرة الجاية وقت اللي باش يقدم ملف مثلا، أو نبقاو في الصغيرات، باش يقدم ملف قدام تلامذة زملاء وما عادش يرتبك
2: طبعا،
1: تولي عنده ثقة في روحه. خطر المسرح راو يسقلك الشخصيه نتاعك، ما هوش ماشي باش تلعب غاديك،
2: هو تتكون وانت تلعب. صحيح. وهو معناها هم يتكونوا قاعدين يلعبوا تمارين صغار، هي مجموعه من الالعاب. ولكن الصغير اليوم في مدرستنا راهو عنده الاجابه ولكن لا يتجرأ باش يهز يده
1: يرفع صبعه
2: ويقولها.
1: صحيح.
2: راهو يخاف، قاعد يعني
1: من نجمش كلمة عبر. لا غلط ولا هذيك.
2: أهم شيء هو أنه يغلط ما يسالش. ما هو اليوم
1: في المسرح عندك الحق أنك
2: ما جيش حافظ، ما يسالش. ماكش حافظ ناس عادي،
1: ما هيش أزمة. أنا
2: أنا قاعدين نعاودوا غدوة أحفظ جملة، لحد جي تحفظ جملتين، لحد خلطناش لجويلي حفظتش الناس،
1: حفظت بيه. الناس
2: جاوك به. تغنيش للقاعة نعمله في العرض،
1: خلنا للقاعة
2: راو في العروض متاع الأطفال، راو حاجات تصير متاع أطفال محليهم في التلقائية وفي العفوية متاعهم. راهو يشوف أمه تتفرج فيه يهز راسه، تو دخل هو مش يمثل، يهز راسه يلقى أمه
1: يا ماما
2: يا ماما يمشي لها خطوتين جيها وهي تتفرج قاعدة. وقتها يقول له مخه ليه راك أنت تو باش تقول النص، يرجع يخلي أمه ويرجع يقول النص حاجه
1: الوعي
2: هذايا هذايا هو بالنسبه للطفل خليه يعبر خليه القاله متنفس
1: صحيح
2: القاله وسائل اخرى باش باش باش باش يرسم باش يعمل المسرح
1: برشا اولياء توي يشجع على نادي المسرح على خاطر يعلمك الالقاء مخارج الحروف
2: طبعا.
1: من ما معناه من مكانها الصحيحه يعلمك كما قلنا انك تقف وايضا يعلمك النظام يعلمك انك تتنظم. بيتك معاش داخله بعضها واللي منظم ندرش فما فما سحر في المسرح
2: سحر المسرح خاطر يعلم
1: ابو الفنون
2: ابو الفنون ما معناها ما تسميش هكاك يعلم بالباهي ينظف المسرح الحقيقه معناها ليزوند نيجاتيف يعبي المسرح بالموجات الايجابيه وبالطاقه الايجابيه يخليك ديما عندك انرجي محلاها يخليك تضحك في وجوه الناس يخليك فرحان يخليك تفكر
1: وتسمع الكلام الباهي
2: وتسمع الكلام وخاصه تعمل لوتو كريتيك نتاعك تقف بينك
1: بروحك النقد الذاتي
2: تقول انا اليوم غلطت وما لازمنيش نعمل هذا وما لازم كيما انت تكتب في نصك الطابلو هذه ما تجيش توا خليني ما نكملهاش عطوني نكتبها من بعد المسرح يعمل موازنه هذيك وخاصه يعمل توازن النفسي اهم شيء خاصه في الشيء اللي نعيشوا فيه
1: اليوم
2: من ضغوطات وكل يخلق التوازن النفسي المهم ونكونوا زادة في في في, في الناشئه الناشئة من 13 سنة حتى 16 سنة
1: كيف
2: زادة دونك في فترة المراهقة متاعو يلقى شخصيته متوازنة معناها يقرأ كتيب قصة يتفرج في فيلم في عمره توجهه ترافقه تحكي معاه
1: يبعد على الاختلاط المش مدروس
2: ولا خاصة تنصحه يسألك واللي عنده الجرأة باش يسأل على أشياء كان متكمش هكا على روحه ماهوش هكا منطلق ومعناها ويسأل في أسئلة باش يتعلم يسأل يكثر السؤال متاعه وهذا علميا موجود معناها الطفل والناشئة أسئلتهم تقريبا ديما موجود ديما موجودة وتتضاعف يحبوا يكتشفوا العالم ويتأثروا بكري نحكيه على طفل صغير شارك في في في في فيلم ولا اللي هو ومن بعد ما عادش فما تجربة المسرح يعلم هذا يعلم أنه ما تصيرلوش ديبريسيون لأنه ما شاركش مثلا في تجربة أخرى المسرح يخليك معناها يعمل الانستالاسيون التوازن الكبير هذاك متاع أنه وي ما شاركتش ويلو بروبليم ما عديتش عرض باهي ويلو بروبليم
1: مش مشكله
2: ماهوش مشكله
1: خاطر ما فماش عرض يشبه العرض
2: ولا التجربه مهمه
1: صحيح
2: التجربه التكوين مهم ال جوستو بوال عنده كتاب اسمه الالعاب الدراميه للممثلين وغير ممثلين معناها كينه يحكي على المسرح الا هو حاجتنا به الممثلين والمواطنين دونك انت اليوم تكون في مواطن مثقف
1: صحيح
2: يعرف يتكلم يعرف يناقش يعرف
1: الغدوه اللي مشارك يحكي. في الورشات هذه باش يولي متفرج
2: طبعا هو بيده اليوم بخلاف تعبيرات مسرحيه نلقاوه في تظاهراتنا الاخرى
1: اي صحيح
2: في الخروج للمسرح يجي الجمهور هذاك الطلبه اللي يتكونوا في تظاهرات حتى الموسيقيه يجي ويتفرجوا
1: يتفرج ويكتشف
2: ويمشي للسينما كي يبدا فما برمجه نتاع سينما وبداوا يتجولوا زاده في تونس الكل ويمشيوا يتفرجوا في عروض
1: ممتاز.
2: في مهرجانات اخرى
1: ممتاز
2: دونك فوالا هذه هي رساله المسرح
1: غير انكم تدربوهم على التمثيل والوقوف على الركح والحضور وكذا وكذا هل ينخرطوا زاد في السينوغرافيا وفي الاضاءه في السينوغرافيا بمعنى بشموليتها نحكيو كوستيم نحكيو مكياج واضاءه وموسيقى وكل شيء
2: وديكور
1: وكتابه هل ينخرطوا في الكتابه زاد يتعلموا على الاقل انهم كيفاش يخلقوا ولا يولدوا نص يولدوا نص
2: الحقيقة المشاريع الكل معناها النصوص متاعهم
1: ارتجال
2: هما اللي قالوه من خلال وضعيات درامية
1: أكيد
2: أنتجوا النصوص هذه دونك دربتوا على أنه ينتج المعنى من خلال الكلمة من كلمة بدأت جملة، بدأت عندها معنى، بدأت عندها جملة أخرى من الممثل اللي اللي اللي اللي مقابلني مع صوت جاء في وسط الكلام تقاطع معاه، فما إيقاع دونك نحكيه على توا على مؤثرات صوتية على كرسي تهز من بقعة لبقعة، نحكيه على ديكور على مؤطر راو في الورشات ما نحكيوش على الإخراج
1: أكيد،
2: رانا نحكيو على التأطير، نحكيو على التوجيه، أنك كيفاش تتابع هالمجموعة هذوما باش توصلهم باش يقدموا هكا مقترح فني جمالي ماهوش عمل مسرحي وكل، إلى أن خلطنا يقدموا في أعمال مسرحية حقيقية معناها بالدربة وبالتجربة وبالأغلاط وبالنص اللي يتجل ونضيفوا عليه. دونك المسرحي حتى صغار حتى صغار راهم يقولوا ويقترحوا على المؤطرين متاعهم، خاطر نحن ندخلوا ونشوفوا
1: وتتطور الفكرة هل هناك استراتيجية عملتها عملها القطب باش الوليدات، خاطر نعرف اللي في كل الورشات مهما كانت الورشة رقص موسيقى مسرح ثم وليدات استثنائيين تحسوا انه جوبلاء مثلا على المسرح ولا على الغناء ولا على الموسيقى، وليدات يقول لك مغروم من منذ نعومة أظفار
2: بارك الله عليهم.
1: هل ثم استراتيجية للإحاطة بالوليدات هذوما الاستثنائيين؟ بمعنى مثلا هل ثم مخرجين يجيوا يتفرجوا وياخذوا من خاطر بيبينيير تتسمى خاطركم تتسمى وانتوما ولا تياتر ولا غازي الزغباني ولا لو تسمى بيبينيا
2: يجيوا يتفرجوا
1: هل يجيوا مخرجين ويتفرجوا ويخليوك الصغيرات يشاركوا في أعمال درامية ولا أعمال أخرى؟
2: يجيوا الحقيقة بالنسبة للورشات متاعنا يعني ماخذة صداء نحكي على جودة التكوين على الأقل وصارت تجارب في السينما والتلفزة زادة وأعمال كبيرة موسيقية ومسرحية. دونك عنا من اللي قراوا عنا في الورشات دونك موجودين في أعمال كبيرة. احنا زادة نستقطبوا في مثلا في المهرجان الوطني للمسرح بدور ثقافة ودور شباب يخلطوا للنيفو الاخر باش يتوج بالعمل المتكامل الكبير. دونك العمل المتكامل الكبير نجيبوه نحن لمدينة ثقافة قطب المسرح في تظاهرة مسرح الهواية ونشريه لهم العرض تشجيعا على مجهودهم، تشجيعا المؤثر على انه اثر الشبيبة هذوما في دور ثقافة نحكي راو من جربة ياخذوا في جوائز من قصرين من بنزرت من صفاقس من ناخذوه العمل هذاك، وكذلك في مهرجانات اخرى نمشي ونتفرجوا ونحتضنوا وليدات يجيوا يقراوا في الورشات التكوينيه
1: واضح
2: جراتويتمون
1: واضح
2: باش يتكون وتحس اللي هو بالحق يحب يطور. والتجربه مش اول مره تصير الحقيقه، صارت برشا مرات وفيهم اليوم ممثلي
1: ما شاء الله
2: وشاركوا في أعمال محترفة
1: ممتاز
2: واحتكوا بتجارب ممثلين أخرين سابقينهم
1: خاطر
2: دونك لقاو رواحهم يخوضوا في تجارب محترمة جدا دونك مع مخرجين مهمين
1: ممتاز. اليوم انطلقت الدورة الثامنة لتظاهر التعبيرات مسرحية وتتواصل إلى 5 جويلية. البرنامج إيش عن؟
2: البرنامج بدينا اليوم الحقيقة باش نحل التليفون
1: حل التليفون مسموح لك باش تشوف البر باش تحفظهم الكل من نهار 29/5 جويلية.
2: دونك اليوم بدينا لو 29 دونك بزوز عروض اغلب العروض ما بين الخمسة والسبعة متاع العشية
1: فعلى البرود
2: على البرود وزيد باش نبداو في في في جويلية دونك حصة واحدة باش نخدموا دونك الشبيبة ينجموا يجيو اوليائهم وينجموا يكملوا خدمهم وقرايتهم ودنيتهم وكل
1: واضح.
2: دونك بالنسبة اليوم أوس إبراهيم قدم زوز أعمال، العمل الأول الخمسة متاع العشية اسمه جورني ترميني والعمل السبعة اسمه نحبك ياسمي غدوة اللي هو
1: 30
2: غدوة 30 زوز أعمال زادة الماهر مصدق مؤثر في الورشات التكوينية. العمل الأول
1: شباب الكل
2: أنجور والعمل الثاني أوديسيون.
1: باه
2: نهار واحد محمد سليمة أنبوكسينج العمل الأول والعمل الثاني تزاني
1: باه
2: في الكوميديا دي لارتي والجو هذاك. دونك نهار اثنين سبعة اوف لاين التوماذر زريلي ونهار خلنا نرجع الباج الاخر
1: ارجع الباج الاخر
2: نهار ثلاثة
1: اقلب الورقة
2: اقلب الورقة نهار ثلاثة فما زوز اعمال نبيه الدلاعي هذوما الناشئة. العمل الاول اسمه زيدان والعمل الثاني اسمه قضايا. الأطفال توا خطر أربعة وخمسة الأطفال سبت واحد تو جينا للصغيرة
1: الجو تو مجينا الجو
2: تو الجو. العمل الأول الجزيرة الجزيرة الأسطورية نصف النهار والعمل الثاني مطلثة وفي رواية أخرى هذوما صغيرات أترهم الأستاذة نزهة حسن وختامها مسك. دونك ميسيون امبوسيبل هذوما الصغيرات نصف النهار وما ثلاثة فما كاستينغ والخمسة فما مودافيون توماذر الزريلي. زوز اعمال ميسيون امبوسيبل وكاستينغ المحمد فهمي بوفاد هذوما الاعمال اللي باش نقدموه في التظاهرة هذه
1: ان شاء الله.
2: 14 عمل نورمالمون للاطفال والناشئة والشباب والكهول فوالا.
1: وطبعا الابواب مفتوحة
2: الابواب مفتوحه
1: للي يجي يحب يتفرج
2: اي لونتري هو جراتوي ولكن يجي ريزيرفي باش يلقى الكرسي نتاعو.
1: واذا كان ثم اولياء يحبوا وليداتهم يشاركوا ويشتركوا في النوادي من النوع هذا شخصيا ننصحهم لانها بالحق صغيرك باش تهزوا اول العام في سينا فخر العام باش تلقاه في سينا اخرى.
2: هذا صحيح الحقيقه
1: صحيح
2: هذا بشهاده الاولياء يعني ولدي ما عرفتوش
1: اي صح
2: والله هذه تعبت لنا برشا مرات ولدي ما عرفتوش سرسان حاجه اخرى معناها
1: هذا ولدي
2: هذا ولدي بالحق اي ولا
1: اي لا المسرح من علاش سموها ابو الفنون لانه بالحق معناه غير انه يحسك ساعة الموسيقى تولي تحس حتى الاصوات تولي تسمعها برشا فينا حتى صوت الشارع تولي تركز معاه تصور في الدنيا تولي تشوفهم اوتخوم التفاصيل اللي الناس ما تعطيهاش اهميه انت تولي تقف عليها
2: ما تتعداش هكاك قدامك هكا يتعدى وينابرسوي ما همش كانه حاجه لا
1: صحيح
2: تبدا كيفاش نقول لك الجمال في تابلو في صحيح. شجره درا كيفاش خلقها ربي هكا في حاجه هكا في حتى بارير كيفاش معمول راهو
1: تشوف تشوفوا ربي معنا هكا هو الهبال وحلى
2: مهم والله مهم
1: انا ناكد لكم اللي صغيركم ينجم يركز مع النمالة هز القمح ينجم يعدي معاها نهار كامل حتى لين يوصلها للحفره نتاعها على خاطر باش تولي عنده
2: ويتعلم
1: التحدي في الاكتشاف
2: اكتشاف اهم شيء يحب يكتشف والأهم أنه يكتشف من خلال المسرح باش يلقى روحه يكتشف
1: في جماليات أخرى صحيح. لطفي ناجح المشرف على الورشات التكوينية بقطب المسرح والفنون الركحية باللوبيرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي. نفرح ياسر ياسر وقت اللي راك
2: عايش كان بيدي والله نفرح برشا وانت تعرف دونك فما انرجي
1: محلاها
2: باهية متاع أخوة صافية صادقة فوالا دونك وختمنا مع بعضنا في المدينه
1: وربي
2: تجربه محلاها دونك فوالا
1: ربي يداوم العشره
2: ربي يفضلك
1: ونتمنى لك برشا نجاح
2: وتوفيق
1: عايشك. نمشي ونستمعوا لنا غم ومن بعد ان شاء الله باش نمشيو لسليانه هاكم معانا.

0: أصوات من الجهات.
1: تميزت الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع المنعقد من 21 إلى 28 جوان. يعني البارح تم اختتام الدورة الخامسة للمهرجان هذا بطبعها الميداني الفريد تحت شعار الفن يغير وجه المدينة. افتتحت فعاليات الدورة في الهواء الطلق بقرية العطيات، ومن هنا ينطلق الحديث مع المسرحي ومدير المهرجان صالح الفالح، ومعاه باش نتطرقوا شوية تفاصيل من هذه الدورة الجديدة لمهرجان المسرح والمجتمع. مرحبا بك صالح.
2: مرحبا يا عزيزين، شكرا على الدعوة، تحية إلى مستمعي إذاعة الوطن.
1: يعيش، كيف أنت صديقي؟ بعد 8 أيام يعني.
2: الحمد لله.
1: نبدأ بالسؤال الأول، اللامركزية معناها أعتقد أنه الافتتاح وبعض العروض اللي صارت في المناطق الداخلية نجح من خلالها المهرجان أنه يحقق هاللامركزية اللي دعا لها منذ انطلاقه، خطر الفكرة هي بدأت أنها تخرج من الأسوار هكا ولا؟
2: هو يعني العودة، يعني فكرة المراكز حد ذاتها هي كمشروع هي تأكيد لفكرة اللامركزية.
1: آه.
2: ما كيفاش تكون يعني وجودها حقيقي وبالفعل مش شعار، وكيفاش تكون عندها الإمكانيات والبرمجة الحقيقية أنها تكون ناجعة في تواجدها وفي تحقيق الفكر هيد. احنا في الاشتغال متاعنا هو عنا مهرجان سابق ليه اللي هو يبدأ في أكتوبر، هو كان يمشي للأرياف وللأطفال في المدارس الابتدائية اللي هو سيركليتيات. ومهرجان المسرح والمجتمع هو كما نقولوا احنا نتيجة ختم عمل كامل متاع المختبرات والتظاهرات والتكوين والإنتاج، باش تعمل المهرجان هذاك في المدينة اللي هي بالطبيعة ما عندهاش مهرجان تاع مسرح مختص، وخاصة المسرح الموجه للشباب والكهول واللي يختار الأعمال المسرحية الجماعية اللي لاقت استحسان المشهد الثقافي على المستوى الوطني على الأقل ولا حتى العربي. ومن جهة أخرى حبينا يعني كيفاش المهرجان هذا زاد بشوي بشوي يزور المناطق القريبة الضواحي، كما في دورة ثالثة مشينا بمدينة عفور عملنا ليلة. مشينا للضواحي يعني في تجربة كيفاش نعملوا ليلة كاملة يعني فيها تقريبا 4 ساعات يعني من يعني مادة ثقافية في زوز أعمال مسرحية وعرض موسيقي يعني في مكان يعني جميل جدا يعني في الطبيعة وراه بحيرة والعباد يعني أول مرة يجيها عمل فني في لقاء مباشر حي في فضاء مفتوح يعني خلق أشياء أخرى يعني ثم طرح جميل.
1: وهذا دور ما من أدوار المراكز انها تخرج من المحيط الضيق متاعها وتمشي تهز الفرحه، تهزها لمناطق اخرى مجاوره.
2: والله هو مش دور المراكز فقط، يعني هو يظل دور كل المؤسسات
1: اكيد
2: فيش يكون يعني بالحق الخروج والذهاب للناس بالمسرح. يعني تمشي لهم انت وتقرب لهم الماده الفنيه، حاول تخلق لهم الظروف يعني باش يستسيغوها ويتقبلوها ويكتشفوا المادة هذه، وفي نفس الوقت يتقابلوا مع فنانين ومثقفين يحكيوا معهم ويتحاوروا ويتناقشوا، وفي نفس الوقت هي إعادة اعتبار لهم هما كمواطنين تونسيين أنا مهمين.
1: وديما العنوان يطرح نقطة استفهام مهرجان المسرح والمجتمع، وكأنه معناها تحبوا تقولوا اللي ما هوش مجرد ترفيه، المسرح راه ما هوش فرجة ترفيهية فقط بقدر ما هو وسيلة علاج اجتماعي، وأيضا ينجم يكون مقاومة ناعمة للتهميش.
2: يعني كما حكيت انت يعني المسرح هو فعل متاع مقاومة حقيقي، هو فعل خطير يعني علاش؟ غير الجانب اللي يخلقوا المتعة في خلال المشاهدة، ولا هو يحاول يبعد على الاستهلاك السهل والسريع اللي يوفد يخلي أثر، وكيفاش يساهم أيضا يساهم في بناء فكرة المواطنة من خلال طرح القضايا، من خلال الإشارة إلى مواضيع عاجلة تهم الناس، وكيفاش يعني في نفس الوقت يعني هو فن يقلق لأنه يثير الوعي، لأنه يخليك تفكر، لأنه يخلق لك مسافة مع حياتك تفكر فيها،
1: مع المعيش
2: مع المعيش. يعني بالتالي أنت هنا ما عادش تنغمس كيفاش بيدك أنت تنقض واقعك باش تغيره، كان الواقع هذا وراه منظومة قد تكون هي مش في صالحك، كيفاش أنت بيدك تساهم باش تكون حياتك خير، فيها حريات، فيها المساواة، فيها العنف، فيها الاختلاف، فيها التنوع، وفي نفس الوقت كيفاش أنت بيدك تطالب بحياة أجمل حتى اقتصاديا وغيره.
1: هل تحلم أنه المهرجان هذا يولي دولي؟
2: وتبقى
1: حكاية على الورق.
2: أنا يظهر لي مسألة ذي مهرجان دولي أو غير دولي
1: مش
2: مهم بالأساس،
1: واضح
2: يعني مش مهم. علاش؟ يعني لأنه هو هام أنك تجيب عروض أجنبية في مرحلة ما، يعني باش يتكشفوا ليكتشفوا شعوب أخرى كيفاش تعيش،
1: نوعية أخرى متاع مسرح
2: وغيره. أما الهام كيفاش أنت ساعة في مرحلة تأسيس وغيره، يعني كيفاش تقرب الناس أو تخليهم يتعودوا على الفرجة، تخليهم يتعودوا على النقاش، تخليهم يتعودوا أنهم يخرجوا ويتلاقاوا. يعني الخروج للفرح هو يعني اختراع الفرح في الآخر، اللي هو يكون دافع أنك تحب الحياة باش نجم تغيرها. أنا مهم أهمية العروض الدولية من ناحية أن تكون المنطقة هي بحد ذاتها تولي منطقة جالبة، منطقة حية، منطقة تنجم تزورها العباد،
1: ويكتشفوها زاد على خاطر سليانة منطقة
2: يصير فيها مشاريع أخرى غير الثقافي. دوره أنه ربما يجعل المنطقة دي تتحرك فيها أشياء أخرى
1: اقتصادية،
2: تكون عندها هي تكون هي عندها برشة مقاومات طبيعية ولا أثرية ولا حتى اقتصادية، فش أنت ربما يتنبه ناس أخرين أنه المناطق دي راهي ينجم الواحد يستثمر فيها ويستثمر في الإنسان غاديك في هالعدالة اللي نخمو فيها ونطمحوا لها. كيفاش عبيد تنجم تعيش في المناطق هذيك بأريح براحة وغيره، فهمت؟ وتحسس أن أنا قطعة من الوطن الجميل اللي نحلمه به أنه يكون جميل.
1: وهو كذلك. صالح الفالح مدير الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع اللي انعقدت من 21 إلى 28 جوان 2026، كانت هذه مصافحة حبينا نحييه فيها مجهودك ونحييه هذا المهرجان اللي إن شاء الله ربي يطول في أنفاسه. الدورة الخامسة، وكنا تلقينا في الدورة الأولى أول مبدأ المهرجان، وما شاء الله 5 سنوات طوى، إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق ليك وللمهرجان.
2: شكرا لك سابرة، وشكرا بحق لدعمك وتفكيرك أنه المواطن أينما كان فهمت عنده حق في الثقافة كما عنده الحق في الحياة الجيدة، وعنده الحق أنه يحترم ويكون هو ضمن تفكير ومشروع الدولة
1: إن شاء الله. شكرا لك صديقي الجميل، وليلتك زينة، ونلتقي على محبة بعد شوية إن شاء الله. بش يكون الحديث على مهرجان دقة. مهرجان دقة أثار الكثير من الحبر، أسال الكثير من الحبر، برشا أوراق تكتبت على مهرجان دقة. أش بيه مهرجان دقة؟ أش فما؟ أش صار؟ أش بيكم؟ طب بعد الكل الأسئلة الكل نجاوب عليها. إلى اللقاء.

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ غدا الثلاثاء بالبرلمان حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. غدا وبعد غد إعادة فتح منصة التسجيل في امتحان البكالوريا للناجحين في الدورة الرئيسية والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك قصد إصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم. أيام توعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية تنتظم خلال الفترة من الأول إلى الخامس من جويلية المقبل على متن رحلة الباخرة التونسية تانيت على خط البحري تونس مرسيليا تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع مستشفى لاتيمون بمرسيليا. الإطلاق الرسمي للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى باعتبارها أول مبادرة وطنية تعنى بتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعة الطاقية والمصادقة عليها وتثمينها، وذلك بهدف إرساء مرجعية وطنية مستقلة في هذا المجال. في العالم، الخارجية الإيرانية تنفي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وتشير إلى أن الزيارة التي سيؤديها مسؤولون أمريكيون إلى قطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط واسعة في بلدة الخيام ويفجر مبان سكنية في بلدتي الطيب وحداثة بجنوب لبنان، وإصابة عسكري صهيوني بجروح خطيرة جراء انفجار بالجنوب اللبناني. وفي فنزويلا، عدد القتلى جراء الزلزالين المتعاقبين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي يتخطى حاجز 1700 شخص، وأكثر من 15,000 أصبحوا من دون مأوى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: ليالي تونس.
1: معالم المهرجانات.
2: عسلامة، أنا جيت اليوم باش نحكي لكم على مسرح دقة اللي هو واحد من أروع المعالم الأثرية اللي عنا في تونس، موجود في مدينة دقة الأثرية اللي تتبع معتمدية برسق من ولاية باجة. المسرح هذا يرجع للعهد الروماني وتحديدا للقرن الثاني ميلادي، وقت اللي كانت دقة من المدن المزدهرة في شمال إفريقيا. المسرح مبني بطريقة هندسية دقيقة ويتسع تقريبا ل 3500 متفرج. في الماضي كانوا يتعرضوا فيه مسرحيات، عروض موسيقية، خطابات كبيرة، وهو شاهد حي على التمازج بين الحضارة الرومانية والأمازيغية. مسرح دقة الأثري مبني على منحدر طبيعي في سفح الجبل، استغلوه الرومان باش يركبوا المدرجات من غير تعب كبير في الحفر والبني. مسرح روماني كلاسيكي على شكل نصف دائرة مبني بالحجر المحلي ومحافظ زادة على برشا من التفاصيل الأصلية متاعه. شو نلقاه في المسرح؟ أكيد المدرجات اللي هي مقسومة على ثلاثة مستويات، متوجهة للجنوب باش الشمس ما تكونش في عين المتفرج. نلقاو المنصة وإلى الأوركسترا في شكل نصف دائرة محاطة بدرجات خاصة بالناس المهمين. الخشبة وجهتها فيها أعمدة وتفاصيل معمارية مزينة، وراها نلقاو بناية صغيرة يستعملوها باش يحضروا الفنانين وإلى الممثلين ويخبيوا فيها المعدات الموسيقية. المسرح محفوظ بشكل ممتاز، تنجم تطلع على المدرجات وتتصور كأنك في عرض قديم، تسمع صدى صوتك من كل بلاصة، تلقى مناظر بانورامية على مدينة دقة الكل والآثار اللي فيها. المسرح مصنف ضمن موقع دقة الأثري اللي هو مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو من عام 1997. الصوتيات فيه طبيعية، ما يستحقش ميكروفونات. اليوم المسرح هذا رجع ينبض بالحياة من جديد وينور ليالينا من خلال مهرجان دقة الدولي، وين الفنانين من تونس والعالم يجيوا يعرضوا فنهم في جو ساحر يجمع بين التاريخ والفن والإبداع. أهم الفنانين اللي طلعوا على ركح مسرح دقة: ماجد الرومي، دريد لحام، عبد الله غيث، مي فاروق وغيرهم. مسرح دقة ماهوش مجرد حجارة، هو ذاكرة وهوية ونقطة ضوء في تاريخنا الثقافي.
1: معالم المهرجانات. وجه لوجه.
3: وجه لوجه تجمعني اليوم مع صديقي وزميلنا في الكفاح حكا فارس الخياري الملحق الصحفي للدورة الخمسين من مهرجان دقة. مرحبا بك.
4: مرحبا صابرة، وديما يفرحني ويشرفني اني نكون حاضر بحذيك، على خاطر ديما تبقى انت من الناس اللي نتعلمت وسمعت ومحليهم ليامات، وقداش من قبيله وانا نعم في فلاش باك نتذكر وقت انا كنت في اذاعه الشباب وانت ديجا في الاذاعه الوطنيه. ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن
3: ان شاء الله،
4: وشكرا على الاستضافه.
3: مرحبا بيك وتنورنا، كل ما تجيب حذانا تضيف لنا الكثير.
4: الله يخليك.
3: سمعت توا ريبورتاج على مسرح دقة. مسرح دقة بالنسبة لي أنا من أجمل المسارح الموجودة في العالم.
4: صحيح،
3: عنده أكوستيك غير عادي.
4: خلينا نقولوا طريقة الأرشيتكتور نتاعو كلها، الهندسة المعمارية، وقديش الناس وقديش الحضارات معناتها، وقديش الحضارات هذه يلزمنا نستحفظ عليها. وهالمعالم هذه هي تنجم تكون بوابة للسياحة وللثقافة، وتكون زادة أوسي وجهة اليوم علاش لا للأجانب وللسياح، لأنه كان نجم ونخلق حياة ونخلق موسيقى، وكل ما نقعدوش جوست مقتصرة على مهرجانات صيفية.
3: صحيح.
4: فهمت، وهذايا ممكن اليوم اللي نسألوه واللي نقوله وقتاش اليوم ممكن باش نبنيو هالذاكرة هذية، باش ننميو هالثقافة هذية، وباش نتبنيو المشروع الفني. لأنه كما قلت أنت مسرح دقة، وباش نرجع نقطة اللي كنتي أنه مسرح دقة لقى إشعاع عالمي خاصة في الفترات الأخيرة.
3: صحيح.
4: مؤخرا كان نجم العالمي براين دامس اللي هو اختار هو اختار
3: وسهرية غير عادية
4: يكون حاضر في دقة معناتها فهمت، وخيرها وجيل تونس قبل ما يمشي حتى للمغرب معناتها باش تفهم قديش العظمة والصرح هذية الثقافي متاع دقة. وهو بيدو انبهر كما قلت انت بالاكوستيك، وكان يشوف كل قطعة وكل بلاصة كان انه يحب يتصور معاها، وكان يحب يكون تكون صورة وللذكرى، معناها قديش الناس اللي البرة تعرف قيمة أثارنا وتعرف قيمة معالمنا. إن شاء الله نحن نغزروا المعالمنا بنفس النظرة وبنفس خلينا نقولوا الإيمان، خاطر ما نش ما همش حجر جوست كهو ونعملوا فيهم مهرجان ونتعدوا على رواحنا. وممكن هذيك علش السنة خممنا أنه هي دورة نصف قرن من الإبداع ومن التنوع الثقافي. وشكر كبير لزميلتنا زد أحلام الغيازة والمخرج دونك سيفوزي الشل قلبي اللي خممنا باش نعملوا هالدوكيومونتير هذا.
3: وهذا هو حديثنا باش نبداو على الفيلم الوثائقي للمخرج فوزي شلبي اللي يوثق ذاكرة المهرجان، كيفاش بدا المهرجان والوين وصل. وهذا ان شاء الله الفيلم الوثائقي باش يتبث في
4: سهرة الافتتاح.
3: سهرة الافتتاح
4: اكزاكتومون. هو وهو ما عندكش فكرة لخاطر زاد أول مرة أنه الدقية كما يقولوا هما أنهم الناس تسألهم، أنه فما برشا ناس استنيت اللحظة هذه. وقت اللي حضر للمخرج قال أنا معناه ما عندكمش فكرة قديش فرحت وقت اللي جاني المقترح من إدارة المهرجان، لأني هذيك الحاجة الوحيدة والرسالة الوحيدة اللي كنت نأمل أني نخليها في حياتي على خطر عندي ما نحكي. وفما برشا ناس وفما برشا معال وفما برشا شخصيات عايشين في دقة اللي نجموا يحكيوا لك على تاريخ هذا المهرجان، خاصة وقت اللي كان معناتها مهرجان قومي يرجع لعام 1976. وكما كنا نسمع ديجا في الروبورتاج أهمية اليوم كما قلنا الذاكرة الثقافية والذاكرة الجماعية، ومحوجنا اليوم خاصة أكيد. للأجيال الجديدة أنها تعرف نوعية من هذه الشهادات.
3: هو مسابرة والمهرجانات كلها تعمل في
4: التمشي هذا.
3: التمشي هذايا وماذا بينا معناه كل مهرجان انه يعمل شريط وثائقي يأرخ به اللي تعدى، خطر المرئي مش كيما المقروء مش كيما المسموع.
4: وفي نفس الوقت يدخل في الذاكرة
3: صحيح.
4: يدخل في الذاكرة الثقافية والذاكرة الجماعية، لانه زاد اليوم فما حاجة تحز في نفسي انا سوى يعني انا كجناء من جيل معناه مانيش من جيلك انت، لكن قاعد نرى انه الذاكرة هذه ماشية وتتلاشى قاعدة ماشية، ما عادش فمك الدوكيومنتاسيون، ما عادش فما يعني الامور اللي هي الارشيف هذاك يكون غايب متاع المعلومة. فبحيث لازم اليوم نخمو، وخاصة كي نحكيو على مهرجانات راه المهرجانات ما هوش فقط للترفيه، وإنما زادة هي المهرجان اللي تحمل رسالة وتحمل بعد اللي هو تاريخي وثقافي وسياحي.
3: ويلزمنا نأكدوا للفيلم الوثائقي هذا المخرج فوزي الشلبي مش فقط باش يحدثنا على الصرح هذاك وباش نشوفوا الصرح وشكون الفنانين اللي مروا من هناك، ثم شهادات للتاريخ
4: لليوم مازال يتفوق.
3: صحيح، شهادات للتاريخ حول هذا الصرح وحول هذا المهرجان اللي عمره طوى 50 سنة. 50 سنة كما قلت أنت في راس أنه بدا من فارس، أنه بدا من شفت هكا في راس أنه بدا
4: أنه بدا
3: قومي ومن بعد بدا يتطور بشوي بشوي.
4: واليوم اخذ الصبغة الدولية واصبح زاد اليوم مهرجان منافس شرس في فترة اخيرة معناتها لكل المهرجانات الدولية. والناس ولات تستنى هذا المهرجان وخلق جمهور جديد وخلق قاعدة جماهيرية. فهذا يأكد انه وقت اللي نتبناه مشروع الفني ونمنوا بهذا المشروع اكيد انه باش يكون فما الثمار
3: نتاعو
4: وباش نمشي لبعيد، وما ينجم كان يخلق إشعاع ما هوش كان وطني وإلا محلي وإنما إشعاع عالمي. هذا هو المهم، وهذا اللي ممكن خلقه مهرجان دقة في فترات الأخيرة.
3: به طوى الفيلم الوثائقي هذا بعد ما يتعرض في اللوفرتور ثم ماشي إمكانية، خاطر باش يتفرج فيه في اللوفرتور مش غير الجمهور اللي يستنى. هل فما عندكم استراتيجية متاع تسويق هذا الفيلم الثقافي؟
4: والله اليوم برك في النقطة هذه برك كنا طرحتها معناتها
3: انا ما كنتش حاضر
4: لا لا طرحتها اوف لانه مهم برشا عمليه التسويق ومهم برشا خاصه انه هو راعي صحيح. هذا الفيلم فانه البادره تكون من مهرجان دقه وانه ما يقتصرش فقط على سهره الافتتاح خاصه انه معناتها باش تكون فما كما تقول انت ومضات بالنسبه للفيلم ما قبل الافتتاح حتى انه زاد نحسوا وان زاد نخليه الجمهور يكون حاضر لانه هي صحيح فما سهره ترابيه بعد الشريط قبل بعد الشريط الوثائقي عفوا لكن علاش لي نجم تولي عادة زادة في الافتتاح أنه يكونوا عندنا أشرطة وثائقية اللي كل مرة يحكيوا على حبكة تاريخية وإلا فترة زمنية نتذكروا بها أيامات زمان ونسمعوا فيها شهادات حية ونشوفوا فيها ملصقات تاريخية ستقدم لأول مرة معناتها هذا ما حكينا عليه المخرج أنا الحقيقة ما زلت ما شفتش لأني ما عندكش فكرة قداش ما تعطش لأنه نلوج على هذا الزاد المعرفي وأكيد كما أنا كما ممكن كما الجمهور اللي باش يكون حاضر أنه في هذه السهرية سهرة الافتتاح وخلينا نقول العنوان هو معبر ديجا يقول لك مهرجان دقة الدولي قرن من التاريخ في قلب التراث وذلك علاش باش نعيشه وباش ندخلوا للديار الدقية وباش نسمعوا الشهادات وباش نسمعوا القصص وباش نسمعوا كيفاش بالحق هذا المهرجان وهذا السرح الثقافي اليوم عاش تطور كبير لكن كان يبقى متنفس وحيد للجهة وحتى أنه في فترة معينة
3: تبرسق
4: زادة معناه المنطقة القريبة خلق دوك هو ولا عبارة على جسر للتواصل بين
3: بين المناطق,
4: بين المناطق الكل وخلق حركية وديناميكية خطر زادة اليوم
3: والناس تجي ملكيف
4: وفما خلق مواطن شغل وفما ناس تولي تخدم ويجيوا الزوار في المهرجانات فوليت فما حركة وفما دب دبك كما نقولوا نحن وحس فيما يخص هذا المهرجان فنتمنى وإن شاء الله أنه هذا المهرجان وهذا الشريط يوثق ويعطي بينا معناتها يرجع بينا إلى فترة كاملة عاشها المهرجان
3: من اللي ويخرج, كان ويخرج من المهرجان ويخرج ويمشي لفضاءات أخرى
4: فكرة التسويق أنا معاك على الأخر وإن شاء الله أكيد أن نرجع عليها تباعا ونحاول أن نثمنوا هذا الفيلم الوثائقي علش ليه ما يكونش فيه أي مقرطاج السينمائية علش ما يكونش في الدوكا تونيز علش ما يكونش معناتها
3: برشة توا والمهرجان تهتم بالسينما ينجم يتعدى
4: هذا حاجة مهمة
3: هذا وثائقي
4: هذا وثائقي
3: أيضا عن حاجة أخرى تميز مهرجان دقة أنه الضيوف ما يهبطوش في الوتلة وإنما يهبطوا في منازل معينة
4: الإيواء
3: صحيت انتهى الدقية يهبطوا غديكة
4: وباش تبقى راهي العادة هذه موجودة
3: تبقى
4: موجودة وهذه من كما نقولوا نحن عندك سواء في دقة ولا في الكاف ولا في سليانة ولا في جندوبة معناها
3: محلها
4: الفكرة هذه السياحة البديلة اللي هي في نفس الوقت تخلي الضيف يعيش مع سكان المنطقة هذيك يتبنى العادات والتقاليد ويزيد يتعرف على الطقوس وفي نفس الوقت يتشبع بنوعية من هالذكرى هذه
3: وتحسوا شرط في المهرجان
4: وتحسوا شرط هو ذكرى
3: تحسوا شرط رو بش تجي تغني على ركح مهرجان دقة رو بش تسكن عند فلان وفلان معنى شوية العقاد
4: هذه يبقى معناتها في الميزة اللي خليت مهرجان دقة وأغلب المهرجانات القريبة معناتها خلينا نقوله من دقة اللي هما يتمشيوا وديما عن طريق الإيواء واللي هو أنا نعتبرها معناتها آلية مهمة برشا لكن زادة في نفس الوقت فيها بعد ثقافي وسياحي ممتاز وخاصة أنه في العمق يعني تحب ولا تكره اليوم كي نحكيه على الميزون دوت وإلا نحكيه يعني على المنازل الإيواء هذوما وكل أنه فيهم طقوس كاملة فيهم طريقة استقبال كاملة فهذيك هي اللي تتميز ممكن وتختلف على النزل فهمت فاليوم الضيف والفنان يحس روحه في داره هذيك هي الكلمه
3: وهذيك هي المهمه
4: وهو هذا زاد نرجع لميزه مهرجان دقه حتى الجمهور في علاقته في تواصله مع الفنان فمك علاقه القرب معناتها كيما مسرح الحمامات مثلا وكيما زاد اسيل في الكيف يعني هذيك علاقه القرب تخلق نوعا ما من الانتماء وتخلق زاد من خلينا نقول الحميميه بين الفنان والجمهور متاعه ويحس روحه أنه كأنه هو جاي وعدى سهرية ولا عشوية ومشى على روحه
3: في دارهم.
4: في دارهم هذه مهمة برشا، خاصة أنه زاد مهرجان صغير، أنا ما يهزش طاقة استيعابه، ما هيش كبيرة، نقوله على نحكيه على 1800، فهمت؟ خاصة معناتها الأمور معناتها خلينا نقوله الأمور معناتها متاع
3: اللوجستية
4: بيان سور، وخاصة زاد السيكوريتي بيان سور مهمة برشا، السلامة معناتها وكل. دونك 1800 يعني ما يتسميش كبير. فالجمهور تحسه نوعا ما ساعات كأنه يعرف بعضه، خاصة كي يبدأوا زاد أولاد دقة. دونك نحن السنة خممنا فيهم لأنه أهلي دقة عندهم زاد بلاصتهم، وذلك علاش هذه الدورة 50 حبيناها زاد تكون لأهالي دقة، وأنها زاد تكريم للناس والسكان اللي موجودين في دقة.
3: ومن بين الأسماء اللي طالبوا بها أهالي دقة باش تكون حاضرة في المهرجان، لأنه فهم حاجة مهمة ياسر يلزم تفهموها، اللي مهرجان دقة راو وذنيه كده نهك يسمع الناس اللي الدقية يسمعهم شنو يحبوا، شكون الفنان اللي يحبوا يجيبوه، شكون الفنان اللي يحبوا يسمعوه، شنو العروض اللي يحبوا يسمعوه. هو مهرجان بالأساس مجعول للأهل دقة بالأساس، والبقية تجي ضيوف. مرحبا بالضيوف اللي جيوا، لكن راهو المهرجان بالأساس لأهل دقة. من بين الأسماء شيماء الهلالي اللي باش تكون في الافتتاح،
4: خريجة ستار أكاديمي 3.
3: هات نسمع بورتري على شيماء ونسمع غناية ونعاود نرجع نحكي معك. فيس
4: مرحبا،
3: عيشك، ما تمشيش.
1: أهلا وسهلا.
0: يحتضن المسرح الأثري في دقة فعاليات الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي، وسهرة الافتتاح باش تكون بتوقيع الفنانة التونسية شيماء الهلالي اللي صنعت مسيرة خاصة بصوتها المختلف والمتميز. انطلاقتها الفنية كانت من تونس، جربت المشاركة في برامج اكتشاف المواهب العربية، قدمت ألوان مختلفة من الطرب الكلاسيكي للإيقاع الخفيف. شيماء الهلالي متخرجة من المرحلة الثانية في كلية الاقتصاد، ثم من المعهد العالي للموسيقى تخصص سولفيج وعزف على آلة العود، إلى جانب الموشحات والملوف. في عمر 12 سنة شاركت في برنامج الخطوة الأولى وغنت فيه على مهلك يا هوا للفنانة نجوى كرم، ثم تعدت مشاركتها في البرامج التلفزية واحتلت المرتبة الرابعة من بين 19 طالب وطالبة في برنامج المواهب ستار أكاديمي 3 واللي كان عام 2006.

شي مهلالي شاركت في حفلات عرض حوريات الطرب بقيادة الفنان محمد صلاح الحركاتي ضمن مهرجان قرطاج والحمامات وصفاقس، وقدمت زادة حفلات خارج تونس، وشاركت الفنان عاصل حلاني ديو غنائي بعنوان ارجعلي او رجعني. عام 2008 تم اختيار شيمة هلالي من بين حوالي 6000 طالب وطالبة بالجامعة اللبنانية الأمريكية لتكريم الفنانة الكبيرة صباح، وتقام الحفل في العاصمة بيروت. الفنانة التونسية شيمة هلالي غنت بكل اللهجات العربية وتألقت بصوت قوي وجميل، فحافظت على حب الجمهور لها وين ما كان.

0: أهلا وسهلا.
1: شقينا سبع بحور احنا مزنوا عنا بحرين وبحرين
2: اخرين
1: برا نبدو بالبحر الاول. الاسماء الاخرى اللي باش تكون حاضره ان شاء الله بطلب من الجمهور
2: وهذا هي دوك شيماء الهلالي باش تكون حاضره. المسرح زاد عنده بلاست وانت ديجا قبيله كنت تحكي على المسرح والمجتمع في سلينا. دوك محمد صابر الوسليتي بابا نويل نهار 11 جويليا. كذلك مرتضى الفتيتي في جوله مهرجانات وديجا ما شاء الله علي مرتضى تقريبا ديما موجود في المهرجانات وفرحانين برشا بوجوده وبطلب من الدقية نهار 12 جويليا. سهرية اللي اليوم ما زلنا ما نعرفوش الحقيقة وهذه نقطة استفهام كبيرة صابرة بالنسبة للعروض الأجنبية شنو مصير اليوم ستبرمج أم لا، لأنه تقريب صار قبيلة تأكيد أنه تقريب سيتم إلغاء هذه العروض، لكن ما نعرفوش نتمنيه أنه يتم التعاطي مع هذا الحل وإن شاء الله نلقاو حل وسط باش ما نضروش أول حاجة التعاقد مع الفنانين الأجانب، لأني نتصور أنه قرار من نوع هذه يتخذ في قلب المهرجانات الصيفية هو قرار ما ينجم كان يكون عنده تبعات خايبة شوي.
1: احنا ما نمشيوش فيها حتى شلين يجي تأكيد
2: نتمنيه. أما أنتوكا نرجعوا بالنسبة باش تكون دونك بالنسبة للسهرة اللي هي من المملكة المتحدة ومن مصر 15 جويليا نهار 17 جويليا رؤوف ماهر دونك كيد زادة برشا ناس
1: محبوب الجماهير
2: ومحبوب الجماهير ما شاء الله عليه قاعد يخدم في خدمة ممتازة. العودة لفنان ذكرنا في النوستالجي في التسعينات وفي الثمانينات نحكيه على الفنان الشعبي حكيم دونك اللي هو زاد باش يكون نهار 18 ولا 300 اكزاكتومون نهار 18 جويليا باش يكون الموعد دونك بالنسبه المهرجان دقة. ونهار 19 جويليا مسرح كذلك مع نبيل بالمسمية اللي هو عرفناه في شخصيه كليب وصاحب العمل تونسي ونص نبيل كان زاد برشا ناس طلبوه في دقة ويحبوه برشا وفما إقبال كبير. بافاروتي تونس شكون نقول لك
1: لطفي
2: بوشناق للمره الرابعه او الخامسه على التوالي في مهرجان
1: ويحب مهرجان دقة
2: وديما موجود وسي لطفي باش يكون حاضر نهار 21 جويليا ونهار 24 جويليا. دونك باش نمشيو الى فنانه اللي عرفناها في ذا فويس وهي اليوم قاعده تخطو في خطاب ثابته وهي خلينا نقولوا انه تنجم تكون فرد يعني فرد جو وفرد هنك هي ومي فاروق نحكيه على مروة نيجي الفنانة المصرية اللي باش تغني روائع بليغ حمدي. دونك تقريبا باش يكون الريبرتوار كله عنده علاقة ببليغ حمدي ووردة وفما عديد من المقتطفات وممكن اكيد تحضر حاجة للجمهور التونسي
1: أكيد.
2: والاختتام كذلك معرض ناس ما تقلقش منه خاصة في دقة ديما موجود اللي هو الزيارة لسامي اللجمي 25 جويل. دوك كما لاحظت انه البرمجة كلها تقريبا هي 80% للفنانين التوانسة للأصوات الشابة وزاد كذلك للاكتشافات لأنه مروانيجي يعني صوت جديد ونكتشفوه معناتها لأول مرة في تونس. شيماء الهلالي اللي هي صحيح فنانة عرفناها في برامج تلفزيون الواقع لكن الرحلة متاحة باش تبدأ من دقة واختارت السنة في طارها الجولة متاحة في مهرجاناتنا الصيفية أنها تكون موجودة وحاجة تفرح أنه تكون في الافتتاح. المسرح زاد عنده بلاستو فنعود نستعمل الكلمة تجربة استثنائية وبرمجة استثنائية لأنه زاد الإمكانيات تحكم والإكراهات المالية ما نجموش نهربوا منها صابرة. واليوم كي نحكيوا على ميزانية مهرجان 500 ولا 600 ألف دينار ما عندها ما تعمل راهو ما تنجمش تجيب لك فنانين خاصة أن نحن اليوم في الفترة هذه نسبة من التضخم الفنانين غلاو لكاشي متاعهم يعني اللوجيستيك كبرت يعني هذه الكل لازمنا ناخذوه بعين الاعتبار ويبقى المتفرج فارس هو صحيح وصحيح أن نغيروا على دقة.
1: أما زاد هالمتفرج هذا هو بيد ويقول لك وين العروض التونسية وقت اللي تعطيه عروض تونسية
2: يقول لك وين العروض الأجنبية
1: تجيب عروض أجنبية وتنسى التونسية كيفاش التونسي ما عندوش باية
2: صحيح
1: تعمل 50-50 يقول لك لا يزم تعمل 70% تونسي والباقي
2: ما الكمال لله
1: لا وارضاء هذه
2: حاجه لا تدرك هي حاجه لا تدرك كما نقولوا نحن وذاك علاش اللي نتمنى أنه نحن نستدعاو جمهور دقة والناس اللي يحبوا أكيد أنه في كل بلاصة مرحبا بهم وأنه هذه البرمجة هي برمجة للتوانسة للجمهور المحلي لأهل دقة فأكيد أنه ديما يبقى هذا المهرجان هو منارة بالفنانين التوانسة وإلا بالفنانين الأجانب ومحطة مهمة برشا في حياة كل فنان لأنه اليوم حبينا ولا كرهنا وقت اللي الإسكال يصير بين دقة وكارتاج ولا بين دقة والحمامات فهذا يؤكد اليوم على أنه هذا المهرجان يخطو في خطى ثابتة
1: أكيد.
2: وأنه حتى رغم ما كما قلت أنت قبيلة أسال الحبر ومن الحبر لكن يبقى هذا كله في صالح المهرجان
1: أكيد.
2: وأكيد أن المهرجان هو هذه قيمة ثابتة والمهرجان هذية سيتخطى المصاعب متاعه والمهرجان هذية فما واقع اقتصادي يحكم فينا الناس الكل فلابد أن نتعطاه معه ما وقفناش ما ربعناش يدينا ما حشبناش الدورة لكن متأكدين أن هذه الأسماء هي عندها جماهيرية وعندها أكيد. قاعدة جماهيرية ومن حق أن هذا الجمهور أن سناء يكون يحتفي بهذه الدورة على طريقته وإن شاء الله حظ موفق لنا ولكل المهرجانات الصيفية وإن شاء الله نلقاو حل في مسألة العروض الأجنبية لأنه الحقيقة هذه زادة بشترجع بالمذرة نوعا ما على المهرجانات على التعاقدات وكذلك زاد حتى على الميزانيات اليوم لأن هذوما فنانين نجم أنت معناه فما مهرجانات أخرى مش كيفنا نحن
1: ثم المصداقية زاد تدخل في اللعبة
2: وفما اليوم مهرجانات صيفية دولية أخرى كما بنزرت كما قفصة كما صفاقس وكل اليوم عندهم سوسة. أكثر مستير سوسة اليوم عندهم أكثر ممكن برمجة للعروض الأجنبية فنقطة استفهام كبيرة شنو بشي يصير وشنو بشي تعاوض فنتمنيه رجاء من سلطة الأشراف ورجاء كذلك من اليوم البنك المركزي في إيجاد حل وسط نحن مع تطبيق القانون لكن زاد نحاول أن نلقاو حل مرن يرضي الأطراف الكل وما يضر حتى حد
1: إن شاء الله ما فما كان الخير
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله ما فما كان الخير
2: إن شاء الله
1: شكرا لك فارس الخياري الملحق الصحفي للدورة 50 مهرجان دقة ونتمنى لك النجاح والتوفيق في مسيرتك الساعة عايش. والنجاح والتوفيق في التجربة هذه مع مهرجان دقة
2: إن شاء الله
1: تجربة جديدة تنضاف
2: العودة العودة العودة إلى رحاب إلى رحاب الثقافة كما نقول
1: إن شاء الله العودة أحمد
2: إن شاء الله عايشك شكرا لك ليك أنت وشكرا لكل مستمعين إذاعتنا الوطنية الغالية اللي تبقى أم البدايات
1: أكيد نسمعوا نغم لشيمة الهلالي ومن بعد نعود ونرجع باش نكملوا معاكم ربع ساعة اللي بقات

0: ليالي تونس. مرحبا بكم من جديد في العشر دقائق الأخيرة من برنامج ليالي تونس. اليوم تحدثنا على برشا مهرجانات، برشا مهرجانات ثقافية تقدم الإضافة للبلاد وتقدم إضافة للثقافة. تحدثنا على المهرجان الدولي للسينما في الصحراء، وكان حاضر معنا حافظ خليفة مدير الدورة الثالثة للمهرجان. كانت بحذانا زميلتنا كريمة الوسلاتي اللي تابعت تظاهرة سينما الدور في حي هلال. نطفي ناجح حدثنا على تظاهرة تعبيرات مسرحية في دورتها الثامنة واللي تتواصل إلى يوم 5 جويلية بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. صالح الفالح مدير مهرجان المسرح والمجتمع في سليانة رجعنا للدورة الجديدة، الدورة الخامسة لهذا المهرجان. وفرس الخياري كان حاضر معنا وحدثنا على مهرجان دقة بتفاصيله. بالنسبة للعروض القريبة قريبة قريبة عندكم في إطار الدورة العشرين لمهرجان جاز بتبرقة، وفي إطار ستريت جاز عندكم من هالخميس 2 جويلية تنجموا تمشيوا وتستمتعوا وتسمعوا موسيقى واحد من أهم قامات موسيقى الفوجن بين الجاز والجروف، اللي هو المغني وعازف الجيتار الجزائري جمال العروسي مع 7:30 في الاسبلاناد بتبرقة. ونهار الجمعة 3 جويلية يكون افتتاح العروض الرسمية في مسرح البحر بعرض لعازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز، اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفروكوبية. 10 متاع الليل طبعا بمسرح البحر بتبرقة. أيضا قريب قريب إن شاء الله نهار السبت 11 جويلية يكون افتتاح مهرجان الحمامات بمسرحية الهاريبات لوفاة طبوبي. المسرحية هذه اللي حصدت مجموعة من الجوائز وجوائز كبيرة ياسر ومهمة جدا، باش تتفرجوا في فاطمة بن سعيدان، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، أميمة البحري، صابرين عمر، ومحمد بوزيد. مسرحية ما تتفلتش تاع 5 نساء يستناو فاش يستناو ما نعرفوش، بشيو تفرجوا وتو تكتشفوا هذا العرض المسرحي اللي هو الهريبات. أنا ما بقى لي كان نقول لكم تصبح على خير، باش نخليكم مع عنصر مسجل يحمل عنوان ذاكرة المهرجانات، باش نرجعوا لعرض قديم وصوت جميل، صوت سيد مكاوي، تو تكتشفوها مع زميلتنا انتصار المانع. التحية توصل لكم من عند عمار جبالي في الإخراج الرقمي، ومن أمام الكونسولات الفاتنة فاتن حسني. صابرة الهميسي تقول لكم تصبح على خير.
1: من ذاكرة المهرجانات.
2: هو من أهم المهرجانات العربية والإفريقية والعالمية، مهرجان قرطاج الدولي. أولى دورات مهرجان قرطاج الدولي بدأت في صيف 1964. سهرات احتضنها المسرح الأثري الواقع في مدينة قرطاج ذات الإرث التاريخي والحضاري الخالد. الدورة الأولى تم افتتاحها بعرض مسرحي تونسي من إنجاز الفرقة البلدية للتمثيل بعنوان مدرسة النساء، نص للكاتب المسرحي الفرنسي مولييغ واقتباس محمد الزرقاتي، وحضر جمهور كبير تجاوز 5000 مشاهد، وبها كانت انطلاقة واحد من أهم المهرجانات العربية والمتوسطية. تقريباً وقفت على ركح مسرح قرطاج أهم الأسماء سواء في مجال الغناء أو المسرح أو الاستعراض، من بين أهمها شيخ الملحنين سيد مكاوي. قدم عام 1978 سهرة طربية على الركح الخالد المسرح الأثري بقرطاج في 6 جويلية 1979. قدم حفلة ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، وتم توثيق أجمل وأشهر أغانيه كما اسأل مرة عليا، وحلوين من يمنى والله، ويام سهرني، والأرض بتتكلم عربي. كانت سهرة استثنائية، الفنان تم اعتماده في الإذاعة المصرية من فترة الخمسينات، وكان يقدم التراث الموسيقي مباشرة فيغني الأدوار والموشحات، ثم جات مرحلة التلحين، والانطلاقة كانت بالأغاني الدينية ثم الأغاني الشعبية الخفيفة. وأول أغنية كانت مع الفنان محمد قنديل بعنوان حدوتة للشاعر صالح جاهين. أما بداية الشهرة لسيد مكاوي فكانت من خلال لحن أغنية مبروك عليك لشريفة فاضل، ثم لحن اسأل مرة علي المحمد عبد المطلب، وهكا زاد طلب الفنانين ليه باش يلحن لهم أغانيهم، فغنيت له ليلى مراد حكايتنا احنا الاثنين، وشادية هوا يا هوا، وشهرزاد غيرك انت مليش، ومجموعة كبيرة من الأغاني للمطربة وردة كما أوقاتي بتحلو وقلبي سعيد وشعوري ناحيتك ولحن يا مسهرني الكوكب الشرق أم كلثوم. قدم سيد مكاوي مجموعة سهرات في قرطاج ونجح نجاح كبير، خاصة وإن نعرفوه أساسا ملحن، وأثبت سيد مكاوي أنه فنان صاحب إنتاج طربي خالد. من ذكريات مهرجان قرطاج اخترت لكم عام 1985 لحظات خالدة لسهرة شيخ الملحنين سيد مكاوي. الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل
1: إذاعة الجمهورية التونسية نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. وفي عناوين هذه النشرة: تخصيص 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. تجميع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. وفي العالم، طهران تؤكد أنها لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي مع واشنطن، ومباحثات إيرانية عمانية لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء. أكدت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ مشترك لهما أمس أنه يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 الذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط bac.education.an لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم، وسيتم تمكينهم من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إدراجها بالمنصة. مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس:
3: بالنسبة لكلمة العبور تم توزيع يوم 26 جوان 2026. فما تساؤلات العديد، مثلا ما حطوش أرقام هاتف اللي سجلوا بها، ما بعثوش منها التسجيل، ما طلبوش بها بنفس الرقم ذاك كلمة العبور. برشا إشكاليات بالتنسيق مع وزارة التربية باش يتم إعادة فتح البوابة اللي سجلوا عليها قبل خلال الترشح لامتحان البكالوريا، ويحطوا الأرقام الجديدة اللي يحبوا يستقبلوا عليها كلمات العبور.
2: كما أعلنت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال حضورها في برنامج المجلة التربوية على موجات الإذاعة الوطنية أن عملية تعمير الاختيارات للمتفوقين في البكالوريا تنطلق يوم 3 جويلية.
3: بالنسبة لدورة المتفوقين من 3 إلى 5 تعمير الاختيارات، نهار 8 الإعلان عن النتائج. دورة المتفوقين فيها فرنسا وألمانيا مختلف أنواع البكالوريا، وثم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. عنا 35 منحة في الخارج فرنسا وألمانيا، و 120 مقعد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ليبيس.
2: كشفت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري خلال زيارة أدتها أمس إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بالقصرين، كشفت أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار.
4: إلى حد الآن سير موسم التجميع في ظروف طيبة، ما ناش قاعدين نشوفوا في إشكاليات، باعتبار عملية الإجلاء قمنا بها منذ اليوم الأول من الحصاد وفتح المراكز. فيما يخص عملية التجميع على الصعيد الوطني وبتقدم عملية التجميع بالمراكز وعملية الحصاد، نحن الآن في حدود 7 مليون قنطار على الصعيد الوطني، منها حوالي 6.6 مليون قنطار حبوب استهلاك اللي تم تجميعها بمراكز التجميع، وعندنا حوالي 350 ألف بذور ممتازة خام يقع تجميعها مش بمراكز التجميع ولكن شركات إنتاج البذور.
2: وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية بهدف تعزيز الوقاية والحد من الخسائر. عن تفاصيل هذا التصنيف تحدث للأخبار رئيس الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي.
5: خريطة توري المناطق التونسية المتعرضة للحرائق في مجال الحبوب خاصة والزراعة المزارعات الكبرى في منطقة بيجة وجندوبة خطر مرتفع، في منطقة الكيف بنزرت وسيديانا خطر متوسط، في منطقة زغوين منوبة والقيروان خطر ضعيف، سيدي بوزيد قاسرين وصفاقس وخطر ضعيف جدا، جابس مدنين تطاوين توزر قبلي، مع غياب هذا الخطر في منطقة الساحل اللي تمتد من تونس إلى المهدية باش ناخذوا أكثر حيطة أكثر وقاية ردوا بيننا في المناطق هذية.
2: ودعا رئيس الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد.
5: شرارة تخرج من تحت الآلة في الحيط نجم تشعلك المزرعة بكلها، دخان زاد مش به يبدأ واحد يسوق.

0: تركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لقرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمة الاستهلاك على عين المكان. المستشار الجبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب محمد صالح العياري يوضح.
1: ابتداء من غرب نوفمبر 2025 بدينا بالذوات المعنوية التي تمارس الأنشطة التالية. بدينا بالمطاعم المصنفة السياحية وقاعات شاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث. المرحلة الثانية اللي باش نبداوها يوم الأربعاء إن شاء الله غرب تجويلة 26 بقية الذوات المعنوية تو المطاعم غير المصنفة ولا أكلة سريعة ومحل مرتبات ومثلجات. المرحلة الثالثة ابتداء من غرب تجويلة 2027 ومشينا للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي أكيد يبدأ عندهم محاسبة قانونية. هذوكم تلقى من فيهم مثلا المقاهي صنف الأول وآخر مرحلة ابتداء من غرب جويلية 28 بقية الأشخاص الطبيعيين.
0: ونبه المستشار الجبائي محمد صالح العياري المعنيين بهذا القرار من عقوبات وخطايا مالية للمخالفين.
1: وننبه المعنيين بالأمر فما عقوبات فصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عقوبة بدنية من 16 يوم إلى 3 سنوات وخطية مالية تتراوح بين 1000 و 50 ألف دينار وذلك في صورة عدم احترام فصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لجهاز التسجيل أو إدخال تعديلات على جهاز تسجيل عمليات حاولوا باش يبدلوا فيها كشوية معطيات أو إتلاف المعطيات المضمنة جهاز التسجيل أو تزويرها.
0: تنتظم الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الأحد القادم الخامس من جويلية على متن رحلة الباخرة التونسية تانيت على خط البحري تونس مرسيليا تونس. وتشهد هذه التظاهرة صباح الجمعة القادم بالميناء القديم بمرسيليا تكريم المتبرعين وعائلاتهم.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في قطاع غزة استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات في هجمات إسرائيلية طالت 5 مناطق متفرقة من القطاع. في الأثناء أعلنت سلطات الاحتلال الصهيونية استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس عملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام، كما فجرت قوات الاحتلال مبان سكنية في بلدتين جنوبي لبنان. في المقابل أعلن الجيش الصهيوني أمس إصابة عسكري بجروح خطيرة في انفجار بجنوب لبنان، فيما كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. أعلنت طهران أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة اليوم الثلاثاء لمتابعة تنفيذ بنود مذكرات التفاهم لا سيما قضية الأموال المجمدة دون عقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي. وأوضح بيان الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي مع واشنطن. تصريحات تتناقض مع تقارير نقلتها مصادر إعلامية أمريكية عن البيت الأبيض مفادها بأن المحادثات الفنية ستعقد بطلب من إيران على هامش المحادثات رفيعة المستوى. في الأثناء أكدت طهران أن خبراء من الجانبين الإيراني والعماني سيطلقون محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز في الأيام المقبلة، مضيفة أن إيران ستحاول عرقلة السفن خارج المسارات المحددة. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: تخصيص 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. تجميع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. وفي العالم طهران تؤكد أنها لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق النهائي مع واشنطن، ومباحثات إيرانية عمانية لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز. دمتم في رعاية الله.
3: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: عاشق لال الصفر مداح القمر.
3: أنا بعشقك، أنا كل لك،
4: سأقول لك.

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا موال العشاق من الآن حتى الساعة 3 فجرا. نؤمن لكم رحلة إلى عوالم الزمن الجميل والكلمات والألحان وبرشة مختارات غنائية، وديما شعارنا القليل من الكلام والكثير من الأنغام. تحية لي رفيق دربي في هذا اللقاء المباشر محمد الغول، أهلا وسهلا بك محمد. نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية، مجموعة من المحطات الفنية، أولى محطة غنائية بإمضاء الفنان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من ألحان عبقري الموسيقى العربية بلي حمدي مداح الأمر.

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: تحية متجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موال العشاق. موال العشاق شعار البرنامج القليل من الكلام والكثير من الأنغام، وقتها باش نسمعوا الكلمة تغني.
0: الكلمة تغني.
2: الكلمة تغني.
1: الكلمة تغني هذه الليلة للهواء، مش الهواء بالواو والألف والهمزة، الهواء، الحب، العشق. اليوم باش نحكيو على الهواء غنائيا، باش نسمعو صوت سفيرة النجوم المطربة فيروز، نسم علينا الهواء، ونسمع فضل شاكر هوا يا هوا، وخليكم ديما على هوا الإذاعة الوطنية التونسية.

0: هوا يا هوا، هذا صوت فضل الشاكري. وصلنا نص الليل وخمسة واربعين دقيقة، ما زلنا في الكلمة تغني للهوى والهوى والعشق وكل معاني الحب والمحبة. باش نكملوا نسمعوا الأصوات اللي تغني عن الهوى، جن الهوى ورماني. باش نكملوا الأغنية بصوت وائل كفوري.
1: نبلاء الحرف،
2: نبلاء الحرف.

جن الهوى وراماني صوت وائل كفوري، وصلنا توقيت نص الليل و49 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موال العشاق، وديما نسمع أغاني حول الهوى. باش نكملوا في مختاراتنا الغنائية، باش نكملوا مع الفنان آدم اللي باش تكون عنده جولة صيفية في المهرجانات الصيفية التونسية، حمامات وبنزرت وقرطاج، وعلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية باش يغني لنا حلف الأمر.

حلف القمر صوت آدم يوصلنا لنص الليل و53 دقيقة أغاني في هذا اللقاء المباشر من موال العشاق. نسمعوا غنية ترجع بنا مع اسم فنان في كانت عنده بدايات ومسيرة فنية في عندها سنين لكن توا بعدة على المجال الفني ولكن تبقى أغاني خالدة ونحبوها برشا على رمش عيونها قبلتها. هذا صوت ربيع الخولي نسموه على موجات الإذاعة الوطنية.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. في بلاغ مشترك لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي، يمكنهم الدخول إلى منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط bac.education.tn، وذلك لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم، وسيتم تمكينهم من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إدراجها بالمنصة. استنادا إلى رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، الكميات المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار. مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يكشف عن إقرار تشجيعات من طرف الوكالة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي لاقتناء مكيفات من صنف 1، ويأمل أن تتم قريبا المصادقة على القرار للتشجيع على اقتناء مكيفات اقتصادية.